0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنسير. حللتم أهلا ونزلتم في باحة المحراب سهلا. محراب الفكر، هذا الفضاء الإذاعي المباشر نفتحه الآن إلى حدود منتصف القمر، ويؤمنه لكم تقنيا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرش. الليلة نفتح المحراب عن البستاني وقصص أخرى، هذا عنوان المجموعة القصصية التي صدرت مؤخرا للكاتب الأستاذ فتحي بغرارة، مجموعة قصصية بعنوان البستاني وقصص أخرى. للحديث حول هذه المجموعة القصصية، للحديث حول هذا العالم المسكوت عنه نوعا ما، للحديث عن إشكاليات الأجناس الأدبية تتميز أحيانا وتتداخل، نتحدث أيضا عن تقنيات الكتابة القصصية وعن مضامينها الإنسانية والرمزية. لنتحدث عن هذه المجموعة القصصية، سعيد جدا باستضافة الكاتب الأستاذ فتحي بغرارة. مساء الخير أستاذ فتحي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا، وشكرا صادقا لك دكتور الأسعد ولإذاعة المنستير ولكل من هو في الاستماع إلينا.
0: إذن عن البستاني سنتحدث الليلة، وسيرافقنا ويشاطرنا ضوء المحراب الأستاذ سامي بالحبيب، المجهول تحية، هو معنا في الاستماع.
1: تحية لصديقي سامي، تحية.
0: وأيضا خالصة. الأستاذ المنصف الخميري الذي قام بتقديم هذه المجموعة القصصية.
1: نعم، مشكور صديقي منصف، هو الذي قدم لهذه المجموعة.
0: نعم،
1: وسيرافقنا وأنا متأكد من إضافته النوعية هو وسامي زوز.
0: نعم، إذن متابعة طيبة للجميع. خليني منذ البداية أستاذ فتحي، كيف يمكن أن نقدم هذا الإصدار للسادة المستمعين؟
1: إذن هذا باكورة إنتاجي القصصي ووسمته بالبستاني، وربما سيتاح لنا في أثناء الحوار الحديث عن ربما عن العنوان ودلالته وعلاقته ببقية القصص.
0: نعم،
1: وهذه الأقصيص انتقيتها الحقيقة من مدونة، وبعد أن قررت أن أنشرها.
0: نعم،
1: وهي متفاوتة في الحجم وخاصة في تاريخ وسياق الكتابة.
0: نعم،
1: ولكن حاولت أن أنتقي منها 10 قصص.
0: نعم،
1: أو أقصيص. ما يمكن أن أقوله بعجالة على هذا الكتاب هو أني أردته أولا أن يكون خفيفا على القارئ ومخففا، وأردته وأرجو أن يكون ممتعا بالمعنى القصصي، بالمعنى إنشائية القصص وشعرية القصص. وكما تعلم أن الأقصوص أو القصة القصيرة هي جنس مختلف تماما عن بقية الأجناس.
0: نعم،
1: وله تقنياته العسيرة.
0: نعم،
1: وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. طبعا الجانب التقني مهم، ولكن صحيح، في كل قصة يجب أن نجد حكاية تروى.
0: نعم،
1: وهي جديرة بالنشر وبالكتابة.
0: نعم،
1: وجدارتها تنبع بالأساس من ربما من مخالفتها للسياق السائد.
0: نعم،
1: الشخصيات والأحداث لابد أن تكون فيها شيء من الطرافة وشيء من الجدة.
0: نعم،
1: وأرجو أن تكون كذلك فعلا.
0: نعم، للأمانة اطلعت على هذه المجموعة القصصية، شدتني كثيرا، بداية من العنوان، وسنتحدث عن العتبات التي ندخل من خلالها إلى المضامين، لكن خليني نسألك سؤال أستاذ فتحي، من أين أتيت إلى القص، وكيف كانت بدايتك مع القص؟
1: بدايتي مع القص في الحقيقة هي أقدم بكثير من تاريخ نشر هذه.
0: أكيد.
1: وللحقيقة معناها لا أقول كنت مترددا، ولكن كنت متحفظا بعض الشيء على نشر الأقاصيص، لأني أعتبر.
0: وأعترف بأنك تأخرت كثير.
1: نعم، وأنا أعترف بذلك.
0: نعم.
1: لأسباب ربما ذاتية وموضوعية.
0: نعم.
1: ولكن أهم الأسباب أني أردت.
0: نعم.
1: أن تكون هذه القصص جديرة.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال بالنشر
0: صحيح.
1: بمعنى أني رأيت فيها شكلا من أشكال الإضافة، ولذلك ربما قررت أخيرا نشرها. وفي الحقيقة مجموعة القصص التي كتبتها هي أكثر بكثير من هذه واصطفيت منها هذه العشر الأوائل، في انتظار ربما مجموعة تقريبا جاهزة وستكون ربما جاهزة للنشر في أوقات قريبة.
0: طيب قبل أعيد السؤال، يعني العلاقة الجامعة والمانعة بينك وبين هذا الجنس الأدبي، اللي صراحة منذ البداية أعترف بأنك دخلت إلى مغامرة كبيرة حين اقتحمت عالم القص، وهو العالم الأصعب أعتقد بالنسبة إلي. من خبر الكتابة القصصية يدرك جيدا فرادة الأسلوب الذي استعمله الأستاذ فتحي في الكتابة، أيضا المضامين، وسنتحدث عن ذلك، عن هذه المحمولات الرمزية لها علاقة يعني بكل ما هو اجتماعي واقتصادي، وأيضا اختصاصك التربوي العلمي. الأستاذ فتحي بغرارة خبير في وزارة التربية التونسية، أعتقد هذه الآليات ساعدتك على أن تتسلح بها لدخول مغامرة صعبة جدا هي الكتابة القصصية، هي من أصعب، أعتقد من أصعب الكتابات هي الكتابة القصصية.
1: صحيح، أعتقد أنه يمكن القادح الأول للكتابة هو أولا عشق السرد، بمعنى أني تربيت على السرد وأنا قارئ نهم قبل أن أكون ربما كاتبا. والبعد الأول في المسألة أني في الحقيقة أعتقد أن في هذه الحياة كل شيء قصة كما قال المسعدي، ولكن ليست صحيح. كل قصة قابلة للكتاب وللنشر، هذه صحيح. هي الفكرة.
0: بوريكار أيضا يقول حياة الإنسان، حياة يعني الإنسان هي قصة وليس يمكن أن تكتب.
1: تماما، وليس هناك كاتب يكتب جيدا وهو بمعزل عن قصصه في الحياة وتجاربه في الحياة، ولكن بطبيعة الحال دون أن يصبح ذلك محاكاة آلية لحياته ولا امتداد لذاتيته بالمعنى الضيق، وإنما هي نوافذ نشرعها على الحياة ونعيد صياغتها ونعيد تدبرها في نطاق قصصي كما قلت يستحق مشقة الكتابة.
0: صحيح، بطبيعة الحال، لأن هناك من يتحدث عن أن القصة هي سليلة النص الشعري، نظرا لأنها تقوم أساسا على ما يسمى بالتكثيف اللغوي.
1: تماما. تماما.
0: طيب نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لنحوم حول هذا البستان والقصص الأخرى.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. هذه السهرة الثقافية، موضوع اليوم الكتابة القصصية من خلال نموذج. النموذج هو كتاب البستاني وقصص أخرى للكاتب الأستاذ فتحي بغرار، هذا صادر عن دار مجمع الأطرش والمجهول. تحية على الأناقة، أناقة الغلاف وأيضا أناقة الطبع الورقي. منذ البداية الأكيد أنه نتعامل سيميائيا مع المدخل سيميائي تداولي يدفعني إلى التساؤل عن بعض العتبات التي نلج من خلالها إلى مضمون هذه المجموعة القصصية. أبدأ أولا عتبة العنوان البستاني وقصص أخرى، لماذا هذا الاختيار؟ أكيد لم يكن اختيارا عبثيا، يعني أكيد. ليس مجرد يعني البحث عن عنوان وما إلى ذلك.
1: تماما تماما، في الحقيقة هو لسببين. السبب الأول أنه البستاني هو عنوان إحدى القصص ربما الأقرب إلى قلبي، وثانيا وأعود إلى المصطلح الذي ذكرته منذ حين دكتور، وهو التكثيف، لأني أعتبر أنه أولى علامات التكثيف أو أولى عتبات التكثيف في هذا النص هي كلمة البستان.
0: صحيح.
1: لأن علاقة الشخصيات أو العديد من الشخصيات في هذه القصص علاقة وجدانية وعلاقة اتحاد بالأرض.
0: صحيح.
1: وبشكل من أشكال أرى أننا مدعونا جميعا أن نكون في جزء من حياتنا جميعا. أن نكون بستانيين.
0: هو اعتراف بأصل النشأة، لأننا نحن من هذه من تراب وإلى تراب.
1: هذا من أصل النشأة، وإعلاء ربما من شأن قيمة الأرض.
0: صحيح.
1: في علاقتها بالحياة.
0: صحيح.
1: وبكل فضاءاتها الرحبة وبكل ألوانها وروائحها وامتداداتها.
0: نعم. فالفضاء

0: الذي يجمعنا أحيانا ننساه. وعندما ينسى الإنسان أصله ومعناها وجذور انتمائه،
1: نعم صحيح، يشعر بالاغتراب
0: بطبيعة الحال سيغترب. وأظن أن قيم الاستهلاك تريد أن نبتعد عن الأرض،
1: نعم،
0: وتجرنا جرا إلى هذا النسيان. فربما يمكن أن نقول إن البستاني هي شكل من أشكال الاحتجاج الفني على على هذا الاغتراب.
1: جميل. طيب قصص أخرى، لماذا أدرجت يعني هذه العبارة؟
0: عبارة البستاني
1: يعني وكأني بك تحاول أن توازن أو أن تعادل بين مختلف الأقاصيص الموجودة، يعني لكي لا تهضم حق الأقاصيص الأخرى.
0: نعم مثلا
1: فأشرت إليها بشكل
0: نعم
1: بصيغة الجمع.
0: ففي قصة مثلا مبروك أو قصة مثلا القصة الأخيرة اللي هي اكتئاب أو معناها في كل القصص بشكل أو بآخر هناك لفتة إلى علاقة الإنسان بالأرض وإلى علاقة الإنسان بالطبيعة، لا بالمعنى السطحي وإنما بمعنى الوجداني العميق، بمعنى الإنساني العميق.
1: لا.
0: وأعتقد أنه جزء هام من إنسانيتنا و مرتبط بعلاقتنا بالأرض وبالطبيعة.
1: جميل.
0: أكثر من ذلك أنه لا يمكن أن نمارس شعرية بالمعنى الإنساني إلا إذا أعدنا ترتيب أولوياتنا وأعدنا معناها تجميع قوانا حتى نعود إلى الأصل.
1: نعم. طيب أيضا أواصل في مستوى الحديث عن هذا التكثيف اللغوي الذي لاحظته في اللغة المستعملة من قبل الكاتب فتحي بغرارة، أواصل في قراءتي للعناوين، أجدك أيضا تشتغل كثيرا في العناوين الفرعية على معنى الاختزال، يعني العناوين أحيانا ترد في عبارة واحدة، شأنها في ذلك شأن العنوان الأصلي.
0: تماما، تقريبا أغلب العناوين هي كلمة واحدة،
1: نعم، يعني
0: لفظ واحد. وأعتقد أنه لا أجد ما ربما ما يعبر أكثر،
1: نعم،
0: في بعض الأحيان من أن تكون الأمور مختزلة.
1: صحيح. وهذا ليس هينا وليس سهلا.
0: طبعا هي كما قلت هو معناها
1: من أصعب الأجناس الأدبية.
0: وهي مغامرة محفوفة بكل المخاطر.
1: صحيح.
0: يعني أحيانا الاختزال كثيرا قد يذهب بالقارئ إلى ربما عدم الانتباه، ربما إلى تركيب المعنى.
1: نعم. طيب نواصل في عتبة الغلاف، الآن ننظر إلى اللون. لماذا هذه الدكنة وهذه الظلمة وهذا السواد الذي يطغى على غلاف الكتاب؟
0: والله
1: هل يختزل ذلك نظرة تشاؤمية؟
0: لا بل بالعكس، ربما أولا في الصورة، رغم أنه في الصورة هناك هناك تباشير النور.
1: صحيح.
0: ربما من قادم من كهف أو من مغارة أو من شيء من هذا القبيل، واعتبر أنه هو حتى ميلاد الكتاب في حد ذاته جاء ربما من مناطق مظلمة ولكنها رأت النور في نهاية الأمر.
1: لا.
0: فدون أن أبالغ ربما في عقد الصلة بين الصورة وبين مضمون الكتاب، ولكن حاولت أن تكون الصورة موحية وغير مباشرة.
1: أكيد.
0: معناها لا تكون هناك مباشراتية، معناها ربما
1: يعني أنت تبحث عن قارئ لا يستهلك الكتاب وإنما
0: أن يتدبر أيضا. صحيح. من جملة ما يتدبر العتبات الأولى للكتاب.
1: صحيح. نذهب الآن إلى الكتاب، ندخل إلى الكتاب. طيب أبرز المضامين والقضايا المطروحة في هذا الكتاب، مثل ما ذكرت يعني الجانب يمكن الوجداني العاطفي هو الطاغي بما هو مرجعية، تنفتح كثيرا عن ما هو اقتصادي، عن ما هو اجتماعي، عن ما هو تربوي، أيضا عن ما هو إنساني نعيشه. أراك اشتغلت بذكاء كبير بين أن تكون صادقا فنيا وصادقا واقعيا.
0: نعم، حاولت على كل.
1: نعم.
0: أكيد أنا متأكد من أني حاولت ذلك.
1: نعم.
0: يبقى التوفيق بطبيعة الحال نسبي.
1: نعم.
0: ولكن ما يمكن قوله في هذا في يتعلق بالمضامين.
1: نعم.
0: أنا حاولت أن أشتغل على شخصيات أراها بعيدا عن منطق التضامن السياسي أو مع الطبقات المهمشة.
1: صحيح.
0: لأني لا أعتقد أن هذا مجال القصة، هذا مجال سياسي.
1: صحيح.
0: ولكن في القصة أعتقد أنه لابد من النظر إلى جملة أو مجموعة من الذوات التي لا يأخذها المجتمع مأخذ الجد.
1: صحيح.
0: ولا يراها ندا للانتظارات، خاصة الانتظارات المنمذجة السائدة.
1: نعم.
0: وهناك ناس أو أشخاص نماذج بشرية في الحياة.
1: نعم.
0: رأيت البعض منهم بطبيعة حال دون مطابقة ودون معناها القصة تأخذ منطقها الخاص.
1: صحيح.
0: وتبني نفسها بنفسها.
1: صحيح.
0: ولكن القادح هي مجموعة ربما من الشخصيات التي رأيت أنها من العمق ومن الإضافة بمقدار.
1: نعم.
0: بمعنى أنها تبدو في الظاهر كأنها ليست ندا لما ينتظره المجتمع، ولكن
1: صحيح.
0: روحها العميقة من الثراء ومن الإضافة، بحيث قدحت هذه المحاولة في الكتابة، واعتبر أن هؤلاء الناس يحتفظون دائما بولاء حقيقي للأم.
1: صحيح.
0: المولدة وهي الأرض,
1: الأرض. نعم.
0: هذه قوتهم، وهم لا يطلبون في المقابل لا جزاء ولا شكورا، ممتنعون تماما عن مسائل الخسارة والربح.
1: نعم.
0: وأعتقد أن هذه مسألة مهمة، يعني لابد من الانتباه إلى هؤلاء.
1: صحيح.
0: وإعطائهم قيمتهم الحقيقية.
1: نعم.
0: فكأن كما قلت كأن
1: هذه القصص رد اعتبار
0: فيها رد اعتبار فني.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال بعيدا عن منطق التضامن السياسي أو
1: نعم.
0: عن منطق الشفقة والتعاطف.
1: صحيح.
0: لا، وإنما هو تعمق وبحث في دواخلهم.
1: صحيح.
0: ومحاولة إبراز هذه القيمة الروحية التي هم لا يقولونها.
1: صحيح.
0: صراحة، وإنما يعيشونها وجدانا وعمقا روحيا.
1: لذلك وجدت أن العلاقات العاطفية يمكن هي العلاقات الجامعة أو هي الروابط الممكنة التي تجمع بين قصة وأخرى.
0: نعم. طيب. تقريبا.
1: سؤالي هنا يتعدى إلى اللغة. اللغة صراحة لغة سلسة، لغة جميلة، لغة فيها كثير من الشعرية وفيها كثير من الصدق الفني أيضا. سؤالي يتعلق في مستوى السردية اللغوية أو المقاطع السردية. الأستاذ فتحي بغرارة وهو يكتب، هل يمارس عملية النقد أثناء فعل الكتابة؟
0: هذا السؤال في منتهى ربما الأهمية والذكاء، ويمكن أن ربما أن أتبسط قليلا في شرحه. لا أعتقد أني قادر الآن بمعناها بجرد قلم أن أتحرر معناها تماما.
1: نعم.
0: من من من ربما من معرفة النقدية.
1: نعم.
0: بالقص. وفي هذا
1: أنت متخصص في اللغة والأداب والحضارة العربية.
0: نعم.
1: أيضا خبير في وزارة التربية، الأكيد أنه لك رؤية نقدية من داخل الاختصاص، الأكيد تمارس عليك وصاية وأنت تكتب.
0: في الحقيقة يستحضرني الآن، وربما منذ حين في الكواليس قد ذكرت لك ذلك.
1: نعم.
0: يستحضرني أو تستحضرني بكل محبة ربما وبكل وفاء روح أستاذنا جميعا توفيق بكر، وهو الذي علمنا.
1: صحيح.
0: أن أو على الأقل أعطانا الطرق المولدة وربما والمشجعة.
1: نعم.
0: لاكتشاف القصة القصيرة.
1: صحيح.
0: وتذوق إنشائية وشعرية القصة القصيرة.
1: نعم.
0: وهو الذي قال لنا أن القصة القصيرة ليست رواية، وإنما هي أقرب إلى القصيدة.
1: إلى الشعر. نعم.
0: ولهذا أعود دائما إلى مبدأ التكثيف، وأن القصة القصيرة حتى وإن طالت حتى من ناحية الحجم ليست هناك مقاييس علمية.
1: أكيد.
0: مضبوطة دقيقة. بمعنى أن القصة القصيرة لا يمكن أن تتجاوز كذا، يمكن أن تمتد على عشرات الصفحات.
1: صحيح.
0: القصة القصيرة، ومع ذلك لا يجب أن تخرج عن مبدأ التكثيف.
1: نعم.
0: فالكلمة في القصة القصيرة بحساب.
1: صحيح.
0: ولابد أن تكون وظيفية.
1: نعم.
0: وهذه شعريتها في الحقيقة، أن تمتنع عن قول الجملة الزائدة أو الكلمة الزائدة.
1: نعم.
0: وأن تعرف وتكون دونك الناحية النقدية حاضرة.
1: صحيح.
0: يعني هذا أكيد.
1: نعم.
0: ولكن حاولت قدر الإمكان أن أجعل أن ربما أن أعطي الشخصيات.
1: نعم.
0: روحا وإرادة تتحرر من المسألة النقدية. فليست كل الشخصيات، حاولت قدر الإمكان أن أكون وفيا لمنطقها الداخلي.
1: نعم.
0: والذي تولد عبر هذه المحاورة بين الشخصية والمعرفة والربما والروح الوجدانية التي تحدثت عنها منذ حين. هذا الحوار بينها أعطى شيئا أرجو أن يكون تحرر بقدر ما من ربما من الحدود النقدية أو من القواعد النقدية.
1: جميل. لو نستمع إلى قراءة بصوتك لفقرة من فقرات المجموعة القصصية، أنذكر عنوان المجموعة القصصية البستاني وقصص أخرى للكاتب ضيفنا الأستاذ فتحي بغرر.
0: هو تحدثنا ممكن على البستاني كالقصة دونك الناس كل سمعت البستاني، ولكن يمكن سأختار هذه المرة فقرة من القصة عنوانها مبروك.
1: نعم.
0: يبقى في هجعته ساعات هي نعيمه من الدنيا، ساعات قد تطول أحيانا حتى يستفيق على صوت أحد أبنائه فينهض متبرما وينسى دائما أن ينفض عن ثيابه ما علق بها من تراب الحقل، يعود إلى المنزل وتكفي هذه المرة نظرة واحدة كي تمسك الزوجة نفسها فلا تسرف في اللوم والسؤال، شيء من اللطف ينضاف إلى المكاسب التي تدرها لفة الأوراق النقدية المباركة. بعد العشاء يمضي سهرته واجما فيما تطلق المرأة لسانها فتفصل وتخيط مشاريع مستقبلية مؤكدة حسن تدبيرها وقدرتها على تصريف المال وما يعود إليها من محصول الحقل، وتستغل الفرصة مجددا لتعيد على مسامعه كيف احتالت على الزمن ووفقت في بناء غرفة الأبناء وأعادت بناء سور المنزل، تطيل ولا تعدمها في كل مرة المقترحات والأفكار، تناوله كؤوس الشاي وتحرص مع كل كأس على نصحه بالكف عن التدخين، كانت تتحدث وتتحدث وكان صامتا يزداد غرقا في صمته حتى يخيل إليه أحيانا أنه لا يذيق بلغوها فتنفرط منه ابتسامة كأنها شيء سقط منه بغتة، يتصور أحيانا كيف يمكن أن يكون الحوار بينهما لو كان طبعها من طبعه، كيف يكون الأمر لو انطبق صمتها على صمته. أشت.

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج بحر بالفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. استمعنا منذ قليل إلى فقرة من المجموعة القصصية البستاني وقصص أخرى، وبعد ذلك استمعنا إلى هذه الموسيقى الصامتة لزياد الرحباني. الأكيد أنه أيضا الموسيقى في صمتها تتكلم يعني.
1: طبعا
0: نعم. طيب سعيد جدا بأن يشاطرنا ضوء المحراب الليلة الأستاذ سامي بالحبيب. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: أهلا ومرحبا بك، وشكرا لذاعة المنستير والأستاذ الأسعد على هذه الدعوة الكريمة. شكرا أيضا للأستاذ فتحي، وأهنئه بصدور المجموعة القصصية.
1: شكرا صديقي.
0: في الطرف الآخر من الصوت الأستاذ المنصف الخميري. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ منصف.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية للسادة المستمعين، شكرا على الاستضافة، وتحية للسيد فتحي والسيد سامي.
0: نعم الأكيد، ونحن نتصفح البستان وقصص أخرى نحتاج إلى قراءات نقدية، إلى مداخل نقدية، نحتاج إلى توصيف هذه النصوص وهذه الأقاصيص والحكم عليها. والأكيد أن التوصيف والحكم يظلان من مسؤولية الناقد بما هو قارئ منذ البداية. فسؤالي هنا أستاذ المنصف، وأنت الذي كتبت هذه المقدمة، هل وجدت أن الكاتب يراعي اختيارات المتلقي أثناء الكتابة؟ هل يفكر الكاتب فتحي بغرارة في القارئ وهو يكتب هذه القصص؟
3: أعتقد ذلك تماما بصراحة، لأنه نعم. على مستوى اللغة التي اختارها صديقي الأستاذ فتحي بغرارة لكتابة مجموعاته القصصية، ثم شيء كبير من هذا، يعني اللغة اللي اختارها لغة بسيطة، تغير سذاجة بطبيعة الحال، لغة بسيطة سهلة ممكنة متاحة للقارئ المتوسط، وكذلك في مستوى المضامين، لأنه حسيت في العديد من القصص، وخاصة في قصص بذاتها، أنه الأستاذ فتحي بغرارة يستحضر مسار جيل كامل من التونسيين في علاقة بالأرض كما ذكرت منذ حين في بداية الحصة، وكذلك مجموعة من الشخصيات اللي نعرفوها في واقعنا اليومي، وخاصة في قصة قصيرة اللي هي عنوانها خجل. في اعتقادي اللي الشخصية الرئيسية في هذه القصة شخصيا وجدت نفسي في هذه القصة، يعني هي تعكس مسار مجموعة أو شريحة شبابية تونسية مرت بالجامعة وعاشت ما عاشته من تناقضات ومن صراعات في علاقة بالجنس الآخر، وفي علاقة بالدراسة، وفي علاقة بترجمة طموح العائلة أن يشوفوا ولدهم ناجح إلى آخره. نرجع لها بشيء من التفصيل فيما بعد. حبيت أقول اللي صديقي فتحي راعى هذا الجمهور المتلقي من خلال اللغة اللي استعملها، وكذلك من خلال محتوى القصص اللي اكتبها في إطار مجموعة البستان.
0: شكرا لك أستاذ منصف. أستاذ سامي، من أي المداخل دخلت وجاورت هذا البستان والقصص الأخرى؟
2: في الحقيقة أنا كان لي الحظ بل والشرف أني طلعت على المجموعة القصصية، وهي معناها في بدايتها وهي تسود، وعدت إليها مجددا وهي منشورة، معناها قرأتها كما أني في الحقيقة أكتشفها مجددا. ذكرتني هذه أيضا لأنها خرجت على المألوف المتكرر مما أقرأ منذ فترة. أنا قريت المسودة الأولى منذ سنوات.
0: نعم.
2: ذكرني هذا بمحمود المسعدي حين عاد في في حدث أبو هريرة
0: تقال
2: إلى إلى إلى ما ما ألفه في البداية. تذكرت المسعدي في المقدمة كيف يقول: هذا كتاب كتبته منذ أحقاب وقد طرحته منذ ذلك العهد. فإذا هو يحدثني بحديثه ذاك ككل حي لا يزال الحياة كون واستحالة واستحالة ومأساة. فمن هذا المنطلق أنا حين عدت إلى مؤلف الأستاذ فتحي عدت إليه وأنا أكتشف هذا البعد أن الحياة كون واستحالة ومأساة. كما لو أن الأستاذ فتحي يدعونا إلى رفض اليقين والإطمئنان إلى العادي والسائد.
0: صحيح.
2: أو التسليم بما هو موجود. في الحقيقة أيضا وسؤالك حول من أي زاوية قرأت الكتاب. هو في الحقيقة شعرت أن الأستاذ فتحي يريد أن يبث فينا كقراء حيرة نحتاجها وأسئلة نحتاج إلى طرحها. حول علاقاتنا فيما بيننا، حول ممارساتنا، حول سلوكنا، بل وحول ثوابتنا وتحولاتنا في مجموعة الاختصاصات نجد هذا، بل وحول انتمائنا وقيمنا المشتركة، حول أحلامنا ورغباتنا المعلنة منها والمكبوتة. معناها فتحي في الآخر يدعونا إلى السؤال، يدعونا إلى حيرة من خلال مختلف شخصيتي. هذا مسألة أولى أعتبرها أساسية. لكن المسألة الثانية في تقديري هي أن الأستاذ فتحي دعانا في المؤلف إلى الاهتمام بالتفاصيل، تفاصيل الشخصيات التي نعيش معها. نحن نعيش مع مجموعات مختلفة وأشخاص مختلفين، ولكننا قد لا ننتبه إلى ثراء هذه الشخصيات وتنوعها وأبعادها وعمقها. وربما حتى تأثيرها فينا أو قدرتها.
0: صحيح. على مستوى الاهتمام والعناية بالشخصيات أستاذ سامي، أريد أن أتفاعل معك في هذه النقطة. ما لاحظته صراحة يعني أن الكاتب الأستاذ فتحي يشتغل كثيرا على العوالم الداخلية، العوالم النفسية، أكثر من اشتغاله على العوالم الخارجية، العالم المادي. يعني وكأن العاطفة تحولت إلى مسرح أو إلى ركح تدار فيه الأحداث من خلال ضبط العديد من المواقف، الحديث عن بعض الأفكار، عن بعض يمكن الانفعالات الداخلية وما إلى ذلك.
2: تماما كل الشخصيات كشفت أو كشفت من خلالها عن هذا البعد.
0: صحيح.
2: حتى أننا في غالب الأخصصات نجد أن هذه الشخصيات في عالمها الداخلي تشبهنا بشكل أو بآخر، أو تشبه. صحيح. شخصيات نعرفها
0: أو تحمل جزءا مما نحمله نحن، يعني هي جزء منا. يعني الأكيد أنه كل الشخصيات تعبر عن جانب من الجوانب النفسية أو الجوانب، دعني أقول، العاطفية الوجدانية التي نحملها بداخلنا.
2: حتى في حيرتنا، حتى في ثورتنا.
0: صحيح.
2: حتى في ترددنا، حتى في حزننا.
0: صحيح.
2: من بين الشخصيات ربما لو كان يسمح المجال في الخصوصة الأولى، وهي من بين أجمل كل الخصوصات جميلة،
0: كلها جميلة أستاذ سامي، كلها جميلة. نعم.
2: البستاني شدتني كثيرا. هو الثلاثة الخصوصات الأولى كلها، معنى الثلاثة الأولى معناها مرتبطة بالأرض وبالفلاحة وبالطبيعة.
0: صحيح.
2: من الفلاحين، معناها سواء بشكل مباشر أو ظرفي. مثلا شخصية عياش اللي هو البستاني، وفي الحقيقة أنا قلت أن البستاني له شريك فتحي في المؤلف، لأنه هو حمل عنوان المجموعة كاملة. الشخص هذا معناها تجده قريبا منا.
0: صحيح.
2: أنا أقول لك أنا والأستاذ فتحي والأستاذ منصف والكثير من أصدقائنا هالبعد بتاع حب الأرض والرغبة في خدمة الأرض، رغم أننا ننتمي إلى مجالات أخرى من العمل والفعل. لكن العلاقة بالأرض في داخلنا جميعا كامنة بشكل أو بآخر، والعودة إليها حين تحين الفرصة ويسمح الزمن تكون عودة جميلة ومثرية لنا.
0: واضح. لك تعقيب أستاذ فتحي. طيب،
1: اولا تحيه سامي ومنصف، شكرا لكم على هذه المشاركه النوعيه. عندي زوز ممكن زوز ملاحظات فيهم ربما تفاعل مع، اولا بالنسبه للمراعاه القارئ، فهمت؟ في الحقيقه هو صحيح، لا يمكن ان ان ان, أن نتحرر تماما من تفكيرنا في القارئ وفي وفي اللغه التي سيتلقى بها ربما القارئ هذه القصص. ولكن هناك مراعاه اهم، انا في رايي، في كتابه القصه القصيره، هي مراعاه المنطق الداخلي او للقصه، وخاصه لما يمكن ان يتلفظ به او تتلفظ به الشخصيه، خاصه في الحوار. ففي الحقيقة أحيانا لا نهتم بالقارئ بقدر ما نهتم في الحقيقة بالشخصية ومنطقها الداخلي، حتى يكون بناؤها بناء معناها فيه حد أدنى من الانسجام. الحقيقة في ذكر معناها سامي أيضا أن البستاني حمل ربما حمل الأغصيص على ظهري، معناه هو شريك للكاتب في ربما. ولكن يمكن أهم حاجة قدمها البستاني في الحقيقة، وهذا الفضل فيه إلى الأصدقاء، ومن هنا أتوجه إلى كل الأصدقاء الذين نحب نشكرهم برشا، اللي تفاعلوا بود يعني بالغ مع ما فعلت. أنه أهم ما قدمه البستاني، وإن كان هذا فقط ما قدمه، أنا راض بذلك. هو تعميق الحوار ربما، وتجديد الحياة ربما بين مجموعة موسعة من الأصدقاء. فساهم هو في إحياء هذا الحوار وتعميق الحوار ربما وتعديد زوايا النظر إلى آخر ذلك. وهذا في ذاته أنا في اعتقادي مكسب هام وأعتز به كثيرا، وأشكر من خلال الميكرو معناها متاع إذاعة المستير ومن مصداحك دكتور، أشكر جميع الأصدقاء الذين، وحتى ربما بعض اللي نعرفهم، الذين تفاعلوا بود وإيجابية مع هذا الكتاب.
0: تحية لهم جميعا. أستاذ المنصف، نتحدث الآن عن أخطر الأجناس التعبيرية والأدبية على مستوى الكتابة، وهو ونعني بذلك القصة. لماذا؟ لأنها تقتضي بالضرورة، لأنه من أبرز الشروط التي تتحيز كتقنية من تقنيات الكتابة القصصية هي التكثيف والاختزال والاختصار، مما يجعلها أقرب إلى القصيدة مثل ما ذكرنا منذ قليل. سؤالي هنا يتعلق باللغة، يعني كيف وجدت اللغة التي كتب بها الأستاذ فتحي البستاني والقصص الأخرى؟
3: أولا، رغم اللي أنا قادم من رحاب لغة أخرى، اللغة الفرنسية، لكن عندي علاقة وجدانية خاصة باللغة العربية،
0: وقدمت لهذه المجموعة بلغة يعني متينة وسلسة وشعرية أيضا،
3: لأني نحب العربية ونحس لي العربية أقرب إلى قلبي من الفرنسية صراحة. واعتقادي اللي اللغة اللي استعملها صديقي فتحي هي لغة شعرية مكثفة ولغة دقيقة أيضا. كان نعطي مثال حي على هذا التكثيف وعلى هذه الدقة في القصة القصيرة اللي عنوانها خجل. يقول صديقي فتحي في وصف شخصية محمد عندما دخل الجامعة وتعرف على إحدى الفتيات، يقول وفي الأثناء توطدت علاقته بإحدى زميلاته في الدراسة، كانت أجمل من رأى في حياتي. لكن قبل ما يقول كانت أجمل من رأى، يقول كانت إلى حد الساعة أجمل من رأى في حياتي. وهذا التنسيب مهم، لأنه يعكس نسبية اللي نعيشها ديما في حياتنا. يعني تقرأ شيء جميل تعتبره أجمل ما قرأت في حياتك، قبل ما تكتشف اللي ثم ما أجمل منه.
0: جميل.
3: تكتشف متعة من المتع قبل ما تكتشف أن ثم متع أجمل وأبقى من تلك المتعة التي عشتها.
0: نعم.
3: وعديد من التفاصيل الأخرى اللي تنم على دقة كبيرة.
0: نعم.
3: في اختيار المصطلحات وفي اختيار اللغة
0: والمفردات والعبارات. صحيح.
3: بالضبط اللي استعملها فتحي في علاقة باللغة. يتوجه محمد في هذه الشخصية إلى سامية صديقته قلها على رسلك يا بنت الناس، يعني بشوي علي
0: تمهلي تمهلي يعني
3: تمهل
0: نعم
3: يعني وهذا كل عشناه
0: نعم.
3: أنا ثم نوع من يسميه فتحي في القصة بتاعه نوع من السلوك أو الإحساس المركب اللي فيه العجز واللي فيه الخوف
0: صحيح.
3: واللي فيه رهبة من البوح
0: نعم.
3: وهذه القصة عزيزة على قلبي لأنه أقرب إلى وجداني وإلى مساري الشخصي
0: نعم.
3: يعني هذا الصراع اللي بعض الناس يسموه بخيانة الأصول الاجتماعية للفرد
0: صحيح.
3: أنه البنية هذه اللي حبها معناها ما كانتش جميلة بغاية الإساءة
0: نعم.
3: وما كانتش منحدرة من عائلة لبس عليها بالظفرين بغاية الابتزاز
0: صحيح.
3: هي جميلة لذاتها وعائلتها هي عائلة منفتحة نسبيا بشكل طبيعي وبشكل تلقائي
0: no.
3: إلى درجة أنه في الأخر بكل يختم صديقي فتح القصة بتاعه بالقول أية حكمة عوراء هذه التي أطلقها ليعلمها أنها لا تعرفه بشكل حقيقي وأنها لم تخبر ما خبره
0: no.
3: أنا ما هوش ذنبها اللي هي منحدرة من عائلة لبس عليها وما هوش ذنبها اللي هي سلوكها متحرر
0: no.
3: والشخصية في هذه القصة معناها تمضي إلى إنهاء العلاقة بشكل فج
0: no.
3: بشكل أعور بين الضفرين كيف ذكر صديقي
0: نعم صحيح
3: وبصراحة المسار هذا عاشوه العديد من أصدقائنا اللي ينتميوا إلى جيلنا جيل فتحي جيل
0: سنتحدث أستاذ منصف سنتحدث عن هذا الصدق الواقعي عن علاقة هذه الأقاصيص بالمواضيع المطروحة في الواقع عن هذه الحركات النفسية والحسية التي تتحرك من خلالها الشخصيات للقصة بقية ونو معنا
4: محراب الفكر
5: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر. ومحراب الفكر الليلة ندخل من خلاله إلى عالم القصة وإلى العالم القصصي. هذه العوالم التي تربينا عليها من خلال قراءتنا لأقاصيص علي الدعاجي، عز الدين المدني، حسن المصباحي رحمه الله، محمود تيمور، ميخائيل نعيمة، أيضا جبرة إبراهيم جبرة. ولكن الليلة ندخل العالم القصصي من خلال البستاني وقصص أخرى، هذه المجموعة القصصية التي صدرت مؤخرا لضيفنا الأستاذ الكاتب فتحي بغرار. أستاذ فتحي، مرحبا من جديد.
1: شكرا مجددا.
0: أيضا أرحب بالضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب وأيضا الأستاذ المنصف الخميري. طيب، قبل أن أعود إلى الضيفين الكريمين، أتحدث هنا عن من خلال قراءتي لهذه المجموعة القصصية، وذكرت منذ البداية أن الأستاذ فتحي بغرارة هو خبير في مجال البيداغوجيا، في مجال التربية بوزارة التربية. أعتقد أن اشتغالك في هذا المجال أعطاك، أو الخبرة التي تحملها في مجال البيداغوجيا والتربية والتعلمية، كان لهذا الاختصاص العلمي أثره في الكتابة الإبداعية؟
1: طبعا، يعني في الممارسة المهنية اليومية هناك أحداث وقصص، وهناك تجارب، وأحيانا تغلبنا فيها ربما الحدود المهنية، ولكن لا تمنعنا من أن نتعاطف ومن أن نتأثر، وأحيانا حتى أن نصاب ببعض الأعراض الجانبية السلبية. فهمت؟ يعني التعاطف أحيانا، وهذا مطلوب في مهنتنا خاصة، ولو أنه هو مش تعاطف بالمعنى العاطفي، ولكن هو أن نضع أنفسنا في مكان الآخر، ربما لندقق فهمنا له أو لنحسن من مدى فهمنا له، وهذا أساسي في فهم الحياة وفي التواصل مع الآخرين بصورة عامة. وأعتقد أن المهنة بشكل أو بآخر، وربما حتى بطريقة غير مباشرة، قد منحتنا مادة، وهي مادة ثرية جدا، وربما حتى في هذه المجموعة
0: مادة وأسلوب أيضا.
1: مادة وأسلوب طبعا.
0: الصرامة، أنتم دائما تصرون على في الجانب البيداغوجي على الصرامة وضرورة الذهاب مباشرة إلى الهدف، تجاوز ذلك الحشو وما إلى ذلك طبعاً. هذا وجدته في اختياراتك اللغوية؟
1: طبعا، أولا أنا مهندس عامل كأستاذ، درست اللغة، كنت ألح دائما على الجانب المنهجي، فمش ممكن وأنه معناها عمري كامل وأنا نتحدث على المنهجية ومن بعد نجي نكتب حاجة فيها حشو ولا فيها
0: أو خلل منهجي،
1: أو خلل منهجي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، تعلمنا في في في في مهنتنا كمستشار في الإعلام والتوجيه، تعلمنا أن نترك الآخرين يتكلمون، أن نفسح المجال للآخر ليعبر على نفسه، ونحن ننجح بقدر صمتنا الوظيفي.
0: صحيح،
1: مش صمت اللامبالاة، وإنما هو صمت إيجابي، هو صمت يفسح المجال للآخر ليعبر عن نفسه بدون شروط وبدون انتظارات معينة. بمعنى أن الشخصية أيضا حتى في القصة أنت ربما تحرضها في البداية وتجذبها إلى عالمك، وتفسح المجال أمامها، ولكنك بعد ذلك تترك لها حرية أن تتطور وأن تعبر عن نفسها. فبشكل أو بآخر كأننا نصغي إلى الشخصيات، معنى الكاتب ضروري أن يصغي، أن يحسن الإصغاء إلى شخصيته، ليترك لها مجالا هاما من الحرية للتعبير عن ذاتها. وكلما كان هذا المجال واسعا خارج الحدود وخارج الأفاق المتعارف عليها والسائدة، كل ما كانت ربما الشخصية قادرة على أن تتطور على نحو يخصها وعلى نحو جديد فيه الكثير من الجدة والطرف.
0: دعني أذهب بهذه الملاحظة عطفا على ما كان يقوله الأستاذ سامي، أستاذ فتحي. أستاذ سامي، يعني هذه المقاعد المريحة التي يركن إليها الكاتب أحيانا ويفسح المجال للشخصيات لكي تتفاعل فيما بينها دون أن يتدخل يعني في تحديد مصائرها، أستاذ سامي؟
2: الأستاذ فتحي طبعا ترك لي أبطاله حرية في الحركة، لكن أنا على يقين وأعرف الكاتب وأعرف الكاتب جيدا،
0: هو الشخصية أدبها تأديبا وفسح لها المجال لكي لكي تجول في عالمها، تتجول يعني بقوانينه الخاصة.
2: نعم أنا في أكثر من قصة أرى فتحي موجود، معناها في خلفيته الفكرية، في انتظاراته، في وخاصة في بحثه عن ما نفتقده اليوم من بفعل الحداثة والتحولات، فقدان الإنساني والحميمي والذاتي. كل الشخصيات أو أغلب الشخصيات تعود بنا بشكل أو بآخر، أو سواء عادت بمفردها أو بتحكم من المؤلف، كلها عادت بنا إلى ما نفتقده وما نبحث عن من قيم، خاصة في ما أسميه وهو حاضر في شخصية فتح الإنسان أيضا، الإنساني الذاتي الفردي، الحرية. هذا بفعل مؤسسات الحداثة وكل الضغوطات المجتمعية اليوم، حتى وأنا في الأصل اختصاصي في علم الاجتماع، أنا سوسيولوجيا ما بعد الحداثة اليوم هي الناطقة باسم الذاتي والفردي والإنساني. فتحي هنا وكذلك ما فكرت سيادتك من علاقته بالتربية، فالتربية اليوم كذلك ومؤسساتنا التربوية تفتقد للإنساني، وكلنا وخاصة سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه الذي ننتمي إليه نحرص كثيرا على عودة الإنسان. شخصيات الأستاذ فتحي تعود شخصيات حرة، نعم، لكنها محكومة بهذا المبدأ، ترسيخ هذه القيم أو البحث عنها ومقاومة ما استهلكته الحداثة فينا من حب ومن انطلاق ومن قيم أيضا حتى عربية إسلامية من قبيل مثلا الحاج صالح الكريم، رغم حاجته وفقره، العفيف رغم حاجته إلى الآخر، عياش القادر على الإيثار والمساعدة رغم فقره أيضا، وفي تلقائيته وفي قدرته على الفرح، والفرح هذا معناها سمة عند فتحي بغرارة. أعود للإنسان يعني
0: أستاذ سامي، تعتقد أنه عندما نحاول أن نطبق يعني المنهج السوسيولوجي يعني على هذه المجموعة القصصية، ذكرت منذ قليل في مستوى نماذج الشخصيات الموجودة، أحيانا نجد أن الشخصية تكمن يعني قيمتها تكمن في ذاتها أساسا، وأحيانا أخرى نجد أن قيمة الذات لا في ذاتها ولا في ذاتيتها، وإنما في نسق ارتباطها بالآخر يعني، وهذا ثراء سوسيولوجي يعني في اشتغل عليه الكاتب في تعامله مع الشخصيات وما منحها من أدوار ووظائف داخل الأحداث أو داخل العالم القصصي.
2: تماما معناها واضح أن كل الشخصيات مستمدة من واقعنا، من قدرة الأستاذ فتحي على الانتباه إليها، إلى تفاصيلها، إلى حياتها اليومية، ومن قدرتها على الانتباه لها، وهذه مقدرة معناها مهمة ونادرة. والكاتب ضرورة شاعرا والفنان بصفة عامة، قدرته في أو نجاحه في الكتابة يقوم على قدرته على الاهتمام بتفاصيل حياة الناس. صحيح. أجمل الشعراء أعتقد وأجمل وأعظم الرسامين هم الذين انتبهوا إلى تفاصيل حياتنا اليومية. صحيح. وعبروا عنها بشكل طبعا إبداعي يتجاوز ما هو موجود دون شك، لكن فيها إما حلم بما نتوق إليه أو تصوير لما نعيشه. في المعنى، في هذا المعنى شخصيات الأستاذ فتحي شخصية مستمدة من واقعنا. وكما ذكرت في البداية تعبر عنه، هو نسيج لو جمعنا، وأعتقد هذا ما قاله الأستاذ منصف في المقدمة، حين تقرأ القصص لا تشعر أن بينها قطيعة.
0: نعم
2: رغم أن كل قصة مستقلة بذاتها
0: عن الأخرى،
2: لكن يمكن أن
0: هناك خيط رفيع يعني يجمع بينها.
2: نعم. الذي يجمع بينها هو هذا، هو الإنساني، هو الفرح، هو الإنسان في مختلف
0: الإنسان بمختلف أبعاده الأكيد.
2: أبعاد.
0: طيب شكرا لك أستاذ سامي. أستاذ المنصف، سؤالي هنا يتعلق ب يعني هذا التمايز وهذا التداخل بين مقتضيات الكتابة القصصية وبين ما يقوله الواقع داخل هذه المجموعة القصصية.
3: قبل ما نجاوب على سؤالك أستاذ،
0: تفضل.
3: نعم، عندي تعقيب بسيط لو تسمح.
0: تفضل لك ذلك.
3: لما فكرة حرمت نفسي منها أو حرمتني الظروف منها في كتابة المقدمة تاع البستاني للأستاذ فتحي، وهي سالية، واللي وذكرتني فيها سيادتك عندما تعرضت منذ قليل للإرث البيداغوجي في تكوين أستاذنا فتحي بغرارة، واللي لم يستطع الإفلات منه تماما منها في خط قصصه ضمن مجموعة البستان.
0: بطبيعة الحال دائما أستاذي الكريم يعني اختصاصنا يفرض علينا سلطته يعني شئنا أم أبينا ذلك. أكيد
3: شئنا أم أبينا.
0: نعم.
3: يعني الفكرة هي التالية، أنه في عديد الدراسات في مجال التربية يتحدثوا بصفة عامة على زوج نماذج من المربين، ثم نموذج المربي النجار ونموذج المربي البستاني، هكذا معناها يعبروا عليه بالطريقه هذه بالتعبير هذا، يعني ثم معلم نجار ومعلم بستاني. المعلم النجار هو المعلم اللي ينتظر منتوج بمواصفات محدده في ذهنه، معناها هو يتصور منتوج بمواصفات معينه معناها يفرز أو ينتج منها ذلك المنتوج منها وفقا
0: وفق مقاييس محددة ومعينة،
3: وفق مقاييس محددة. بينما البستاني هو أكثر حرية في الحركة.
0: جميل هذا التمثيل. نعم صحيح،
3: يترك مجال للانفتاح، واللي سماها فتحي منذ حين هو ترك حرية، ترك مجال من الحرية الكافية للشخصية حتى تنمو وتتأثر وترد الفعل وتنفعل وتعبر عن أحاسيس وعن فرح وعن حزن بالطريقة التي يناسبها.
0: صحيح.
3: ضمن السياق التي تجد فيها وتحط فيه تلك الشخصيات. إذن صديقي فتحي هو ظل وفي لهذا النموذج من المربي البستاني اللي يراعي الطبيعة المركبة للطفل، وهنا في علاقة بالمجموعة القصصية للقارئ، حتى يشكل فكرة أو يشكل رأيا حرا بعيدا عن أي إكراه أو عن أي تحديد مسبق. الفكرة الثانية هو بصراحة وما نحبش توفى الحصة من غير منسير هذايا.
0: نعم تفضل.
3: في علاقة بمقال الكتابة عن صديقنا فتحي بغرار، لأنه ثم نوع من الاتقانة، نوع من حسن التدبير القصصي اللي عبر عليه فتحي بغرارة في هذه المجموعة القصصية الأولى، واللي إن شاء الله يا ربي تنتج حاجة ربما ما أمثل وما أكبر في شكل رواية ربما، لأنه اعتقادي الداخلي الصادق اللي فتحي بغرارة قادر على إنتاج رواية وروايات على مستوى عالي من الجودة وعلى مستوى عالي أيضا من القدرة التعبيرية في علاقة بالقصة والرواية.
0: وأعتقد أنه كل من تجشم عذبات الكتابة القصصية هو قادر صراحة على أن يكتب الرواية، لأنه لا أعتقد أن الرواية أصعب من الكتابة القصصية. أستاذ فتحي.
1: تماما بالعكس، أنا يظهر لي من عرش يبدو لي أنه معناها أحكام القصة القصيرة أكثر قساوة.
0: نعم صحيح.
1: بمعنى أنه القصة القصيرة كما قلنا منذ حين معناها معناها كل كلمة بميزان. وأنت معناها
0: يعني ما تكتبه في القصة القصيرة في سطر واحد يعني يعادل يمكن صفحتين أو ثلاثة يعني من الرواية.
1: كاتب القصة القصيرة كمن يصعد جبلا، ليرى ما وراء الجبل.
0: صحيح.
1: في حين أن كاتب الرواية له إمكانيات عديدة في التحول من بستان إلى بستان ومن حقل إلى حقل ويتنزه على مهله.
0: نعم.
1: مش معناها راهو توا باش معناها نحبوا معناها نعطيو
0: ننتصروا لجنس
1: الآخر ليس هذا
0: صحيح.
1: ولكن بالحق معناتها كتابة القصة القصيرة فيها من الموانع ما فيها، وأعتقد أنه معناها الكاتب وهو يكتب القصة القصيرة يراجع نفسه مرارا ولا يترك لقلمه ربما ما يكفي من السيولة.
0: صحيح.
1: وهذا في حد ذاته معناها صعوبة كبيرة.
0: هل يعني ذلك موت القصة؟ الآن نتحدث عن زمن الرواية.
1: أنا في الحقيقة من عندي رأي مخالف شوية.
0: نعم.
1: أعتقد أن القصة القصيرة لم تجد من يكتبها.
0: صحيح.
1: من يتقنها.
0: نعم.
1: والقصة القصيرة هي
0: خاصة في السنوات الأخيرة
1: جنس عسير.
0: نعم.
1: ولكنه بالنسبة إلى القراءة جنس خفيف، بمعنى أنه يمكن تخف قراءته في زمن
0: نعم
1: قل فيه القراء.

0: أفكار.
1: صحيح.
0: ولا حتى في الجوانب الفنية، بمعنى هو ثقيل في قيمته خفيف في حجمه، هذه هي تقريبا معناها بوتي مي افيكاس، فهمت؟ دونك انا الحقيقه
1: خفيفتان في الميزان ثقيلتان
0: فانا من انصار القصه القصيره واصر على ذلك، وبطبيعه الحال ارجو في القريب ان اكتب روايه، وهناك مشاريع في الافق، ولكن في الخطوه القادمه ستكون مجموعه قصص.
1: جميل جميل. طيب استاذ سامي ايضا ضيفنا استاذ منصف، افسح المجال للضيفين الكريمين ان كان لكما سؤال لتوجيهه الى ضيفنا الاستاذ فتحي بغرارة عن هذه المجموعه القصصيه. ابدا بالاستاذ سامي بالحبيب، تفضل.
2: شكرا. أنا التفاعل قصير جدا يتعلق بأن جمل الأستاذ فتحي هي طبعا هو كتب القصة القصيرة، لكن أيضا جمل الأستاذ فتحي جمل قصيرة وواضحة ومعناها تصل بيسر، لا نجد الجمل الطويلة ولا نجد أي تعقيدات، كما هو كما هو فتحي معناها. ذكرني هذا بصديقنا المشترك الله يرحمه كمال الزغباني، صاحب
0: رحمه الله
2: مكينة السعادة، حين سئل بين الأصدقاء عن شروط الكتابة فقال أن تكتب ثم تقرأ، وكل كلمة تشعر أنك حين تحذفها لا يتغير المعنى ولا يتأثر المعنى فاحذفها، اكتب جملة قصيرة واضحة. إذن سؤالي ربما إلى الأستاذ فتحي، ما مدى حرصك على هذا، على أن تكون الجمل قصيرة وواضحة وتؤدي المعنى دون إخلال طبعا بشروط الكتابة الأدبية المحكومة طبعا بمجموعة من الضوابط والقواعد؟
1: جميل. هو ذكرني ميشيل فوكو، الكتابة هي محو وإعادة كتابة، أو المعرفة هي محو وإعادة كتابة.
0: لا هو جوابي يعرف سامي، معناه في الحقيقة معناه أنا أعتبر وأنه يعني كتبت ثم محو بالكثير، معناه يمكن ما محوته أكثر بكثير مما بقي، لأني كنت حريصا على لأني أطلب هذا عندما أقرأ، فلماذا لا أمارسه وأنا أكتب؟ هذه الفكرة، معناه لا يمكن أن أطلب شيئا ثم أمارس حاجة مخالفة، فأعتقد أني حذفت ما حذفت، وأرجو أني حذفت ما ربما ما يستحق الحذف وإعادة الحذف في بعض الأحيان، وأبقيت على ما هو وظيفي، ما هو ضروري للقصة كي تقوم وكي تنشأ، وخاصة كي تحقق شيئا من الشعرية وبعضا من المعنى.
1: صراحة هذا ما لاحظته، ليس فيها حشو ولا إضافات، وأن بقدر ما كان الاهتمام كثيرا بالتكثيف. أستاذ المنصف تفضل لك الكلمة.
3: أنا ربما سؤالي لصديقي فتحي بغرارة هو هو التالي، يعني حصل لدي انطباع أنه أغلب الشخصيات في مختلف القصص هي شخصيات حميمية، يعني شخصيات نعرفها حتى كان ماهيش موجودة في الواقع بأسمائها، هي موجودة في جهة ما من جهات تونس العزيزة، في مجال التعليم، في مجال الفلاحة، في مجال الكونترا، في مجال
1: التجارة الموازية،
3: عمال البناء، يعني إلى أي مدى تعتبر هذه القصص هي سير ذاتية لكن ترفض أن تقول أسمائها؟
1: طيب جميل واضح، شكرا لك استاذ منصف.
0: شكرا منصف. انا كل الشخصيات، وقد ذكرت ذلك، كل الشخصيات فيها ملامح من اشياء رايتها يعني، ولكنها في الحقيقه من خلال عمليه الكتابه تتحول وتتطور، واحيانا تبتعد تماما عما شاهدته في البدايه،
1: تتحول من كائنات بشريه الى كائنات ورقيه.
0: طبعا طبعا. فاعتقد انه كل منا وهو يكتب له مراجعه، سواء تعلقت بمعارفه او بسيرته الذاتيه ومعارفه الشخصيه واصدقائه و معناها أحوال الناس حوله. وفيها بطبيعة الحال معناها أنا مثلا البعض منهم، البعض من الشخصيات فيها شبه ببعض الشخصيات أعرفها، شبه ولكنه ليست هناك مطابقة، معناها منذ أن بدأت الشخصية في النشأة

0: ورقية
1: نعم.
0: تتحول سبحان ربي
1: وتتخلى عن انتمائها البشري
0: وتتخلى نعم. تماما عن وجودها التاريخي معناها الحقيقي
1: نعم.
0: وهذا وهذه لعبة الكتابة صحيح. بطبيعة الحال
1: نعم. واضح. شكرا لك. إذن تتخير لنا فقرة أخرى لنستمع إليها بصوتك من المجموعة القصصية. لكن قبل ذلك أشكر الضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب، شكرا جزيلا أستاذ سامي، وأيضا الأستاذ المنصف الخميري، شكرا لكما، والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. شكرا شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامة. إذن أفسح المجال لضيفنا الأستاذ فتحي بغرارة لقراءة ما تيسر من البستاني وقصص أخرى، تفضل.
0: هذا مقطع آخر من مأخوذ من قصة بعنوان جنون.
1: نعم.
0: ولا شيء يجرح يوسفا أكثر من ألفاظ الشتيمة المقضية التي يطلقها الوالد بلا أدنى تحفظ في حضوره وحضور منقذ أخيه الصغير. لم يستطع أن يواصل اللامبالاة إلى أن جاءت المناسبة الأولى ليتجرأ على مواجهته. حدث ذلك منذ أكثر من سنتين حين وقف أمامه يحول بينه والوصول لأمه في إحدى ثورات غضبه المعتادة ضدها. حاول الأب دفعه لكن لم يستطع، إذ اصطدمت يداه بكتلة عضلية متحفزة فتيقن أن ميزان القوى ليس في صالحه بالمرة. رفع كفه عاليا وصفعه. بقي يوسف ثابتا في مكانه، بل بدا أكثر ثقة وامتزج في عينيه الغضب بالسخرية. هم الأب بالصفع ثانية، ولكن وفي حركة خاطفة كان معصمه الآن حبيس قبضة قاسية لم يقوى إلا على المناورة والتطويح بيده الثانية كيفما اتفق. مرت لحظات وهو مشلول أو يكاد، خارت قواه واضطربت أنفاسه حتى أصبحت خشخشة صدره مسموعة. كان معطلا تماما، يرفع نظره ويحدق في عيني ابنه ولا يصدق. ارتمت المرأة لتفك اشتباكا لم يكتب له أن يحدث، تهاوى على أقرب مقعد يسترد النفس، لم يبكي ولكن صوته خرج كالعواء. لطالما قلت لأمك إنك ابن حرام، لا يمكن أن تكون ابني، أنت لا تشبهني في شيء، تفوه عليك، سأل عنك إلى الممات.

0: نواصل مستمعينا الكرام السهرة الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير في حصة الليلة من برنامج محراب الفكر. والمحراب يضيء الليلة ويشاع في حضرة البستان وقصص أخرى. هذه المجموعة القصصية نذكر صدرت مؤخرا عن دار مجمع الأطرش للنشر والتوزيع للكاتب الأستاذ فتحي بغرار. إذن أستاذ فتحي وصلنا إلى الجزء الأخير من سهرة الليلة. هو جزء من خارج النص عبارة عن أسئلة قصيرة ومختزلة وتتطلب أيضا إجابات مختزلة ومختصرة. نحاول أن نخرج مع هذا البستاني إلى فضاء أرحب من حدود هذه المجموعة القصصية. سؤالي لمن يقرأ الأستاذ فتحي بغرار؟ بمن تأثرت؟
1: والله قراءتي متنوعة، ولكن في المجال القصصي في الحقيقة قرأت بالنسبة للكتاب العرب قرأت لجبرة إبراهيم جبرة، قرأت لعبد الرحمن نيف خاصة في فترة في فترة الشباب،
0: حنامين
1: طبعا الأشجار وكتير مرزوق وكل الخماسيات والثلاثيات هذه قرأناها بكل معناها بكل شغف في وقتها. وأحيانا تصدر في سنتها ونقتني في ذلك الوقت هذه الكتب. ولكن اطلعت أيضا على الأدب العالمي واعتبر أنه ضروري هو الاطلاع على كبار الكتاب. فأعجبت كثيرا حين اطلعت خاصة بالأدب الروسي، وأعتقد أنه تشيكوف هو أنا بالنسبة لي هو مثال الكتابة المختزلة والمكثفة كما قلت منذ حين. فتشيكوف هو أبو القصة القصيرة في تقديري، معناها بالإضافة بطبيعة الحال إذا كان نرجع للسياق العربي يمكن أن نعود، أنت ذكرت علي الدعاجي الكبير
0: في تونس.
1: وفي تونس وأيضا يوسف إدريس في الواقعية الاشتراكية وما أحدثه في كتابة القصة القصيرة. فالقراءات متنوعة في الحقيقة. وأقرأ الرواية بشغف أيضا، أقرأ القصة القصيرة ولكن أقرأ الرواية واطلعت على عديد الروايات معناها بلغات مختلفة.
0: طيب ما هو تقييمك أو حكمك على واقع القصة في تونس؟
1: والله واقع السرد ممكن نجم نجاوبك أكثر. واقع السرد أنا أعتبر أنه هناك تنوع مشجع في السنوات الأخيرة، وهناك كتابات اطلعت عليها ولكن لم أطلع على كل شيء، ولكن أعتقد أن هناك تنوع خاصة في الكتابة الروائية. في القصة القصيرة ربما لم أطلع على كل ما كتبه، ولكن أعتقد أن المجهود الذي بذل أو الجهد الفني الذي بذل في القصة القصيرة أقل بكثير مما بذل في الرواية لأسباب ربما ذاتية وموضوعية.
0: صحيح. طيب أستاذ أو دعني أقول الكاتب فتحي بغرار، هل له طقوس في الكتابة؟ له طقوس خاصة؟
1: والله طقوس خاصة لا أدري هل هي خاصة أم لا، ولكن الكتابة أنا من الناس اللي عندي معناها عندي كسل شوية في الكتابة، ولا أقول أتردد ولكن ناخذ وقتي برشا قبل ما نكتب، نعم برشا يشوف ما
0: تأني والتريث،
1: فأقرأ كثيرا قبل الكتابة. وخاصة وفي بعض الأحيان أؤجل الكتابة مرارا، ولكن أحب أن أكتب حينما معناها تزهر الكتابة أمامي، بمعنى لا أتعسف عليها كثيرا. وهي في بعض الأحيان ربما في حاجة إلى أكثر جهد في المراودة. فأعتقد أني في بعض الأحيان أعف نفسي أكثر من اللزوم. وكتعويض ألتهم كتابا قراءة وأجل الكتابة، ولكن عموما أمر قبل الكتابة دائما بحصة قراءة وبعض ربما الطقوس الأخرى التي لا تهم المستمعين.
0: تدخل في باب الأسرار الموالبة الخفية. طيب مواقع التواصل الاجتماعي ودعني أقول تحديدا الفيسبوك ساهم بشكل كبير جدا في هذه التخمة من في التعريف بالأسماء والتعريف بالعديد من الكتب. بالنسبة للأستاذ فتحي بغرار، هل الفيسبوك بالفعل كانت له جدوى استنفع من خلاله خاصة في المجال التعريف بتجربته القصصية؟
1: والله أنا لا يمكن لي أن أنكر أن نشر الكتاب على الفيسبوك مثلا قد أفادني وأفاد الكتاب إلى حد ما، لا أدري ما هو هذا الحد للإفادة، ولكن كما قلت منذ حين أعتقد وأن الإفادة النوعية لا تكمن في الوسائط الاجتماعية، ولكن تكمن في كتابة، في مرافقة الكتاب بنصوص نقدية جادة. والنصوص النقدية الجادة، وربما نتفق في ذلك، في الحقيقة أصبحت قليلة. والاهتمام النقدي بالمعنى، بالمعنى العلمي
0: الأكاديمي.
1: لم يعد، والأكاديمي لم يعد، لم يعد بالحضور الذي على الأقل عرفناه في سنوات دراستنا وفي سنوات
0: الاهتمام
1: في الثمانينات والتسعينات. يعني الجامعة التونسية كانت ترافق، وكانت وكان الكتابة النقدية كانت محل متابعة، هي هي موضوع قراءة في حد ذاته، وأحيانا موضوع قراءة يرغب في الكتابة. وهنا مرة أخرى أجدني أستحضر أستاذي المرحوم توفيق بكار. يعني احنا قرينا كتب لأننا قرأنا مقدمة توفيق بكار، وأحيانا نقتني كتابا لأننا نريد أن نقرأ النص النقدية لا المتن ربما الإبداع. وهذا أمر معناه فيه مفارقة عجيبة، لأن النص النقدي كان هو في حد ذاته معناها محل شغف ومحل إبداع حقيقي. يعني هو إبداعنا، الإبداع قد يفوق النص الإبداعية إبداعا. فنحن بحاجة إلى هذه النصوص، في نحن في حاجة إلى نصوص عاشقة لشعرية القص.
0: جميل. تحدثت منذ قليل عن مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا؟ لأنه مثل هذه المنصات ساهمت أيضا بقصة كبير في تردي المشهد الأدبي والمشهد الثقافي، فصار يعني كل من هب ودب يعني يكتب قصيدة وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجد يعني أصابع تنبجس منها الأعجابات، فصار تقييم يعني تقييم العمل كم جمع هذا النص من أعجاب. وأعتقد ليس هذا مقياس علمي نقدي.
1: اسمح لي هنا أن أؤكد على أمر، وأنه الكاتب الذي ربما ينتظر تقييما بعدد بعدد اللايكات وبعدد الهجمات، معناها أعتقد أنه لم يفهم أصل آلية اشتغال هذه الوسائط. بمعنى أن هذه الوسائط لا تشتغل بالجودة ولا تشتغل، وإنما تشتغل بوضعيات ربما بعيدة كل البعد على أنها تفهم أو تقيم أدبية النص أو شعرية القصيدة أو شيء من هذا القبيل. فلا بد، مثالش لا نمنع الناس من استعمال هذه الوسائط والاستعانة بها على ألا تكون هي ربما معناها محددا أو فارزا أو ربما معناها مقيما للأعمال. يزمش الكاتب، أعتقد الكاتب اللي عنده حد أدنى من من فهم على الأقل لآليات اشتغال الوسائط الاجتماعية يفهم جيدا أن عدد اللايكات إذا كان باش تلم أنت 200 ولا 300 ولا 400 غيرك من من من من بذاءة يمكن أنه يلم
0: بالألف،
1: لا ساعات بمئات الألف،
0: مئات الألف
1: وحتى الملايين. فهمت؟ فمعناتها القياس لا يصح.
0: صحيح.
1: شيء آخر زاد، أنه الناس كلها اختلط الحبل بالنابل كما قلت، لأنه النص النقدي الجاد لم يعد معناها محددا ربما، ولم يعد بال معناها بالنجاعة الكافية. فحبذا أنه معناها أن تكون هناك كما قلت لك، هناك حركة سردية، أعتقد أن هناك تنوع سردي اليوم
0: تجاوزت بكثير الحركة النقدية.
1: يجب أن يلتحق النص النقدي بالربما بهذا التنوع، بهذا التنوع الإبداعي.
0: في هذا المجال يعني نتحدث عن الجوائز، هل تعتقد أن الجوائز الأدبية يمكن أن تكون اعتراف بشكل موضوعي بطبيعة الحال وعلمي بجودة هذا المنتوج الأدبي؟
1: قد يكون من من من من من من لجنة التقييم. أنا الحقيقة معرفتي بهذا المجال معناها ناشئة، ولا أدعي في ذلك فلسفة.
0: كل الجوائز الأدبية يعني عندما تخرج تترك وراءها غبار يعني منثور، الطعن في اللجنة، الطعن أيضا في الفائزين وما إلى ذلك.
1: والله أنا لست من محبي الطعون الجزافية، بمعنى أنه كل حاجة يلزم فيها طعن، ولكن أعتقد أنه هذه الجوائز لابد أن تكون محايدة، ولابد أن يكون الناس المشرفين عليها معناها أولا على اطلاع كاف، على أهلية كافية، ومحايدين بالحق معناها. فهمت؟ بالعكس يولي ربما تصبح الجائزة معناها شكل من أشكال التحفيز للكتابة. ولكن الحقيقة ما عنديش فكرة تسمح لي اليوم باش نتحدث على ليجان ولا نقيم ليجان معناها أشرفت على ربما توزيع هذه الجوائز.
0: واضح. كتاب يعود إليه الأستاذ فتحي بغرارة دائما.
1: العديد من الروايات قرأتها مرات عديدة.
0: كتاب واحد
1: مثلا الإخوة كرامازوف قريتها على الأقل 6-7 مرات.
0: طيب. حكمة تؤمن بها أو بيت شعر أو قول مأثور لك ذلك؟
1: Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Alfred de Vigny.
0: De Vigny, شاعر فرنسي.
1: هذه La mort du loup.
0: هذه الجملة، هذه الجملة كانت هي الجملة الأخيرة التي كتبتها في رسالة الصمت في النصوص المقدسة. كل الأشياء وحده الصمت هو العظيم. طيب أجمل مدينة.
1: أجمل مدينة مستير نحبها. أجمل مدينة ما نعرفش، ما فكرتش، ولكن مستير جميلة.
0: نعم.
1: ولكن هناك العديد من المدن في تونس الجميلة، منها بعض المدن في الشمال الغربي، بعض القرى أراها أجمل من المدن أيضا.
0: نعم. متى يكتب الأستاذ فتح؟
1: ليلة.
0: في الليل.
1: في أكثر الأحيان ليلة.
0: بماذا تحلم؟ ما هو مشروعك الذي تحلم بأن تؤسسه؟
1: والله أحلم
0: في الكتابة.
1: لا أحلم بمشروع بقدر ما أحلم بمستوى معين من الكتابة أغبط عليه كبار الكتاب. لابد من تأسيس لي بصمة في الكتابة.
0: نعم.
1: لا أقول تصبح ملكا، ولكن على الأقل تكون امتدادا لهذه اللحظات الشعرية التي أحس بها.
0: نعم.
1: والتي أعتبرها إنجازا إنسانيا قبل أن تكون معناها إنجاز إنساني لذاتي، معناه هي هدف في حد ذاته قبل أن تكون ربما رسالة تلقى إلى القارئ.
0: طيب. ما الذي يحزن الكاتب فتحي بغرار؟
1: هو برش حاجات وسهل، نفرح في ساعة ونجم نحزن في ساعة.
0: ما الذي يحزنك أكثر الأشياء التي
1: أكثر
0: تحزنك؟
1: أكثر الأشياء هو الظلم الذي المستشري اليوم. أكثر حاجة تحزن.
0: طيب أكثر الأشياء التي تفرحك؟
1: كل أبسط الأشياء، أبسط الأشياء، يعني رائحة جميلة، يعني لا. وردة معناها متفتحة، ابتسامة شخص في وجهك، كلمة طيبة،
0: لا.
1: يعني كله يمكن أن يفرح. تودي بوم السياق معناها.
0: طيب الكتابة باختصار ماذا تعني؟
1: أنا أعتبر وأن الكتابة هي الوظيفة الشعرية للإنسان.
0: جميل.
1: هي سي لا فونكسيون بويتيك de l'être humain.
0: جميل. البستاني وقصص أخرى في جملة ماذا تقول عنها؟
1: في جملة واحد من ولادي بكون.
0: جميل. المشروع القادم.
1: المشروع القادم مجموعة قصصية هي تقريبا جاهزة. بطبيعة الحال نخلي الوقت للبستاني شوية. أكيد. بعد ممكن كن ستنشر في السنة، في بداية السنة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله نقرأها في القريب العاجل. هذا الحوار.
1: هذا الحوار في الحقيقة من أرقى ما دار حول البستاني، من أرقى ما، وليس مجاملة بالمرة، ولكنه بفعل ربما مهارتك المهنية دفعتنا إلى قول أشياء ربما لم نفكر فيها.
0: وهناك أشياء أخرى، وهناك أشياء أخرى ما زالت لابد أن تقال في شأن. أكيد. هذه المجموعة القصصية. أجدد لك التهاني ومبارك هذا الإصدار.
1: شكرا.
0: أذكر مجموعة قصصية بعنوان البستاني وقصص أخرى، أعتقد موجود في المكتبات الآن.
1: تو هو موجود عند الناشر وسيوزعه قريبا ربما، وهو ناشر يبيع عن بعد. أي.
0: وأرجو أن يكون أرجو أن تكون هذه المجموعة القصصية في أيادي النقاد والقراء في القريب. شكرا جزيلا.
1: كل الشكر لك دكتور، ويعطيك الصحة، وشكرا مجددا.
0: العفو.
1: سعيد جدا بهذا التفاعل الجدي والأنيق والمحترم.
0: وأنا أسعد أستاذ فتحي بغرارة، تحية ليك، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. أيضا شكر موصول للضيفين الكريمين الأستاذ سامي بالحبيب وأيضا الأستاذ المنصف الخميري.
1: تحية لهما.
0: أجمل تحيات محمد سيدية في إخراج الحصة تقنية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيالي. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون

ti mi fai

été mes fers, mes fers.

قلتي ايه مفارق مفارق.

قلتي ايه مفارق مفارق.

أنا أسألك، أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات، أنا

0: تملي ونور هسه تعميني العلالي هلت ليالي هلت ليالي
1: إذاعة المنسير
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنسير 104.7

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

الألف. واعلموا أن الله مع المتقين.

إذ قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

خلالكم ولأضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضاق

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا.

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربص

0: منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يرضينا يا رب العالمين، وأبعد عنا يا رب شر خلقك.

اللهم اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن، ولا تحرمنا ما نطمح إليه، ولا تصعب علينا أمرا، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة. يا رب، إن وكلناك أمرنا كله، كبيره وصغيره، فدبر لنا أمورنا، واطرح في حياتنا البركة، ولا تحوجنا لأحد سواك، وارزقنا الرضا التام وراحة البال. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غايتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا. اللهم أنت الرجاء، وإليك الدعاء، ومنك العطاء. اللهم املأ قلوبنا باليقين والرضا والسكينة، وأعمالنا بالإخلاص والبركة، واختم لنا بالمغفرة والرحمة يا رحيم. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والأبناء. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك.

0: الكفم.
1: دعاء الكروان.
2: الطريق إلى مكة.
3: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
4: كان الصمت يخيم على المكتبة، وكنت مع الشيخ ابن بلهيد وحدنا في قاعة الكتب، ومن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على بعد خطوات من المكتبة نودي لصلاة المغرب:
5: تعال لنذهب إلى المسجد لنصلي مع الجماعة.
4: وما إن انتهت صلاة المغرب حتى أضحى الشيخ ابن بلهيد محور دائرة بدو وحضر من النجديين الراغبين في الإفادة من علمه وحكمته الواسعة، بينما كان هو نفسه يتوق إلى سماع ما يمكن للناس أن يقصوا عليه من خبر أسفارهم في الأصقاع النائية. فالأسفار الطويلة ليست شيئا غير عادي عند النجديين، إنهم يسمون أنفسهم أهل الشداد، فالحق أن معظمهم قد ألفوا الرحل أكثر مما ألفوا فرشهم في بيوتهم، ولا بد أن الرحل كان مألوفا أكثر من الفراش لدى البدوي الشاب من قبيلة حرب، الذي أتم منذ لحظة سرده على الشيخ ما كان قد حدث له أثناء رحلته الحديثة إلى العراق، حيث رأى لأول مرة الفرنج.
6: قل لي يا شيخ، لماذا يلبس الفرنج دائما القبعات التي تظلل عيونهم؟
4: فأجاب الشيخ وهو يغمز لي:
5: لعلهم يخشون أن تذكرهم رؤية السماء بالله، وهم لا يحبون أن يذكروا بالله في غير أيام السبت والأحد.
4: وضحكنا جميعا، ولكن البدوي الشاب أصر على معرفة المزيد.
6: إذن لماذا نرى الله يغدق من كرمه عليهم فيعطيهم الثروة والمطر والرزق؟
5: الجواب في كتاب الله يا بني. قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. المرء مخلوق للآخرة، وفيها السعادة الأبدية التي لا تليق إلا بالمؤمنين، أما الدنيا فليست غير ممر واختبار وتمحيص، وهي جنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صديقي هذا يعرف عن الفرنج أكثر مما أعرف أنا، ذلك أنه كان منهم، ولكن الله تعالى أخرجه من الظلمات والكفر إلى نور الإسلام.
6: هل صحيح يا أخي أنك كنت فرنجيا؟
4: وعندما أومأت له برأسي أن نعم، قال هامسا:
6: الحمد لله، الحمد لله الذي يهدي من يشاء. قل لي يا أخي، لما الفرنج غافلون عن الله إلى هذا الحد؟
4: إن هذه قصة طويلة لا أستطيع أن أرويها في بضع كلمات، وكل ما أستطيع أن أقوله لك الآن أن العالم الصناعي صار مثل الدجال الذي يأتي يوم تتبعه فيه معظم شعوب الأرض اعتقادا بقدرته على النفع والضر. وعندما رأيت نظرات التساؤل في عينيه قصصت عليه خبر الدجال الذي يكون أعور، إلا أنه يتمتع بقوة خارقة للعادة ينعم بها الله عليه فتنة لعباده، وهو يسير حول الأرض في أيام وتتبعه كنوز الأرض من الذهب والفضة، وينزل الغيث وينبت الزرع بأمر الله، ويميت ويحيي بأمر الله، حتى يعتقد فاقد الإيمان أنه هو الله فيخرون له ساجدين، ولكن أقوياء الإيمان يهديهم الله بإيمانهم، فيعرفون أنه ليس إلا وهما وفتنة لامتحان الإنسان أيشكر أم يكفر. وبينما نظر إلي صديقي البدوي بعينين مفتوحتين وتمتم، أعوذ بالله. التفت إلى ابن بلهيد وقلت: أليس مثل المدنية الصناعية كمثل الدجال؟ إنها عوراء تنظر إلى الدنيا ولا تهتم إلا بها، غافلة عن الآخرة، وإن الخبرة العلمية لتيسر حراثة الأرض وسقيها وتحسن إنتاج المحاصيل والثمار وتكشف من تحت الأرض عن كنوز لا تخطر ببال، ويعيد دواؤها الحياة إلى من يبدو وكأنه مقضي عليه بالموت، بينما تبيد حروبها وأهوالها العلمية الحرث والنسل، وإن إنتاجها المادي من القوة والبريق، بحيث إن فاقدي الإيمان يذكرونها وينسون الله الذي خلقها وخلقهم.
5: صدقت يا محمد، صدقت، إنك تقول الحق. فبدلا من أن يدركوا أن معرفة الإنسان هبة من الله، فإن أكثر المسلمين فضلا عن غيرهم صاروا يردون كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إلى تدبير الدول الصناعية وتخطيطها. هل مثل هذا الإدراك لحقيقة المدنية الصناعية هو الذي جعلك تعتنق الإسلام يا بني؟
4: تقريبا كما أعتقد، ولكن في المرحلة الأخيرة.
5: المرحلة الأخيرة؟ نعم، لقد أخبرتني مرة بقصة طريقك إلى الإسلام، ولكن متى تبين لك أن الإسلام سيكون غايتك؟
4: أعتقد أن ذلك كان في يوم من أيام الشتاء في أفغانستان، عندما فقد جوادي حدوة، فذهبت إلى بيطار في قرية غير بعيدة عن طريقي، وهناك قال لي رجل: إنك مسلم إلا أنك لا تدرك ذلك. كان ذلك قبل 8 أشهر تقريبا من اعتناق الإسلام. كنت في طريقي من هرات إلى كابول في أواسط أفغانستان، وكان ذلك في أواخر سنة 1925، بعد نحو 2 من السفر في إيران وأفغانستان، وكان بصحبتي خادم وجندي أفغاني في الوديان المغمورة بالثلج في جبال هندوكوش في أواسط أفغانستان. كان الجو باردا والثلج يتلألأ، وكانت الجبال الشامخة منتصبة من كل جانب. وقد كنت حزينا ذلك اليوم، وفي الوقت نفسه تغمرني موجة غريبة من السعادة. كنت حزينا لأنه خيل إلي أن حجبا صفيقة كانت تفصل بين الناس الذين عشت بينهم 4 أشهر وبين النور الذي جاء به دينهم، وكنت سعيدا لأن نور ذلك الدين كان قريبا مني قرب تلك الجبال الشامخة التي أكاد ألمسها بيدي. وبدأ حصاني يعرج، وسمعت صليلا عند حافره، لقد أفلتت حدوته وأصبحت عالقة بمسمارين وحسب. وسألت رفيقنا الأفغاني: هل هناك قرية على مقربة منا نستطيع أن نجد فيها بيطارا؟ فذكر أن قرية دهزانجي تبعد أقل من 3 أميال وأن فيها بيطارا، وكذلك قلعة حاكم منطقة هازاراجات. وهكذا اتجهنا فوق الثلج المتلألئ، وببطء كي لا يصاب جوادي بالتعب صوب دهزانجي. كان حاكم المنطقة شابا قصير القامة على محياه أمارات المرح والبهجة، يسر باستضافة رجل غريب يؤنسه في وحدته في قلعته المتواضعة، ومع أنه كان يمت بصلة النسب القوية إلى الملك أمان الله، فقد كان من أكثر الرجال الذين لقيتهم أو كان مقدرا لي أن ألقاهم في أفغانستان تواضعا. لقد أجبرني على أن أبقى معه طيلة 2 يوم. وفي مساء اليوم الثاني جلسنا كالعادة إلى مائدة سخية، وبعد ذلك غنى لنا رجل من القرية الأغاني البلدية بمصاحبة عود ذي 3 أوتار. كان يغني بلغة الباشتو التي لم أكن أفهمها، ولكن بعض الكلمات الفارسية التي كان ينطق بها اندفعت في قوة نحو مؤخرة الغرفة الدافئة المفروشة بالسجاد وبريق الثلج البارد الذي كان يلج من النوافذ. كان يغني كما أذكر قتال داود مع جالوت، صراع قوة الإيمان ضد القوة الوحشية. وبرغم أنني لم أستطع أن أتتبع كلمات الأغنية فقد فهمت موضوعها، ذلك أنها بدأت في وداعة وخضوع ثم ارتفعت في نبرة عنيفة من الانفعال والألم، وانتهت إلى صيحة من الظفر والانتصار. وعندما انتهت الأغنية لاحظ الحاكم فقال:
0: لقد كان داود ضعيفا ولكن إيمانه كان عظيما.
4: ولم أستطع أن أمنع نفسي من أن أضيف: وأنتم كثيرون ولكن إيمانكم ضعيف. ونظر إلي مضيفي دهشا، أما أنا فقد ارتبكت لما صدر عني بصورة لا إرادية تقريبا، وأسرعت إلى تفسير ما قصدت إليه، وذلك بتوجيه سيل جارف من الأسئلة: كيف حدث أنكم أيها المسلمون قد فقدتم ثقتكم بأنفسكم، تلك الثقة بالنفس التي مكنتكم في الماضي من نشر دينكم في أقل من 100 عام من جزيرة العرب حتى الأطلسي غربا وإلى أعماق الصين شرقا، وإنكم اليوم تسلمون أنفسكم بمثل هذه السهولة ومثل هذا الضعف إلى أفكار الغرب وعاداته؟ لماذا لا تستطيعون وأنتم الذين أنار أجدادكم العالم بالعلم والفن في وقت كانت أوروبا فيه غارقة في البربرية والجهل أن تستجمعوا شجاعتكم للعودة إلى دينكم التقدمي المنير؟ كيف حدث أن أتاتورك الذي ينكر على الإسلام كل قيمة قد أصبح في نظركم أنتم المسلمون رمز الانبعاث الإسلامي؟
7: وظل مضيفي صامتا بينما أخذ الثلج يتساقط في الخارج. ومرة أخرى شعرت بتلك الموجة من مزيج الحزن والسعادة التي كنت شعرت بها لدى اقترابي من دهزانجي، وأحسست بذلك المجد الذي ولى وبهذا الخزي الذي كان الآن يكتنف هؤلاء الأبناء المتأخرين لتلك المدنية العظيمة، وأردفت:
4: قل لي كيف حدث أن دين نبيكم وكل ما فيه من البساطة والوضوح قد دفن تحت أنقاض من تأملات متحذلقيكم العقيمة؟ كيف حدث أن أمراءكم وكبار إقطاعيكم يمرحون في الرخاء والنعيم بينما يعيش الكثيرون من إخوانهم المسلمين في فقر وقذارة يفوقان الوصف، مع أن نبيكم قد لقنكم أنه لا يؤمن أحدكم إذا بات شبعان وجاره جائع؟ كيف حدث أن كثيرا جدا منكم أيها المسلمون جهلة، وأن قلة جدا منكم يعرفون مجرد القراءة والكتابة، مع أن نبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومع أنه قال لكم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟
7: وكان مضيفي لا يزال يحدق في دون أن ينطق بكلمة، وبدأت أعتقد أن ثورتي قد غاضته وأساءت إليه إساءة عميقة.
1: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة،
8: دعاء الكروان.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم.
1: بناء الكعبة.

0: حينما أشرق الإسلام بنوره وأذن الله لدينه أن يسود، طمرت من الأوثان وتبددت كل الكعبات، وبقي للكعبة سحرها في النفوس، فهي دائما قرة العيون وملتقى القلوب. تسعد القلوب دائما حين تراها، وترتاح القلوب حين تلقاها، وهي دائما القبلة حين الصلاة، وزيارتها والطواف حولها دائما أمل المؤمنين.
1: لا يغادرها مغادرها ولا يرحل عنها أحد إلا وهو يتمنى ويدعو الله أن يعود.
0: الكعبة أول بيت وضع للعبادة على الأرض، والبداية قديمة، فهي فوق الأرض قبل أن يكون عليها بشر، وطاف حولها الملائكة قبل أن يطوف الناس. ذلك إن الله عز وجل غضب على الملائكة بسبب اعتراضهم على خلقه للإنسان الأول آدم ليكون خليفة في الأرض، حيث قال له سبحانه:
1: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فغضب الله على ملائكته وعرض عنهم، فطافوا بعرشه سبعا كما يطوف الناس الآن بالبيت الحرام سبعا.
0: طافت الملائكة وهم يرددون:
1: لبيك اللهم لبيك، ربنا معذرة إليك، نستغفرك ونتوب إليك.
0: فرضى الله عنهم وأوصى إليهم أن يبنوا له بيتا في الأرض يطوف به عباده ممن يغضب عليهم، فيرضى عنهم كما رضي عن الملائكة. ولذلك كان دعاء الملائكة هو البداية.
2: وإلى الغد.
3: عروس البحر، إذاعة المونستير.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: سارة، سارة، أين زوجك إبراهيم؟
3: ألا تدري يا علام؟ إنه يدعو الناس إلى عبادة الله.
2: يجب أن أراه.
3: أراك مضطربا، أهناك ما يزعجك؟
2: عاد الخطر يتهددنا يا سارة.
3: وممن الخطر؟
2: من النمرود.
3: هل غير رأيه في إله إبراهيم؟
2: إن أتباعه ما زالوا يوغرون صدره على إبراهيم ويزرعون في نفسه الخوف على ملكه وحياته.
3: ومما يخاف؟
2: يخاف أن تتحقق نبوءة العرافين ويكون تغيير دين أهل الأرض وزوال ملك النمرود على يدي إبراهيم.
3: وأين وصل به خوفه؟
2: عاد حقده على إبراهيم أشد مما كان.
3: أتعتقد أنه يجرؤ على إيذاء إبراهيم؟
2: يظن النمرود أن إلهنا إله إبراهيم موجود في السماء.
3: ولماذا يظن ذلك؟
2: رأى إبراهيم وهو على المحرقة يلتفت صوب السماء ويصلي، فاعتقد أن إلهنا في السماء.
3: لا شك أن إلهنا في السماء.
2: يعتقد النمرود أن هذا القول محاولة من إبراهيم لتضليله وإبعاده عن الحقيقة خوفا على إلهنا من بطشه.
3: وماذا سيفعل؟
2: باشر بناء برج في بابل يصل به إلى السماء ويقضي هناك على إلهنا.
3: كفر وإفك وضلال.
2: وهو يعتقد أيضا أنه إذا قضى على إلهنا يسهل عليه التخلص من إبراهيم، لأنه يفقد حارسه وراعيه.
3: الآن اطمأن قلبي، فالنمرود أعجز من أن يصل إلى تصور قدرة الله العظيم، فكيف بالوصول إليه؟
2: وإذا فشل يا سارة، وهو فاشل حتما، فإنه لن يسكت، بل سيحاول إيقاع الأذى بإبراهيم،
3: لأن لإبراهيم ربا يحميه يا علام. وإذا كان الله يريد له العذاب فلن تستطيع قوة أن تمنع عنه العذاب، وإذا أراد له الخلاص فجيوش الأرض مجتمعة تعجز عن إيذائه.
2: ألا يفكر إبراهيم بمغادرة أرض بابل؟
3: بلى، سمعته يقول إن الواجب يدعوه لنشر دعوته في كل أرض يستطيع الوصول إليها.
2: يقول النمرود إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أعلم ما في السماء وأرى إله إبراهيم.
3: سينتهي النمرود قبل أن يعلم ما في السماء وقبل أن يرى إله إبراهيم.
2: هل حدد إبراهيم موعدا لسفره؟
3: كلا، لم يذكر ذلك أمامي.
2: اسأليه إذن، اسأليه وحاولي أن تقنعيه بمغادرة أرض النمرود قبل أن يحدث ما نكره.
3: النمرود فقد السيطرة على نفسه وسيقتله الحسد والحقد.
2: إذا سافرنا في موعد قريب نكون قد تخلصنا من كابوس النمرود ونجونا من سلطان حقده وسمه.
3: سأخبر إبراهيم بما قلته لي وأرى ما يقول.
2: حاولي أن تقنعيه يا سارة.
3: ومن أنا لأحاول ذلك؟ إن من يقنعه أعظم مني ومنك ومن إبراهيم نفسه.
2: ومن هو؟
3: إنه الله العظيم الذي أرسله نبيا ويوحي إليه بما يجب عليه أن يعمل.
2: صدقت يا سارة، صدقت.
3: حدثه أنت على كل حال.
2: إني عائد إلى المدينة لأتسقط الأخبار وأعود إليكم غدا.
3: رافقتك السلام يا علام.

0: حتى متى هذه المكابرة يا آزر؟
1: قلت لك لن أترك آلهتي وأتبع ابني.
0: أنا خادم الهيكل تبعته، أتخجل أنت أن تتبع إبراهيم؟
1: أنت وشأنك.
0: ألم تقتنع يا آزر حتى الآن بإله إبراهيم؟
1: اقتنعت أو لم أقتنع، لن أصبح تابعا لإبراهيم.
0: إبراهيم لا يطلب أتباعا، بل يريد أن يدل الناس على خالقهم الأوحد ويدعوهم إلى عبادة هذا الخالق.
1: ألست أنت تابعا له؟
0: إني تابع له في عبادتي، أعبد ما يعبد إبراهيم وأؤمن كما يؤمن إبراهيم.
1: لن يترككم النمرود يا خادم الهيكل.
0: والنمرود نفسه أصبح يخشى إله إبراهيم.
1: إنه يبني برجا ليصل إلى إله إبراهيم ويتغلب عليه.
0: ساء فعله. إلهنا في السماء يا آزر، والنمرود أعجز من أن يصل إليه.
1: كلكم تعتقدون أن النمرود لن يتمكن من الوصول إلى إلهكم، فما سبب هذا الاعتقاد؟
0: الذي يكفر بإلهنا لا يستطيع الوصول إليه يا آزر. المؤمنون فقط يستطيعون أن يصلوا إلى إلهنا.
1: أتشاهدون؟
0: بل نصل إليه بقلوبنا وعقولنا ونفوسنا.
1: ماذا سيفعل إبراهيم ليمنع النمرود من إتمام عمله؟
0: إبراهيم لا يهتم بما يفعل النمرود، بل يهتم بالنمرود نفسه.
1: لم أفهم.
0: يهتم إبراهيم بأن يهدي النمرود إلى عبادة الخالق العظيم.
1: وهل استطاع أن يهديه؟
0: عندما علم بأنه يبني برج بابل توجه إليه وقابله.
1: وماذا قال له؟
0: دعاه إلى عبادة الله والكف عن محاولاته العقيمة.
1: وماذا كان موقف النمرود؟
0: اعتقد أن إبراهيم قد خاف منه وجاء يسترضيه، فراح يحاول أن يبعد إبراهيم عن دينه
1: وفشل.
0: طبعا وأخيرا تركه إبراهيم لمصيره بعد أن قام بواجبه نحوه.
1: سمعت أن إبراهيم يفكر بالسفر.
0: لم أعلم شيئا من هذا.
1: إذا قرر السفر فسأسافر معه.
0: ولكنه سيسافر في سبيل الله.
1: سأسافر معه.
0: ولن تتبع دينه.
1: ولن أتبع دينه.
0: غريب أنت يا آزر، تحافظ على ابنك وتحبه وتقاتل من يقاتله وتعادي من يعاديه ولا تتبع دينه.
1: إنه في نظري ابني فقط، ولا أؤمن به نبيا، ولا أقره على ما يدعو إليه، ولذلك فسأبقى بجانبه لأنه ابني.
0: عبادتك كأبوتك يا آزر.
1: ماذا تعني؟
0: أنت لا تؤمن بالأصنام التي تعبد ولا تحترمها، وتعتبرها أحجارا وأخشابا، ومع ذلك تبقى على عبادتها لأنك اعتدت ذلك.
1: مقارنة لطيفة يا خادم الهيكل، وربما كانت صحيحة.
0: سأقول لإبراهيم إنك ستسافر معه إذا سافر.
1: أقول له أنا، فلم ترتفع الجدران بعد بيني وبين ابني إبراهيم.

0: وراءك يا علام؟ هل رأيت إبراهيم؟
1: ألم يرجع بعد؟
0: كلا، وإني قلقة عليه.
1: التقيت به أمس في بابل بعد أن اجتمع إلى النمرود.
0: وهل قابل النمرود؟
1: قابله بعد أن عرف ماذا يفعل.
0: ولماذا يقابله؟
1: ليدعوه من جديد إلى عبادة الله.
0: وهل أقنعه؟
1: اعتقد النمرود أن إبراهيم خاف منه فجاء يحوله عن عمله فازداد عنادا.
0: وهل حدثت إبراهيم بأمر الخروج؟
1: لن يخرج إبراهيم الآن يا سارة.
0: وما الذي يؤخره؟
1: النمرود.
0: أيمنعه من الخروج؟
1: أبدا أبدا. ولكن إبراهيم لن يغادر أرض بابل قبل أن ينتهي النمرود من عمله.
0: وما قصده؟
1: إذا خرج الآن اعتقد الناس أنه يخاف نتيجة عمل النمرود.
0: إذن سيبقى هنا؟
1: سيبقى إلى أن يرى نهاية النمرود بعينيه وتتحقق فيه كلمة الله.
0: وهل يطول الأمر يا علام؟
1: البناء يرتفع والعمال يموتون كل يوم بالمئات، والصياد تلهب أبدانهم ليسرعوا بالعمل.
0: يضيف النمرود إلى كفره آثاما جديدة.
1: سيجزيه الله عليها جملة وتفصيلا.
0: وهل أثر عمل النمرود في المؤمنين؟
1: يقوم النمرود بحملة واسعة لإيهام الناس أن دعوة إبراهيم في طريق الزوال.
0: وصدقه الناس؟
1: أما المؤمنون فلا شيء يؤثر في إيمانهم، وأما المترددون فهم بين مصدق ومترقب.
0: وكيف يتصرف النمرود بالنسبة للمؤمنين؟
1: بدأ النمرود ينفث حقده، فهو يعتقد أنه في طريق الانتصار على إبراهيم.
0: هل يؤذيهم؟
1: إن رجاله يضيقون علينا ويطاردوننا.
0: وإبراهيم؟
1: لم يجرؤ بعد أن يوصل الأذى إلى إبراهيم، ولكنه يحاول أن يبعد الناس عنه ليضعفه.
0: لن يضعف إبراهيم ولو بقي وحده.
1: ولن يبقى وحده ما دام الله معه.

0: هذا البرج يرتفع، أصبح النصر على الأبواب.
1: بدأ الناس يترددون إلى الهيكل يا مولاي.
0: وكيف حال النسور؟
1: قويت أجنحتها واشتد.
0: هل تدربونها على الطيران؟
1: طبعا يا مولاي، وندربها على تتبع قطع اللحم على العصا.
0: بدأت أثق بذكائك.
1: إننا يا مولاي نعاني نقصا في عدد العمال، فهم يموتون بكثرة.
0: عليك بأتباع إبراهيم.
1: أنأتي بهم للعمل؟
2: ولم لا، طاردوهم في كل مكان واجلبوهم إلى العمل.
1: إن منهم الأحرار والأشراف والفلاحين والعبيد.
2: ابدأوا بالعبيد ثم الفلاحين.
1: ألا تخشى غضب إله إبراهيم؟
2: لم أعد أخشى أحدا. اجلبهم من أنحاء البلاد وألهب ظهورهم بالسياط. أنا النمرود سيد الأرض وما عليها.
1: وعن قريب سيد السماء يا مولاي.
2: وعن قريب سيد السماء.

0: ¡Ay! ¡Ay!
1: ¡Man hua ilahu!
0: ¡Ilahi! ¡Ilahu Ibrahim!
1: ¡Qul ilahi Namrud!
0: ¡Bel hua ilahu Ibrahim! ¡Allah الواحد!
1: ¡Iqribuh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! من هو إلهك؟
0: إله إبراهيم.
1: خذوه إلى الخندق.
0: خذوني حيث تشاءون، فسيأتي يوم تندمون فيه حيث لا ينفع الندم.
1: ليخلصك إله إبراهيم إذا كان قادرا.
0: سيأخذكم إله إبراهيم بذنوبكم، وهذا أقل ذنوبكم.
1: خذوه من أمامي، هاتوا غيره. من ينكر إله إبراهيم أطلقوا سراحه، ومن يصر على اتباع إبراهيم سوقوه إلى البرج.
2: مات عيلام يا سارة،
3: ومات سواه كثيرون،
2: وإبراهيم ما زال مصرا على البقاء في أرض بابل.
3: إيماني بالله لا يحد، وثقتي بإبراهيم لا تحد يا خادم الهيكل.
2: المؤمنون يموتون بالمئات ونحن صابرون.
3: سينتهي بناء برج بابل، وسيتوقف القتل، وتدور الدائرة على الباغين.
2: إننا صابرون ما دامت هذه إرادة إبراهيم.
3: بل هي إرادة إله إبراهيم.

0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.
2: السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. أهلا بكم. صفة الإحرام وآدابه.
1: موسوعة الحج.
2: يستحب لمن أراد الإحرام الاغتسال، ويصح له التيمم لعدم وجود الماء أو لتعرضه لمرض يؤثر معه استعمال الماء، كما يستحب له الطيب ونظافة بدنه، ثم يتجرد من ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيضين، وينتعل نعلين أو يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين. وحينما يبلغ الحاج أو المعتمر الميقات يعقد نية الإحرام ثم يجهر بنسكه، فإن كان عمرة قال لبيك عمرة، وإن كان حجا فقط قال لبيك حجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وعليه الجهر بالتلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعلى المرأة فعل ذلك غير أنها لا تجهر بالتلبية.
1: موسوعة الحج.
2: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد وصولها الميقات فإنها تغتسل وتحرم وتؤدي كل شيء يؤديه الحاج ما عدا الطواف بالبيت. والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تغتسل وتحرم بالحج بعدما جاءها الحيض وهي محرمة بالعمرة، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة أن تحرم بعد أن تغتسل وتستثفر بثوب. وعلى المرأة أن تحرم بما تيسر لها من الملابس، على خلاف ما يعتقده بعض النسوة من وجوب الإحرام بلباس أخضر أو أسود، أو ما يعتقده بعضهن من ضرورة ارتداء جلباب أبيض استدلالا على الطهارة، فهذا كله اعتقاد بغير دليل. وعلى المرأة أن تلبس ما تراه مناسبا مع تجنب ما فيه تشبه بالرجال أو إبراز للزينة. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. هنأكم الله بالعيد السعيد وجعله مباركا على الأمة الإسلامية قاطبة، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات، إنه سميع مجيب.

يا رب، يا صاحب الفضل والنعم، أصبحنا وأصبح الملك لك يا صاحب الملك، يا عظيم يا قادر يا صاحب النور، سبحانك تعاليت علوا كبيرا.

اللهم قد أشرقت الشمس على يوم عظيم من أيامك المباركات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة نبيك. اللهم تنورت الكعبة الشريفة بتلبية ضيوفك المبتهلين الملبين، يهتفون ينادون يتضرعون لجلالك وعظمة سلطانك، طامعين في رحمتك. لبيك نداء الحق وانطلقت تجوب الأرض يدفعها النداء، لله قبلتها ومن لله قبلته تكرمه السماء، يمشي بأرض النور والإخلاص فوق جبينه حاء وباء، ويطوف حول البيت يلقى راحة للنفس ليس لها انتهاء، يدعو ويسأل ربه من فضله والعسر يعقبه الرخاء. لبيك جئنا والقلوب تذوب خاشعة يخالطها الولاء، لبيك تنطلق الحناجر والقلوب بها فيزدحم الفضاء، لبيك تسري في الربا حمدا وإيمانا يطيب بها الهواء، لبيك ترتفع الجباه بها فتنتشر السماحة والإخاء، لبيك تجمعنا على أرض الطهارة والهدى فيها الشفاء، لبيك أخلصت القلوب مع الجوارح فاستقام بها البناء. الحمد حمدك يا إلهي والرجاء إليك يا نعم الرجاء، والخير فيض من عطائك للورى تعطي وتمنع من تشاء.

ليس العيد لمن عق والديه، فحرم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيد. ليس العيد لمن يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، لا، ليس العيد لمن يسعى بين الناس بالفساد والإيذاء والضرر، إنما العيد لمن خاف يوم التناد، العيد لمن اتقى مظالم العباد. فطهروا قلوبكم واملؤوها سماحة ونبلا وكرامة.

0: يوم العيد هذا هو امتثال لأمر الخالق تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. وعظمت بذلك المنة على خليل الرحمن إبراهيم، وصارت الأضاحي سنة ذلك اليوم مدى الأزمان. فارغبوا فيها سبب الإحسان والرضوان.
1: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم.

0: وجاء جبريل والنيران تحسبها طي الفضاء رؤوسا للشياطين.
1: إني بأمرك إبراهيم مؤتمر،
2: فقال:

0: ضجت الأرض والنيران زلزلها أمر الإله لها في قوله كوني
1: كوني له جنة خضراء يانعة ولينشد الطير فيها خيرة

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

مستمعي الفاضل، لكم يأسرك من يجعل جميل الخلق هويته وهواه، من يصيره مفتاح شخصيته والدرب الذي يوصل إلى احترام الآخرين له ومحبتهم إياه. وكم يورق الخلق الكريم سعادة وثقة في نفس صاحبه وصانعه تماما، مثلما يتألق في جوانح الناس ارتياحا واحتراما وحبا. والخلق الكريم لا يقتصر على شخص دون آخر، وهو بالتأكيد لا يبحث عن هوية شخص دون آخر، رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. إنك تجد الخلق الكريم في الأمير والخفير، وتراه في ماسح الأحذية وأستاذ الجامعة، وتلقاه في صاحب المنصب المرموق والعامل البسيط تماما، كما ترى الخلق السيء أيضا عند أغنى الناس، كما تجده لدى أفقرهم. إنه لا هوية للخلق الكريم ولا لخلافه، ولكنها يا صاحبي هبات من الله تعالى يعطيها من يشاء، وليس أروع ولا أجمل من الخلق الندي عندما تجده تواضعا وحسن تعامل في العظيم من الناس. إنه هنا يكون أوقع وأبعد تأثيرا لسبب بسيط، ألا وهو أن عدم حاجة هذا الكبير إلى الآخرين واستغناءه عنهم ربما يدفعه إلى الغرور والاستعلاء. لكن الرائعين جدا من يقدرون أن يجعلوا مكانتهم ومناصبهم حافزا لهم على مزيد من الخلق الكريم والتواضع الجميل والتعامل المضيء، وليس العكس. إن هؤلاء هم واثق الخطى وصانع الفرح في قلوبهم وقلوب غيرهم، بل هم الذين عرفوا الحياة وزخرفها وزوال بهرجها. أكثر الله من سوادهم كما تقول العرب، وأقول أكثر الله من بياضهم ونصاعة أخلاقهم. وكم صدق الشاعر العربي عندما قال: ملء السنابل تنحني بتواضع، والشامخات رؤوسهن شوامخ.

اللهم صلي على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وقر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واصطلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

مستمعي الكريم، الغيظ والانفعال وسرعة الغضب، كلنا نواجه هذا اللون من الاستفزاز الذي هو اختبار لقدرة الإنسان على الانضباط وعدم مجاراة الآخر في ميدانه. وهناك أسباب عديدة ينتج عنها ضبط النفس، منها الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه، واللين معه والرفق به. قال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن الناس يجتمعون على الرفق واللين ولا يجتمعون على الشدة والعنف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال لرجل شتمه يوما: يا هذا، لا تغرقنا في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. وشتم رجل الشعبي فقال له الشعبي: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. وشتم رجل معاوية شتيمة في نفسه فدعا له وأمر له بجائزة، وهذا من شيم الكرام والحكماء. فلا بد من تربية النفس على الرضا والصبر واللين والمسامحة، هي قضية أساسية بالفعل، والإنسان يتحلم حتى يصبح حليما. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه. فعليك أن تنظر في نفسك وتضع الأمور مواضعها قبل أن تؤاخذ الآخرين، وتتذكر أن تحية الإسلام هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها لأهلنا إذا دخلنا، بل قال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. صدق الله العظيم. وأن نقولها للصبيان والصغار والكبار، ومن نعرف ومن لا نعرف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لهذه التحية معان عديدة، ففيها معنى السلام، أن تسلم مني من لساني ومن قلبي ومن يدي، فلا أعتدي عليك بقول ولا بفعل. وفيها الدعاء بالسلامة، وفيها الدعاء بالرحمة، وفيها الدعاء بالبركة. هذه المعاني الراقية التي نقولها بألسنتنا، علينا أن نحولها إلى منهج في حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين.

ومن الأسباب التي تدفع أو تهدئ الغضب سعة الصدر وحسن الثقة، مما يحمل الإنسان على العفو. ولهذا قال بعض الحكماء: أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. فإذا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه غفر له وسامحه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال يوسف عليه السلام: قال لإخوته بعدما أصبحوا في ملكه وتحت سلطانه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.

أيضا مستمعي الفاضل، من أسباب كظم الغيظ والتسامح شرف النفس وعلو الهمة، بحيث يترفع الإنسان عن السباب ويسمو بنفسه فوق هذا المقام، لن يبلغ المجد أقوام وإن عظموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. أي لا بد أن تعود نفسك على أنك تسمع الشتيمة فيسفر وجهك، وتقابلها بصبر وعلو همة، وتحدث نفسك أنك أرفع من أن تردها، وأن تدرب نفسك تدريبا عمليا على كيفية كظم الغيظ، وهذا صعب، ولكن بالدربة وبالدعاء

الله سبحانه وتعالى يسكن في قلوبنا الرحمة والحلم. وكن كالذي قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد.

0: إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجة إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أسفر حادث مرور جدة مساء أمس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالمستشفى المحلي بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. وأضاف الناصري لزميل ألف الخسخوسي بأنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالة التسمم. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة، من بينها انتحال الهوية وروابط الخبيث عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وسرقة رموز التحقق. في تحد جديد لشروط الهدنة السرية منذ شهر أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذا التوجه والمناطق الإضافية التي يعتزم احتلالها داخل القطاع. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:04 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الجمعه 29 ماي 2026. صبحيه جديده، نهار جديد نبداه مع بعضنا، ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نسلم عليكم وين ما كان يوصلكم صوت اذاعه المنستير. نحن كما العاده نرافقكم من توا حتى للتسعه، ثلاثه سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. هذه تحيه توصلكم من عند حسام قدريه اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية كما العادة ناخذ فكرة على حوال طقسنا كيفاش باش يكون، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. لكن البداية كما العادة مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوها للستة وتسعتاشر دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير، وقايت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 29 ماي 2026 باش يكون مغيم جزئيا، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب. وبالنسبة لدرجات الحرارة باش يكون فما ارتفاع طفيف، وباش تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ارتفعت وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. بعد ساعة ونص كما العادة تو نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. السلام عليكم، إذا كان شديتوا ثنية للخدمة وألا للقراية كانكم بعد شوية، نقول لكم طريق السلامة للجميع. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نواصلوا مع الغنيات وتستنوا بعد شوية فقرة حلم يوم جديد. Yeah.

0: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا فكن لنا ولا تكن علينا وارحمنا وهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: لحظات فريدة تمر بنا أحياناً كأنها نسيج أضداد، يخلع المرء فيها شخصه الضيق المحدود فيزدوج ويكاد يتعدد ويتسع ولا يكاد يتناهى. لحظات يسعف فيها بمثل إحساس الطفل نظرة وتوثبا، مرحا وصفاء، طلاقة وفضولا. فيه فطرة الصغير السمحة وبراءته الغضة، وفيه توقد ذهن الكبير دقة ونضجا، مزيج من ظرف وحكمة، من خفة ورصانة، وطيش ووقار. لحظة تهش النفس فيها ارتياحا، ضاحكة مستبشرة، راضية مزهوة، وليس إلا الفرح المحض بوجودها، وتأملها الخالص لذاتها، وذوات الكائنات جميعا من حولها، فرحا عبقريا، ولذة مجانا من غير داع ولا سبب. إنها الأريحية، تلك الحالة الممتازة ندنو فيها من الكون قريبا قريبا، بحيث تنعدم الفوارق والمسافات، وتذوب الحواجز والقيود، وحتى نكاد نتخلل الأشياء وننفذ منها إلى الصميم، ونوشك أن نظفر بالوحدة الأم، ونعض لحم الكيان، وننهل من السر القدس. هذه النشوة الخفية الأصل، ألعلها شعت في نفسك وهي المورد والمصدر معا من هذا الجو الشتوي اللذيذ البرد الشهي الرطوبة، تضحكك شمسه طارة وتضرع إليك أخرى في خجل ورقة وكآبة حلوة. يوم مشترك، شعاع من ربيع ودمعة من خريف. وتتأمل السماء في هذا اليوم الذي اتفق لك فيه الرحيل، وقد ركبت السيارة تعدو بك خفيفة رشيقة، فيروعك غمام رقيق تربع بالأجواء، قناعا شفافا يتسرب منه النور لأيا، قد تكسرت أشعته وزاغت وغامت وماعت كأنها ملايين الصدف، وهجا لطيفا هادئا محتشما. ويطفر الفرح في نفسك، وتكاد ترفع بالطرب عقيرتك، ولكنك تكتم بالجهد أمرك، وقد خشيت أن يتفطن الناس إلى سرك ويتهموا بالوهن عقلك. ومع ذلك فإن بك لرغبة نزاعة إلى مقاسمة الخلق شعورك، وكأن هذه الفرحة الغبية المجنونة كنز نفيس تنوء بحمله نفسك، فلا تهنأ ولا تنعم حتى تنشره للملأ، وتجود به وتشرك فيه ملكا مشروعا ونعيما مشاعا. ويعن لك وأنت مواصل سيرك سرب من الطيور قد ارتفع من الأرض كتلة مجتمعة متماسكة، ثم إذا هو يتفرق ولا يتبدد، وينتثر ولا يتشتت، فينقسم طائفتين كل إلى ناحية في انسجام بديع، كأنه الرقص علوا ونزولا، ترنحا واختيالا. فتتملكك الدهشة والحيرة، ولا تكاد تصدق عينك، كأنك تشهد صورة وهما وخيالا غرورا، ولشد ما تعجب لهذه الوحدة الصميمة والاتفاق العجيب مع الكثرة والتفرق. الطير متفرقا مجتمعا كتلة واحدة، طائرا نازلا، رقص وموسيقى، هذيان. إن من الأشياء أشياء يقصر عنها البيان ويخونها التعبير إن بالزيادة أو النقصان، أشياء ما إن تتناولها وتتحدث عنها حتى تنحط وتبتذل وتتهافت بين يديك وتتلاشى تفاهة وسخفة. إنها أشياء تدرك رأساً بلا وسيط ولا ترجمان، تتعذر الشركة فيها والازدواج، ولا يجوز الفرد حماها الخاشع الصامت إلا أملس عارية.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: الهام مدفعي نوصلوا معه للستة وسبعة واربعين دقيقة وقايد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود وجولتنا مع الأخبار العالمية نبدأها من موقع الجزيرة بونات اللي تكتب اليوم: يوثق انتهاكات إسرائيلية مروعة، ما الذي كشفه تقرير غوتيريش عن العنف الجنسي؟ نحكي هنا على تقرير الأمم المتحدة السنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وكشف انتهاكات ممنهجة للقوات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مراكز الإحتلال احتجاز والتحقيق. أيضا عناوين أخرى من نفس الموقع: نيران تحذيرية ومسيرة معادية، دوي انفجارات يتجدد بجنوب إيران. سؤال اليوم في موقع الجزيرة بوانيت: لماذا تتبادل أمريكا وإيران القصف رغم اقتراب الاتفاق؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب اليوم: رومانيا تدين تصعيد خطير لروسيا بعد سقوط مسيرة على أراضيها قرب أوكرانيا. من العناوين الأخرى أيضا في نفس الموقع: الأمم المتحدة تدرج روسيا وإسرائيل على لائحتها السوداء للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب. ونتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. وفي نفس السياق: إسرائيل تجمد علاقتها مع غوتيريش احتجاجا على إدراجها بالقائمة السوداء للعنف الجنسي. نمشي إلى البي بي سي باللغة العربية تكتب اليوم: نائب الرئيس الأمريكي يقول لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لكننا نقترب من ذلك، وإسرائيل تصعد قصفها على لبنان قبيل محادثات أمنية مباشرة بين الجانبين. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية لتكتب اليوم: هجوم على سفينة تركية في البحر الأسود، وترامب يحدد الخط الأحمر لاستئناف الضربات مع إيران، وكوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. في الشأن الاقتصادي العالمي الشرق تكتب اليوم: الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية مع تراجع النفط، تفاؤل الأسواق الأمريكية باتفاق أمريكي إيراني مؤقت، ويعزز شهية المخاطرة رغم استمرار الغموض بشأن موافقة ترامب وشروطه. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة. شكرا على الاستماع، تحية إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 29 ماي 2026. ننسوكم كما العادة حتى للتسعة امتع الصباح. شكرا على الاستماع، نرجع لكم بعد موجز الأخبار مع بقية الفقرات.

0: السبعة صباحا على موج إذاعة المنسيرة.
1: إذاعة المنسيرة صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أسفر حادث مرور جدة مساء الخميس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة من معتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة إلى غاية الاثنين المنقذي ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث بنسبة 29.21%، تليها السرعة بنسبة 22.57%. وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها المهدية ب 8.5%، فولاية نابل بنسبة 7.48%. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة سيكون يوم غرة جوان المقبل. بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب واللين سيكون يوم 8 جوان. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. وجاء الإعلان إثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة الأجر في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين حسب تصريح رئيس المنظمة لطفي الرياحي. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في 7:30 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

0: إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة
1: اللي

0: كفرون مع ريم الهين.
1: صباح الخير، اسمي عزيز، عمري 4 سنين، ماما بوليس. ماما تمشي تكتب على الورقة وفي دار مامي كمان نقرا نمشي لدار بابا يروح. ماما يروح بي قبل ويروح بي للدار، لبسني لبسة تيكواندو ونمشي نترينا في تيكواندو، نكزو غلا من فوق، نكزو عدائرة خاطر بابا يعيشني غادي. عندي لعب، عندي دبدوب سونيك وسبايدي وميكي باوس. أما ضربت بساقي بالقوي سونيك طاح، عديت كتيلو، عديت لصاحبي ميكي باوس شكت بيه. احنا عنا جردة فيها بيسي نونو أزرق والآخر نونو فيغ. عندي مايو واحد تاع 4 سنين مشيت بيه، اختصت اليوم نلبس ماسك ونلبس اللي في ديا بيسين ما فيش حوتة. غدوة شنبنيو فيها حوتة تعوم، حوتة تتحرك فيها كبيرة، هي حوتة عندها كبيرة سنين تكل لبواسون أخرى.

رغب علامة نوصل مع 7:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين، وتحية لجماعة البكالوريا. نذكروا أنه الاختبارات متاع الدورة الرئيسية باش تبدأ نهار 3 وتتواصل لـ 4 5 8 9 جوان 2026. بالنسبة لي النتائج باش تكون نهار 23 جوان 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكل اللي باش يجتازوا امتحانات البكالوريا. وفي نفس السياق حبيت نرجع شوية لبلاغ وزارة التربية الأخير لمترشحي البكالوريا. وزارة التربية كانت أعلنت عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة التلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وهذا بداية من 4 جوان إلى غاية 9 جوان 2026. الوزارة كانت أوضحت في بلاغ أنه بإمكان التلامذة المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني اللي على للوزارة على العنوان هذايا www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجع عليهم بالنظر، وتشمل المعطيات المنشورة، المعدل السنوي، رمز السيرة، والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة للمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. الوزارة كانت دعات كل المترشحين باش يثبتوا من صحة المعطيات المنشورة، وأكدت أنه في صورة تسجيل أي خطأ التلامذة

تنجم تعمل مطلب اعتراض على الموقع الإلكتروني نفسه وتسليمه لإدارة المعهد. بالنسبة لتلامذة المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، والوزارة تأكد أنه آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بنهار 9 جوان 2026. مرة أخرى إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله تعديوا الامتحانات كما تحبوا أنتم، وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. ما زلنا نحن مواصلين في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 29 مايو 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. شو مازال يستنى فيكم بعد شوية دقيقة؟ صحة تستنى وعنوين نشرة الأخبار والأخبار الرياضية طبعا في سبورانفو. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علاماته وأعراضه وكيفاش يصير التشخيص نتاعو. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وانحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها الاستيودونسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحيات الدكتورة نريمان بن شقاية.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنستيرة. صباح الخير. من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة، وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بمنطقة العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة محور مؤتمر دولي بالعاصمة اليوم وغدا. إطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي. انطلاق موسم تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس بشواطئ الأغضابنة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية ليتواصل إلى شهر أكتوبر القادم. افتتاح موسم الحصاد وقبول الحبوب وتجميعها بمراكز التجميع بزغوان غرة جوان المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال، و8 جوان للقمح الصلب والقمح اللين. وفي عناويننا الدولية، الولايات المتحدة وإيران ما تزالان بحاجة إلى معالجة نقاط خلافية عدة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب حسب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من 8:00 صباحا. بعد قليل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5. 90.5.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواصل في تحضيراته واستعدادا لكأس العالم في مدينة تبرقة. حصة أمس كانت مفتوحة للإعلاميين كما قلت، والمدرب والناخب الوطني صبري الموشي أدلى بتصريحاته قبل الحصة التدريبية. البداية بوضعية حازم المستوري، يقول المدرب المنتخب الوطني التونسي أنه في صحة جيدة ولا داعي للإشاعات.
1: C'est grave parce que le joueur est obligé de m'envoyer un message et de me dire coach je vais bien. C'est des fake news. Il est arrivé, il s'est entraîné et il court et il s'entraîne et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore, mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème, mais en tout cas le moins de problèmes possible. Mais il va très bien. Alhamdoulilah, il va très bien.
0: Alhamdoulilah, لاعب حازم المستوري في صحة جيدة ويدرب مع المجموعة. ذكروا كامل المجموعة على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي. تواجد أيضا ابن صبري اللموشي في الفترة الأخيرة في المنتخب. صبري اللموشي يجيب.
1: Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parlent. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il n'est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je ne comprends pas pourquoi.
0: يقول ابني ما عنده حتى منصب في المنتخب الوطني التونسي، حبوا يكون معاه، وإذا يقول حبيته أنه يعشق تونس والمنتخب. بالنسبة لابن صبري اللموشي مع المنتخب، أيضا المنتخب الوطني التونسي سؤال اللي يطرح نفسه، هل أنه قادر على الترشح للدور الثاني؟ صبري اللموشي يجيب.
1: Bien sûr, je crois à une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc, que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses, et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire, et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
0: أبرز ما قال، قادرين على الترشح للدورة الثانية، عندي ثقة للترشح للدورة الثانية. الترشح للدورة الثانية صعب لكن مش مستحيل، وأكيد عندي ثقة في الملاعبية متاعه. أيضا تواجد وأيضا عودة الدكتور فيصل الخشنوي دكتور المنتخب، يتحدث على عودته للمنتخب وأيضا صحة الملاعبية المنتخب.
2: C'est toujours un peu stressant de choisir d'une seule fille majeure les meilleures fiches avec les détails. Quoi, c'est vrai que tu as fait les trouves quand assez barche mais le content sauro n'a bien pas que la lame. C'est des vrais professionnels, staff technique, machallah ali. يسهل لي المأمورية بصفة كبيرة ولحد الآن الحمد لله. التجربة ما كانتش كان مع المنتخب، يعني توا كي نرجع في التاريخ شوية، بديت في الملاعب من بداية من 2005، شاركت في عديد المسابقات في مستوى عالي شوية كسوا في تونس ولا البر، ربي قدرنا علي فيه الخير. وكوا فيها أكثر ستريس من بقية المناسبات، واللي يزيد أكثر ستريس أنه كما تشوف الكالندري ماخدين جوارات في نهاية متاع بطولات في آخر سيزون، أكيد تم شوية مخالفات متاع تعب اللي يلزمنا ناخدوها بعين الاعتبار، أنه اللعب مش يكون في ظروف ما هيش الظروف العادية للعديد من اللاعبين اللي ناس تلعب في أوروبا باش تهزوا المكسيك في طقس معين، ثم فواياج، ثم بريسيون هكا كبيرة شوية. ما إن شاء الله أون جون فاجي غي تو سا. مشاكل صحية اللي تستدعى الذكر بحول الله، توا إلى حد الآن ما عندناش حاجة، وإن شاء الله ما يقعناش حد شيء. نعرف إنه مازال قدامنا مباريات ودية اللي فيها شوية ريسك، لكن لازمة إلى حد الآن ما عندناش حاجة تستدعى الذكر. مستوري أني شفته ما عنده حد شيء، وهو يكون ما تشكيت من حتى ألام.
0: نذكر المنتخب الوطني التونسي غدوة يكمل ترابس، وبش يكون سفر غدوة في اتجاه فيينا، بش يواجه يوم 1 جوان القادم منتخب النمساوي في أول مباراة الودية في 8 متاع الليل بتوقيت تونس. اللقاء الودي الثاني بش يكون في بركسيل ضد المنتخب بلجيكيا يوم 6 جوان في 8 متاع الليل بتوقيت تونس. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. اليوم في ملعب بن جنت بالمناستير مباراة فاصل لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تجمع لمرضي حمسوسة وتقدم سقي دير. مباراة بشديرة الحكم حسام بن ساسي. المباراة تنطلق الساعة 4. مباراة منقولة تلفزيون غدوة بش يكون الموعد من أجل تحديد صاحب المركز الثالث بش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة بش تجمع الملعب الجيبسي ونادي حملان بدون حضور جمهور في ملعب الأولمبي بسوسة، والحكم فرج عبد اللوي بمساعدة مروان سعد أيمن إسماعيل في غرفة الفار أمير لوسيفا. يوم الأحد الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس بين ترجي الرياضي التونسي ولا ترجي الجرجيسي. نضال طيف هو حكم المباراة باش يساعدوا كل من خليل الحسني أحمد الضبيبي في غرفة الفار. الحكم مجدي بلاغا ذكروا أمس انطلاق بيع على التذاكر بالنسبة للدور النهائي. أسعار التذاكر 15 دينار، 25 دينار، 35 دينار و50 دينار. ذكروا في ملعب الجديد عبد السلام جازوس في جرجيس الملعب البلدي القديم، أيضا القاعة المغطاة بالمؤسسة سوق البلدي قرب محطة النقل البري، وملعب شماخ بالنسبة لحباء ترجي جرجيس. في كرة السلة نختم بكرة السلة في مواجهة قوية بجمعة بيترو الأنغولي بفريق أهلي بنغازي الليبي، والبيترو يتوجه للدور النهائي بعد فوزه بنتيجة 94 مقابل 88، وهكا بش يواجه فريق تاجرس الرواندي. نقطة نهاية سبورانفون، شارع لكم أسعد الأيام، يرجع لكم محمد يكمل معكم بشهر الصباح. إلى اللقاء.

0: لطفي بوشناق نوصلوا معها ل57 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح من إذاعة المونستير وما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة وقيت باش نمشي وناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساطوري. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، عيدك مبارك وعيد مبارك الأوفياء إذاعة المنافسين.
0: عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. مرحبا بك معنا، وكما العادة خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
1: وهو كذلك حاليا 23 درجة في المنافسين، 20 درجة في تونس، 25 درجة في جربة وكيف كيف في توزر، 16 درجة في جندوبة كيف والقصرين. عموما درجات الحرارة اليوم باش تكون دون تغيير، باش تكون القصوى بين 27 32 درجة، قرب السواحل والمرتفعات بين 33 27 درجة ببقية الجهات. عموما الطقس باش يكون مغيم جزئيا، ثم تتكثف السحب آخر النهار في المرتفعات الغربية للوسط جهة القصرين، ممكن حتى الكيف والسليانة وين باش تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الخلايا الرعدية ننتظر أنها تتكون أيضا في ولاية تطاوين أقصى الجنوب، جهات البرمة الرمادة وبرج الخضرة، خاصة برج الخضرة وين هي باش تكون أحيانا غزيرة. عنصر الريح اليوم باش تكون شرقية ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد أيضا طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تتكاثف آخر النهار السحب في المناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، والأمطار غدوة باش تكون أكثر شمولية للجهات الغربية للوسط والشمال، يعني باجة جندوبة الكيف سليانة القصرين سيدي بوزيد وحتى قفصة غدوة معنية بالأمطار. الريحة باش تتحول من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر أيضا يتواصل قليل الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف. يومي الأحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الجهات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار. بقية العناصر تقريبا تكون دون تغيير، مع الحرارة ترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك، إن شاء الله نهارك مبروك وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لك. 57 دقيقة تقريبا، 7 دقائق يوصلون على نشرة أخبار 8 كما العادة. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق مع الدكتور مازري طبقة، أيضا تستنوا معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الجمعة 29 مايو 2026، أيضا الكلمة ليك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من الشابة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: مع تقدم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور في العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة محور مؤتمر دولي بالعاصمة اليوم وغدا. افتتاح موسم الحصاد وقبوب الحبوب وتجميعها بمراكز زغوان يوم غورة جوان بالنسبة للشعير وتريتيكال، وثمانية جوان بالنسبة للقمح الصلب واللين. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. في فاجعة مرورية أسفر حادث جد مساء الخميس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة من معتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة إلى الاثنين 25 مايو ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث بنسبة 29.21%، تليها السرعة بنسبة 22.57%. وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.5%، فولاية نابل بنسبة 7.48%. تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية حسب رئيسة المؤتمر سنة العرفاوي.
2: اخترنا الموضوع على التعليم الشامل والمستدام. الغاية من المؤتمر السنة والمواضيع اللي باش تكون حول الانصاف في التعليم، وكيفاش مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية الأكاديمية بصفة عامة ينجم يكونوا شاملين لأنواع التلاميذ وطلبة الكل باختلافاتهم. ينجم يكون عندهم اختلاف تهني، ينجم يكون عندهم صعوبات في التعلم، ينجم يكون عندهم شخصية مختلفة، حتى مستوى الاقتصادي الاجتماعي زادا مختلف. دونك كيفاش الناس كل الاختلاف هذايا ينجم يكون عنده الحق في التعليم مع كل الامكانيات كيف وكيف غير. معناها الاغلبيه هما من كندا، مي عندنا زادا من المكسيك، من الكاميرون، محاضرين زادا من لبنان، عندنا حتى في الحضور من المغرب، من سوريا، من فرنسا، عندنا زادا سويسرا واسبانيا، خاطر هما ثلاثه بلدان هذوما عندهم برامج يخدموا فيهم على التعليم الشامل زادا في تونس.
0: أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. هذا الإعلان جاء أثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة الأجر في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين، حسب لطف الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك.
3: الشركات خاصة اللي هي وسيط ما بين طالب التأشيرة وما بين السفارة المعنية، وهنا عندنا مطالب هذه هو تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، إرسال آلية مستقلة وفعالة للتظلم والاعتراض والمراجعة لقرارات رفض التأشيرة، تحسين جودة المنصات الرقمية وضمان سهولة النفوذ إليها. الآن هذا جاء نتيجة البيان منظمة تونسية لإرشاد المستهلك حول تجاوزات الشركات الوساطة للحصول على التأشيرة، وهنا لسيف من الجمعيات العربية والإفريقية ساندت البيان بتاعنا وقررنا إعلان على مبادئ وعلى مطالب ضمن الإعلان هذا للضغط على مسببي التجاوزات هذه من شركات وساطة وغيرها.
0: صدر براد الرسمي للجمهورية التونسية قرار إسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي، وهو باعث شاب أصيل منطقة الجلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستير. الأخبار تحدثت إلى فراس المتوج بالجائزة الوطنية الأولى.
3: فراس العابد فنان تشكيلي وحرفي من المكني، عندي إجازة أساسية في الفنون التشكيلية اختصاص نحت، وعندي ماجستير في فنون وتكنولوجيات الخزف. بديت مشروع صناعات تقليدية في النحت على الأخبار، أني بني نقرأ معناها في الجامعة وأني ديما نشارك التظاهرات الثقافية والفنية ما كانتش الخط، ما كانش أول تتويج، ما أكبر تتويج جائزة الوطنية الحق شاركت كبير منه. إن شاء الله معناها في ما خير. أغلب المصاعب هي في الترويج. مشروع مازال صغير، مثلا ما نجمش نواكب تصدير للخارج والكل، ما نجموش حاليا، والسوق المحلية الخدمة نيش برشا، فمش الناس كل تنجم تفهمها وتفهم معنى لوراها. معناها قاعد ديجا قاعد نخدم على الحكاية هذه بالتعاون مع المندوبية، يعني إن شاء الله باش نحاول نشارك في معارض في الخارج، ولما لا كان ثم قسم في التصدير ماذا بيه.
0: انطلق بشواطئ الغضابنة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية موسم تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس ليتواصل إلى شهر أكتوبر القادم. ألف الشايب عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
4: أول عملية تعشيش في شاطئ الغضابنة دعوة مني لهم باش نقولهم يأثروا بالشط ويستحفظوا عليه من التلوث، خاصة من البلاستيك لأنه يساهم في التلوث ويزيد في تهديد للسلحفاة الأم كيف تخرج تبيض، وكذلك السلاحف الصغيرة كيف تخرج كيف تفقس. هذا خطر متاع السيارات رباعية الدفع، الفوكات الكواد اللي الشط يلقوه واسع ومزيان وفيه الكثبان الرملية، وهم يستمتعوا بالسير على السيارات هذوما، لكنه هو خطر كبير ياسر يهدد أعشاش السلحفة البحرية لأنه الرم محطوط في الرمل الداخل الميتراج، وكذلك يهدد المنظومة البيئية الموجودة الغادية على الشط، لأنه مهوش كان فكروني بيه، فما تدع البيض متاع العصافر، فما دود صغير، فما كائنات بحرية صغيرة تعيش في الشط، ولهذا عملية الدهس هي عملية معناها خطيرة برشا للكائنات الحية هذوما، وكذلك خطيرة للكثبان الرملية، لأن الكثبان هي تمثل درع حماية للأهالي وللمنطقة كلها في حالة هبوب الرياح، في حالة البحر قاعد يقدم، دونك لازم نستحفظ عليهم الكثبان الرملية. وكذلك زاد الأنشطة الصيفية كيما التخييم في الليل، الحس، الضوء، هذاك الكل يمنع سلحفاة الأم باش تطلع تبيض.
0: أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول الحبوب وتجميعها بمراكز التجميع بالجهة سيكون يوم غرة جوان المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب واللين يوم 8 جوان. واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران ما تزالان بحاجة إلى معالجة نقاط خلافية عدة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد متى أو ما إذا كان الطرفان سيبرمان اتفاقا نهائيا. وبحسب تقارير إعلامية فإن الاتفاق سيقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق محادثات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وفي وقت سابق أمس قال مسؤولون أمريكيون لبي بي سي أن البلدين توصلا إلى إطار اتفاق بانتظار موافقة ترامب والقيادة الإيرانية، لكن تقارير صدرت من طهران خالفت تلك التسريبات، إذ أفادت وكالة تسنيم شبه رسمية بأن الاتفاق لم يستكمل أو يؤكد بعد. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: في فاجعة مرورية وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث بمنطقة العالية من ولاية بنزرت، وتسجيل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بحوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 9 صباحا.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير. مؤاسة.
7: مؤاسة.
8: إفادة.
7: إفادة.
8: خدمات.
7: خدمات.
8: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
7: كل ما يهمكم.
8: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
7: أمسيات.
8: إذاعة المنستير.
9: إذاعة المنستير.
8: كونوا معنا.
7: كونوا معنا.
10: Yeah.

0: صابر الربيعي نوصلوا معه ل 68 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية. اليوم يرافقني في الإخراج محمد باير, معكم في الأعداد والتقديم زلنا معكم حتى للتسعة, ونواصلوا مع فقراتنا. نمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق,
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة نستقبل في التعليق والتحليل الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور, مرحبا بك.
3: صباح الخير خويا محمد, صباح الخير للسادة المستمعين, وصباح الخير لكامل الفريق اللي عامل معاك, وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل, أنت محمد ولكل إذاعة مونستير ومستمعين والناس اللي تعرف مازري بو مش برش هم أربع كعبات لكن نسأل إن شاء الله عيد مبروك الناس كل.
0: لا معروف معروف يا صباح النور, عيدك مبروك أيضا لك أنت دكتور, وإن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. هو صحيح العيد لما والفرحة والجو هذاك الكل, لما فما نقطة بربي نحب نبدأ بها قبل ما نمشيو في موضوعنا, الفضلات. هذه حاجة ترافق كل مرة في عيد الأضحى نلقاه هالشيء هذي, وظاهرة هذه قاعدة تتعاود قدامي الحقيقة ريت برشا مرات مع تفنهارين هذوما. الحاوية متاع الفضلات تبدأ قدام, تبدأ فارغة, بلدية بركة اللي تخدم في الخدمة متاعها يجي بجنبها ويطيشك الجلود وكل فضلات هذيك الكل.
3: والله يشوف أنا ممكن الكلام مش بشعجب حتى حد, ما مش بشعجب برشا الناس, ولكن هذاك هو التوسي. راهو منيش نعمم, لا مش معنى نخصص. فما ناس, فما ناس تحترم النظافة, فما ناس ما شاء الله اكسترا, ولكن عموما كوعي مجتمعي ولا كوعي جمعي احنا التوانسة مع علاقتنا مع النظافة البرة في الشارع علاقة ممكن مرضية نوعا ما. هيك علاش التونسي كما قلت انت تبدا الحاوية موجودة, ولا ما زالت تتعدى كمية البلدية بعد ما تنظف وعوائل البلدية قرقشوا قاعي خلوها نظيفة تشعل ديريكت, ما مازال كمية ما تعدي الاخر يطيش حشاكل واحدة في البلاصة بجنب وما يحطهاش في حاوية. دوك اعتقد انه هذاك الوعي متاعنا حاجة تقلق برشا, ديما في الاخر نتهموا في البلدية وعوائل البلدية, ولكن احنا ثقافتنا وتدخل حتى فيه في التربية داخل المدرسة داخل مؤسسة التربوية. على كل حال كما قلت انت ظاهرة ياسر مقلقة ولكن لا غلط ولا
0: ربي يهدي. نمشي موضوعنا اليوم في تونس, وتقريبا في خاصة في تونس, اي خلينا في تونس. نتحدثوا برشا على رقمنا, نتحدثوا برشا على الذكاء الاصطناعي, نتحدثوا برشا على تحول تكنولوجي وإدارة رقمية وتونس الذكية, لكن ساعات نشوفوا بعض الممارسات تخلينا نحسوا فما فوجة نوعا ما بين الخطاب الرسمي وبين الواقع. أنا حبيت نحكي شوية على الحادثة الأخيرة, حادثة استجواب شاب في مطار تونس قرطاج, لأنه مدخل معاه نظارات ذكية كما نشوفوهم الكل مرايبان ميتا خرجتها شركة ميتا. النظارات هذه مهاش لهي جهاز سري, لهي أداة تجسس خارقة للعادة, منتوج كما المنتوجات الكل متاع التكنولوجيا الحديثة موجودة في الأسواق الدولية, موجودة حتى في الفري شوب متاع بعض المطارات تنجم تشري منهم. ولهنا حبينا نحكي شوية على المفارقة دكتور ما بين الخطاب الرسمي اللي يتحدث على الذكاء الاصطناعي, يتحدث على الابتكار, بينما نلاحظوا أنه مازالت العقلية تتعامل مع التكنولوجيا الجديدة بمنطق الريبة والخوف والاشتباه. نحكي على نظارات ذكية, نحكي حتى على الدرون, نعرفوا أنه ممنوع أنه تدخل في المطارات, ولو أنه نشوفه في بعض صانعي المحتوى الحقيقيين اللي نسطر عليها أنهم يستعملوا فيهم حتى في الترويج للسياحة وللتراث التونسي. المطارات الكل نجم تتعادى بالدرون, نجم تتعادى باللونات هذوما. كان في تونس, كان في تونس علاش
3: هما الدرون هذوما واللونات هذوما والبرودوي نتاع الموقع نقولوا ميتا ومتاع التطور التكنولوجي موجودين حتى في المطارات في الشوب في كامل في كامل

0: العالم. شوف انا اقصد رؤيتي ستختلف نوعا ما على الطرح اللي موجود، وممكن حتى على المنحى اللي انت ماشي فيه في طرح سؤالك، لانه فما زوج جوانب. الجانب الاول كيفاش تعاملت الديوان التونسيه مع المسافر هذا ومع البرودوي اللي في يده، مش خليها على جنب لانه هذاك فيها تعامل خصوصي. الديوان التونسيه عندها ممكن ضوابط معينه تتعامل بها مع بعض البرودوي اللي يدخل لتونس وبعض الاجهزه اللي تدخل تونس، دوك ما نحبش ندخل في الجانب هذاك لانه ممكن جانب تقني اكثر منه حاجه اخرى. تقول لي انت فما فجوه بين النصوص والا بين الخطاب عموما نتاع التواسع عموما حتى توصل عادي في الشارع وبين ما يحدث صحيح، لانه علاقتنا بالتطور التكنولوجي ممكن فيها فما اختلاف بين الحقيقه وبين الواقع يعني، وما بين المأمول او ما نريد ونحب نكون ولا وما نحاول ان يكون. لكن انا بصراحه توجه ثالث لانه كان ناخذ المثال نتاع الدرون او مثال نتاع اللونات هذه اللي هي كما قلت انت، معناها هي اللونات ذكيه يعني تسجل ممتوم، معناها يبدا الشخص يتفرج واللونات نتاعو تسجل وتعمل فيديو على تبدا كونكتي بالتليفون وتنقل كل ما يراه بالعين تنقل هي على الهاتف. لهنا انا اعتقد انه جانب مرتبط اساسا بالخصوصيه. أنا مش تحدث على ما حدث في الديوانة، هذاك أمر لكن في استعمال الأجهزة هذه الدرون أو اللونات هذه، هل أنه التونسي تربى أو بو تربى، هل أنه تكون على احترام خصوصية الإنسان اللي مقابله؟
1: نجي نقول لك لهنا شنو هو الفرق ما بين أنك تستعمل اللونات فيها كاميرا وبين الكاميرا متاع التليفون.
0: ما على خطر على الأقل كاميرا التليفون اكسبوزي واضحة، هذا واحد. اثنين، احنا في تونس نشوف، انا تو الحمد لله درت العديد من الدول وفي كل المرات دائما ابحث عن نفس النقطة، عن نقطة الخصوصية في القوانين متاعهم. فما العديد من الدول انك انت في اي دولة معاش مش لازم نسمي، ولكن كيف تكتشف انك انا قاعد في قهوة نكتشف محمد بيار قاعد يصور فيا النجم نشكي بك. ولكن في المقابل في تونس ترى امشي انت لاي جهاز تمثل الدولة قول راه فلان يصور فيا، تقول لك يا ودي برا عن روحك، احنا ما عندناش قوانين تحترم الخصوصيه.
1: لا في ولا بالي، موجود تحاسب. القانون فما في بالي موجود
0: بالطريقه هذه بطريقه انك فلان يصور فيا، معناها ما هو انت تمشي تشكي. هل انه التونسي با يا سيدي نفترض القوانين موجوده، ممكن جاهل مني القوانين موجوده، ولكن احنا كتونسي احنا التونسي هل انه يحترم الخصوصيه؟ بصراحه لا. اعتقد تتصور معايا انت عندك في دارك وسط الدار وقاعد انت وعائلتك في وسط الدار وواحد بالدرون فوق يصور كيف اللونات هذه
1: يعني اليوم الحل، لانه فما بعض او فئات من التوانسه ما تحترمش الخصوصيه، وهذا كيما في العالم الكل ما تفهم الباهي والخايب في العالم الكل، ان نمنعوا الشيء هذا. هذه فكرتك
0: مش
1: يعني؟
0: لا هو مش نمنعوا الشيء هذا، ولكن اعتقد انه دائما تدخل في اطار الثقافه نتاع المجتمع نتاعنا. هل انه الاستعمالات نتاع الاجهزه هذه تو اللونات هذه الذكيه اللي تصور، تخيل انت تتعامل مع شخص او تدخل في مكان كوميونيتي معينه ما عندهاش علم بوجود اللونات هذه، هو القانون يفرض عليك انك تدخل وعندك جهاز يسجل تعلم كل المحيطين بيك انه راك قاعد تسجل كما كاميرا سيرفيلانس. احنا القانون في تونس يقول كي تعلق كاميرا سيرفيلانس تكتب بجنبها هنالك كاميرا تسجيل. دوك هذا اولا. ثانيا، دوك انت في وسط الكوميونيتي هذيك وتسجل، هل انه كيف ستحترم خصوصيه الناس ومعطياتهم الخاصه وما الى ذلك من الاخلاقيات، نقولوا احنا نوعا من الاخلاقيات. هكذاش الحديث على الذكاء الاصطناعي هذا والتطور الكبير دائما يكون مرتبط بوجود الاخلاقيات. انه انا بصراحه حاليا في اللحظه هذه لو كان تسالني هل انه نترك هذه الاجهزه موجوده في تونس او نمنحها والا نحدها بالقانون، تنقول لك نحدها بالقانون، لانه بصراحه ما زلنا في تونس لا نحترم الخصوصيه. وتشوف في الفيسبوك انت تختلف مع شخص على الفيسبوك يدخل على الكونت نتاعك وينشر لك تصورك انت وصغارك وكذا، اذا كان من نوع اللي تنشر تصور هذوما. دوك ما فماش خصوصية بالكل. بعض الصفحات في تونس كي التشهير بشخص تنصر صوره هو عائلته هو درا شنو، فماش احترام الخصوصية.
1: لكن أنا واحد نعود نقول لك أنا الكلمة أنه شيء هذايا والابتزاز موجود في العالم الكل، يعني ما هيش خصوصية تونسية بحتة، يعني موجودة في كل البلدان المتقدمة والنامية والمتخلفة، كل البلدان فيه الشيء هذا. لكن ما هوش ممنوع، تصور انت زاد سفر
0: مش ممنوع
1: وشفت لانه علاش ما هوش ممنوع؟ لانه فما كادر جوريديك، فما يعني
0: فما وعي مجتمعي، سامحني
1: بخلاف الوعي المجتمعي فما قوانين تطبق. اذا كان فما تجاوزات طبق القانون، كي تمشي تشكي تلقى حقك. يعني يظهر لي حسب رايي المتواضع انه مش نمنعوا الشيء هذا، منحطوا اطار قانوني باش اذا كان فما تجاوزات المخالف يتحاسب حسب القانون.
0: إيه هذا هو هو إيش أقول لك، هو إطار قانوني، ولكن زاد كيف كيف أنا قلت لك نشوف في برشة مجتمعات غير المجتمع التونسي صغير يهز تليفون كان هيك الولي متاع ولا أبوه ولا أمه وقل له هبط يدك راهو ما يجيش، حتى أخلاقيا قبل ما يكون بالقانون. دوك احنا بالنسبة لنا كمجتمع تونسي مازلت تحكي أنت تو بكري شوية على رمي الفضلات، راهو القانون موجود وعندنا خطايا بالاف بمئات الالاف نتاع مش مئات عشرات عشرات
1: شو المانع انه يطبق القانون
0: هيك اكزاكتومون وهذيك المشكله. احنا راهو حتى لو كان وجود القانون راهو فم ما يسمى بالعرف المجتمعي والوعي المجتمعي اللي هو اقوى من اي قانون وضعي. اعتقد وانا علاش قلت لك انا في الاخر نوعا ما من الوعي المجتمعي يقول وانه راهو الخصوصيه هو اصلا في ثقافتنا في ثقافتنا الدينيه في موروثنا الديني في ديننا في قراننا الخصوصيه حرام، خصوصيه المسلم المسلم حرام، فما بالك انه دوك اعتقد وانه في الاخر صحيح يلزم اطار قانوني ونواكب التطور اكسترا وهذا كله اني فيه معاك نمشي مع طول الخط.
1: زاد فما نقطه اخرى زاد باش نكونوا معناتها معناتها واقعيين شويه، ما نتصورش انه اليوم الاداره التونسيه تتعامل مع الاجهزه هذه من المنطلق اللي تحكي فيه انت من المنطلق الاخلاقي.
0: لا لا لا لا لا احنا ادارتنا احنا ادارتنا ما زالت متاخره بصفه كبيره متفقين، احنا مازال ستيل وثوره ثروه وطنيه في الاداره التونسيه،
1: مازال فهم بعض الادارات مازالوا يتعاملوا بالفاكس.
0: هاني قلت لك ستيل وراو ستيل اللي يكتب هذاك مازال ثروه وطنيه، مازال ما وصلناش للكلافي ودرشني، مازال بعض الادارات التونسيه تستعمل في ادريس ميل بروفيسيونيل ياهو بوافير اللي هي اسهل ما يتم اختراقه معناها فهمت. دونك اسمع احنا ادارتنا التونسيه صحيح مازالت التالي مازالت عام 60 بوتيتر ولا حاجه، نظرا لانه احنا في الاخر راو شوف فما نوعا ما من التكلس صعيب شويه. اولا التطور التكنولوجي مكلف، لازم نكون واضحين راو مكلف جدا بالنسبه لخزينه الدوله. ثاني حاجه زادي كيف باش يربط الموظف بالانتاجيه، ولهنا تعرف انت الموظف التونسي معناها شنو راس ماله فهمتني التكركير معناها اساسا
1: هنا قاعد تعمل في المشاكل.
0: اي الموظف التونسي كيف سبحان الله نعترف باخطائنا وبعيوبنا معناها فهمت. دونك في الاخر شوف انا بالنسبه لي التطور التكنولوجي مهم جدا وحاشتنا به، ولكن راهو التطور التكنولوجي لازم يمشي مع الاخلاقيات كما نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال والاخلاقيات الليتيك نتاعها، تو الناس كل تحكي على الليتيك نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال حتى كيف الاجهزه المتطوره هذه. بصراحه احنا كمجتمع مؤخذ دائما ننتقد انفسنا باش نمشيو مخير، وانا واحد من المجتمع هذا راهو احنا مازالت ما عندناش ثقافه احترام خصوصيه الناس اللي مقابلت. ندخل العرس يا سيدي الناس تشطح على راحتها وين لابس اللنات هذه اش نعمل، نصور الناس تكون هبطها لايف وحتى حد ما يشكي بيا. دوك نتصور شوف في الاخر كوعي مجتمعي نحترموا خصوصيه الناس، نتعلموا كيما نترباو على انه اللي في الشارع كيف في داري، معناها كيف نطيش الاوساخ في الشارع كيف نطيشتها في داري كيف ولا يأخذ. نرجعوا لكتابنا ونرجعوا قرآننا ونرجعوا ديننا تلقوا أنه كل شيء مفصل. دوك الوعي المجتمعي يتطور وقتها نجم نستعمله الأجهزة المتطورة هذه، مع أنه صحيح النصوص القانونيه بتاعنا
1: زي الدكتور كان مش يقعدوا نعملوا على الوعي المجتمعي بعد سامحني بتحب لنا قرون.
0: اي فوالا هك علاش خطوره تشوف انا نمشيو موضوع هك علاش خطوره واهميه الاصلاح التربوي، وهك علاش انا مستغرب لحد الان وزاره التربيه ما بداتش في الاصلاح التربوي، لانه راهو قاعدين احنا خسرنا جيل وما زلنا باش نخسروا اجيال اخرى لان الاصلاح التربوي مازال ما مداش. شنو المدرسه نحب؟ نحب مدرسه تربي على النظافه، ونحب مدرسه تربي على الاخلاقيات، وتحب مدرسه تربي على الخصوصيه احترام الخصوصيه من بين مش كان فيزيك ومات وعربيه وانجلي، هذه المدرسه نحب، ولكن الى حد الان الاصلاح التربوي مازال ما بداش. ان شاء الله
1: ملف كبير، ملف كبير ملف كبير وان شاء الله نرجعوا له. شكرا لك دكتور مازن تبقى، يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك مبروك، موعد ان شاء الله يتجدد معك كما العاده غدوه في نفس التوقيت 8:29 دقيقه. مازلنا مواصلين معكم، بعد شوي نرجع لكم في فقره الكلمه ليك باش نحكيوا على مشروع جديد للجامعه التونسيه لنوادي السينما الكاميرا والرفاق، نحكيوا على الموضوع بعد شوية في فقرة الكلمة ليك، خليكم معنا متبعدوش.
2: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك. وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: إشهار. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.

0: ملحمزين نوصل مع 8:35 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. بشائر صباح، مازلنا مواصلين حتى للتسعة ونحكي سينما اليوم في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة لي.
0: كما قلت بكري شوية باش نحكيو على مشروع جديد للجامعة التونسية لنوادي السينما، مشروع موجه للشباب في الجهات الداخلية. المشروع اسمه الكاميرا والرفاق، باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع ضيفتي من السويسي، عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما. صباح نور، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا بيك، شكرا على
0: الاستضافة. مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوة، تحياتنا ليك. الكاميرا والرفاق، المشروع الجديد للجامعة التونسية لنوادي السينما. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على المشروع هذايا وخلينا نهداو بالأهداف.
2: المشروع هذا هو جديد صحيح بالنسبة للجامعة، لكن هو تقريبا في فلسفة الجامعة انها تكون مع سينما القرب، تقرب للمناطق الداخلية اكثر، وانها في كل مرة تلقى اساليب وطرق انها تكون نوادي ونواتات متاع نوادي في الجهات هذية، تزيدهم على الشبكة الموجودة حاليا اللي هي تقريبا في 22 نادي، باش تزيد اكثر الشبكة ويكون عندنا اكثر نوادي ناشطة وتعرف سينما ويكون عندهم معناتها ارتباط بالصورة وبنقدها وغيره. دونك المشروع هذا هو بدعم من مشروع مغرومين اللي هو مع الاتحاد الاوروبي، بين الاتحاد الاوروبي والدولة التونسية. وفيه باش يكون عندنا مجموعة من الورشات في تونس، معناتها في المناطق اللي باش نمشيو لها لصناعة الأفلام، وبش تكون مرغية أفلام قصيرة، أفلام وثائقية قصيرة، وتحكي على المناطق هذيك، معناتها كأنها هي قصص المناطق هذيك، قصص صمودهم بعيون ومعناتها صناعة أولادها. ثم باش نعرضوا الأفلام هذي الكل وباش نعملوا نقاش حولها وباش نكونوا نوادي في كل المناطق اللي باش نتعداولها إن شاء الله.
0: المشروع هذايا هو بدا وفعالياته كانت بدات في مارس اللي تعدى، ويظهر لي باش يتواصل لسبتمبر 2026 هكا؟
2: فعلا، معناتها احنا مارس وأفريل كانت أكثر تحضير للأماكن هذية، وأطلقنا دعوة لشكون يحب يشارك معنا وكل، ولكن فعليا بدينا في شمني وفي الكتار ومعناتها بدينا وفي الناظور، وبدينا نتنقل من بلاصة لبلاصة، واليوم مثلا احنا في بوعرادة في ولاية سليانة.
0: وأيضا يرتكز المشروع هذية الكاميرا والرفاق. فكرة على العنوان، علاش الكاميرا والرفاق؟
2: احنا حابين نقولوا الكاميرات نجم تكون احنا نبدأ من وسيلة باش نعملوا ان كوميونيتي، باش نعملوا معناتها رفاق تاعنا، اصدقائنا، معناتها كأنه في كل التحولات اللي نعيشوها في تونس وفي العالم، جغرافية وتاريخية وسياسية وغيره، احنا بحاجة في اكثر من اي وقت تعدى انه نكونوا مع بعضنا، انه نكونوا مع بعضنا، نخمموا مع بعضنا، نتناقشوا، نصنعوا افلام، نصنعوا رؤيتنا. دونك الكاميرا هي فقط وسيلة من اجل الاهداف هذه الكل، انه نتلموا فعلا ونشوفوا الدنيا كلنا بطرق مختلفة ونناقشوها بطرق مختلفة، ربما لإيجاد حلول أخرى جديدة لكل اللي نعيشوا
0: فيه. المقاربة يظهر لي اللي تعتمدها الجامعة التونسية لنوادي السينما تقريبا هي نفسها، والحاجة الحلوة التعلم بالممارسة. المشاركين في المشروع هذايا شنو هما المسارات اللي باش يتعديوا بهم وإلا اللي قاعدين يتعديوا بهم؟
2: هما المشاركين اولا معناتها ما طلبناش انه يكون عندهم مثلا شهادات في مدارس السينما ولا يكون عندهم خبره كبيره، لكن تعرف انت هالجينيراسيون زيد هي ياسر معناتها عندهم قابليه انهم يكونوا في الصوره حاضرين، ينجموا يصوروا في ساعه، يعملوا دي مونتاج بالتليفونات، دونك كانه الارضيه ديجا حاضره. في المسار التكويني هذا باش نركزوا، ولا بدينا ديجا معناتها انه نركزوا اساسا على السيناريو، لانه السيناريو هي كيفاش باش تحكي الحكايه هي الاصعب من التقنيه. التقنيه في النهايه هاني قلت لك مع الذكاء الاصطناعي ومع الشيء اللي قاعد موجود يمكن الواحد يكتسبها في بعض ثواني ولا دقائق، ولكن كيفاش باش يحكي على نفسه، على منطقته، حكايه باش توصل للناس، باش يوصلها. دونك هذه اللي اكثر
0: يعني باش تركزوا على الكتابة
2: معناتها في صناعة الفيلم هو باش يمر بكل المراحل، ولكن المرحلة الأكثر باش تاخذ أكثر حيز هي كتابة سيناريو، خاطر الأفلام الوثائقية أيضا عندها سيناريو، يلزم يكتب لها سيناريو في أسس مختلفة ولكن موجودة، ثم أسس التصوير أسس الإخراج والمونتاج أيضا. دونك باش يمروا بكل المراحل، مع المراحل هذه ومع أنهم يخرجوا يصوروا الكل باش فما الى ان يحضر الفيلم في النهايه باش يكون فما مرافقه سواء عن بعد او معناتها باش نتنقلوا احنا في الجهاز من اجل ما بعد الانتاج معناتها البوست برودكسيون، حتى يكون عندهم بصمه، حتى يكون عندهم رؤيه في المونتاج اللي هو شويه تكنيك اكثر شويه، باش يكون معهم شكون، ولكن هما في النهايه معناتها افلامهم ورؤيتهم هما هي اللي نحبوها تظهر اكثر.
0: والمشاريع هذه بعد ما تكمل وين باش يتم عرضها وكيفاش باش تتشاف؟
2: اولا هي باش توزع في نوادي نتاعنا تبع جامعه تونسيه نوادي السينما، دونك ستتيح الفرصه للنوادي يزيدوا على مجموعه الافلام اللي هي معناتها ينجموا يعديوها افلام اخرى جديده فريش معناتها، وثم باش تتعرض ايضا في المناطق معناتها كل منطقه نتعديو لها نعديو فيها الفيلم، خاصه المناطق اللي مشيش نوادي سينما تكون الفرصه انه نكونوا، وفعلا هذا اللي صار في سبيبه مثلا. احنا سعدانو الان ولا عنا هيئه نتاع نادي ونتواصلوا معها مباشره ويكون عندهم معناتها أكسي للمكتبة السينمائية للجامعة باش يعدوا الأفلام ويحضروا نقاشاتهم وكل، ثم باش يكون فما عرض آخر كبير في تونس باش نحتفيوا بهالمسارات هذه الكل والحكايات الكل المختلفة من جهة لجهة، اللي ما حكايات معناتها نحبوا انها تكون مختلفة على الحكايات اللي توصلنا مثلا عبر القنوات الرسمية او هذه حكيت الأولاد المنطقة هما متاحهم هما على الجهة متاحهم، شكون في عرض آخر كبير شرفتون.
0: واضح، شكرا لك من السويسي عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما، كانت هذه فكرة على المشروع، مشروع الجامعة التونسية لنوادي السينما، الكاميرا والرفاق، بالتوفيق لكم ويعطيك الصحة. نشكرك برشا على تدخلكم معنا وعلى كل ما أفدنا ب 48 دقيقة، مازلنا مواصلين حتى للتسعة، خليكم معنا ما تبعدوش.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
4: 95.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مساء إجباري سيد، نوصلوا مع أهل 58 دقيقة وهكا نكون وصلنا لختام موعدنا. ما فماش أسعار السوق اليوم، كنا في اتصال مع سي ناصر المكشر اللي نقدموا له تحية كبيرة من الشابر. حركية كما تعرفوا مازالت ما رجعتش بعد عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك إذا كان مازلنا ما عيدناش. مازالت الحركية ما رجعتش، الأسواق مازالت ماهش كما العادة، أكثرية الحوانت مازالوا معايدين. إن شاء الله عيدهم مبروك، إن شاء الله كل عام هم حين بخير، ما يستحقوا شوية راحة. لذا إن شاء الله الأيامات الجاية ترجع الحركة وترجع فقرة أسعار السوق. شكرا لكل اللي كانوا معنا في ثلاثة سوايع هذوما، شكرا حسام قدرية كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، هويدا ساسي في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل موعد يجدد معكم غدوة في صبحية السبت كما العادة، بداية من 6 نتاع الصباح. في لمنه.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. أسفر حادث مرور جدة مساء أمس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بن زرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في اصطدام 5 سيارات، منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. هذا وسجل عدد قتلى حوادث المرور من أول السنة وإلى غاية 2/25 مايو ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث ب 29.21%، تليها السرعة ب 22.57%، وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.5%، فولاية نابل بنسبة 7.48%. تدور انطلاقا من الساعة 4 من بعد ظهر اليوم المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستجمع بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير التقدم الرياضي بساقيت الدائر والأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي. يكون طقس اليوم الجمعة مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، البحر قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل. نور السبيل.
1: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.
3: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتغير وتتنوع من حصة لأخرى، ودائما نركز على المعاملات والسلوكات والتصرفات، مهم جدا بتبيع هذا نأكد عليه في هذا الموعد الإذاعي. ديما نأكد ونعاود ونقول أن العبادات واجبة، وهي يعني بين العبد وخالقه. أما فيما يخص الناس بطبيعة مهم جدا بطبيعة باش ما نظلموش الناس، باش ما ناكلوش حق العباد، باش نحترموا غيرنا كما احترموا أنفسنا. هذا الكل جوهر الدين، وهذا الأساس، وهذا هو اللي نتعرضوا له في الموعد هذا. قبل ما القصة اللي يرويها لنا ديما سيد الشيخ منور المداني واللي نستخلص منها موضوع الحصة، نحب نرحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
4: أهلا
3: بس
4: وسهل.
3: عليك شنو احوالك؟ نحب نبلغ لك تحيات العديد من الإخوة الأحبة اللي معجبين بما نقدمه في هذا البرنامج، وجه لك تحية كبيرة ياسر، ومصرين يقول لي بربي نحب التحية متاعنا توصل.
4: سيدي مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات الكل، وخاصة اللي بلغولك التحايا العبد الضعيف هذا، بارك الله فيهم الكل وربي يجزيهم الكل وربي يعطيهم كل خير وبركة وسعادة وستر.
3: أمين إن شاء الله يا رب.
4: هذا اللي حشنا به.
3: بالضبط.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرفيع القدر والمقام. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة المنستير، أسعدكم الله بكل خير وهنا، وأسعد الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكري السكري بكل خير وهنا.
3: بارك الله فيك سيدنا الشيخ، تحية ليك وربي يسعدك ويسعد السادة المستمعين كل اللي يسمعوا فينا
4: إن شاء الله.
3: به
4: آه يا سيدي.
3: قبل ما ننتقل قديم، عندك قصة جديدة؟
4: عنا قصة جديدة، لكن القصة متاع اليوم من النوع الرفيع.
3: من النوع الرفيع.
4: من النوع الرفيع.
3: إيه شوقتنا.
4: هي من النوع الرفيع، وهي تتحدث على السياحة. على السياحة من النوع الرفيع.
3: من النوع الرفيع.
4: من النوع الرفيع.
3: هاي تفضل سيدي.
4: هات ونشوف وش معناها النوع الرفيع.
3: تفضل. إيه.
4: هو الحقيقة القصة متاع اليوم سياحة من الأرض إلى السماء. من الأرض إلى السماء، شكون اللي قام بها؟ علاش قلت لك من النوع الرفيع؟ قام بها السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، وباش نتحدث على البعض منها شوي وبر. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتحدث تو، يقول: ذهبت إلى الجنة فرأيت رضوان عليه السلام خازنها. اللي بتكلف بالجنة هو سيدنا رضوان.
3: رضواني.
4: قال وقت اللي أراني فرح بيا، رحب بيا ودخلني الجنة، وأراني فيها من العجائب ما وعد الله فيها لأوليائه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ورأيت فيها درجات أصحابي. وزاد عمل السياحة في وسط الجنة، قال: رأيت فيها الأنهار والعيون، وسمعت فيها صوتا وهو يقول: آمنا برب العالمين. قال: تلفت أنا الرضوان، هذا الملك المكلف بالجنة، قال: قلت له شنو هالصوت هذا، آمنا برب العالمين، شنو هذا؟ قالوا: هم سحرة فرعون. ما هو قتلهم فرعون، قالوا: آمنا برب العالمين. قال: وسمعت صوتا آخر يقول: لبيك اللهم. فقلت: من هو؟ قال: أرواح الحجاج. أرواح الحجاج. وسمعت التكبير الله أكبر، فقال: هؤلاء الغزاة. وسمعت التسبيح، فقال: هؤلاء الأنبياء. ورأيت قصور الصالحين. ثم بزلت في السياحة متاعه إلى بلغت إلى سدرة المنتهى، ناداني ربي سبحانه وتعالى فقال لي: أدنو مني يا محمد، أقرب مني يا محمد. فلم أزل أدنو منه وهو يقول: أدنو ألف كرة، حتى قربت منه كما قال تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. وما من مرة أدنو من ربي، هو يتحدث باقي، إلا قضى فيها حاجة، وبعدها يرجع الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض في الجمال والكمال والهيبة والوقار. صليوا على سيدي النبي يلا تسمعوا فيها. هذه يا سيدي
3: هذه مختصرة،
4: هذه مختصرة بالطبيعة شوية،
3: رحلة المعراج،
4: الإسراء والمعراج، وهي بالمجد رحلة من أعز الرحلات. ولاش قلت لك أنا من النول من النوع الرفيع؟ لأنها كسبها إلا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام فقط دون الأنبياء والمرسلين.
3: رحلة استثنائية دي.
4: رحلة استثنائية،
3: وشاف اللي ما يشوفه حد،
4: بشوفوا حد.
3: هو سيدنا في الرحلة دي سبق الزمن، وعلميا راهو حتى العلماء توا والفيزيائيين دخلوا حديث في حديث.
4: أي.
3: يعني يقولوا كيفاش إنسان يسبق يمشي يشوف الجنة.
4: أي.
3: وبطبيعة مثلا ما حبيتش أذكر أن طلع على النار زادا.
4: أي.
3: ورجع.
4: أي.
3: علميا.
4: أي.
3: إنسان إذا كان يفوت سرعة الضوء ينجم. أي. يخرج من العالم ذايا، وينجم. أي. يفوت ويسبق الزمن.
4: أي.
3: علميا ذي العلماء الفيزيائيين. أي. أثبتوه الأمر ذايا سيدنا الشيخ. علاش في الوقت ذاك ممكن غريب شوية الأمر.
4: أي.
3: أما تو متقدم العلمي وما إلى ذلك، فهمني. أي. والتكنولوجي.
4: أي.
3: يعني الظاهرة ذي أكدها.
4: أي.
3: ورحلة الإسراء والمعراج. أي. أكدها، وخاصة المعراج أنه سبق شاف حاجات نتاع يوم القيامة. يعني حبيت نقول اللي سيدنا سبق وسافر.
4: أيوة.
3: عبر الزمن. أيوة. ومشى في رحلة سياحية كما قلت.
4: سياحية وثم حاجة نقول لك عليها سي شكري تأييد لكلام سيادتك. وقت اللي جات الآية الكريمة ما جاتش التسبيح، جاء بصيغة المصدر. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما جاتش بصيغة فعل الماضي ولا الأمر ولا المضارع، جات بالمصدر، والمصدر لا يحتويه زمان ولا مكان.
3: صح، سبحان الله.
4: أي
3: وسبحان يعني ربي منزه عن كل شك وريب وكل عيب و سيدنا الشيخ عطيك صحة.
4: لا قل لك المرجع، المرجع خطر الكلام كبير شوي اليوم. المرجع تفسير روح البيان للإمام إسماعيل حقي، جزء 10 صفحة 386.
3: عطيك صحة،
4: تلقاو القصة هذه
3: ديما المرجع ذاك اللي نأكدوا عليه.
4: أيه.
3: وانت ذكرت المصطلح، ذكرت انت الموضوع الحسة كي قلت سبقت لمحالة، وش نحكيه على السياحة في الإسلام.
4: السياحة في الإسلام يعطيك الصحة،
3: احنا مقبلين على موسم سياحي.
4: أيوة.
3: لأنه تعرف احنا السياحة عادة في بلادنا، هي السياحة تجي في كل وقت وحين، لكن عادة السياحة عنا ترتبط بالعطلة الصيفية. أيوة. وبمباهج الصيف والأجواء ذيك أكثر ترتبط يعني والناس حتى اللي باش تخرج لقضاء عطلة سياحية ديما يستغلوا الفترة ذي متاع تلامذة في عطلة والجو الصيفي هكا. ولا سيدي شيخ
4: عم سيدي هذاك هو، الناس كل تأخذ العطلة متاعها توا محسوب
3: بعد شوية يعني بعد امتحانات وبعد ربي ينجح الجميع إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: احنا موضوعنا هو السياحة في الإسلام، وديما سؤال هذاك نسألوا لك.
4: أي.
3: يعني حتى السياحة ذكرت زادة
4: ذكرت إذا كان سيدنا ساحة إذا كان سيدنا عمل السياحة شو معناه ذكرت؟ هو بيده قام بسياحة، أما السياحة كما قلت لك راهي من النوع الرفيع.
3: من النوع الرفيع.
4: رفيع.
3: السياحة في اللغة مشتقة من ساحة يسيح سياحة. أيوة. ساحة الماء إذا جرى على وجه الأرض وذهب، يعني ساحة يعني كي نقولوا احنا نقولوا حتى باللغة لهجتنا ساحل ماء.
4: ساحل
3: الماء. ولا ساحل أي يعني أي سائل
4: قاعد يمشي.
3: قاعد يمشي. يعني مشاء.
4: أي.
3: به. استعملت في الإنسان بمعنى ذهب في الأرض للعبادة والترهب أو لغير غرض الزد.
4: صحيت.
3: يعني السياحة استعملت المصطلح هذا استعمل بمعنى يمشي في الأرض الإنسان. أي. يسيح يعني.
4: يسيح يمشي.
3: يمشي. وورد مصطلح السياحة بمعاني أخرى غير متداولة اليوم.
4: أي.
3: ثم صار مصطلح السياحة اليوم يعني السفر أو التنقل بهدف الترفيه أو التطبيب يعني أو الاكتشاف.
4: أي.
3: أو طلب العلم. كلها
4: سياحة لطالب العلم
3: موجودة
4: وقت اللي يسافر من بلاد لبلاد باش يقرأ على روحه ويتعلم.
3: أي سياحة. وتشمل السياحة توفير الخدمات المتعلقة بالسفر.
4: أي.
3: والسائح هو الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة.
4: أي.
3: وحددت.
4: أي.
3: وكل شيء يتحدد تو في الوقت ذي.
4: أيوة.
3: المسافة بثمانين كيلومتر على الأقل حسب. أي. منظمة السياحة العالمية يقول لك أقل شيء يزمك تفوت تمشي 80 مفا فوق باش تسمى عملت سياحة.
4: تعملت سياحة صحيت. معناها الناس اللي تسافر البر باش تخدم على رواحها
3: يعطيكم ألاف كيلومترات سياحة من 80 كيلومتر لفوق سياحة. هذا يعني تقريبا يعني هذا التحديد فقط يعني حسب منظمة السياحة العالمية. أنا سألتك بوضوحين قلت لك السياحة في القرآن والسنة. أي. قلت ذكرت ولأنه مصطلح السياحة في القرآن ولا حديث نبوي ذكر وورد بمعاني مختلفة غير متداول اليوم يعني
4: صحيح.
3: ذكرت الكلمة في حد ذاتها أما ما في باس احنا نذكرهم سيدنا الشيخ
4: نذكرهم.
3: أما مش بضرورة المعنى متاعنا تو.
4: أي.
3: مثلا على سبيل المثال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول. أي. عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون.
4: السائحون هو نذكر كلمة السياحة
3: ولأنه فسرها بعض المفسرين ومنهم الطبري فسرها. أي. الصائمون.
4: أي.
3: ومنهم من قال أنهم طلبة العلم وما. أي. إلى ذلك
4: وطلبة العلم ما هو يسيح حتى هو بشمشي يقرأ يخي يقرأ في بلاده هو ويقرأ البرة. أي.
3: فما يقرأ البرة
4: يقرأ البرة. أي.
3: يعني مفيد المصطلح تذكر السائحون
4: تذكر في القرآن. أي.
3: سائحون به. كذلك يقول عز وجل في كتابه الكريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات.
4: أيوة.
3: ثم وصلت الآية تقول ثيبات وأبكارا
4: أو ذكرت كلمة سائحات.
3: سائحات
4: ذكرت باقي كلمة السياحة
3: لأنه السياحة بمعنى آخر يعني. أي. كما أقوله بمعنى يعني الصائمات. أي. القانتات.

0: السياحة. وكذلك جاء في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض في عدة مواطن.
1: السياحة زادة.
0: يقول عز وجل
1: صحيح.
0: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
1: أي. سيروا في الأرض. شو معناها سيروا؟ سيح.
0: سيح.
1: أي.
0: وللاتعاظ وللاكتشاف وما إلى ذلك. كل سياحة. شوف عقيبة المكذبين.
1: توجيد الحديث خطر السياحة فيها عديد الأشياء.
0: صحيح. في الآية ذي مثلا بعض المفسرين يقولوا السير في الديار لأجل الوقوف على الأثار والاتعاظ والاعتبار ولغيرها من الفوائد ومنها تمتع بجمال هذا الكون العظيم.
1: صحيح. أيوه.
0: ليكون ذلك باعث للنفس البشرية على قوة الإيمان بوحدانية الله.
1: صحيح.
0: وليكون يعني عونا لها أيضا على أداء واجبات الحياة.
1: أي.
0: لأن الترويح عن النفس ضروري لأخذها بالجد بعد ذلك.
1: صحيح.
0: ولا يعني
1: بعد كل الإنسان ما يخدم وكذا يطلع يرتاح شوية.
0: أش نبينوا بعض الأحاديث إن الشيخ لأنه حديث كثيرة ذكر فيها مصطلح السياحة كما هو فيما نحكي عليه توا. يقول صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. كذلك كيف
1: الجهاد,
0: يمشي
1: الجهاد في سبيل الله ويتنقل من مكان إلى مكان, مكان. تنقل من مكان إلى مكان.
0: زاد سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول سياحة أمتي الصيام.
1: صيام باقي به
0: باقي في المعنى ذا لأن يعني الصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره.
1: صحيح.
0: فهو بمنزلة السائح. خاطر اللي يبدأ سائح ماشي وكل شيء يصير يعني
1: الصائم يبدأ سائح.
0: يبدأ سائح. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة فإن النفوس إذا كلت ملت وإذا ملت عميت.
1: عميت ما روحوا باش يروح الإنسان باش يروح بالسياحة يخرج من المكان اللي هو فيه. خطر المدام الإنسان يخدم في بقعة معينة يجي وقت اللي يعيه يكل ما عادش ينتج. يلزم يخرج. يلزم يخرج يرتاح شوي وبعد يرجع للعمل
0: يكتشف التعب. يعني بدل الججواء كما قلوا احنا يعني هذا مشروع في الإسلام.
1: مشروع في الإسلام. ودي أمرنا وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ساحره خرج مشى للشام مشى لتبوك مشى لعديد الأماكن وسياحته زاد خروجه من مكة المكرمة وين إلى المدينة المنورة سياحة. وقت اللي هو عطوه المشركين وما خلوش معناها ينشر دين الله أش عمل؟ خرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة
0: سيحة وطولي غاية نشر الدعوة ونشر الإسلام ونشر الدين. لكن لكن ذلك يمشى يعني في
1: مشى
0: الأرض
1: يمشى سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ومشى البرشة بقايا
0: حتى يعني مكن الصحابة متاعه باش يمشي يعني
1: يخرج
0: باش ينشروا الإسلام في مناطق مختلفة.
1: ثم السرايا يقولوا السرايا يمكن الصحابة بركة هو ما يخرج ومكن الصحابة ومشات ونشرت الإسلام وروحت.
0: صحيح. بهي حكم السياحة بالمصطلح المعاصر يعني المصطلح متاعنا السياحة اللي يمشي كما قلت الأرض ويمشي يسافر ويمشي يبدل الأجواء كما أقول الحكم متاعها بما أن السياحة مرتبطة بالسفر سيدنا الشيخ بطبيعة السياحة مرتبطة بالأساس بالسفر يعني يسافر
1: يخرج معناه
0: في الأصل في مطلق السفر الإباحة
1: في الأصل
0: مدام مباح
1: الأصل
0: السفر
1: الإباحة.
0: إلا إن عرض عرض أخرجه عن الإباحة إلا مش فيه يسافر مثلا ما نعرفش لأشياء لغاية موبقات ولغاية محرمة.
1: اسمع ما دام الإنسان مش يطلع لزيارة الأقارب مسيحة يخرج لتونس مش يزور أقاربه باهية مش يمشي يقرأ باهية إذا كان مش يمشي يخدم باهية هذا الكل باهي. أما إذا كان طلع مش يمشي يعمل حاجة محرمة حرمها ربي بحشاكه مش يشري الخمر حاشا الشر وإلا مش يمشي يسرق ولا مش يمشي يقتل هذا الكل ولات سياحة محرمة.
0: احنا باش نذكروهم توان خاطر توا السياحة مرتبطة بالسفر توا سيدنا الشيخ كي نحكيه على السفر كي نحكينا على السياحة.
1: صحيح.
0: مثلا السفر قد يكون واجبا إذا كان لفعل واجب كالحج مثلا.
1: حج ذاك يولي واجب على الحج المستطيع يلزم يسافر خاطر مستطيع. أما إذا كان مش مستطيع معليش حتى شيء.
0: إذا كان يعني نجم وعنده القدرة كل شيء ولي واجب هذا
1: ماديا وبدنيا الزوز عنده وقتها واجب عليه باش يمشي إلى الحج. والحج شنو تنقل من مكان إلى مكان آخر
0: في معنى السياحة
1: في معنى السياحة
0: لأن قلنا السفر مربوط بالسياحة
1: هذا كواجب.
0: ثم السفر أو السياحة قد تكون مندوبة كالسفر للعمرة
1: باهي هذا كخطر العمرة بايش فريضة
0: بايش فريضة
1: بايش فريضة. وإذا كان عنده زادة بشمشي يعمل العمرة باهي زادة برشا وثاب. أما ثم حاجة هنا سي شكري سامحني أقول لك عليه

0: قولي.
1: العمرة باهية يمشي الإنسان العمرة، أما إذا كان طول حياته في العمرة لا
0: يعمل حاجات أخرين أولى زادة
1: وثم حوايج أخرى. هي شريج العمرة سنة، هي هي صدقة ولو جعل الثواب. أما تو يمشي يعمل عمرة مرة اثنين باهي، أما إذا كان مش يمشي أربعة خمسة عشر مرات
0: خلي ولي غير.
1: لا
0: أولا نخلي الغير كل فلوس هذوك ما نبيهم حاجة أخرى،
1: أعمل بيهم حاجة أخرى، أعطي للزوالي، أعطي للناس اللي هي تعبة. ثم ناس مرضى باش تعطي أنت معلش قداش مليون الغديكة ومشيت لها، مشيت برشا مرات مش فريض عليك. تقول حج فرض مرة واحدة، علاش الناس ماشي جاي الحج مو لباس فرض سيدة مشي مرة ما همش خير من سيدنا. كذلك جماعة العمرة سيدنا عليه الصلاة والسلام عمل أربع عمرات سي شكري. وين عملهم؟ في بلاده
0: طبيعة.
1: في بلاده وما خسرش حتى فرنك. احنا الفلوس اللي باش نمشيو بيهم العمره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه وتلقانا نشريو في الذهب ونجيبو لهنا نبيعو، يولي لا الا باش تدفعوا العمره ادفعوا للزوالي وحطوا في بلادك في بر تونس تستنفع به البلاد كلها.
0: يعطيك صح ملاحظه ذي في مكانه
1: وهذا كان سبحان الله
0: بالحق مشكل التفاخر، والذي كان ولات الغايه التفاخر واللي زاد دخلنا في شنو ندخلوا في المحرمات.
1: لا لا لا لا
0: ثم السفر او السياحه قد تكون حراما كالسفر لمعصية.
1: هذا كيولي حرام
0: باش يمشي
1: يسرق. يسرق
0: ولا يمشي يفسد
1: باش يسافر من بلاد لبلاد باش يمشي يسرق ما هكا ولا لا
0: ولا يمشي تعاطى يعني المحرمات يعني ولا يمشي ياخذ المسكرات ولا يمشي يتاجر في المخدرات ولا يمشي للفساد ولا
1: محرم.
0: محرم
1: محرم وحرام خروجه محرم دون الفعل
0: دون الفعل
1: دون الفعل.
0: شو قداش يعني الحاجات يعني معناها ساعات حاجه صغيره النيه في العمل تجعل العمل هذا يكون حلال يصل الى الحرام.
1: صحيح.
0: بمجرد انك
1: هو طالع من بلاده ماشي لبلاد اخرى. هو السفر المشيان هذا كاي محرم، علاش؟ خاطر ماشي العمل محرم، هو عمل حرام. اذا كان سرق عمل حرام اخر،
0: عمل حرام اخر.
1: اذا كان جاب الدروغ عمل حرام اخر، واذا كان يوزع في الدروغ في المخدرات ناس توزع دور من بلاد لبلاد راهي سي شكري وتوزع في الدروغ توا
0: ولا باش يهرب اموال من بلاد
1: ولا يهرب
0: خارج
1: فلوس
0: ولا
1: فلوس الدوله تهربها لبرا. زاد انت ماشي عملت حرام زاد كيف كيف
0: حرام. وهكا علاش قلنا يعني شفت حسب النيه وحسب يعني القصد يتغير يعني الحكم
1: بالطبيعي.
0: قلنا السفر ولا السياحة حرام كالسفر لمعصية، ثم السفر مباح أو السياحة كالسفر للتجارة أو طلب العلم وكذلك للتنزه والفرجة والترويح عن النفس. سياحة بالمصطلح المعاصر يعني المصطلح متاعنا السياحة اللي يمشي كما قلت الأرض ويمشي يسافر ويمشي يبدل الأجواء كما قول الحكم متاعها. بما أن السياحة مرتبطة بالسفر سيدنا الشيخ بطبيعة السياحة مرتبطة بالأساس بالسفر يعني
1: يسافر يخرج معناه.
0: في الأصل في مطلق السفر الإباحة
1: في الأصل
0: مدام مباح السفر
1: الإباحة. أيوة.
0: إلا إن عرض عرض أخرجه عن الإباحة. إلا مش في يسافر مثلا ما نعرفش لأشياء لغاية مبيقات ولغاية
1: محرمة. واسمع ما دام الإنسان مش يطلع لزيارة الأقارب مسيحي يخرج لتونس باش يزور اقاربه باهي باش يمشي يقرا باهي اذا كان باش يمشي يخدم باهي هذا الكل باهي. اما اذا كان طلع باش يمشي يعمل حاجه محرمه حرمها ربي بحشاكم باش يشري الخمر حاشا الشر والا باش يمشي يسرق ولا باش يمشي يقتل هذا الكل ولات سياحه محرمه.
0: احنا باش نذكروهم توا حتى توا السياحه مرتبطه بالسفر توا سيدنا الشيخ كي نحكيو على السفر كي نحكينا على السياحه
1: صحيح.
0: مثلا السفر قد يكون واجبا إذا كان لفعل واجب كالحج مثلا
1: حج ذاك يولي واجب على الحج المستطيع يلزم يسافر خاطر مستطيع. أما إذا كان مش مستطيع معليش حتى شيء.
0: إذا كان يعني نجم وعنده القدرة كل شيء ولي واجب هذا
1: ماديا وبدنيا الزوز عنده وقتها واجب عليه باش يمشي إلى الحج. والحج شنو تنقل من مكان إلى مكان آخر
0: في معنى السياحة زي
1: في معنى السياحة
0: لأن قلنا السفر مربوط بالسياحة
1: هذا كواجب.
0: ثم السفر أو السياحة قد تكون مندوبة كالسفر للعمرة
1: باه هذاك خاطر العمره ماهيش فريده.
0: ماهيش فريده.
1: ماهيش فريده. واذا كان عنده زاده باش يمشي يعمل العمره باه زاده برشا وثاب. اما ثم حاجه هنا سي شكري سامحني نقول لك عليه. العمره باهيه يمشي الانسان العمره، اما اذا كان طول حياته في العمره لا
0: يعمل يعني حاجات اخرين اولى زاد ايه.
1: وثم حوايج اخرى هي شيء العمره سنه هي هي صدقه ويلوج على الثواب. اما تو يمشي يعمل عمره مره اثنين باهي، اما اذا كان باش يمشي اربع خمسة عشر مرات
0: خلي الغير
1: لا
0: اولا خلي الغير كل فلوس هذوك عم بيهم حاجه اخرى
1: اعمل بيهم حاجه اخرى اعطي للزوالي
0: صحيح
1: اعطي للناس اللي هي تعبه ثم ناس مرضى باش تعطي انت معلش قداش مليون الغديك او مشيت لها مشيت برشا مرات مش فريض عليك تقول حج فرض برا واحدة علاش الناس ماشي جاي الحج ولا بس فرض سيدنا مشي مرة ما همش خير من سيدنا كذلك جماعة العمرة سيدنا عليه الصلاة والسلام عمل أربع عمرات سي شكري وين عملهم في بلاده
0: طبيعي.
1: في بلاده وما خسرش حتى فرنك احنا الفلوس اللي باش نمشيو بيهم العمره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه وتلقانا نشريو في الذهب ونجيبو لهنا نبيعو يولي لا الا باش تدفعوا العمره ادفعوا للزوالي وحطوا في بلادك في بر تونس تستنفع به البلاد كلها.
0: يعطيك صح ملاحظه ذي في مكانه وهذا
1: كوز
0: بالحق مشكل التفاخر والذي كان ولات الغايه التفاخر واللي زاد دخلنا في شنو ندخلوا في المحرمات
1: لا لا لا لا
0: بيه. ثم السفر او السياحه قد تكون حراما كالسفر لمعصية
1: هذا كي ولا حرام
0: باش يمشي
1: يسرق
0: ولا يمشي يفسد
1: باش يسافر من بلاد لبلاد باش يمشي يسرق ما هكا ولا لا
0: ولا يمشي تعاطى يعني المحرمات يعني ولا يمشي ياخو المسكرات ولا يمشي يتاجر في المخدرات ولا يمشي للفساد ولا
1: محرم
0: محرم
1: محرم وحرام خروجه محرم دون الفعل
0: دون الفعل
1: دون الفعل
0: شو قداش يعني الحاجات يعني معناها ساعات حاجه صغيره النيه في العمل تجعل العمل هذا يكون حلال يصل الى الحرام
1: صحيح.
0: بمجرد انك
1: هو طالع من بلاده ماشي لبلاد اخرى هو السفر المشيان هذا كاي محرم علاش خاطر ماشي العمل محرم هو عمل حرام اذا كان سرق عمل حرام اخر
0: عمل حرام اخر
1: اذا كان جاب الدروغ عمل حرام اخر واذا كان وزع يوزع في الدروغ في في المخدرات ناس توزع تدور من بلاد لبلاد راهي سي شكري وتوزع في الدروغ توا
0: ولا باش يهرب اموال من بلاد
1: ولا يهرب
0: خارج
1: فلوس
0: ولا
1: فلوس الدوله تهربها لبرا زاد انت ماشي عملت حرام زاد كيف كيف
0: حرام حرام وهك علاش قلنا يعني شفت حسب النيه وحسب يعني القصد يتغير يعني الحكم
1: بالطبيعي
0: قلنا السفر ولا السياحة حرام كالسفر لمعصية ثم السفر مباح أو السياحة كالسفر للتجارة أو طلب العلم وكذلك للتنزه والفرجة والترويح عن النفس حسب العلماء
1: هذا كل به شو المشكل فيه
0: يقول ربي عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
1: فضل الله يمشي يخدم على روحه
0: يعني السياحة تأخذ الأحكام الخمسة
1: كل
0: تنجم تكون حلال تنجم تكون حرام تنجم تكون مطلوبة تنجم تكون مندوبة تنجم تكون مباحة
1: نعم
0: وخاصة خاطر مباح يعني مش واجبة خاطر الواجب كما قلنا كان الحج والحج
1: الحج مستطيع واجبة ذيك مش مستحبة لا
0: أما باش يمشي ماهوش باش يعمل معصية مباح
1: مباح
0: يمشي يتفرج على خلق ربي يتفرج على أقوام أخرى يستفيد من تجارب أخرى
1: لا يخرج حتى في بلاده والإنسان في تونس
0: راهي السياحة الداخلية
1: ثم الآثار ثم السياحة الداخلية هذه راهي بلادنا ما نعرفوهاش
0: صحيح
1: بلادنا ما نعرفوهاش يلزمنا نعرفوا بلادنا قبل ما نمشيو لفلانة البقعة الفلانية والبقعة الفلانية
0: يعني نعاود ونحوصوا سيدنا الشيخ السياحة مباحة إذا كانت لمجرد التنزه والترويح عن النفس
1: بيسالش
0: إلا إذا كانت في مكان يكثر فيه الفساد مثلا مشيت البلاصة
1: لا لا
0: تعرف اللي فيها
1: ونيتك تولي حشاك نيتك فاسدة ما هو ماشي الغادي
0: أما في أما في المطلق حلال
1: حلال ما فيها حد شيء
0: باش يمشي يشوف
1: حضارات
0: أخرى
1: السياحة راهي حلال
0: بشوف
1: السياحة مسخة ولا مشبوهة لا
0: ياك علاش وبكروها اذا كان كانت لي بلاد يكثر فيها الفساد والمحرمات
1: وتنتهك ماشي غاديك شو تعمل باش تلي غاديك
0: هي مكروه لانه تصعب فيها السلامه من الفساد الانسان ساعات يصعب عليه يعني ماذا بي
1: يا ودي ارض ربي واسعه بقيت تمشي تلوج على الزنق الضيقه
0: تلوج على الزنق الضيقه
1: تلوج على امشي اراضي ربي واسعه وتمتع كما تحب في الحلال، وتمتع وانت آمن قلبك مطمئن ولا بس عليك.
0: يعني واضح، يعني حسب النية وحسب القصد، كل شيء يمشي حسب النية وحسب القصد.
1: إنما الأعمال وبالنيات. إنما في علم النحو يقولوا كافة ومكفوفة.
0: كافة ومكفوفة،
1: تولي الأعمال وبالنيات.
0: صحيح،
1: خطر العمل متاع إن الكل يلغى. هي، إذا كان دخلت عليه ماء
0: مال كافية، ذيك
1: كافة ومكفوفة. تولي الأعمال وبالنيات. الأعمال وبالنيات. أنت طالع من بلادك شنية باش تعمل؟ أكو
0: أنت والنية.
1: أنت والنية.
0: كما قلنا يعني ما فماش اعتراض، ترفيه عن النفس والترويح عادي.
1: اي باهي برشا، اي
0: عادي جدا الانسان باش يشوف دنيا اخرى ويشوف، ما تعرضش مع الدين، خاطر احنا ديما الحقيقه للاسف سيدنا الشيخ وعندنا بعض المعتقدات وبعض يقول لك السياحه ديما ارتبطت عندنا للاسف في عقليتنا انا ما نعرفش يعني بين قوسين وسامحوني بالفساد، بيقول لك انا بالابتذال ديما هيك عن الفكرة دي.
1: خطر الناس اللي يقولوا الكلام هذا وفكروا التفكير هذا عندهم هو الفساد في قلوبهم. أما الدين يقول لك أطلع امشي، سيدنا وما أدراك خرج في السياحة ومشى، القرآن سيحوا في الأرض مشيوا أخذوا، ما تعملش الفساد وبر، وما تمشيش البقايا متاع الفساد والسلام.
0: إذا كان كانت بقصد المعصية تولي كلام هذاك
1: تولي حرام، تولي حرام. ماشي الفساد شو ماشي باش يجيب الدروك،
0: ولا مثلا إذا كانت السياحة تزاحم حقوق الله كمن يسافر للسياحة في وقت الحج. أي، مثلا لو أنت عندك الإمكانيات باش تمشي ما نعرفش يعني بلاد أخرى.
1: أي،
0: في الغرب ولا ما إلى ذلك.
1: أي،
0: وما حجيتش.
1: أي، تقول الحج فرض عليك.
0: تقول الحج فرض عليك
1: ما دامك أنت مستطيع، بالضبط ما تطلعش. أي، عندك مستطيع بدنيا وماديا لبس بالضبط. عليك فلوس الحج قبل،
0: خاصة في الفترة متاع الحج،
1: مش يقول لك أنا تو تعال باش نحج كل حال حتى نكبر تو أنا مازلت صغير، خلينا مش ندورش في بقاع الفلانية والبقاع الفلانية ويصرف في أموال طائلة. أما الحج حتى يكبر هذا كلام يتقال وقت اللي يكبر يولي مدقدق مش يمشي للحج، بينما الحج راه صغر تو. الحج
0: قوة في العنف، وين نجم يقاوم ولا تخيب الحكاية
1: شبيك، مش سهل راه ملاين عباد. إذا كان ما تكونش أنت بصحتك لبس عليك ما تنجمش تتقاوم غديك. ثم ناس تو يمشيوا للحج باهي بارك الله فيه، يمشي في كروسة.
0: صحيح.
1: علاش تمشي في كروسة؟ تعب روحك وتعب العباد، بدن وافي اش بشيراء
0: سقطت عليك.
1: ايه وعنا شوف الاستطاعة شكري ماديا فلوس
0: معناها عندك ما فلوس فاضلة على قوت عيالك وعلى
1: عندك ما فيش كلام. وعندك بدنيا
0: قدرة
1: الإنسان يبدأ جود ستايب في كروسة ويفرعوا فيه العباد،
0: ينجم يصير ويقع للرفس والتزاحم، ينجم يمشي في الساقين
1: يا ودي يموت. مش ساي يموتوا
0: أكلش صحة لازمة زادة.
1: صحة ضرورية معناها الاستطاعة بدنية ومادية يلزمنا نعرفوه هذا.
0: منا وهاك علاش زاد تولي محرمة إذا كان مش سياحة مش الحج، السياحة إذا كان جي في وقت قد تقدم تاع الحج وانت قادر باش تمشي للحج وما حجيتش فهمني، وتمشي لبلاد أخرى مثلا
1: بخمش بالفرض
0: وعندك الإمكانيات،
1: عندك إمكانيات تقوم بالفرض
0: تولي وقت حرام عليك. شفت كيفاش معناها إذا كان تقدمها على الفرض وانت عندك الاستطاعة تولي حرام.
1: الفرض قبل كل شيء وانت مستطيع، وانت مستطيع ماديا وبدنيا، وبعدين تمشي تدورش في بلاد الفلانية.
0: هذه السياحة المحرمة،
1: هذه لا
0: باه. احنا باش نواصلوا سيدنا شيخ حديثنا، نحكيوا على السياحة في الإسلام.
1: اي
0: ودقيقة الأمور، شفت بمجرد أن تغير النية ولا القصد
1: اي
0: الحكم يتغير،
1: الحكم يتغير
0: من حلال ولا حرام،
1: الأعمال وبالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. سيدنا بيقول لك
0: شو أصلوا نعملوا السياحة صغيرة
1: باهي مساج
0: هات ونرجو نحكيوا على السياحة في الإسلام.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
2: تنقل
3: إذاعة
4: المنستير
2: 104.7. يقولوا أن المقصود بالسياح كذلك أنهم طلبة العلم ولا صايمين. ثم السياحة قلنا تخضع للأحكام المختلفة، يعني تنجم تكون السياحة حلال وتنجم تكون حرام وتنجم تكون واجبة وما إلى ذلك، وفسرناها وخاصة تحدثنا على السياحة لهدف بغاية المعصية واللي محرمة كما قال سيدنا الشيخ، أو السياحة في وقت والسفر في وقت الحج ينجم يحج وجاء في وقت الحج القدرة المادية والمعنوية البدن والفلوس عنده، ورغم ذلك يمشيش للحج ويخير باش يمشي يرفع على نفسه في دولة أخرى واللي في مكان آخر زي تولي توصل للتحريم، لأنه قدم حاجة على شيء واجب عليه
5: واجب عليه. ذاك
2: باهي. احنا باش نواصلوا سيدنا الشيخ حديثنا، وكما قلنا السياحة تخضع للأحكام الكل. قلنا كما قلت انت منذ حين سيدنا الشيخ، السياحة المباحة انها مجرد الترفيه والترويح على النفس، يعني مباحة هذا مما لا شك فيه. ثم قلنا السياحة محرمة بقصد المعصية، فما نوع آخر السياحة المحرمة ما فيه باس، نذكر الأحكام الكل فرصة احنا.
5: قول كل شيء، قول كل شيء عليه.
2: إذا كانت السياحة مثلا تزاحم حقوق العباد، مثلا حقوق الزوجة والوالدين، مثلا يخلي والديه محتاجين ليه، هكولا سيدنا الشيخ محتاجين يعني الإعانة متاعهم، مستخدمين كيفاش يقولوا البرهم والإحسان لهم وتقديم الخدمة لهم، ويمشي يسافر مثلا ويحوس
5: مش يخدم. إذا كان يخدم لا يخدم باش يوكل لوالديه ووكل عيال ومعقول. أما إذا كان يخلي عائلته، ثم بعض ناس يخليوا عيالهم وولادهم بلاش شكري، ويقول لك ربي أمرنا سياحة في الأرض، لا ما ثماش هذا،
2: هناك ولي تحريم
5: ما ثماش. تخلي ولادك وعيالك شبيك
2: ناقصين حاجة ولا والديه مثلا
5: ولا والديك مش نرجع لوالديه كيف كيف، والوالدين أقوى راهو مش سهل الوالدين،
2: مثلا والديه في حاجه ليه وفي حاجه للكبروا شويه في السن ولا في حاجه للعالم تاعو، ورغم ذلك يمشي يخليهم باش قالوا شنو نمشي يعملك جمعتين ولا شهر برا،
5: اذا ما شهر برا ما عندك ما تعمل، عندك واجبك عمل امشي، غير العمل باش تطلع تفرهد وتبدل الجو ومتفرهد ومرتاح وتخلي والديك محتاجين لك ولا يخلي مرتك ولادك محتاجين لك، لا شد دارك ونروح ولا باس.
2: إذا كان السفر بعصيان أوامر الوالدين زاد يمشي يسافر
5: ما يمشيش، لا الإنسان أولا صعيب الوالدين، صعيب راهو الوالدين باش يمكنوا والديهم باش يمشيوا يعملوا معصية قليل، ما ثماش يقولوا عايش وليدي برا مشي يسرق وعايش وليدي برا مشي يسكر،
2: لا هذا ما تفهمي فيه مستحيل.
5: هذا ما يتقالش
2: لا عصيان أوامر الوالدين، بوك قالك ولا أمك مثلا ما نعرفش يعني ما تمشيش لك البلاصة،
5: ما تمشيش. وإذا كان ضروري باش تمشي نفرض مناخذوا جميع الاتجاهات راهو، ولي أقعد مع والديك وتحدث معهم وأقنعهم بشوية وسايس والديك،
2: فما شكون يهرب يهرب من والديه يمشي يسافر البرة ويمشي
5: لأنه قلق منها بل أذبحهم وبرة وارتاح، تو أنت مش تهرب وتخليهم يمصوا فرياقهم جيعانين، راجل كبير مرأة كبيرة ويقول
2: عييت بالناروتول وقدم له في الخدمة بتاعهم ناروتول وقف ويمشي يبدل الجو،
5: هما معياوش يردوا قد باب معياوش ويوكلوا ويشربوا وهم ترضع وتغسل وتوكل وتشرب وكذا معياوش حتين. اما انت وقت اللي باش تتلهي بهم وقت اللي هما ضعفوا ياسر شكري الناس راهي برشا والدين راهي تعبه اولادهم هاربين عليهم
2: للأسف.
5: وساعات بعض نسيه تلقاها تقول له بوك لا امك لا تلقى
2: عبر هزنا نعملوا تحواسه نمشي نعملوا تحواسه ونمشي نعملوا سياحه،
5: ايش الحكايه دي راهي تعبني يعني
2: تعبك
5: تعبني ياسر، علاش خاطر الناس ماهيش خايفه ربي في الوالدين، يتبع مرته ويسيب والديه يعصي والديه ياسي شكري
2: اختانا من بوكم باش ناخذوا لهم بيه ما بر نمشيو نعملوا تحواسه
5: بس نخليهم ملوحين البو والام تعبين مساكن يمدوا يديهم
2: حرام في حرام وقت
5: كلام هذا
2: يعني في الحرام.
5: لا غالب سامحوني
2: للأسف. لا هذا موجود. ثم فما حالة أخرى السياحة فيها محرمة. إحنا قاعدين نبينوا في بعض الأحكام باش نبدأ منظمين. إحنا في الواقع قلنا في العادي أنه السياحة حلال في حلال. حلال. بل بالعكس مطلوبة. مش تبدأ. لكن إذا كانت لتعترض مع أشياء معينة ولا كانت تزاحم حقوق معينة سيدنا الشيخ. كما قلنا تولي محرمة. مثلا يعني تكاليف السياحة عنده دين مثلا سيدنا الشيخ مدان بمبلغ مالي ومشي الرجل يحاوس ويسافر ويسيح
5: الدين قبل
2: الدين قبل
5: الدين قبل خلص العباد الدين راهو ناس تسالك فلوس
2: مثلا عندك دين
5: تقول اني شمالي فيهم واني طرف فلوس فعود مش نعطيها الوين مش نعمل دوناشة يدولش البر كلمة يدولش نخص يقولوا يسيح البر يعمل السياحة الدين قبل خلص الناس خلص فلوس الناس باش ربي يرحمك ويساعدك
2: شفت كيفاه واحنا يبدأ مسال أموره مش واضحة ومش خالص مع العباد ويمشي يسافر وحوس
5: يحوس
2: هيك ولا
5: كلام هذا ما ثماش تحويس هذا خلص عباد ربي يقبل
2: به توا نحكيه على السياحة المستحبة كما قلنا في أحوال إذا كانت للدعوة لله مثلا مستحبة يمشي باش يجي يوري مثلا إنسان فهمتني مسلم ومؤمن بالله يمشي لأقوام أخرى في نفس الوقت يمشي يرفع نفسه ويستغل الفرصة باش يدعو لله شو يقول ما هو الدين الإسلامي راهو باهي ما تاخذوش فكرة عليه خايبة راهو ديننا هكا يقول هكاك في بلاد الغرب مثلا وبلدان أخرى
5: هذا بعد ما تتهنى على مرتك وولادك ووالديك أما تخليهم يمصوا في رياقهم وماشي توري الناس في الغرب ولا في غير الغرب راهو الدين الإسلامي باهي الدين الإسلامي يامر قبل ما تمشي التلهي بوك وامك ولادك ما تخليش ولادك جيعانين
2: ثم كنا قلنا احنا لا لفهمك كان عندك واجبات أخرى تقوم بها
5: قوم بها قبل الساعة
2: مش تمشي تحوس وتمشي للسياحة لا ثم إذا كنت للسياحة للاتعاظ والتفكر في آيات الله وشوف حضارات أخرى وشوف
5: أمور
2: أخرى باهي وشوف معالم أثرية وتاريخية باهي
5: كله باهي
2: باهي
5: كله باهي وخاصة وقتاش تولي باهي أكثر كي يهز مرته ولداته وإذا كان بوه مش أمه مش موجودين يهزم
2: إذا كانوا قادر على ذلك
5: قادر إيه تو الإنسان مش يطلع يدولش وحده مؤكدة اللي عندك في لسات انت وعندك اليوم الناس عندها كرهبها اغلب الناس بكرهبها اطلع شوف قبل ما تطلع البلدان الاخرين شوف بلادك
2: صحيح.
5: امشي لبلادك والاثار الموجوده في بلادك وامشي في بقايا
2: عن المناظر الطبيعيه جميله تونس ومناطق خلابه
5: الخضر تونس راهي باهيه ثم الناس ما يعرفوش رمادة
2: صحيح
5: ما يعرفوش
2: رمادة وصلنا لرمادة ما يعرفش
5: ما يعرف
2: مثلا المساحة ما وصلش للصفاقس ولا الجبل
5: خير من كل يمشي البلاد ويمشي ياكل الآثار
2: ولا الشمال الغربي
5: في
2: ولا
5: في غير الجم ترى بلادنا لبس عليها
2: عندنا مناطق جميلة ومتنوعة
5: وغنية
2: عندنا كل جبال عندنا السهول عندنا الصحراء
5: يا ودي الناس البرايني يجوا البلاد
2: عندنا الشطوط صحيح
5: يا سي شكري صحيح. مش عنا توريست من البر يجوا البلاد
2: هذوك هم السياح اللي يجونا
5: يحبوا بلادنا صحيح. يا رسول الله احلى بلادنا ما نسيحوش فيها توا علاش ما نمشيوش الا باش ندوروا بيه نخسروا ملايين باش نمشيو للبقعه الفلانيه والبقعه الفلانيه البرة من بلادك صبهم في بلادك
2: صبهم في بلادك
5: صبهم في بلادك
2: وربح وربح بلادك
5: وربح بلادك الدوله نتاعنا رزقنا هذاك خاطر الفلوس اللي تدفعها في بلادك سي شكري باش ترجع ليك ولي
2: صحيح باي سيدنا الشيخ تقريبا احنا هي يعني كما قلنا حصتنا اليوم فيها شويه يعني خلينا نقول جانب يعني فقهي شويه لان بدنا حكينا على الشروط وما الى ذلك تحدثنا معناها او محرمه ومش محرمه وواجبه وهيك ولا
5: هيك
2: باي احنا دخلنا في الموضوع هذا دخلنا
5: باي
2: توا لسائل يسأل حكم العمل في مجال السياحه توا سيدنا الشيخ فما يسر ناس فبيسر عائلات يعني مورد رزقه من السياحة مش أشخاص برك يعني العمل في مجال السياحة أو مكاتب وشركات الأسفار في الحقيقة يقوم على أمر مباح وهو استقطاب السياح كما كنت تحكي لزيارة بلادنا والاطلاع على معالمنا وحضارتنا وثقافتنا وعنده يعني قيمة لأنه يجلب أموال ومداخيل الدولة بشون عشان الاقتصاد
5: صحيح
2: وهذا مصدر استرزاق لعديد العائلات بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنه يعني فمياسر بهن تتعلق بالسياحة، يعني كالصناعات التقليدية، كالباعة المتجولين، السيارات التاكسي والأجرة، ياسر هو
5: مجالات أخرى والكل جيل السياحة
2: وياسر ياسر عنده ما عنده علاقة
5: واللباس وغير مباشر
2: مباشر وغير مباشر. تو نحكيه على المباشر اللي يعمل في مجال السياحة في النزل ومكاتب وشركات الأسفار.
5: شبيه يخدم على روحه،
2: يخدم على روحه،
5: يخدم على روحه. شو المشكلة؟ الحرام لا يتعلق بذمتين،
2: الحرام
5: لا يتعلق بذمتين.
2: فما ناس
5: يتعلق بذمة واحدة،
2: فما ناس متشدين يقول لك يخدم في الوتلة
5: يخدم على روحه. شو المشكلة في يخدم في الوتلة؟ ما هو المشكل؟ ومنين جاء الحرمية؟ منين جاءت الحرمية؟ وريني حتى إذا كان ذا محواج محرمة هو يبعد عليها.
2: بقول لك مثلا فما توزيع الخمور وما إلى ذلك،
5: مش ناس كل توزع في الخمور، مش وازل توزع الخمور. وبعتالي ذاك ينجب أول الساعة ما عندوش دخل هو الساعة في الأمور ذي، خطر هو ما جابش، هو مش جاي بالخمر، ثم ناس خلينا جابت الخمر. وثم بعد ذلك يولي هو الباهي بتفكيره والعقل ولسانه الباهي، يبعد ذلك الحاجيكة ويمشي يخدم. تو اللي يخدم اللي يوزعوا في الماكلة، ويوزعوا في كذا، ولا
2: في المكاتب، ولا في الاستقبال، ولا في الاستقبال، ولا يقدموا في التنظيف، ولا في الواعد، ولا في الصيانة، في النزل.
5: شو يخدم روحه، تخدم على رواحه. اللي يجي يحرف هذا يقولوا برا واكلوا انت،
2: لا تزروا وزيرة وزيرة
5: أخرى.
2: ما بدوش القتول وخطرية المثل مكان ذاك، صحيح فيه بعض الخمور وفيها، وهذا للأسف
5: هذا كوحده على جهته وحده، لكن علاش تسكر الدنيا الكل؟
2: هو المكان، لكن هو مش يخدم في القطاع ذاك مثلا.
5: يا ودي والناس اللي يقولوا تو السياحة حرام، وكلهم انت يا سيدي، وتحرم عليه، تسكر عليه الدنيا، وكلوا انت تفضل. شو ما معناها اني ما توكلنيش وتحرم عليه باش ناكل؟ يلزم الناس تحل افكارها شويه في الدين.
2: يعني مش في هو مباشر قاعد، يعني ما نعرفش يوزع في الخمور، هو قاعد يخدم في النزل هذاك، يخدم في دارته، يخدم في امور.
5: والحرام عادي لا يتعلق بذمتين،
2: بذمتين
5: بذمت. كيفاش مثلا؟ اعطيك مثال. تو بجي نخدم عندك انا، معناها في مرمى مثال، ما هكا ولا لا؟ انت الفلوس اللي باش تخلصني فيهم قالبهم العباد،
2: ولا غشيت بهم ناس،
5: ولا غشيت بهم العباد، انا شهمني فيك،
2: ولا المحل اللي استعملوا قصد ما نعرفش، يعني
5: شهمني فيه،
2: قصد الحرام باش تبيع فيه، ما نعرفش
5: فيه الدرو، انا شهمني
2: فيك،
5: انا خلصني في فلساتي وانا مش على روحي. الحرام يتعلق لي بهو
2: ما مهمنيش فيه نيته شنو ولا شنو
5: شعمل، براسه شهمني فيه هني،
2: ولا خاطره صحيح. عندي اعطيك صحه سيد الشيخ، دخلت المثال هذا يجيك، يعني عامل بناء شبني مكان معين، وشبني محل ولا حاجه، ومولا المحل هذاك قاصد حاطه نتاع مبيقات، ولا نتاع صيان، ولا نتاع فساد، ولا نتاع قمار،
5: حاطه ناخذ فلوسي ونمشي،
2: انا ما يهمنيش فيك.
5: فلوس هذيك حلال في حلال، وقتاش تولي حرام؟ كي نكركر ونغش ونكذب في وسط الخدمه نتاعي،
2: وما نعطيش جهدي. اما ما عدا ذلك شيمني فيك انت ونيت،
5: أنا
2: نبني اني حجر نبني فيه، ولا
5: انا ما يهمنيش. الحرام لا يتعلق بذمتين، الشرع يقول لك
2: لا يتعلق بذمتين. يعطيك صحه، يعني اني نخدم في محل، اني ونيتي
5: والسلام،
2: مفيد منيش قاعد مارس في الموبقات ولا المعاصي،
5: انا فلساتي وبشرب خلصني انت نشد داري.
2: هو توا نرجع للسياحه سيدنا الشيخ، في الوقت نفسه لابد من العامل في مجال السياحه انه يتجنب المنكرات، اللي الحقيقه في بعض الاحيان مثلا وما نعرفش تخنى تو في الاحكام وتخنى
5: كيمور،
2: يعني مثلا باش يعاون على شرب الخمور، ولا مثلا يدخل في اجواء اخرى يعني فيها يعني فساد وما الى ذلك، ما يلزمش يشارك فيه الامر هذا.
5: اصبرني، انت شديت الخمور وطحت بالله، توا السواح العباد الاخرين ويجي سايح براني وتصهدوا وتقلبوا وتكذب عليه وتعملوا براكاج، حلال هذايا؟
2: محرم كما قلنا احنا،
5: تو جايك ضيف، هو ما هو جايك ضيف
2: ما
5: لا جايك ضيف مش
2: ما اذكش
5: يا ودي، مش بالجاي هذه تو جاي سايح، جاي بمتريوز وخذاه وباش يقتلك هو،
2: لا يستحيل،
5: ما هو جاي باش يتمتع. علاش انت كان تاكسيس
2: شوي
5: كان باش تبيع له حاجه نتاع 100 فرنك يبيع حاله ب 20,000؟
2: هذه هي الحقيقه، اكثر رقتلها الحكايه هذه. يعطيك الصحه الشيخ،
5: هذا
2: يغرضوا فيهم،
5: ننسوه. الناس اللي يتحدثوا على الوتله ويتحدثوا على السياحه، تحدثوا على هذايا، ما تاكلوش اموال الناس بالباطل، جاوري ولا مسلم.
2: صحيح،
5: جاوري ولا مسلم، سبحان الله.
2: مش خاطر هو جاي من برا تقول انت جاي اهل الكفر ولا ماش مؤمن ولا ماش مسلم،
5: كلام هذا
2: نقر في ناكل فلوس وحلال.
5: مراه تلقاه ماشي في اثنين، مراه عزوزه ينطروا لها السكوش بتاعها ويهربوا، واحده نحيلها الاكل الشركه ولا شنو.
2: وصارت
5: قاعده تصير في بلادنا. حافظوا على بلادنا وحافظوا على هذوكم جاي ضيفان ويمشيوا على ارواح.
2: معناه اللي يعمل في مجال السياحه يحترم الضيف
5: يحترم الناس. وانت باش تقضي تو السواح منين في الوتله وشو ياكلوا؟ ياكلوا الخضر الكل والغلال الكل، منين جايبينهم؟ كل من الفلاحة، الماكل الكل من العطار،
2: اللحوم الخضر
5: اللحوم اللحم والحوت والامور كله
2: كده.
5: يدي الناس مربوطه بعضها، يقول لا السياحه حرام ما تاكلهمش. ايه والعباد هذو واكلهم انت، ايش بك تخسر لي انت؟ ايش بك تخسر لي؟ واكلهم
2: صحيح.
5: تفضل واكل العباد واحترموا العباد. البلاد السواح اللي يجي ما يمناش في دينه، ما هو جاي باش يقتلنا، هو جاي باش يتمتع
2: كيما احنا نمشيو للغير وما يجيونا.
5: اي كيف تمشي للغير يقتلوا فيك هو
2: ولا فما ناس يقول لك هذا والله جاي من دوله ماذا نعرفش تحارب في الاسلام الدوله نتاعو، يقول يتغرض فيه ويرد فيه الفعل،
5: وانت حلال عليك
2: وهو خطيئه،
5: هي تحارب في الاسلام وانت تنصر في الاسلام وقتل تجي التوريست تضربه ولا تقتله ولا تاكلوا فلوسه.
2: عيب ومش من الدين أصل.
5: أنا الدين
2: لأنه بشر وربي ما أذاكش، وما جاش للبشي حاربك ولا بشي.
5: سيدنا عليه الصلاة والسلام اتعامل مع اليهود، اتعاملوا مع المسيحيين وكرمهم، وقتاش ضربهم سيدنا؟ وقت اللي ضربوه وضربوا الإسلام، وقتها اللي وحلهم سيدنا شجاع.
2: ما بدأش بالهداية، عمره ما يبدا بالإذاية
5: ابدا. سيدنا يبدا رسول الله، وما ادراك يا سي شكر ايش فيك انت تو. رسول الله يجي يضرب العباد، لا سب العباد سيدنا، مش يضربهم، مش يقتلهم. تفضلوا اعطيونا شو ثم على سيره الرسول، تفضلوا.
2: السياحه يدخل فيها كل شيء،
5: شطح في راسك
2: كما قلنا كما قلنا اكرام الضيف زاد
5: الضيف. سبحان الله، اكرموا.
2: صحيح
5: سيدنا عليه الصلاة والسلام يجيوه المسيحيين وأكرمهم، وحتى إذا كان واحد ذل منهم شيقول أكرموا عزيز قوم ذل،
2: يعني
5: أكرموا عزيز قوم ذل،
2: يعني يلزمنا نغير نظرتنا وفكرتنا.
5: لا
2: يعني
5: امشيوا كما
2: ولا اللي يمشي يعمل صارت يعني تفجيرات في بعض النزل، واللي
5: هذا كلام يتقال،
2: يمشي يضر ناس أبرياء
5: بدعوة الإسلام
2: يعني.
5: تقتل عباد، فجر الأمكنة، هذا كلام.
2: والناسك الضحايا شنو ذنبهم؟
5: شو عمل لك تقتلوا ولا تمشي تهز بتريوز وتقتل العباد؟
2: تقتل العباد.
5: قال شنو؟ قال مناظر. هذا النظام، ثماش نظام
2: ولا مجاهد ولا
5: ثماش جهاد؟ هذا جهاد، هذا إجرام وإرهاب،
2: ولا هو باش عنده غايه باش ما نعرفش يعني باش يخرب البلاد، ولا
5: يخرب البلاد
2: باش يطيح اقتصاد البلاد، ويمشي يقتل
5: بيديهم ربي يقول لك،
2: يمشي يقتل السياح واللي يمشي يعتدي عليهم.
5: تقتل العباد، ربي ما امرناش بالقتل، وهذا ارهاب.
2: وعباد ربي هذوك بزاد
5: مخلوقات الله،
2: مخلوقات الله
5: ومسؤول عليهم قدام ربي.
2: وبالكش انت تسيب روحك خير منهم هذوك.
5: لا لا، خير منهم،
2: مش خاطر منك. قلت لي لا محمد رسول الله متفاهمين، لربما هم قلوبهم وسلوكاتهم ومعاملاتهم خير منك.
5: انت
2: لربما
5: انت اللي فساد بتاعك، هزيت قال تقتل ومشيت قتلت.
2: والله العظيم
5: تقتل العباد، شبيك ولا باش ما تعرفوش تمشي تقتلوا؟ شبيك انت هيك؟
2: قالوا شنو؟ قالوا بحجه اني ما نعمل شوشره في البلاد،
5: ايش دخلك في شوشره؟ انت اللي بروحك، انت اللي
2: مرتك، انت
5: اللي بروحك.
2: والله العظيم
5: انت اللي بروحك، تلقى عايق والديه وعايق مرته وعايق ولديه ويلوج على هذا مش دين. هذا الدين يلزم يتنحى، الافكار هذه تنحى من الدين. سامحوني
2: لا لا، كلامك سيئ سيدنا الشيخ، لانه حديث يجيب بعضه،
5: حديث يجيب بعضه.
2: حدثنا السياحة وشفنا شنو صاير،
5: تبعوا ديننا، تبعوا رسولنا، تبعوا رسولكم فيش يعمل، تبعوا احاديث الرسول، تبعوا كلام ربي. شوفوا يا مرنب هذا يقول امشي اقتل العباد، ترى وريني الايه اللي تقول اقتل العباد، وريها لي.
2: الا اذا كان هو اشهر عليك،
5: حتى يولي يشهر عليك تو، الا جايك ضيف عندك،
2: ضيف هذاك
5: ما يشهر.
2: لا نحكي يعني حروب اخرى مع الدول الكافره ومع هذوك اشهروا علينا وجاو احتلونا في بلادنا وقتك لما
5: يا سي شكري، ثم احكام اخرى،
2: احكام اخرى
5: علاش ما عندكش حاجه تحطها في حاجه الواه؟ ما تحطش هذا حاجه،
2: ما تخلطش.
5: ها؟
2: ما تخلطش يعني،
5: ما تخلطش
2: والحاجه في
5: خلي ما تخلطش في مكانها.
2: لا خطر بالحق، فبأفكار خنقول ظلمية للأسف.
5: ظلمية ورجعية وتخلوا فيه ناس بتخلف التاني. اتقدموا دين الإسلام ما يراهم ماشي القدام يا سي شكري.
2: يلزمنا نشجعوا بالعكس احنا على السياحة في بلادنا باش نعملوا باش ندخلوا العملة الصعبة
5: ايه
2: وننميوا من الاقتصاد متاعنا باش الناس ما تجوعش وتاكل
5: باش تعيش
2: الناس كل تستقات يعني من
5: الناس
2: من,
5: كل من المجال هذا. يلزمها تاكل العباد توكل فيهم سيادتك انت.
2: والله ما نعرف
5: ماش توكل فيهم انت يا رب.
2: بيعطيك صحة سيد الشيخ لبحالة
5: سخنتني يا غالب سخنتك مش فيك انت
2: اي لا لا خطر موضوع زاد مهم جدا
5: مهم هذا بلادنا راهو
2: بلادنا وفي مصلحة البلاد والعباد كما نقول
5: بلادنا نحافظوا على بلادنا نحافظوا على السكان نحافظوا على لقمة العيش متاع العباد اللي ساكنة في البلاد هذية.
2: في الأخير نقولوا أنه السياحة حلال
5: اي
2: و السياحة بتبيع للترفيه وللتنزه و يعني خلينا نقول تغيير الأجواء ولا بتشوف حضارات وتكتشف بي. الكل حلال محلل ما لم يرافقها يعني معصيات ومبيحات. هذا هو هيك ولا سيدنا الشيخ
5: سيدنا علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم يبدأ موجود في المدينة المنورة وبعتلي يجيوا بعض الصحابة يقولوا أي يا رسول الله أين مشيوا للحائط الفلاني بتاع فلان الفلاني الحائط هو الجنان ويمشي سيدنا بي ويتمتع من ثميكة ويأكل مكرر طب هذا كاية طريقة صحابي من الصحابة رسول الله تخل سيدنا بي للحائط بتاعه الرجل ولا يشتح قال ما ثماش ما أكرم من الضيوف متاع ربي في الدنيا الكل كيف ضيف اليوم على الرسول وش عمل وهز السكينة ومش يجري مش يذبح علوش إش قالوا سيد النبي قالوا إياك والحلوب ما تذبحش النعجة وذبح له علوش وجاب له معناها عرجون متاع التمر قالوا تلفت له سيد النبي قالوا هل لا تخيرت لنا فتمر هذا كاي قالوا يا رسول الله أردت أن تتخيروا لأنفسكم
2: توم هون منكم ليه
5: وجاب منكم ليه وسيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا واقف بيده وسكينة ويقص في اللحم المشوي هذا سياح عملها جي المشاور والصحابي أكرمهم احنا نتبعوا الصحابة يجينا ضيف نقتلوه هذا كلام تو يتقال.
2: أعطيك صحة سيد الشيخ ربي فضلك
5: عيشك بارك الله فيك سخنتني
2: لا لا لا, لا لمصلحة السادة المستمعين وباش توصل المعلومة الصحيحة مشكور جدا على كل ما قاعد قدم فيه في هذا الموعد الإذاعي من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. شكرا لك وربي يعطيك صحة والعافية سيد
5: ربي
2: الشيخ.
5: يبارك فيك والآن نستأذنكم في الانصراف وأقول لكم إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء مع التحية للزميلة نجلة عتيبة بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

العاشرة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظ السلام، وهي مناسبة لإحياء الذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك إلى غاية يوم الغد. يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيرتها في القارة الإفريقية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الجيش الإسرائيلي تجاوزت نهر الليطاني في لبنان. في الأثناء أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
1: أحنا ونتوما،
2: أحنا ونتوما،
3: وأنا وين
4: وأنا وين
1: أحنا ونتوما،
2: أحنا ونتوما
1: وكل اللي يسمع فينا،
2: أحنا ونتوما وكل اللي يسمع فينا. من العشرة نصف النهار في إذاعة المنستير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
2: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
5: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي.

الحمد

0: إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله، توكلت على الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير، عيد بركة ويوم وخيرات إن شاء الله وبركات للجميع. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في حضرة هذا الطريق على أثير موجات ذات المنستير في برنامج زاد الطريق. أجمل التحيات والتهاني تأتيكم من فريق العمل، زميلنا أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، زميلتنا سيدة نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكروا بالموقع راديو منستير، إذاعة المنستير، برنامج زاد الطريق. زميلتنا هويدة بن ساسي تحية لها في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا أفرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير وعيد مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعليكم السلام وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام، وعيد مبارك على الجميع فردا فردا، كل حسب مقامه وحسب اسمه وجميل رسمه إن شاء الله.
1: جميل رسمه وصفاته. طيب فضيلة الشيخ، يعني مر علينا موسم عظيم من مواسم الخيرات، هو موسم الحج وعيد الأضحى. الحجاج قدموا من الآفاق استجابة لنداء الله ليؤدوا فريضة الحج، والأكيد أنه نستبشر بهذا العيد السعيد ونسعد كثيرا عندما نحاول أن نحافظ على هذه العبادة التي تضاعفت أعتقد في الأيام الأخيرة، باعتبار أنه موسم مبارك وزمن مبارك من الخيرات والبركات وأشهر حرم وما إلى ذلك. اليوم سنتحدث في موضوع كيفية مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى.
2: الحمد لله الذي جعل العبادة حياة للقلوب ولم يجعلها موسما عابرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان عمله دواما واستمرارا، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معلوم أيها الأخ الكريم وأيها السادة المستمعون الكرام، أنا أخطر ما يهدد التدين في هذا العصر خاصة هو أن تتحول العبادة إلى حالة موسمية، يعني مرتبطة بالمناسبات، رمضان، العشر الأواخر، العيد، الحج إلى آخره. فإذا انقضى الموسم عاد الإنسان إلى فتور طويل، وكأن العبادة هي عبارة عن محطة استثنائية لا هوية دائمة، بينما القرآن يريد أن ينقل الإنسان من عبادة المناسبة إلى منهج العبودية المتواصل. يعني من عبادة الانفعال العابر إلى عبادة الاستقامة المستمرة. ولهذا فإن الآية الجامعة المؤسسة لهذا المعنى والتي ينبغي أن نتمسك بها هي قوله تعالى في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس
1: إلا ليعبدون
2: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الآية هذه مش مجرد دعوة إلى الإكثار من الطقوس، بل هي إعلان قرآني عن فلسفة وجود الإنسان. فيه بيان لمركزه الأساسي في الكون عند الخلق بعد الخلق. يعني وظيفته الأساسية هي العبادة، ولذلك هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا
1: ليعبدون،
2: إلا ليعبدون. يعني الإنسان في حياته عنده وظائف أخرى، يدرس، يتزوج، يعمل، يزرع، يبني الحضارات، يكتشف العلوم، لكن كل ذلك ينبغي أن يتحول إلى عبادة من خلال النية والقيام والالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى.
1: وأعتقد أنه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد العبادات هو أن نشكره وأن نحمده وأن نثني عليه بما هو أهل له. أعتقد لأن العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو من هدانا إلى هذه العبادة، وهو من وفقنا لأدائها، وهو من يقبلها ويثيب عليها. لذلك الآن علينا أن نحمد الله وأن نشكره لأنه أعطانا فرصة، ولتكبر
2: الله على ما هداكم.
1: نعم، لأنه كانت لنا فرصة يعني في عيد الأضحى لكي نعبد الله ونطيع الله، والآن نشكره لأنه منحنا هذه الفرصة،
2: منحنا هذه الفرصة التي كانت فترة حماس واندفاع وفيوضات فيها بعد جماعي. ولكن
1: رغم ما شابه خلينا نقول من بعض الإكراهات وبعض الشوائب وكالنقائص والعياذ بالله،
2: ولكن فما الحماس وكل مادة التضامنية وكل البعد الروحاني. وهذا يتطلب منا أن نركز على المعنى الشامل والحقيقي للعبادة، كما قال بعض السلف. العبادة هي اسم جامع، شو كلمة جامع؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة حسب المقصد من هذه الحصة هي ينبغي أن تكون منهج حياة، لا موسما عابرا. ليش؟ لأن الإنسان لا يتوقف عن الحياة حتى تتوقف عبادته، فهو يعبد الله فين؟ في المسجد، في السوق، يعبده في الأسرة، في العلم، في العدل، في الرحمة، في الإحسان. ولكن الآية قال ليعبدون، ما قالتش ليتعبدوا. ليش؟ لأن التعبد قد يفهم منه مجرد أداء الشعائر، هي لكن العبادة هي حالة وجودية مستمرة يستحضر فيها الإنسان معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
1: إذن الحث عن العبادة والطاعة بعد عيد الأضحى، هذه العبادة نريدها أن تكون ملازمة لحياتنا. أفضل دعاء أعتقد عندما نتأمله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
2: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.
1: اللهم أمين.
2: يعني نزيد في الآية نكملها. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خاصة احنا نقدمه في الأضاحي، الآلهة في التصورات الوثنية كان يقع القديمة كان يقع استرضاؤها بالقرابين،
1: القرابين
2: لخدمة الآلهة نفسها،
1: قرابين نباتية وثم بعد ذلك بشرية.
2: لكن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لم يخلق الخلق لكي يستفيد منهم، بل خلقهم ليرحمهم وليهديهم ويزكيهم. إذن فالعبادة لن تبلغ نفعي فتنفعوني، يا عبادي لكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري وتضروني فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. العبادة إذن ليست نفعا يعود على الله، وإنما هي بناء للإنسان نفسه. يعني نحن عندما نصلي ليس لأن الله يحتاج إلى ركوعنا وسجودنا،
1: الله في غنى عن ركوعنا وسجودنا،
2: بل لأن الإنسان يحتاج إلى الصلة بالله. والصيام ليس لأن الله تعالى يحتاج إلى جوعنا، بل لأن الإنسان يحتاج إلى تزكية نفسه والتحكم في شهواته وغرائزه. الزكاة ليست لأن خزائن الله تنقص، بل لأن المجتمع يحتاج إلى الرحمة والتكافل. ولذلك عقب الله تعالى بقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني مصدر الأرزاق والقوة واستمرار، مش الإنسان،
1: كلها من عند الله،
2: إنما الله تعالى وحده. ولذلك العبادة ليست انقطاعا عن الحياة كما يتوهم البعض، بل هي المصدر الحقيقي للقوة النفسية والروحية اللي تجعل الإنسان أقدر على عمارة الحياة.
1: طيب نعم. شكرا فضيل الشيخ. إذن نستمع إلى هذا النغم، ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن التواصل معنا وارد وممكن أكيد على المباشر على الرقم الهاتفي 73 400

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، ونواصل حديثنا في موضوع الحث على مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى. نقول فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي إلى السادة المستمعين وأحبتي في الله، نقول لهم: يا من صمتم يوم عرفة وهو يوم يكفر ذنوب سنتين، اشكروا الله تعالى حين هداكم له وأعانكم على صيامه، ويا من ذبحتم أضاحيكم اشكروا الله تعالى على ما وسع عليكم ورزقكم من أثمانها، وما هداكم لتعظيمه سبحانه بذبحها وما تمتعتم به من لحمها، ويا من أقمتم أيام العشر ترتعون في طاعة الله تعالى اشكروا الله تعالى إذ هداكم وأعانكم على الصوارف والشواغل وعلى النفس الأمارة بالسوء، ويا من حججتم بيت الله الحرام اشكروا الله تعالى حين اختاركم لحج بيته ووفقكم لأداء فرضه وقد حرم ذلك ملايين المسلمين، والله تأذن لمن شكر بالزيادة كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، نحن مطالبون خاصة بعد موسم الخير والبركة، بعد عيد الأضحى المبارك وأداء مناسك الحج، أن نستفيد من هذا الزمن المقدس وأن نحافظ على هذه الطاعة والعبادة التي مثل ما ذكرنا منحنا الله هذه الفرصة لكي نسترزق منها كثيرا من الحسنات والبشائر إن شاء الله.
1: فرصة، والله سبحانه وتعالى أوجد لنا فرصا
0: كثيرة
1: لتكون محطات يعني نتزود فيها حتى نستطيع المواصلة. فالمد التضامني مثلا في المواسم التعبد،
0: وخليني نوجه تحية لكل من آمن بهذا المد التضامني ولكل من مد يده لإعانة فقير أو محتاج أو مسكين، تحية لهم جميعا وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء إن شاء الله. ولكن رغم ذلك خلينا نوجه دعاء بالهداية إن شاء الله، ربي يهدي البعض خاصة في مستوى دعني أقول في المعاملات التجارية التي تعلقت بأسوام وأسعار الأضاحي، كانت يعني صراحة مرتفعة وعالية جدا،
1: لم ترعى فيها تقوى الله.
0: نعم، مما يعني خلينا نقول عكر صفوة إحيائنا أو احتفالنا بعيد الأضحى.
1: أي نعم،
0: إن شاء الله ربي يهديهم.
1: آمين يا رب. على كل يعني الآية بتاع العبادة المستمرة وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هي تؤسس كذلك الاستمرار، المد التضامني والاجتماعي بعد المواسم. يعني التكافل ليس مجرد حملة موسمية مرتبطة بالأعياد والكوارث فقط، هي جزء، أو التكافل هو جزء من معنى العبودية نفسها،
0: وهو سلوك يومي.
1: نعم، سلوك يومي، لك كما قلت بكري يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والمؤمن الحقيقي هو الذي يكون ثابتا في عطائه كما هو ثابت في صلاته. المهم الشيطان إذا لم يستطع أن يجعل الإنسان يعبده، لأن الله حذرنا من عبادته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقد يجتهد في أن يمنع الناس من العبادة كليا، لكنه إذا لم يستطع ذلك فمن وساوسه ومن حيله أن يحول العبادة إلى مجرد لحظات متقطعة بغير أثر مستمر في سلوك الحياة. لكن المنهج القرآني يريد للإنسان أن يعيش بالله سبحانه وتعالى، يذكر الله في الرخاء كما يذكره في الشدة، يعبده في المواسم كما يعبده بعد المواسم، يستقيم إذا حضر الحماس ويستقيم كذلك إذا غاب الحماس. المهم أن يحول حياته كلها إلى عبودية واعية باستمرار. وهذا مش تحبوا تحدثوا عليه في خصوص يعني العبادة والعبودية والتعبد، يعني منهج الثبات على العبادة. ولذلك القرآن ديما كما قلنا حنينا نشوف شنو المعنى الحقيقي. رب شو يقول لنا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العبادة ليست مجرد حركات آلية، هي ثمرة رؤية قلبية، معرفة الله بجلاله. لأنه في رواية عن ابن عباس وعكرمة: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. معرفة الله تعالى بجلاله، معرفته برحمته، معرفته بحكمته، معرفته بأسمائه
0: وصفاته
1: الحسنى. وهذاك علاش نشوف كيفاش تضعف العبادة عند كثير من الناس بعد المواسم. علاش؟ لأن علاقتهم أحيانا تكون قائمة على أكل العبادة الجماعية ودفعة الإيمانية المؤقتة التي تفتر. الذي عرف الله قال ليعرفون، الذي عرف الله لا يترك الصلاة بسهولة، ولا يمل من الذكر بسهولة، ولا يشعر أن الطاعة عبء ثقيل. على خطر العبادة مش مجرد تكليف جاف، هي صلة بمن تعرفه وبمن تحبه. إذن فالذي يصلي لأنه تعود أن يصلي. قد يترك الصلاة إذا تغيرت الظروف،
0: تغيرت العادات
1: العادات. أما الذي يصلي لأنه عرف الله فإنه لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن الله، لأن القلب إذا امتلأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى استقام تلقائيا. كما أن الجسد إذا وضع في مجال الجاذبية انجذب دون تكلف. وكلاش السلف يعتبرون أن أصل العبادة، أن كل عبادة، أصل كل عبادة صادقة هو المعرفة. وأن أعظم الناس عبادة هم أعرفهم بالله سبحانه وتعالى إلى آخره.
0: يقول المولى سبحانه وتعالى: أواعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا مثل ما ذكرت فضيل الشيخ ضرورة المحافظة على الصلوات الخمس، أيضا أداء الفرائض، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، فعل الخيرات، أيضا ترك المنكرات. إذن مواسم الطاعات هي مواسم مستمرة لا تنقطع إلا بموته. والسعيد هو من وفقه الله سبحانه وتعالى لعبادته ما دامت الروح في الجسد، والشقي هو من أعرض عن ذكر ربه.
1: فالعبادة لا تنتهي بانتهاء رمضان، ولا بانقضاء العيد، ولا بفراغ الإنسان من أزمة أو من حاجة، إنما تستمر ما دام القلب ينبض بالحياة حتى اليقين، وعلى هنا معناها حتى الموت. هنا خلينا فما بعض ذك العبادة تعريف جامع. العبادة في أصل اللغة تدور حول معاني الذل، الخضوع، الانقياد. ومن هنا يقال طريق معبد. شو معنى؟ يعني مذلل وممهد للسير فيه بسهولة،
0: عكس الطريق المتربة.
1: وقلنا العلماء عرفوا العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. المفهوم هذا يوسع مفهوم العبادة ويخرجها من ضيق الطقوس ويجعلها قابلة لأن تتحول إلى عبادة. الصلاة عبادة، والعدل عبادة، وطلب العلم عبادة، وإعانة المحتاج عبادة، وكف الأذى عبادة، يعني وعدم الغش والإخلاص والأمانة في البيع والشراء عبادة. المشاعر القلبية نفسها كما التوكل والخوف والرجاء كلها عبادة. العلماء فرقوا أحيانا بين العبادة والعبودية والعبودة. شو معنى؟ يعني هي مش مجرد ألفاظك مترادفة، يعني قد تشير إلى مستويات من العبادة من زوايا
0: مختلفة. هي مشتقات.
1: العبادة غالبا تطلق على الأعمال والطاعات التي يؤديها الإنسان امتثالا لله تعالى. يعني هي تتعلق بالفعل التعبدي نفسه، صلاة، صيام، زكاة، صدقة. أما العبودية هي أوسع وأعمق، هي حالة الانقياد الشامل لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. إنسان ينجم يؤدي عبادات لكنه لا يصل بها إلى مرحلة العبودية. أيوة. كما قلنا قد يصلي لكنه ما زال متكبرا، قد يصوم لكنه لم يتحرر من عبودية المال أو عبودية الشهرة أو عبودية الأهواء. أما العبودية فهو أن يصبح الله تعالى هو المركز الحقيقي للقلب والحياة. ولك علاش سبحان الله يعني القرآن يرفع مقام العبد إلى أعلى المقامات. شو يقول سبحان الذي، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بصفة العبودية في أرفع المقامات، سبحان الذي أسرى
2: بعبده
1: في آية أخرى في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا أليس الله بكاف عبده. أما العبودة، العبودة استعملها بعض العلماء السلوك للدلالة على كمال التذلل، كمال المحبة، كمال الفناء في طاعة الله ونكران الذات، يعني كأنها الدرجة التي لا يعود الإنسان فيها يتكلف الطاعة. الطاعة تخرج منه بطريقة فيضية وتصبح طبعا، الطاعة تصبح طبعا من طباعه ومكون من مكوناته النفسية والروحية. ولذلك نجم اللخص يقول العبادة قد تكون فعلا، عبادة هي فعل، والعبودية هي منهج، والعبودة هي ذوق روحي.
2: جميل.
1: يعني العبادة هي فعل ممارسة قصية، العبودية هي منهج، العبودة ذوق روحي. يعني لكن العبادة كيف نكتفي بها كفعل، قد تكون زيارة مؤقتة كما في المواسم لكنها عندما تتحول إلى منهج وتتحول إلى ذوق فستكون عبارة
2: عبادة مستمرة،
1: عن سكون دائم لا لا يتوقف.
2: نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذن أحبتي في الله نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق. لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد قليل، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونواصل حديثنا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي في موضوع الحث على مواصلة العبادة بعد عيد الأضحى. أعتقد أنه مفهوم العبودية يستحق منا أن نقف عنده قليلا. لماذا؟ لأنه مثل ما ذكرت منذ قليل فضيلة الشيخ هو منهج، ولا بد أن نتوخى الحذر خاصة في تعاملنا مع هذا المنهج. لابد أن ونحن نعي بأننا عباد لله وبأننا نعيش هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون خالصة وبنية صادقة لكي يكون المنهج واضح والمآلات تكون واضحة حول الله.
1: ما هي عبودية اختيارية؟ لأن العبودية عبوديتين، عبودية اضطرار وعبودية اختيار.
0: نعم.
1: عبودية الاضطرار هي العبودية التكوينية التي تشترك فيها جميع المخلوقات، ولا يترتب عليك ثواب ولا عقاب، يعني لأنه هي مسألة، يعني هي تكوين رباني خلقنا، لم نختر أسماءنا ولم نختر صورنا ولم نختر ألواننا ولم نختر آباءنا، وإنما نحن وجدنا أنفسنا في عالم معطى، وهنا كل الكائنات يستوون في هذا المعنى. لا، والله لا يثيبنا ولا يعاقبنا بناء على هذا الأمر الذي لا دخل لنا فيه. إنما العبودية الحقيقية هي عبودية الاختيار، عندما يعي الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى اختيارا، كما يقول، كما هو عبد له اضطرارا، كما نسمي العبادة الأولى عبودية العدد، والعبودية الاختيارية عبودية المدد. شو معنى عبودية العدد؟ يعني كل الكائنات، وإن رب يقول إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، كل معدودين، وفما داخل إحصاء عبودية الإحصاء، عبودية العدد، عبودية الأرقام.
0: إذن العبودية الاختيارية،
1: الاختيارية هي عبودية المدد. المدد رباني، التوفيق رباني، تحدث على الشكر،
0: إن هديناه السبيل
1: إما شاكرا وإما
0: كفورا،
1: وإما كفورا،
0: يعني هنا الاختيار للإنسان.
1: معنى يجب نتعلم ما يسمى بفقه المجاهدة، فقه مجاهدة النفس بعد المواسم.
0: جميل.
1: هذا هو الموضوع بتاعنا. يعني أخطر اللحظات في الحياة التعبدية هي لحظة التقصير
0: والفتور أيضا،
1: والفتور وهي لحظة الهبوط بعد الارتفاع،
0: تأتي بعد شهر رمضان، بعد عيد الأضحى، بعد
1: تنقضي المواسم، ويشعر الإنسان أن نفسه بدأت تفقدك الحرارة بتاعها وكالدفق الروحي، والهمة بدأت تفتر بعد أن كانت مشتعلة في العشر أو في الحج.
0: طيب كيف نحافظ عليها فضيلة؟
1: أي نعم، ولذلك كثير من الناس يحسنون العبادة في أجواء التعبئة الجماعية، لكن القليل منهم الذين يعرفون كيف يحافظون على جذوة الإيمان حتى يعودوا إلى تفاصيل الحياة اليومية ورتبتها. القرآن يقول فاستقم كما أمرت. الاستقامة أصعب من البداية، لأن البداية يمكن أن تصنعها الحماسة،
0: صحيح.
1: أما الاستمرار فلا يصنعه إلا الصدق
0: والمجاهدة،
1: ولذلك السلف كانوا يخافون من فترة ما بعد الطاعة، فترة ما بعد الطاعة، يعني أكثر من خوفهم من الطاعة نفسها. ليش؟ لأن النفس في لحظات الصفاء تكون مقبلة، فإذا انقضى الموسم التعبدي هنا بدأ الامتحان الحقيقي. هل كانت العبادة مجرد تأثر عابر؟ هم كانت تحولا حقيقيا؟ المجاهدة إذن مش مجاهدة الكفار فقط وأعداء الله،
0: في نوع آخر من المجاهدة أيضا.
1: قبل ذلك هي مجاهدة النفس، مجاهدة الكسل، مجاهدة الروتين،
0: الرتابة
1: والاعتياد، مجاهدة الفتور، مجاهدة الرجوع التدريجي إلى الغفلة. ولذلك رب يقول لنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك بعض الناس لكن يتصورون أن الصادق إذا فتر لا ينقطع، وإذا ضعف لا يستسلم، وإذا تعثر لا ينسحب. لا، أحب الأعمال كما قلنا إلى الله أدومها وإن
0: قلت.
1: ولذلك الإسلام ما جعلش القرآن الدين قائم على طفرات. وكعليش عمل أعمال متكررة، 5 صلوات كل يوم ما أعطاكش 50 ذكر متكرر في أوقات، قرآن متجدد، دعاء دائم.
0: أيضا أعتبر أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع موسم الطاعات هذه على امتداد السنة كان يدرك جيدا أنه للإنسان لابد أن يشحن نفسه بمحطة، يعني في محطات يعني يشحن نفسه يعني بطاقة جديدة لكي يواصل الطريق.
1: النفس بعد المواسم مر غالبا بثلاث مراحل. مرحلة الشحنة العالية، الشحنة العالية، بعدين مرحلة الفتور الطبيعي، ثم مرحلة الاختبار الحقيقي في الثبات، وبعد تالي المرحلة الثالثة هنا يتحدد المسار. إما الإنسان يحافظ على الحد الأدنى من الثبات باش يرتقي تدريجيا، وإما أن ينهار دفعة واحدة،
0: أن يسقط أو يموت في الرتابة،
1: أي لأنه كان يعيش على الحماس مش على البناء. وهنا أعظم وسائل الثبات بعد المواسم محافظة على الفرائض أولا، تثبيت أوراد صغيرة صغيرة ولو صغيرة ولكن دائمة
0: في اليوم،
1: ربط الحياة بالعبادة مش بالمزاج. هنا يجينا الحديث النبوي الرائع، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. أكل فترة.
0: المستمع الكريم يقول: ما معنى الشرة يا فضيلة
1: الشيخ؟ الشرة هي الحماس،
0: الحماس
1: والدفاع
0: يعني.
1: ودي الفترة هنا مفهوم حتى من السياق، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته فلحظة الفتور إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني فما رواية أخرى تتحدلنا الفترة. يقول فيها رسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى اقتصاد يعني وسطية. الحديث هذا هو من أعمق الأحاديث في التربية الإيمانية. ليش؟ لأنه حديث يتعامل مع الإنسان كما هو لا كما نتخيله فك المثاليات المجنحة. الشرة شنية الشرة؟ هي حالة الإقبال القوي والاندفاع الكبير والنشاط والحماس. هي مرحلة يعيشها الإنسان غالبا في رمضان، في مواسم الحج، بعد التوبة السريعة، بعد يعني الفساد،
0: الاندفاع البدايات يعني.
1: أي ولا أثناء صحبة صالحة هكا، ولا ولا في موقف إيماني مؤثر. يعني مرحلة الشرة الإنسان يشعر بطاقة روحية وبرغبة كبيرة في الطاعة، كأن قلبه يريد أن يعوض سنوات الفتور والضياع دفعة واحدة. لا بشوية يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا، حقيقة إنسانية الحالة هذه لا تدوم على النفس دائما. ليش؟ وكاريش قال: لكل شرة فترة.
0: فترة
1: يعني النفس قد تمر بعد الحماس بحالة هدوء، ولا نوع من الضعف النسبي، ولا فتور جزئي. هنا يجي عبقرية التربية. الإسلام ما ينكرش طبيعة الإنسان، ما يطالبش النفس أنها تبقى دائما فيك الذروة متاع التوهج والعطاء القوي، خطر كذا الطاقة البشرية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك الصحابي، قالوا: لو تدومون على الحالة اللي أنتم فيها معايا خليني نذكر فيكم أنا صافحتكم الملائكة
0: تروح
1: وكذا، ولكن يعني ساعة وساعة.
0: هذا موجود في توافق مقاصد الأمر مع مقاصد الخلق في كتابك الذي أصدرته. يعني أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الله يدرك جيدا تمام، يعني دعني أقول التكوين الفيزيولوجي والنفساني والعقلاني للإنسان ويراعيه أيضا.
1: ولي بعض السلف يشبه الفترة باستراحة المحارب هكذا، يعني قد يحتاج الإنسان إلى شيء من الترويح المباح وتجديد النفس حتى يستطيع مواصلة الطريق. لكن الخطورة مش في وجود الفترة نفسها، ولكن أن تتحول الفترة إلى انقطاع دائم. تتحول إلى انتكاس.
0: نعم.
1: الفتور العارض طبيعي، لكن الاستسلام الطويل
0: لهذا الفتور
1: هو الخطر. ليش؟ لأن النفس إذا طال انقطاعها عن الطاعة بدأت تتسلل إليها القسوة بالتدريج، يثقل الذكر، تتأخر الصلاة، يضعف الحياة من الله، وبعدين يصعب الرجوع أصعب بعد الزمن. وكلاش السلف كانوا يخافون من أول التراجع. ليش؟ لأن النفس إذا تنازلت قليلا دون مقاومة اعتادت النزول شيئا
0: اعتادت التنازل على الكثير.
1: إذن ما زمناش الفترة تتحول من مرحلة وقوف مؤقتة إذا تحولت إلى إقامة دائمة ضاع المسار كله. وكلاش قال فمن كانت فترته إلى سنتي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الاعتدال.
0: نعم، يعني كل ما أحس الإنسان بنوع من الفتور عليه أن
1: ينام الليل ويقوم ويتزوج النساء يعني
0: ويفعل، عليه أن يتأسى بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يستعيد تلك الطاقة الإيمانية المتجددة،
1: ويقعد في دائرة الطاعة في المراحل الضعف.
0: نعم.
1: ما يتركش الفرائض، ما يهجرش القرآن كليا، ما ينقلبش إلى المعاصي، ما ينقلبش، يعني يمكن تقل النوافل لكن الأصل يبقى محفوظ. الهلاك أن تتحول الفترة إلى تبرير للغفلة أو إلى انسحاب كل من طريق الاستقامة،
0: يعني مستديمة،
1: أو إلى عودة كاملة للأهواء القديمة، هو اللي تسمى فترة الانتكاس. المنهج النبوي يشقه على التدرج، على المداومة، على التوازن، وعلى العودة السريعة بعد الفتور مخافة أن يعني نخصها. ينبغي على الإنسان أن يحسن إدارة فترة الفتور.
0: جميل.
1: تحسن إدارتها بتوازن، باقتصاد،
0: يعني ما تخليهاش تسيطر عليك فتصبح هي المنهج الأساسي لحياتك،
1: باش ما توصلش في الانتكاس.
0: لا.
1: هك علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ينهاهم عن الغلو، يرفض التشدد، ويقول أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن النفس إذا كلت عميت. الفتور القصير يمكن يكون استراحة، إعادة توازن. أما الترك ككفى ذكره يولي تبلد روحي. حصلوا نختموا يعني هيك بدعاء،
0: خليني دعاء خاصة فضيلة الشيخ لكل أحبتنا المستمعين، وأيضا لأبنائنا التلاميذ اللي رجعوا يواصلوا في إجراء الامتحانات الثلاثي الثالث.
1: نعم.
0: تلاميذ الابتداء إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا ويعطيهم إن شاء الله، يحقق أمالهم إن شاء الله وأمال آبائهم فيهم إن شاء الله
1: إن شاء الله. فنقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الثابتين الذين لا تغرهم المواسم عنك، ولا تقطعهم الفترات عن بابك، ولا تفتنهم الشهوات ولا الشبهات. اللهم ارزقنا عبودية دائمة، وقلوبا بك متعلقة، وألسنة بذكرك رطبة، ونفوسا مجاهدة لأهوائها. اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاس بعد الهداية، ومن الوقف، ومن القسوة بعد الرقة، ومن الغفلة بعد اليقظة، ومن الضلال بعد الهدى. اللهم اجعلنا، لا تجعلنا ممن عرفك ثم أعرض عنك، ولا ممن أوتي الآيات فانسلخ منها، ولا ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اللهم إذا ضعفت نفوسنا فقونا، وإذا فترت هممنا فأنعشها، وإذا زلت أقدامنا فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي دلنا على طريق الثبات، وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم آمين. اللهم أمين. شكرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي. نعود بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.
2: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 11 للأخبار. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة زراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. وفي حوار لها اليوم للإذاعة الوطنية أكدت أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي استقرار الوضع الصحي للمصابين بحالات تسمم في المكناس عفى الله الجميع، وأفاد بأن السلطات الصحية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي واستكمال التحاليل المخبرية. يذكر أن مدينة المكناس سجلت أمس حالة وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من نفس العائلة. سجل قتل حوادث المرور من أول السنة إلى يوم الاثنين الماضي ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من مايو سنة 2025 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحافظة السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من سنة 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير.
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر.
2: برامجنا إليكم وإليكم. إليكم. زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم. الجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800، وعيد الرقم 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ننطلق فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوخ في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا أهلا وسهلا. ألو،
1: أهلا.
0: ألو،
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا.
2: عيدك مبارك خويا نسعد، وعيد مبارك بالشيخ، وعيد مبارك الكامل إذاعة المنستير.
0: شكرا، عيدك مبارك وسعيد إن شاء الله. شكرا
2: لك. وجمعة مباركة سيدي الشيخ.
1: آمين يا رب.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
2: الاسم الكريم الأخ المستمع الوفي لإذاعتكم منتصر سويدة ولاية المنستير.
0: مرحبا بك سي منتصر. سي منتصر بعد إذنك لو سمحت يعني تقفل جهاز الراديو وتسمعنا من جهاز الهاتف، لأنه صدى الصوت قاعد يرتد إلينا. وشكرا جزيلا. واضح يا سيدي، شكرا جزيلا. تفضل سيدي. يلا اخوي منصور.
2: والله الحق بتاع ربي عندي سؤالين هم راهم.
0: اي تفضل.
2: عندي السؤال الاول اللي راني نافي السجود، مثلا ديما في السجود نقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
0: اي
2: في السجود هذا جائز ولا لا؟
0: اي
2: والسؤال الثاني ديما راني هناك نشد سبحة ما وفرض نقول الله، ديما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما لكن مشكل إشكال ديما نذكر الأنبياء الأخرين، مثال نجمش نقول اللهم صل على سيدنا موسى واللهم مثلا ونذكر سيدنا عيسى وبقية الأنبياء، هذا جائز بعد أن نصلي
0: وسلم عليهم. واضح. شكرا جزيلا.
2: شكرا وجمعة مباركة لكم ومستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك، شكرا لك سي منصر، تحية لك. إذا سؤال الأول فضيلة الشيخ بخصوص السجود.
1: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، دعاء جميل. كيف يا شيخي هو ذا ممنوعة؟ نحن نستغفر لأنفسنا ولوالدينا ونستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فالدعاء مشو ما نجعلوش خاص لي نحن. ربي في سورة الفاتحة اهدنا، شو ما اهدنا مش لي نحن برك، حتى في التشهد ها يعني السلام عليك لو على عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي الكريم، أي ونسلم على العباد الله الصالحين إلى آخره.
0: نعم.
1: فنعم الدعاء
0: وارد هذا. نعم. سؤال الثاني بخصوص ذكر الأنبياء
1: والصلاة على الأنبياء والصلاة على الجميل، نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ونصلي على إبراهيم
0: عليه السلام،
1: ونصلي ونسلم على الأنبياء.
0: واضح.
1: وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين.
0: واضح.
1: والحمد لله يا رب العالمين.
0: طيب شكرا. تحية لكل أصدقائنا المتابعين على الصفحة الرسمية. أخت فتحة سفينة تحية لها، إن شاء الله جمعة مباركة وسعيدة وعيدكم مبارك على الجميع. أيضا أخت راضية الهداجي توجه لنا تحية وتقول بالتوفيق لكل الفريق العامل. شكرا جزيلا. سي محمد علي أيضا نبدلوك نفس التحية، إن شاء الله عيد مبارك وسعيد. أخت منى ساسي أيضا جمعة طيبة وعيد مبارك على الجميع. أخت شريف مريم أيضا تقول هذا إن شاء الله في ميزان حسنات.
1: آمين. آمين. آمين.
0: شكرا للأخت أم صبري أيضا. سي سامي الشادلي، أخت هندة حمروني، هندة حمروني أيضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قول عيدكم مبارك. والأخ جمال. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا أهلا وسهلا. ألو، ألو، ألو.
3: ألو، اسمع فيك.
0: ألو، مرحبا أهلا وسهلا، أنت مباشرة على أثير موجات إذاعة المنستير. عيد مبارك وسعيد. مرحبا بك أختي.
1: عيد مبارك.
3: معك حياة من القرويات.
0: مرحبا بك أخت حياة، ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بالقيروان. تفضلي أخت حياة.
3: يا رحم والديكم. بالله عندي سؤال على الصلاة.
0: تفضل.
3: اللي يصلي معناتها يصلي فترة باهية.
0: نعم.
3: بعد يقص ما عادش يصلي. ومن بعد يعاود يرجع للصلاة. حتى مرة فاتت نقولوا نحن. يقولوا راهو من بعد يرجع يصلي عند ربي مش مقبول.
0: واضح أختي. في سؤال آخر.
3: ويصوم واللي يصوم معناتها هو يقرأ القرآن وقت يقصه على الصلاة ويقعد مديد ما يصليش، يعني هو عنده سبب ما مشوت بيده يقول له وحده كيف وممكن يقولوا يولي المكان اللي بين تحبط اعماله معناتها اللاجر اللي يعمل فيه وفي الصوم وفي القران وفي الصدقات الصدقه يقول لك يقص على سلاح يبقى برشا يبقى معناتها مره يرجع مره يبعد مره يرجع مره يبعد هذيك تحبط ما عادش لاجر نتاعها.
0: واضح. واخت حياه تو شنو هي الاسباب اللي تدعوك للانقطاع وعدم المواظبه على الصلاه؟
3: الاسباب صحيه معناتها مش بالطبيب اما صحيه يولي معناتها الواحد يسالي مثلا ما تنجمش تقدر تصلي
0: شنو معناتها ما تنجمش تقدر شنو؟
3: طيب متعب نتاع البيت يعني ولا مشاغل.
0: طيب هي ما فيش ولا سبب يعني يدعو للانقطاع على الصلاه حتى وان كان الانسان

0: العبادة وعدم الانقطاع ومسألة الانتكاس وكل فترة تجي بتاع الفترة أكل فترة بتاع إنسان تجيه مرحلة فتور ينقطع فيها. لا ما فماش أي عذر لأمور فرضها الله سبحانه وتعالى وتنازل فيها على كثير من الأشياء بحسب قدرته. فهمتني؟ يعني باهي ما يستطيعش ما يحجش ما يستطيعش ما ما ما عندوش باش ما ما ما يزكيش ما يستطيعش ما نجمش يصوم يفطر وبعد تالي يرد ما يستطيعش ما يقصش على الصلاة وإنما ما نجمش يصلي بالواقفة يصلي بالقاعدة ما نجمش يتوضى يتيمم. فهمتني؟ لا تسقط الصلاة وما فماش حتى إنسان عنده عذر هواني سبب صحية وتعب. لا لا لا لا تعب أعطاك الإسلام رخص باش أنت ما تنقطعش عن العبادة
1: وما تنقطعش عن صيلتك بالله سبحانه وتعالى.
0: يسموها رخص رخص التبديل أو رخص التغيير.
1: والله يحب أن تؤتى وأمره.
0: أي التغيير شو معناه تغيير؟ ما تكونش ما نجمش بالوقفة القاعدة ما نجمش بالقاعدة
1: حتى بالراقد
0: إشارة التبديل تنتقل من الطهارة المائية الماء الطهارة الترابية اللي هي التيمم وربي ثبتنا على طاعته كما كنا نتحدث على الثبات واستمرارية العبادة رغم ما فماش ما أخطر من هاك الانقطاع عن العبادة.
1: اللهم أمين. طيب شكرا تحية أيضا للمتابعين سندس شريف أيضا تحية لها وتقول لكم عيدكم مبارك وسعيد. أيضا أخت منساسي عيدك مبارك وسعيد. أخت شريفة مريم تطلب منك فضيلة الشيخ تقول لك دعوة خير باسم حميدة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. إن شاء الله
0: إن شاء الله نتمنى لحميدة ولغيره من المسلمين الخير واليمنى والبركة والشفاء وتحقيق الأمنيات الفاضلات.
1: اللهم أمين. أخت منيرة بعد التحية تقول صباح العبادة المتواصلة وإن كانت قصيرة خير من طويلة ومتقطعة. هذا أكيد. أخت سامي عطية تحية ليك. أيضا الجواهر بوشناق أيضا السلام والتحية إن شاء الله عيد مبارك. أخت شريف مريم توجه تحية ومعايدة لكل الأمة الإسلامية. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا سيد الشيخ.
0: أهلا وسهلا.
2: عام حبيبين بخير وشرفتونا الحق وأمتعتونا وخاصة في العيد سويته مازلنا بالنشوة متاع يوم العيد. أي. الموضوع على الشيء أنا واحدة من الناس. الموضوع بكله بكله متاع عيد الكبير التو مازلت حاسة مازلت عندي في النشوة متاع قمة الصبر كلهم. جدا نحكي لحفيدي وبناتي وولادي قمة الصبر راهو سويت احنا يجبنا ناخذوا حتى 1% من الصبر هذاك ونعيشوا به. راني تكلمت مش باش نسالها والساده اخويا
0: اي تسالش اضافه
2: اما اعجابي بالبرنامج اعجابي بالبرنامج معاكي شكري خذينا دروسي محبه الوطن سويت انا شدتني كلمه وتوقفت في الدرس اللي اعطيتوه على الاول هو ربي سبحانه قلتوها وقعدت قعدت حتى في عقلي القصة عقلي قعد اللي قلت وربي هو في وبالمنجد أنا نحس وربي في غنم باش احنا نعطيوه هو اعطانا كل شيء في الدنيا كل شيء ومن جملة معطانا وعندنا معانا تمشي وتصبح معانا رحمته اللي نقولوها نقولوا اوسع ومن ملكه هاكم قاعدين تفسرونا انا السلام باش نشوف روحي فهمة صحيح وإلا تزيدوا تفسرونا
1: واضح
2: رحمته أوسع من ملكه شنو اللي طالبين احنا بارك الله فيكم وإن شاء الله كل عام حين
1: واضح. شكرا لك أختي الكريم. تحية لك. تحية لك. أنت في حضرة برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير مع الأسعد العياري ومحمد الشتوي. طيب أخت هدى بالحج سالم توجه لك تحية فضيلة الشيخ
0: ربي يبارك فيها.
1: خليني نقرأ تحية لها. تقول وازداد يوم عيد الأضحى بهاء وجمال بتلك الأطلالة الجميلة لأستاذي الجليل محمد الشتوي في حدود 6:30 صباحا بتحية عيده الجميل.
0: شكرا شكرا ربي يبارك فيها.
1: قلت لك منذ سنوات تتجاوز 10 سنوات وقد تقارب 20 سنة لم نلتقي بأستاذنا جليل في فقرة مسجلة وسعادته العارمة كانت واضحة على أثير وسعادته العارمة كانت واضحة على أثير موجات إذاعة المنستير إن شاء الله بدوام الصحة والعافية وبدوام تلك الإطلالات الجميلة في عيدينا لا أكيد عيد الفطر وعيد الأضحى.

0: شكرا
1: لك. ان شاء الله اذا كنا نسير تكثر لنا من هذه المفاجات الجميل
0: ورب يبارك فيها.
1: شكرا لك على التحيه اخت هدى, وايضا تحيه لوئام بالحاج هكذا بالحاج بن هاجلي, وئام بالحجالي. إن شاء الله نكون قريت التحية ليك أخت وئام, وعيد مبارك وسعيد. مكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو.
1: ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألك مبروك.
1: عيد مبارك وسعيد.
2: كل عام وانت بخير بخير.
1: سنين دائما مرحبا بك أخت الكريم. ذكرني باسم الكريم.
2: ربيع, ربيع من مطر.
1: مرحبا بك أخت ربيع, ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بمطر. تفضل سؤال.
2: يا ربي خليك. اسمعني انا نصليني راجلي معنا لا يقيم هو الصلاة تنقيمها انا معنا نصلي مع بعضنا ويقلب في الركعات هاك المشكل
0: شنو؟
1: يخطئ في الركعات
0: اي
1: يتصلي هي مع رجلها ويخطئ في الركعات هكذا في عدد الركعات
2: يخطئ
0: اي ما يصلح
2: مشكلتي كان من سيما انا مش نأثر عليه نقول يبطلش ولا حاجة.
1: انت اختي الكريمه علاش مثلا قبل ما تصليوا تحاولوا انك يعني باسلوب لبق يعني فيه كثير من اللباقه والرشاقه تقولوا راهو مثلا الظهر مش نصليوا اربع ركعات بعد ركعتين مش
0: هو ينسى ولا شنو
2: تاكويا غلط نقول له هكاك هي مشكلته يعرف سمخ يغلط في الركعات
1: يخطئ في
0: عدد الركعات احيانا نغلطوا احنا زاد
1: لكن اعتقد انه
0: ونصلحوا كيف نفيق بروحي ناقص ركعه نجيب الركعة
1: هو يصلح ولا
0: نعمل سجود
1: صالح ولا
2: لا مشكلته ما يصلحش ما يصلح
0: لا
1: ويعملش سجود سجود سهو ما يعملش سجود سهو
2: يعني أنا معناها صلاة عملته كانت خير منه
1: تقولش أنت خير منه مش خير من خير
0: لا عاد صليت كيف تبدا ناقصه ركعه
1: ناقصه انت معاه
0: ما تسماش صلى
1: وانت معاه نفس الشيء زاد وهو ما يعملش
0: انت ما تتبعه وصلي وحدك
2: يلزمني هو يلزم هو معناها يقيم بي الصلاه
0: يلزم يلزم هيك
2: لا يلزم هو يقيم بي الصلاه
0: ليش انت صلي وحدك
1: صلي وحدك مش بالضروره
2: اي واحد
0: جماعه هكا ليش هي جماعه باطله تصلي الظهر تصلي ثلاثه
2: لا لا كيف صلينا نصلي صحا كنبدو مع بعضنا صحيح يصلي
0: هيك وخرق العدم انا صلي معاه باش تبدا الامور صحيح
1: وهو مش نخليوها كاكا سي محمد
0: ها؟
1: وهو يقعد كاكا
0: يعني وقت اللي يصلي وحده
1: ايه كي يصلي وحده مش يغلط اكيد هي مش خلوه ديما يغلط
0: لا هو هنا كيف يبدا في الدار يصلي معاه وكيف يبدا البر يصلي في الجامع باش ما يغلطش هكا
2: هو عامل
0: اي هكا هو
1: اي لكن
2: انا نصلي انا وياه مع بعضنا حليه
1: شنو احلى
0: تزوجك
1: تبيعي وحبذا اما اعطيني المشكله تو في الخطا اللي قاعد يقترف فيه اثناء اداء الصلاه
0: هي
1: صلاتها بالطريقه هذه اختي الكريمه مثل ما قال لك فضيله الشيخ راهي باطله
0: اي ما تسمش صلى ما لعس عليه ديما صلي انت وياه
1: لكن قل له تفسر له قل له راه الظهر اربع ركعات راه العصر اربعه راه المغرب ثلاثه وتفسرهم له على الاقل حتى ب ونتصور تدريجيا اسبوع اثنين ثلاثه نصور يرسخ في ذهنه ما عادش يغلط
2: ولا عنده ما شاء الله معناها صللت وين نحاول فيه عنده عنين تو
0: اسمع يغلطش في عدد الفلوس ولا في عدد
2: لا لا
0: علاش
2: اسمع انا عندي سؤال اخر بالله
1: ربي يبارك
0: ريت كيفاش يغلط في عدد الركعات
1: يغلط يغلط في في متاع الاخره اما متاع الدنيا ما يغلطش ربي يهديك وربي يسر الامر اما حاول معاها اختي الكريمه شوف سامحني قبل ما نتجاوز السؤال الثاني حاول معاها انه على مستوى ان حتى الولاد زاد لحظه اختي الكريمه لحظه انه حتى ابنائك ولا حد يحاول ديما يفسر له يقول له راه الظهر ركعتها وحتى يعمل له يعني صلاه تجريبيه يوريه كيفاش مثلا قبل ما نبدا وان شاء الله ربي يسر له الامر اما يحافظ على صلاته ان شاء الله ويحاول انه اعتقد انه يكثر من صلاه الجماعه في المسجد لانه مش يستفيد برشا ومش يتعلم برشا ان شاء الله سؤالك الثاني اختي ربيع يلا
2: بالله عندي اختي مسكين اختي قليل الحق وربحها على الاخر وتخرج وتحب يكمل مصر البر وانا عندي شويه انت نعطي ولا ولا نعطي ولا وما نقولوش عليه
0: ايه يعطيه شو فلوس كل فلوس
1: فلوس ولا فلوس وصح
2: لا لا انت انت لا انت ليش انت عيا ما
0: اعطيها اعطيها اي اي ما تقول له
1: لا لا لا فلوس
0: مطالبه باش تقول له خاطر هذه
1: فلوس مادام فلوسك ماكش مطالبه باش تقول
0: اما كيف تبدا فلوس
2: انا قصدي انت ليش معناك الربا
0: اي اي
1: اي واضح تخلص منه تنجم تعطيه لاختك ان شاء الله
2: يرحم والدي تبارك
1: الله شكرا لك شكرا شكرا تحية لك أيضا تحية للمتابعين سماح السالمي صباح الخير وإن شاء الله عيدكم مبارك وسعيد أيضا كلثوم الزهيري تحية وإن شاء الله عيدكم مبارك سي فوزية عفوا فوزية مزالي أيضا تحية، وإن شاء الله عيدكم مبارك وكريم للجميع إن شاء الله. أخت محبوبة أيضا عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. سي محمد بن سعد قال لي يا لسعد خلي الشيخ يجاوب قداش عندك حس نجوش برشا معناتها طيب السؤال المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا اهلا وسهلا.
3: عيدكم
1: مبارك وسعيد. مرحبا بك اختي الكريمه.
3: جمعه مباركه ان شاء الله.
1: تفضل اختي.
3: اخويا نحب نسال سي محمد بخصوص نبدا نقرا في القران عايشه. ما يسالش كي نقرا من غير سلاره تبدا الدنيا سخونه.
0: ما تسالش.
3: ايوا حاجه اخرى نحب نسال ربي ديما الموضوع هذا ديما يحرم ويحلو. كي نعملوا جمعيه بنات مع بعضنا كي نعملوا جمعيه. قالوا حرام ما يلزمكش تعمل جمعيه عليه.
0: تو يجاوبك سي لسعد هاي خاطر ديما جاتنا السؤالات هذه وجاوبنا عليها قبل وتكلمنا عليها قبل
3: وديما يحرموا ويحلوا
1: حد. وجبت ايضا دكتور
0: جابش كل مختص
1: الياس دردور وخبير في الاقتصاديه الماليه الاسلاميه. واختي الكريمه يجوز لكم ذلك بالاتفاق فيما بينكم يجوز لكم ذلك جائز جدا وما فيها حتى شبهه ما فيش ولا
0: شغل خير ما لا تمشيوا للبنوك
1: ولا يمشي يتسلف وما إلى ذلك. المهم تكون باتفاق فيما بينكم عن وعن تراضي وما إلى ذلك وإن شاء الله ربي يسر لكم الأمور. هو طريق من طرق التيسير هذا واضح. شكرا لك أختي الكريم. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: ألو
1: ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
4: ألو
1: ألو مرحبا أهلا وسهلا صباح النور.
4: أهلا بيك أخوي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك. أنت مباشرة على أثير موجات ذات المنسيل. الحمد لله.
4: مبروك.
1: عيشك سعيد.
4: عيشك عيشك يا لسعد عيش خوي.
1: شكرا. ذكرني بالاسم الكريم أختي.
4: سلوى من سيدي عامر.
1: مرحبا بيك. سلوى مرحبا بي سيدي عامر. مرحبا.
4: عيشك يبارك لك. نحب نسأل بربي الشيخ على عندي قطوط ضربته كرهته.
1: يا لطيف.
4: معناه ضربته عن نص نتاع النفس يتنفس بالسيف فهمت. كي هزيته للطبيب بكريكاية قال لي خليه عملت له الأكسجين وزرقت له السيروم والكل. قال لي معناها يلزموا تصويره ويلزموا عملية فهمت. بعد أني روحت للدار كلمتني قال لي معناها راي حالته تعكرت ولا شنو معناها أني نحب لا نسهله معناها النجم نقولها تعمل له كالزريقة الوقت الرحيم.
0: لا لا مدام هي قالت لك النجم ندويوه
4: قلت من لولي نجمه قلت من لولي نجمه أما من بعد كي أني روحت الدار كلمتني قلت لي راي حالته تعكرت معناها صعيب حتى العملية صعيب برش وهو مسيك قاعد يتعذب.
1: أختي الكريمة شوف أختي الكريمة خليه لأن ربي يسر له أمر وقت اللي ربي قدر له وقتش بش يموت تو ربي
0: هو اللي من نعملوه اللي ما يجوز باش نعملوه للكائن الحي
1: نعملوه حتى للحيوان علاش نقتلوه فيه ما تدريش سبحان الله وينجم ربي سبحانه وتعالى ينجم يشفيه ينجم يبث فيه الحياة من جديد خليه هو واحد هي تجتهد الدكتورة وتحية لها تجتهد في أنها تعالجه والمسألة الأخرى دائما قبض الأرواح هي بيد الله سبحانه وتعالى
4: بيد ربي سبحانه عيس لي خوي وبارك لكم
1: شكرا لك أختي الكريمة وربي يجازيك كل خير إن شاء الله شفت رحمة بين الحيوان هذا المطلوب إن شاء الله. مكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
5: ألو عسلامة.
1: مرحبا أهلا وسهلا.
5: عسلامة
1: عسلامة مرحبا بك أختي.
5: نحب نتكلم سي محمد.
0: مرحبا
1: مرحبا بك هو معك سي محمد.
5: عسلامة سي محمد شن أحوالك؟
0: لاباس.
5: نحب العيد عليك زميلتك أني راني.
0: إي عيدك مبارك.
5: نخدموا مع بعضنا.
0: إي
1: ذكرنا
5: بالاسم. مدام شرقي ذكرتني يا.
0: إي إي
1: مدام.
5: كل عام وأنت حايتني
0: مدام
5: شرقي.
1: شرقي.
5: ذكرتني يا زوجي في الإدارة الجهوية وقت.
0: إي صحيح صحيح الإدارة الجهوية.
5: نحب العيد عليك.
0: ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك في الكريفوك.
5: أنت واللي معاك وكل اللي يخدموا في الجامعة.
1: شكرا بارك الله فيك.
5: ونحب نعمل نداء في محمد. عندي سؤال. أما نحب نعمل نداء رئيس البلدية على المقبرة نتاع مستير راهي شيء يحزن ويحشم. والله شوف احنا ارحموا موتاكم واحسنوا إليهم. بلدية كيفاش تحسن لهم الموت أو ترحمهم؟ كي تنظفت المقبرة ترمي ساقيت كان في الحشيش ما تعرفش وين ترميهم.
1: واضح
5: عليه كيكا كان راهي قبل العيد تنصفت وتريق لتك المقبرة. نحب نداء رئيس البلدية يمشي يزور أي واحد وشوف يدخل لها في المقبرة ويشوفها كيفاش تحزن.
6: واضح أختي الكريم، وصلت الرسالة وإن شاء الله يقع أخذها بعين الاعتبار. شكرا لكم.
0: بالله نرجع الأخت اللي سألت على الموت الرحيم. هما العلماء قال لك كيفاش الحيوان مش مملوك، مش معناها يعني طليق في الشارع ما عندوش شكون يملكه فيه، هذاك يترك لأمره حتى يقضي الله فيه أمرا كان مفعولا. كلش إذا كان هو خطر بقينا الإنسان اللي يملك الحيوان. هنا الأمر يسموه الذبح أو القتل الطبي الرحيم، هذا العلماء أجازوا هذاك، لكن بشرط أنه الطبيب البيطري المختص هو اللي قرر يعني استحالة العلاج، وأنه الحالة نتاعو ما يؤوس منها.
6: يعني في الحالة حالة الأخت اللي احنا قلنا لها خليها على باب الله، يعني
0: أي شنو ترجع هي الطبيبة، الطبيبة هي اللي مش تقول لها راهو
6: طبيبة قتلك راهو ما يؤوس منه.
0: لا هي ايش قالت؟
6: نعم
0: ما سمعناش كلمة ما يؤوس منه احنا.
6: هي كلمتها فيما بعد،
0: هي قالت راهي حالته تعكرت، هكاش قالت، هكاش قالت ان الكلمة اللي سمعتها
6: هي.
0: قالت حالته تعكرت، تنجم تكون تعكرت وتنجم تكون ترجع، اما اذا كان الطبيب ولا الطبيبة قالت حالته ما يؤوس منها يولي يقع انهاء حياته باك النية، هكي نية اراحته من العذاب استخدام الحقن الطبية لتنهي حياته سريعا الى اخره.
6: واضح. طيب شكرا، تحية ايضا المستمع الكريمة. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية، قبل ذلك اخت سونيا جبريل احسونة عيد مبروك، أود أن أسأل فضيلة الشيخ عن حكم التخفيف من شعر الحواجب للمرأة المتزوجة. فضيلة الشيخ
0: أنا
6: سمعت السؤال.
0: أي
6: حكم التخفيف من شعر الحواجب للمرأة المتزوجة؟
0: ما قلنا السؤال ذي توا ديما يسألون فيه، هي توا مش تخفف. ما قلنا ما دام يعني لم يغير ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى فهو جائز، أما كيف يمشي يولي نمص يولي كذا يولي حرام للمتزوجة والغير متزوجة.
6: واضح. طيب أخت نعيمة تحية لها تقول كل عام وأنتم منورين إذاعة المنستير. أخت محبوبة سؤالها تقول لك عيدكم مبارك وسعيدة أن أخوي يذبح لي الأضحية لكن ما يصليش وزوجي ما يعرفش يذبح الصحيح.
0: شو
6: زوجها أخوها يذبح لها الأضحية وما يصليش، قالت لكم ما يصليش وزوجها ما يعرفش يذبح،
0: هيا ان شاء الله يولي نجم يعرف يذبح.
6: طيب
0: ما يصليش
6: اخوها
0: يصلي
6: الاضحيه، ما يصلي
0: يذبح يقول بسم الله ولا يقول بسم الله
6: اللهم هذا منك وإليك،
0: يقول بسم الله
6: رانا
0: عنا نسمعك المره الراجل يذبح يعمل يقول بسم الله قدر عليك المقدر ما قدرتش عليك يا اخي، شنو انت تعتذر له
6: وين هذا سمعت
0: يا ودي يقولها نعرفها قال الرجل الكبار وسمعت اللي يذبح لي قلت باش تقولها بسم الله والله اكبر ما تزيد حد شيء شنو
6: نجم نزيد والله ومنك واليك
0: يا ودي من هو اليه اخي هو مش حاسبه
6: يوم القيامه التذكير. واضح. يلا اخت فري الانصاري تقول لك عيدكم مبارك.
0: اي شنو اليهودي كيف يذبح؟ ما يكلتو حليل يصلي اليهودية؟
6: لا
0: ما يصليش، من أفضل الإنسان يصلي.
6: واضح.
0: ولذلك ما نقعدوش غوا ذي ما يصليش ما يذبحليش.
6: واضح.
0: ما زالوا يعني يذبح ولكن دي مشكلة هذه ما هو يصليش هو ولزاد يقولك المرأة ما تذبحش، ليش المرأة إذا كانت هي قادرة قلبها صحيح تذبح؟ ها
6: واضح. شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
7: ألو
6: ألو مرحبا أهلا وسهلا.
7: صباح الخير.
6: صباح النور. يوم
0: صباح سعيد. صباح النور.
7: إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام حين بخير.
6: عيد مبارك وسعيد. مرحبا بك أختي. عايزك. ذكرني بالاسم الكريم.
7: ذكرى سيدي عامر.
6: مرحبا بك أخت ذكرى ومرحبا بكل أهلينا مستمعين بسيدي عامر.
7: تفضل. ربي يفضلكم ربي يعيشك. بربي حبيت نسهل احنا قلنا على الفسنة ولا يا ولدي الكبير غير العلوش معناها تاع حقه.
0: إي.
7: معناتها حب هو عازب في الدار معنا.
0: جميل.
7: حب هو ما عنده هو. معناتها جيست احنا عاوننا حكاية فارغة وبراء. بو قال له كي سهل الإمام قال له لا يجوز معناها العائل في العيلة بو معناها هو اللي خلص حقه. قعدنا في أخذ ولد معنا الولد يحب يدفع هو والبو يحب يدفع فهمت وهي لكن هي حية باسم بوه
6: باهي في الأخير شكون دفع
7: في الأخير قعدت مشتركة بيناتهم
0: لا ما جيش يلزم واحد يدفع
6: يلزم واحد تو الابن كذا الابن ينجم يدفع لأم وبوها
0: ينجم
6: يشري مال علاش الإمام قالها لا يلزم صاحب البيت يلزم رب البيت هو اللي
0: يدفع كذا أخسر المليع هو يضحي على بوه يهدي البوه وبوه يضحي مشانش
6: علاش مال الإمام قالوا لا
0: يجوز
6: قالوا لا يلزم من عندك أنت يلزم أنت طالما أنت رب البيت يلزم أنت تضحي
0: أنا يا رب البيت ولدي أعطاني فلوس والفلوس ولات متاعي
7: سامحني سي محمد
0: آه نعم
7: يجوز الشركة معناها
0: لا لا لا لا مش شركة
6: مش شركة وما قال الشركة
7: انتبه شركة بعد الفلوس يدفعوا مع بعضهم
0: لا ما يدفعوش مع بعضهم يا البو يدفع ولا الطفل يدفع
6: ولا الطفل يدفع يعني كهدية لوالده
0: يدفع باعتباره هدية البوه
7: هدية البوه حب
0: والهدية
7: بوه حب
0: والهدية اخسر يا اختي
6: لا لا الهدية
0: تنقل الملكة من الهادي للمهدي ليه
7: هكا
0: ولا تاكل الهدية كي ملك بوه بوه يهديها يعني يذبح ويولي هو يشرك ولده في الثواب
7: هكا
0: هكا
7: هكا في فمك
0: وربي يتقبل
7: عايشك شاء الله كل عام حيين بخير
0: امين يا رب العالمين
6: شكرا لك طيب المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
8: وعليكم السلام إن شاء الله عيدكم مبروك
0: آمين أجمعين
8: إن شاء الله على الشعب التونسي الكل يا
0: كل والأمة المسلمية الكل إن شاء الله والحجيج
8: سي محمد عندي برب ثلاثة أسئلة
6: ذكرني بالاسم الكريم أختي
8: مهنية فرحات
6: منين تكلم فين أختي منين تكلم فين أختي مهنية
8: من سوسة
6: مرحبا بك نعم مرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بسوسة تفضل
8: عايش بربي يا سي محمد اول حاجه اني معناها عيط في دار حماتي الربوع معناها نتاع علوش ما خرجتوش فهمتني
0: هي
8: معناها خاطر حماتي ما غير ما تخرج على خاطرش اني اولى بيت وناخذو اني
0: ما فهمتش
8: معناها
0: انت ذبحت ولا هي ذبحت
8: لا اني ذبحت
0: هي
8: وقالت لي الربوع ما غير ما تخرجوا الربوع مش تخرجوا انت تو ناخذو اني
0: وليش تاخذ فيه
8: قالت لي على خاطرش اني ما عيطتش معناها باش ناخذوا اني
0: هاك انت مش توكلها معاك
8: لا قالت لي ما غير ما تخرجوا اني تو
0: لا لا خرجوا خرج
8: ديجا معناها العلوش تذبح وما خرجنيش
0: لا لا
8: قالت لي اني ما عيطتش نورمال ما باش تعطيه معناها لحد اني اولى به
0: لا لا اسمع خرج اسمع حتى مش لازم الربوع انت لازم الربوع هو هي حتى تريف
8: او ده على الله يبارك مادام انتوا خرجوا من ان شاء الله
0: خرج شويه ما تصيرش على البركه هاي
8: على البركه سي محمد بربي اني قاعده معناها نقص كل شهر من شهريتي 250 نصبهم فك البنك هذاك عامله كوب كورون ديريكت
0: هاي
8: على اساس باش نشري شويه ارض معناها فهمتني قالوا لي الربا حرام
0: هاي
8: ومعناها برا توجه لدار الافتاء دار الافتاء سي محمد تعرفني اني معناها ممكن ما نعرفهاش وما نجمش نوصل لها فهمتني لا نجمش انت توصل لي وتسال لي جيت نشري شويه ارض وكهو معناها ما ناخذش اكثر من مثلا كيما نقول البنك هي مش تزيد علي 10% ولا 20% هك.
0: هاك ال 10% وهاك هاك التي ذلك هاكية يعني اعطيها للفقراء المساكين اعطيها لحماتك اذا كان هي ما عندهاش
6: نعم
8: معناها سي محمد اني تو هكا نجم ناخذ ارض
0: نجم علاش لا
8: بال معناها اسمعني بالانتريس راه
0: يا ولدي ياك الانتريس انت مش تنحيه من...
8: لا مش من اني مثلا عندي من منطقه معينه وهي البنك اللي مش تكمل لي باش اني نشري الارض
0: لا حتى ما فهمناش هكا توف
6: عاود السؤال
0: يا ودي مش فاهمين انت تفش فهمت انت والبنك مش تسلفك
8: صحيت
0: لا ولينا بلاش دخلنا في الحرام دخلنا في الحرام ها
8: لا معناها لي
0: ما يجيش امشي اعمل مرابحة في كل في كل البنوك
8: الكلمية
0: ايه اعمل مرابحة
8: ده تو نمشي لهم
0: يشريوا لك الارض وانت خلصهم بالطرف نعم
8: ما زلت عندي هي ما استحضرهاش بالضبط انا همش اقول لك سي محمد يقول له في القران بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حمله وفصاله 30 شهرا وقته البيبي في اشكرش امه 9 شهور
9: الو
0: وحملوا في صرف 30 شهر اي وموعد فما ايه اخرى
9: فهمتنيش اني على جيل هو بيب كله معناه 9 شهور فهمتني كيفاش معناه وصل 30 شهر
0: فهمني مليح هذه ايه مو اخرى وحمله وفصاله
9: كانوا 30 شهر
0: شد هذه والايه الاخرى وفصاله في
6: عامين
0: العامين قديش
9: معناها العامين 12 و12 24
0: 24 عليك نور العلماء استنبطوا من الآية هذه كيف تنحي 24 من 30 تقعد 6 هنا يحسبوا بالأقل أقل مدة الحمل هي 6 شهور ما حسبوش على أكثر مدة الحمل على مدة الحمل 9
6: أشهر
0: فهمت
9: فهمتك
0: أقل مدة الحمل 6 أشهر ولذلك تطلع الحسبة قد وربي يبارك فيك
9: يعيشك ربي يبارك لكم
6: هاي
9: بسلامة سي محمد
6: واضح واضح شكرا لك أختك بالله سي محمد الأخت الكريمة أخت محبوبة تسأل قد قولوا لي أنه اللي ما يصليش ذبح صحيح ولا
0: ما قلنا صحيح
6: واضح أيضا
0: ولكن وغيره أفضل
6: واضح سي علالة شكرا لك
0: احنا قلنا اليهودي ناكل ذبيحته كيف يذبح
6: نعم أخت خليفة زينب نحب نسأل على العشاء متاع العشاء متاع الميت من حق الأم أو معها الأبناء وشكرا عشاء الميت
0: الميت يتعشى هو ها قولوا الصدقة على الميت البو يصدق الأخت تصدق أي إنسان يصدق على الميت
6: هو الأب حسب السياق الأب توفى رحمه الله قال أنه طيب الصدقة
0: قيود ما فماش قيود
6: الأم أو إلا الأبناء يتكفلوا
0: ما فماش يا أختي الكريمة يعني اشتراطات وحطان هذا وهذا هنا باب الخير مفتوح تتصدق الأم ولا يتصدق الولد ولا يتصدق كذا
6: سي منظر عمار قال لك هل هناك بعض المساجد أثناء العشر الأوائل من ذي الحجة يكبرون بعد كل أذان هل هذا من السنة أم لا
0: احنا مو هذه حاجة جديدة معناها ما عندناش هكاك التكبير في الواحدة ولكن سبحان الله عندها أصل الأصل أنه الأصل هو أنه ولا والسنة كثرت بصفة ما أكثر من قبل
6: واضح
0: هو أنه يسن التكبير جهرة احنا عنا ديما تكبير والصلاة ديما إنسان يخافت لكن في يوم العيد أيام العيد الإسلام يحب حتى النية اللي هي سر نية الإحرام
6: بدأ أنه يجهر به
0: فاك الجهر بالتكبير به يعطيك النفس الإيماني
6: واضح
0: هو داخل في إطار الجهر بالتكبير
6: واضح المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا ألو
10: ألو
6: ألو مرحبا أهلا وسهلا
10: ألو
6: أهلا
10: عسلام أستاذ
6: أهلا وسهلا مرحبا بيك سيدي
10: عيدك مبروك
6: عيدك مبارك وسنين دائمة
0: مبارك
6: أجمعين
10: يا سيدي سلاس عبد الله عندي ثلاثة أسئلة
6: ذكرني بالاسم الكريم
10: مختار
6: منين تكلم فينا سي مختار
10: أصيل الكيف
6: مرحبا بيك وكل أهلينا في الكاف تفضل سيدي سؤالك الأول
10: سؤالي لوس للشيخ سي محمد شنو الغاية من الميت كيف يموت يمشوا ليه يسابقوه اللي مغدوش هو عليه يمشي يسابقوه أنا مغدوش لا يمشوا لصباح بكري بس
6: للمقبرة هكا
10: للمقبرة وقت يموت الميت يمشي بزوك من اليوم غدو صباح يمشي صباح بكري يمشوا للأهلي يمشي يسابقوه
6: واضح واضح واضح سؤالك الثاني
10: سؤالي الثاني راني نقوم بصلاتي بكل في وقت في محمد اللي بصلاة الصبح ما نجمش نقوم خاطر راني مريض أما كل صلاة في الجامعة صلاة في الدار دي إلا صلاة الصبح ما نجمش
6: علاش ما تنجمش
10: ما نجمش خاطر مريض بالسكر ونصبح تاعب ياسر فهمتني
0: نصبح تاعب تصلي في الدار
6: تسهر برشا ولا
10: نعم
6: تسهر برشا
0: معناها تصلي في الدار
10: لا اي تصلي في الدار لا صار ما نصارش
6: اي تصليها في وقتها في الدار
10: لا ما نصليش اما انا نقوم ساعات نقوم ما في وقتها نصليها وكما يغلبني النوم نبدا
6: طايح طول
10: في اليوم
6: ونقوم نصلي معناها كيف نجلس
10: السمك مثال ولا
6: واضح واضح سؤالك الثالث
10: السؤال السؤال الثالث بربي للشيخ سي محمد المنبر نتاعو يوم الجمعة يدعيلي بالشفاء.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء برما لا يغادر سقما، وأن يساعدك على القيام لصلاة الصبح وأدائها في في وقتها إن شاء الله.
6: وقال لك يغلب النوم الأسبوع القادم، سنتحدث في النوم الأسبوع القادم، موضوع مش على النوم، النوم والغفلة إن شاء الله.
0: هو
6: نوم الأمة وغفلة الأمة.
0: أخي الكريم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنت تجتهد باش تقوم وتعمر المنقالة وتمكن شكون يقومك هكا، ولا كان وتجتهد باش تقوم. إذا كان وتاتك غلبتك غلبك النوم فأنت معذور، أما مش تجعلها كي عادة أنك ما تقومش. عادة ما تخليهاش عادة. الإنسان توتيه مرات يغلبوا النوم، مش مشكلة. فهمتني؟ والتعب توتيه،
6: واضح.
0: ما يجعلهاش عادة.
6: السؤال الأول بخصوص زيارة الميت صباحا يعني في المقبرة.
0: زيارة الميت صباحا مساء،
6: لا قال لي متوضى الصباح يعني دفنوه اليوم غدا صباحا، قال لك يمشوا له أهل،
0: وخاصة المرأة تمشي المرأة، ما تخرجش المرأة من دارها، ما لازمش تخرج من دارها باش تمشي تزور الميت.
6: واضح.
0: في الصباح.
6: واضح. جاتك تحية من أختنا بها السالمي، تقول لك صباح الخير وعيدك مبارك، بارك الله لكم في أعماركم للدروس الدينية المتميزة اللي تقدمها.
0: الله يبارك فيها إن شاء الله.
6: واضح. أي أخت جميلة شريف أيضا تحية، الأخت هادية الخليفي تحية أيضا، وأختنا بها السالمي وأخت ثريا الأنصاري. طيب أخت فتحية سفيني، ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
11: ألو عسلامة، صباح الخير.
6: صباح مرحبا يوم سعيد، أهلا وسهلا.
11: أهلا
0: أهلا،
11: عيد مبروك.
6: عيد مبارك وسعيد. مرحبا بك سيدي امين.
11: بارك الله فيكم. من الاصوات المحبذه لي اصوات المذيعين في ذات مسير، كل يخص بالذكر مش خاطر بحاضر، الاسد سي الاسد العيال سي محمد الشتي وسي عبد العزيز شبيل بالاخص.
6: ربي يبارك لك يعيشك. كما مش نعمل في الحس مستمع الكريم، قال لك تكلم برشا تعمل في الحس. طيب انا طلعنا من الاصوات الجميله، ان شاء الله ربي يجمل لك حياتك. ذكرني باسم الكريم خويا الكريم، ذكرني بالاسم.
11: ما نطولش عليكم،
6: ذكرني بالاسم، ذكرني بالاسم الكريم.
11: عبد اللطيف يعقوب الوسلاتي.
6: مرحبا بك سي عبد اللطيف، ومرحبا بكل اهالينا مستمعينا بالوسلاتيه من ولايه القيروان. تفضل سيدي.
11: بارك الله فيك. والله يا على سعة صدركم عندي اقتراح وسؤال واقتراح.
6: اي تفضل، نبدأ بالاقتراح.
11: اي حسب رايي تو اغلبيه الشعب التونسي الاف اللي ما بس تعاطهمش باش يشوا وعلوش وعلى الغلاء وعلى الواحد، لكن بفضل الله الشعب التونسي خير ما يخلوهمش ما يخلوهمش. والحجاج يمشي الحج وربي يسهل لهم. علاش ترى قانونيا ولا شرعيا الحجاج ماشي يمشي حج ماشي في 3 بالليل للضحيه، غادي ما يكونش صندوق ويدفعوا لهنا في تونس، علاش يسبوا فيها سامحني في عباره للترامب غادي.
0: ما فهمتش
6: خويا عبد اللطيف، خويا عبد اللطيف غير واضح. واضح واضح سؤالك، واضح سؤالك، اعطيني اقتراحك. واضح اقتراح
0: سردور، نسمع فيك
6: اقتراح. واضح، اعطيني سؤالك يا سي عبد اللطيف.
11: والله يا دايما ما نطولش عليكم، السؤال وقت الناس مع اي وباخرين نتعظ بهم. بارك الله فيكم وعيدكم مبروك.
6: سيدي شكرا لك سعد لطيف، شكرا لك. طيب طيب، هو سؤاله قال علاش مثلا الحجاج اللي يذبحوا غادي،
0: هاي
6: علاش يمشي ويذبحوا غادي، ما هو يجي ويذبحوا لهنا على الاقل باش يمكن الاهالي يستنفعوا، الشعب التونسي يستنفع منه.
0: اللي يذبحوه الحجاج يا اخي عبد اللطيف ما تسماش اضحيه، هذاك ما تسماش اضحيه. احنا اللي نذبحوه تسمى اضحيه، اللي قد يذبحوا الحجاج يسمى هدي.
6: نعم.
0: ينجم الانسان كيف يعمل بالافراد، كيف يحج بالافراد.
6: نعم.
0: ما يعملش
6: يحج بالافراد، ما يعملش
0: ما يعملش هدي.
6: نعم.
0: واللي يحج بالتمتع يعمل هدي ويعطي فلوس، اكل فلوس هكية هما يشريوا بها الحم ويذبحوه ويبعثوه للفقراء في مكان في اماكن المجاعه. فهمتني؟ واضح. ما يذبحش هنايا، يلزم غادي.
6: واضح، شكرا لي. طبعا ملاحظته قال لك الاجوبه احيانا استفيد من
0: يا ربي يبارك ان شاء الله، نسمعوا نستفيدوا من بعضنا ان شاء الله.
6: المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا.
12: السلام
6: عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. عايشك
12: عسلامة سي محمد.
0: مرحبا.
12: ولد خالي
6: أهلا. أهلا. مرحبا بك.
0: كيفاش؟
12: ولد خالي راك عرفتني مني.
0: هاي مرحبا بك من مساكن.
12: صحيك برافو
6: عليك. ذكرني بالاسم الكريم اختي.
12: زينب من مساكن.
6: مرحبا بك اخت زينب ومرحبا بكل اهالينا ومستمعينا من مساكن.
0: ولدني ولد خالاتي.
12: عيدكم مبروك.
6: عيدكم مبارك وسعيد اختي. شكرا لك.
12: عايشك وسنين دايما.
6: مرحبا. ربي يحييك مثلا ان شاء الله.
12: أسئلة سعد عندي عندي سؤال في كرة المعونة ويمنعون المعونة إيش معناها؟ قل سموحة فتسر هيلي.
6: واضح أختي الكريم.
0: أي.
6: في عندك سؤال آخر؟
12: وعندي سؤال آخر مثلا نبدأ نصلي في الظهر ولا العصر ولا حسين دخلت معبش نصلي في الظهر والعصر كيف نبدأ نصلي مثلا التحية لله كاملة عملتها مرتي وغلطتك في سجدة ولا في ركعة ولا حاجة أنا نقول معناها نعمل قبل السلامة نصلي معناها نسجد وبعدك سنتحي ونزكي مرة أخرى ولا كهو ولا هني تحية نسلم وكهو
0: باهي أختي يمنعون المعول المعول مش هك المعول اللي عندك في الدار الطنجرة والكسكيس المعول هو الإعانة معناها هك الناس كانوا ما يعاونوش غيرهم هكوما ورد بالك منهم ماذا بيك انت يكون كيف يطلبك حد في العون عاونه
6: من اهل الصدقات
0: فهمتني بالصدقه بالكذا حتى كيف تسلفها معونه مش تعمل بها تقطر بها الزهر ولا تبدا مشي يعني. موجوده ديما ولا ما نعرفش يعني حاجه كذا تعاون بها
6: واضح سؤالها الثاني
12: بارك الله فيك
0: كيف تبدا تصلي اختي الكريمه كان نقص سجدة يزمك تجيبها يزمك تجيب تعود الركعة وتعمل سجدتين بعد السلام
12: وبعد سي محمد انتحي ونزكي
0: انتحي وتزكي هي تعمل سجدتين وتحي وتزكي وتسلم وربي يتقبل
12: حتى التحيات لله كاملة معناها عملتها مرتين
0: اي
12: مليون سي محمد سعيد نقول هاني عملتها مرتين نسجد معناها نسجد مرتين وبعد نسلم وكهو
0: كيف تعمل لا سيدي اختي الكريمة كيف تعمل تعمل سجود يعني سهو بعد الصلاة تعمل سجدتين وتعمل التحية وتسلم هكاك مش على خطر هاك انت عملت واضح اختي
12: واضح عيسك ان شاء الله بارك الله فيك
0: ربي يبارك فيك اختي بنت خالي
6: واضح شكرا لك اختي الكريم اخت سناء فتح الله تقول افتنا في الحج فيب ما حكم طيب اخت نزهه الهرابي ما فهمتش افتنا في الحج فيب
0: شنو فيب شنو انا فيب كل
6: اشخاص الفي اي بي اي اشخاص مهمين
0: كل قدير وقدره اللي نجم
6: الفي اي بي اي شخصيه المهم
0: يهودي مش لازم الشخصيه اللي عنده فلوس باش يدفع اكثر باش يقدموا له خدمات اكثر هو شنو الحج ما هو خدمات زاد والخدمات مش مجانيه خدمات فيها مصاريف وفيها واحد اما ما يغليوش علينا
6: واضح طيب اخت زينب خليفه راسلتنا مره ثانيه حبت توضح سؤالها بخصوص العشاء الميت قالت لك لا الفلوس يعطيهم بعد وفاه الاب يقولوا لهم عشاء الميت من حق الام او الابناء معها
0: معناها هكا اللي يسموها ال ال يسموها القبريه
6: يمكن يا
0: ايتو
6: طيب وبعد ذلك اخت نزهه الهرابي تقول لك ما حكم من لا يؤدي الاضحيه وهو مقيم في بلد اوروبي بالرغم انه قادر
0: كيفاش
6: حكم من لا يؤدي الاضحيه وهو مقيم في بلد اوروبي بالرغم انه قادر على ذلك
0: هي مش فرض
6: قالت لك هو قادر ولكنه ما يقومش بالأضحية هذه الطاعة هذه والعبادة
0: ايش فيه مش فرض هي سنة على هي سنة على القادر
6: على القادر عليها طيب شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي في عندك ملاحظة بخصوص
0: في خصوص
6: سؤال أخت زينب هكذا
0: أي معناها هي تو شنو قالت تو هي
6: نعود لك سؤال أي حب نسأل على عشاء متاع الميت من حق الأم أو معها الأب وبعد وضحت لك قالت لك الفلوس يعطيهم بعد وفاة الأب تحكي على الفلوس
0: يا أخت هذه تو العلماء
6: من حق الأم أو الأبناء
0: هي معها. مش إرث هي منحة هي تعويض اجتماعي محطوط من لون الصندوق الاجتماعي. يعني
6: تاخذوا الام
0: الاشخاص
6: وطالما
0: البنية الزوجة نعم.
6: والابناء اللي في الابناء في يعني كفالتها الصغار من الابناء
0: هي ما تخضعش للميراث يخليها تو يجد للام وش يقعدوا ينقزوا عليها يفكوها لها.
6: كان الام عندها ابناء صغار في كفالتها مش كل مصروفها اذا كان كبروا الصغار بطبيعه الحال يعني لا دخل لهم في ذلك. شكرا جزيلا فضيله الشيخ دكتور محمد الشيوي, ان شاء الله في ميزان حسناتك وزادكم الله بسطه في العلم والفهم والجسم والصحه ان شاء الله. اجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم, زميلنا ايمن الشابي في اخراج الحصه التقنيه, النجل عطيه بن محمد في الاشراف على الاخراج المرئي, هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الاذاعي, كان في خدمتكم ميكروفونين اسعد العيار. دمتم بخير في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: تقديرات بإنتاج أزيد من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حاصدة موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين جمع الصبا. مؤتمر دولي يبحث واقع التعليم الشامل المستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. اليونيسيف تكشف عن حصيلة مفزعة لاستشهاد الأطفال اللبنانيين جراء العدوان الإسرائيلي. إلى تفاصيل الأنباء، أكدت رابعة بن صلاح المديرة العامة للزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أن التقديرات الأولية تشير لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت بن صلاح أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع.
1: التقديرات الأولية تشير إلى أن صابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مبكرا كوزارة الفلاحة لتأمين الصابة هذه. حاولنا أثناء انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، مع أهمية تعديل آلات الحصاد للتقليص من الضياع على مستوى الضياعات. هدفنا أثناء هو 1300 آلة حاصدة تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق، مسح حواشي الطرقات. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمساق على مراكز التجميع اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. مبدئيا 200 مركز تجميع المساقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا. احنا العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، تم تعديلها للتقليص من الضياع عند الحصاد.
0: تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. رئيسة المؤتمر سناء عرفاوي، والمزيد في ميكروفون الزميلة نجاة حسن.
2: التعليم الشامل والمستدام الهدف نتاعو احنا نحبوا نخرجوا باليات باش نعاونوا المدرمين الاساتذه، كل ما هو اخصائي زاد كيف يتعامل مع التلامذه ولا مع الطلبه اللي عندهم احتياجات خصوصيه واللي عندهم اختلافات، كيفاش نجموا يكون عندهم الحق في التعليم الشامل كيما صغيرات الكل من الامكانيات نفس الامكانيات. الموضوع نتاعنا من التحضيري، يعني من قبل المدرسه حتى كشي للجامعه. واللي نحبوا عليه نعطيك مثال، معناها عندنا احنا صغيرات ساعات عندهم صعوبه في التعلم، يبداو اللي نراو فيها احنا اللي تو لازم يدخل سنه اولى لازم يعرف يقرا ولازم يعرف يكتب ولازم يبدا حاضر ولازم هذاك اللي هو مازال ماهوش عمره. فما اللي عندهم سهوله باش يتعلموا كل شيء يبداو حاضرين، فما اللي عندهم صعوبه في التعلم، هذوك مساكن يلقاو رواحهم كريميني واكسكلو من الجروب. احنا دونك لازمنا نتعاملوا معني كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح، نفس الامكانيات ونفس اللهوه.
0: من جانبها، شددت النائبة بمجلس الجهات والأقاليم ونائب رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى سعيد أشقير، شددت على أهمية مثل هذه التظاهرات في الاطلاع على التجارب الأخرى بما يساعد على التجديد وتطوير التجربة التونسية.
3: الحلو في اللقاء اليوم هو الأطراف الكل باش تقعد مع بعضها وباش نحكيوا على التجارب المختلفة ونظرتهم وشموليتهم، خاصة المختصين في الميدان هذايا، ونشوفوا تبادل الآراء والأفكار والتجديد البيداغوجي والتجديد الميداني في مستوى التربية من قبل الدراسي إلى الجامعي. تونس راهي رايدة، ديما نقول تونس رايدة، تونس اللي عندها كفاءات تخاطف عليها دول في العالم وناس كل معناها تستقطب فيها، وما ناس يجيوا بذمها راهو الجامعات التونسية يحضروا التخرج متاع الطلبة متاعنا ويهزوهم وهما مازالوا معناها خضر كما يقولوا مازالوا كيكملوا يهزوهم، وهنا نشوف وليداتنا الكل هم منورين تونس. احنا مع التجديد ديما، حتى لو تجربتنا ناجحه مع التجديد مع نسمع الاخرين، فما يمكن في مجال الصعوبات التعلم عندنا برشا دي لاكون كبار. لا موجوده صعوبات موجوده وكثيره جدا، نشوفوا مثلا النتائج في اللغات في الباك.
0: في إطار الاستعدادات لفصل الصيف، وضعت بلدية صواف من ولاية زغوان برنامجا خاصا بالوضع البيئي يشمل مناطق التوسع لرفع الفضلات بصفة دورية، كما تم توفير حاويات نظافة بكامل المجال البلدي. كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قويدري ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: احنا في سوافع كل يوم عندنا مسلك تتبعوا شاحنه النظافه يدخلوا مناطق التوسع اللي ذكرناها، يعني كي كنقولوا العومريه او واد الطويل او سيدي فرجله او العبدليه، هذون مناطق شملتها من النظافه. ولا عندنا تقريبا دوريا ثم مسلك سوافع المدينه تقريبا يقع رفع بحكم منطقه حضريه رفع يومي، ودرنيرمو زاد بحكم عندنا شاحنه واحده سعتها 7 متر كوب، احنا ان شاء الله نتمكنوا من شراء شاحنه ثانيه بزين نتوسعوا اكثر حتى توفر لنا الاعتمادات، وخيرنا أن نعمل زوز مسالك في النهار، لأنه زاد تعرف الفضلات إذا تتراكم تعمل الناموس وتعمل تقلق وتعمل رواح، وجدنا برشة تقلقات وسحبنا بعض الحاويات أولا لصيانتها، ثانيا بطلب من المواطنين أو بعدنا لها أماكنها، ولينا نجمع في زوز مسالك في نفس النهار، يعني الخدامة واللي يعملوا الدوبلاج يخدموا نهار بنهار، أولا باش نعملوا نرتحوا الكاميون يسر عليه يخدم الفيدون، وزاد الخدام إذا مش يخدم لك من 5 تاع الصباح هم عملة حظائر ظرفية يعني جهوية همش اللي مترسمين، يعطيك في عدد معين وعن ثم طاقم معينة بتاع خدمة، وزاد حفاظا على المعدات وحفاظا على اليد العام.
0: في بقية أنبائنا، تحيي تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظ السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق نزاع. وتشير معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطنية إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام، من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة و4 مهام تحت راية الاتحاد الأفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. من شريان حياة يتدفق إلى أثر منسي يصارع الجفاف والإهمال، هذه هي وضعية العين الرومانية بنصر الله من ولاية القيروان، بعد أن كانت منبعا يسقي الإنسان والنبات والحيوان، هي اليوم تعاني الإهمال والجفاف، تنتظر لفتة تنقذها من الضياع لتستقبل الناس كما كانت منذ زمن بعيد وتعود لها الحياة مجددا. متابعة لنادرة برجب.
5: كانت ديما تمشي 24 ساعة الماء يمشي، كانت الناس الكل ما تمديت نصر الكل تعبي منها في الماء يشربوا فيه ويغسلوا بيه ويسقوا بيه في الحيوانات الكل. هي العين هذه أصلها رومانية، تو عندها يقولوا عندها 25 قرن، عندها أبيار الفوق في الجبل كبير الفوقاني غرقوا 40 متر في الجبل.
6: أنا شفتها يغسلوا منها في الصوف، وكانت تسقي منها العباد في المواشي، فهمت، وكانت ناس تشرب منها. إن شاء الله تكون زيارة بحكم مهندسين اختصاصيين يشوفوا يقولش لها حل بديل باش تتخدم العين وترجع جمال طبيعتها العادية، تبقى سياحة محلية أو سياحة جهوية.
7: أمام هذا الوضع المتردي تسعى السلطات المحلية بنصر الله بالتنسيق مع المصالح الفلاحية وحماية الآثار والتراث والثقافة إلى إيجاد حلول لإنقاذ هذا المعلم والبحث عن مصادر تمويل. سامي ترشون معتمد نصر الله.
8: قاعدين نخدموا على الموضوع هذايا، والحقيقة فما معناها شاب خريج معناها من المهندسين معناها من أبناء نصر الله أعطانا تصور معناها في كيفية أنه النجم نثمنوا العين هذية ونعطيها معناها رونق جمالي وباش ترجع منها كمتنفس، نحافظوا على المصدر متاعها وكل الستركتور متاعها اللي هي تقليدية وتاريخية وأثرية، ولكن تكون مواكبة زادة حتى للعصر، وخاصة انها متاخمة معناها للمدينة معناها في التقريب في قلب المدينة. ان شاء الله قاعدين نخدم عليه حتى الاعتمادات تتوفر بحول الله على مستوى البلدية او حتى على المجلس الجهوي.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: دولياً الآن، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم معدلاً مفزعاً لاستشهاد وإصابة الأطفال في لبنان في خضم الحرب التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت المنظمة أن لبنان يشهد استشهاد وإصابة 11 طفلاً في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي. على صعيد الملف الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران حققت تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق، غير أن الرئيس دونالد دونالد ترامب ليس مستعدا بعد للمصادقة عليه. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكر بعنوانها الأبرز: تقديرات بإنتاج أزيد من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حصد موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين جمع السبع. نشرة الأخبار انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع حكيم سامبولي.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد الرياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم يواصل التحضيرات في مدينة تبرقة في تربص مغلق، يتواصل غدوة باش يكون السفر لفيينا تحديدا لمواجهة المنتخب النمساوي يوم 1 جوان الساعة 8 بتوقيت تونس، ولقاء الودي الثاني باش يكون في بريكسل ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي والمدرب الناخب الوطني صبري اللاموشي كانت البارح في حصة مفتوحة للإعلاميين، السؤال اللي يطرح نفسه المنتخب الوطني التونسي، هل قادر على الترشح للدورة الثانية؟ صبري اللاموشي مدرب المنتخب يجيب.
1: Bien sûr, je crois une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires, il y a des choses qui sont hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
0: أكيد ملخص ما قال صبري اللاموشي، المنتخب قادر على ترشح للدورة الثانية، مهمة باش تكون صعبة لكن مش مستحيلة، أكيد باش نعملوا كل ما في وسعنا للترشح للدورة الثانية. نذكر المنتخب الوطني التونسي كما قلت باش تكون عنده زوز مباريات ودية ضد منتخب النمسا يوم 1 جوان والمباراة الودية الثانية ضد منتخب بلجيكي يوم 6 جوان قبل التحول الولايات المتحدة الأمريكية للمونديال. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم. نحكي على الكرة في تونس، اليوم الموعد مع مباراة فاصل لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مش تكون في ملعب بالجنات بالمناستير بحضور الجمهور. المباراة مش تجمع تقدم سقيد دير بالأمرذي بحمسوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي. نذكروا زوز الفرق كان صعدوا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. غدوة في ملعب الأولمبي بسوسة مباراة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش تكون بين الملعب الجبسي ونادي حمام ننف. المباراة هذه بإدارة الحكم فرج عبد اللوي والمساعد الأول مروان سعد، أيمن إسماعيل المساعد الثاني في غرفة الفار، باش يكون أمير لوصيف. ذكر المباراة غدوة في ملعب الأولمبي بسوسة دون حضور الجمهور. يوم الأحد باش يكون الموعد مع نهائي كأس تونس، الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي في ملعب حماد العقربي برادس الساعة 4. المباراة هذه بإدارة الحكم نضال طيف كحكم رئيسي للمباراة، باش يساعده كل من خليل الحسني أحمد الضوي، هو في غرفة الفار الحكم مجدي بلغة. نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، والاتحاد الرياضي المنستيري أكيد النائب الرئيس يعلن انسحابه من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أبرز ما قال في تدوينه، حبيت نقدم لرئاسة الاتحاد المنستيري لكن بعد ما طلعت على الحجم الديون والمسؤولية اللي تفوق 4 مليارات، حسيت بأن الأمانة هذه أكبر من إمكانياتي في الظرف الحالي واخترت الانسحاب. نائب الرئيس فرج المكني قال له واصل في تدوينته، قال كما قبلت خطة نائب رئيس وحلت نخدم الجمعية بكل ما نملك من إمكانيات وحرصت طوال الفترة اللي قضيتها فلأنا نحترم صلاحياتي وما ندخلش في القرارات اللي مش من مشغولاتي. تبرعت بمبالغ مالية وساهمت في غلق ملفات ودوسيات صعبة من الموسم الماضي. واليوم بعد اللي صار ما زلت نخدم على جلب المستثمرين والداعمين للجمعية. من نجاح أي مشروع كبير يبقى مربوط بجمهور الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقي، الجمهور اللي دعم بالكلمة الطيبة وشجع وقت الشدة قبل وقت الفرح مش بالكلام من وراء الشاشات. في الأخير لا نطلب شكرا من حد ولا ننتظر اعترافا من حد، يكفيني أني ضميري مرتاح وعاش فريق الاتحاد.

لأبعد حدود بفريق بيترو الأنغولي بشواجه فريق تاجرز الروانتي. في كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة، تنزانيا تتأهل للنهائي على حساب المنتخب المصري، ونذكروا المنتخب السنغالي والمنتخب التنزاني باش يكونوا في الدور النهائي. كما قلت المباراة المنتخب التنزاني كان ترشح على نظيره المصري بضربة جزاء 4-3. نقطة نهاية سبورانفو، شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وعلم التجويد. ما زلنا أيها الإخوة مع مخارج الحروف، وقد وصلنا إلى مخرج اللسان وتحديدا طرف اللسان، وهو كما ذكرنا في الحلقة الفارطة مخرج لإحدى عشر حرفا، بينا منها حروف النون والراء والطاء والدال والتاء. واليوم نكمل بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه الحروف الستة المتبقية بالنسبة لهذا المخرج. نبدأ أولا بحروف الصاد والسين والزاي. تخرج هذه الحروف الثلاثة من منتهى طرف اللسان، أي من رأسه مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. تسمى هذه الحروف الثلاثة الحروف الأسلية نسبة لخروجها من أسلة اللسان، وهو طرفه الدقيق، كما تسمى أيضا حروف الصفير. ودليلنا من الجزرية هو قول ابن الجزر رحمه الله تعالى: والصفير مسكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مسكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. ففي حرف الصاد ترتفع مؤخرة اللسان ويضيق المخرج، وهذه صفة الاستعلاء والتفخيم، فنقول مثلا أص أص، صا صا، صو صي. بخلاف حرف السين والزاي فمؤخرة اللسان لا ترتفع، فيتسع بذلك المخرج ويكون الحرف مستفلا، فنقول أس أس، أز أز، سا سو، سي زا زو، زي. والله يرزو والله يرزق من يشاء الإسلام الإسلام. هذا بالنسبة يعني حروف الصاد والسين والزاي. أما حروف الضاء والذال والثاء، فيقول ابن الجزر رحمه الله تعالى: والضاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. والضاء والذال وثاء للعليا، يعني الثنايا العليا، من طرفيهما، أي من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. هذه الحروف الثلاثة أيها الإخوة الكرام تخرج من المخرج ذاته، أي تخرج عند التقاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، أي الأسنان العليا الأمامية. لكن الاختلاف بينها يكون في وضع أقصى اللسان من جهة الحلق طبعا من الداخل، فالضاء فيها استعلاء لأقصى اللسان، وفيها تضييق للحلق لرجوع لسان المزمار إلى الوراء، فنقول أظ أظ، ظا ظا، ظو ظي. ظهر الفساد ظا ظهر الفساد، وإن تظاهرا وإن تظاهرا. بخلاف حرف الذال وحرف الثاء فإن أقصى اللسان لا يرتفع، ولسان المزمار لا يرجع إلى الوراء، فلا يضيق الحلق، وتخرج الذال والثاء مستفلة، يعني بذلك مرققة، فنقول مثلا أذ أذ، أث أث. فالطرف على الطرف، أي طرف اللسان على أطراف الأسنان العليا، فلا يكون اللسان في الداخل ولا يتجاوز أطراف الأسنان إلى خارج الفم، فنقول ذا ذو ذي أذ أذ. ذلكم الله ربكم ذا ذلكم الله ربكم ذو. وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. كما نقول بالنسبة لحرف الثاء أث ثاء ثو في. ثمنا قليلا ثا ثمنا قليلا. ثو ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه الحروف الثلاثة أيها الإخوة الكرام، اثنان منها مرققة وهي الذال والثاء، وواحدة منها مفخمة وهي الظاء. وهنا نشير إلى ضرورة الاحتراز والحذر من قلقلة الذال الساكنة، فلا نقول إذ وإذ قال وإذ وإذ وإذ، كذلك قول الله تعالى إذ قال ربك، نقولش إذ قال ربك، قولوا وإذ قال ربك للملائكة. كما يجب الاحتراز أيضا من ضم الشفتين عند تفخيم حرف الضاء، فلا نقول ظن ظن، لا نضم الشفتين إلى الأمام، وإنما نقول ظا ظو ظي ظن. وهكذا أيها الإخوة والأخوات الكرام، نكون قد أتينا على الحروف اللسانية كاملة، وعددها كما سبق أن ذكرنا 18 حرفا، وهي القاف والكاف والجيم، الياء والشين والضاد، اللام والنون والراء، الطاء والدال والتاء، الصاد والسين والزاي، والظاء والذال والثاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم مع وصاياه للشباب. أعزائي المستمعين، إن مرحلة الشباب من أهم المراحل الجوهرية والمنعطفات المهمة في حياة الإنسان، لأنها تمثل مرحلة الصحة والنشاط والحيوية والفاعلية، ولذا ينبغي لكل شاب اغتنام هذه المرحلة الذهبية في العمل والعطاء والإنجاز. فالشباب هم ركيزة المجتمع وعماد المستقبل، لأنهم يملكون طاقات كبيرة وعقولا خلاقة وسواعد قوية ورغبة في العمل والنشاط. والمجتمعات الإنسانية إنما تبنى وتعمر بالشباب مع الاستفادة من حكمة الشيوخ وأهل الخبرة والتجربة. لذا فقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب اهتماما كبيرا، وأوصى بهم خيرا لما لهم من تأثير في مسار المجتمع وبناء الأمة وقدرتهم على التجديد والتطوير والبناء. ولذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالشباب قائلا: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة. وعندما نقرأ في الهدي النبوي سنجد الكثير من التوجيهات والإرشادات والوصايا النبوية الموجهة إلى معشر الشباب، وما ينبغي لهم فعله والاهتمام به، ومنها اغتنام أيام الشباب قبل الهرم والصحة قبل المرض، لأن تحقيق ما يصبو إليه الشاب من أهداف وطموحات وتطلعات يحتاج إلى التمتع بالقوة البدنية والعقلية وتمام الصحة والعافية، وهو ما يكون متوفرا أيام الشباب. وأما من يفرط في شبابه فإنه يفرط في حياته، وسيصبح ضعيفا وعاجزا عن العمل والإنجاز عندما يكون هرما وشيخا كبيرا. إذ أن من وصاياه صلى الله عليه وسلم قوله: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر، ومن تعلم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم التدبر في عواقب الأمور والنظر إليها من جميع الجهات، والتفكير في نتائج أي عمل قبل الإقدام عليه. وإن على الشاب التحلي ببعد النظر وسعة الأفق، وهذه الوصية السوية النبوية في غاية الأهمية، لأن طبيعة الشباب الحماس والتعجل في بعض الأمور التي تحتاج إلى التأني والمشاورة. فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلب منه أن يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكو رشدا فأمضه، وإن يكو غيا فانتهي عنه. وعلى الشباب التعجيل بالزواج مع توفير المقدمات الأساسية له، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد ورد في الوصايا النبوية الحث على الزواج المبكر بعد تهيئة المتطلبات الأساسية له بحسب الظروف والأحوال الاجتماعية والتي تختلف من مجتمع إلى آخر. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه، يا ويله يا ويله، عصم مني ثلثي دينه، فليتق العبد في الثلث الباقي. لأن الزواج ينمي العفة والعفاف عند الشباب والفتيات، ويحصن النفس من الانحراف والزيغ والفساد. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي كمال العجيمي. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: نهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. بينما تنافس سامسونج الكورية مع شركات عملاقة كيما جوجل وأبل في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وخاصة الهواتف، فإن وحدتها التابعة المتخصصة في الشاشات قاعدة تقدم في تطور ملحوظ. فيما يتعلق بالشاشات، تعتمد كل من أبل وجوجل على سامسونج لتصنيع تقنيات الشاشات متاحة، وإذا صحت التسريبات الأولية فإن هذا بش يستمر على امتداد هذا العام. وتعمل سامسونج على تطوير أحدث شاشاتها المتطورة اللي هي الامساس أوليد، واللي تستخدم في كل من سلسلة هواتف الآيفون 18 برو والبيكسل 11 متاع جوجل. وستطرح هذه التقنية الجديدة في هواتف المنافسين قبل حتى ظهورها في أجهزة سامسونج نفسها. بحسب ترتيب الإصدار باش تستخدم شاشات الامساس أوليد 11 أولا في سلسلة البيكسل 11، ثم في طرازي الآيفون 18 برو في سبتمبر، وربما بعدها تصل إلى الجالكسي S27. وبحسب التقرير يعتقد أن الشاشات هذه باش تقدم أفضل أداء من حيث السطوع والألوان والعمر الافتراضي وكفاءة استهلاك الطاقة. واستخدمت هواتف الايفون 6 برو والايفون 6 برو ماكس وجميع طرازات سلسلة ايفون شاشات من سامسونج. ينطبق الأمر نفسه على سلسلة هواتف البيكسل 19. الانتقال إلى شاشات الام 6 باش يكون بمثابة ترقية تدريجية، لأنه تقنيات كما شاشات الام 14 تقدم بالفعل أكثر من تغيير جذري في جودة الشاشة. الميزة الأبرز فهي كفاءة استهلاك الطاقة. استهلاك طاقة أقل باش يمكن سلسلة هواتف البيكسل 11 الجاية من توجيه المزيد من الطاقة نحو ميزات أخرى، بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي المعتمدة على معالج تينسر. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة، أهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. وأكدت في تصريح لها الإذاعة الوطنية أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن صابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. ولاحظت أن عدد مراكز التجميع يبلغ مبدئيا 200 وأن عملية المصادقة عليها متواصلة. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك استحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. وزارة التربية بينت أيضا أن محاولة الغش أو سوء السلوك أو الجمع بينهما يعرض المترشح إلى تحجير الترسيم لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب خطورة المخالفة، مع إمكانية التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، خاصة بالنسبة للمترشحين بصفة فردية. أعلنت بلدية مساكن أن كمية الفضلات المنزلية والمشابهة التي تم جمعها ورفعها ثاني أيام عيد الإضحى حوالي 110، أي بنسبة تغطية قاربت 100%. وتوجهت بلدية مساكن بالتحية والشكر للسواعد البلدية على ما تحلوا به من روح المسؤولية في خدمة المرفق العام، رغم صعوبة المعالجة الميدانية المترتبة عن الإلقاء العشوائي للفضلات وعدم وضعها في أكياس سميكة محكمة الغلق، إضافة إلى عدم احترام التوقيت والمسارات الخاصة بفرق النظافة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. بدورها أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب المهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، على أن يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم الاثنين غور التجمع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يستهزئ بهم ويمدهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة

من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنقذناكم

وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا منك يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة، هو خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم فتحها جبهات لدعوة الناس إلى التوحيد وترك أصنامهم وترك ما يعبدون من دون الله من كواكب وأقمار ومن تماثيل كانوا يصنعونها بأيديهم. وكان من بين هؤلاء الذين يصنعون تماثيل والده آزر. فإبراهيم الخليل كما فتح الجبهة على بني قومه فتحها على أبيه، لأن الدعوة للجميع. فمع بني قومه ناظرهم وحاججهم وأقام الحجة عليهم. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإبراهيم الخليل كان حازماً واضحاً قوياً في حجته، ولكن الجبهة التي فتحها على أبيه كان فيها رحيماً، كان فيها باراً بأبيه، إلى حد أن القارئ والمتتبع لسيرته يتعجب فيقول سبحان الله، من أي مدرسة تخرج نبي الله إبراهيم؟ وممن تلقى التوجيهات؟ لا شك أن التوجيهات من ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم لما أقام الحجة على أبيه ولما حاجج والده كان في غاية البر وفي غاية اللين وفي غاية الرحمة بهذا الوالد العاق الظالم لنفسه الكافر، لأنه كان يصنع الأصنام التي يعبدها بنو قومه. خاطبه يا أبتي، نسبه لنفسه، وعادة الإنسان ينسب لنفسه الجميلة والذي يزيده بهاء وشرفا، هكذا هي الجبلة، وعلى هذا جبلنا، فترانا نتنكر وربما لا نذكر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتنا ولو كان من الأرحام. ولكن إبراهيم كان بارا في وقت عصيب، في وقت شديد، في وقت يصارع فيه أهل الكفر وأهل الباطل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان واليا. انظروا كيف يتدرج في الدعوة ويتشدد فيها أحيانا، ولكنه ما ترك الخلق وما ترك البر وما ترك اللين. في كل ردهات المواجهة وإقامة الحجة يذكره بأنه هو الأب وهو الابن، جعل يرددها، وكان القياس يقتضي، والعرب جرى لسانها هكذا أن تبدأ الخطاب يا أبتي، ثم يتكلم ساعة ويتكلم ساعة ونصف. فالخطاب لا شك أنه موجه للأب، ولكن إبراهيم ظل يعيدها ويعيدها ويكررها يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ليس هذا فحسب، بل إن آزر لما ضاق بإبراهيم ضرعا ولما استشاط منه غضبا قال له يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، بمعنى أمعرض أنت عن آلهتي، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجو منك واهجرني مليا. ماذا قال الولد الصالح والبار بأبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم الخليل كان بارا بوالده، لينا في خطابه لوالده. أيها الناس، إبراهيم الخليل كان رحيما، وهو يواجه أباه ويقيم عليه الحجة، كان لينا وكان بارا. وتجد منا من يرتفع صوته على أمه وعلى أبيه، بل إن بعض أهل العلم قالوا نظرك في وجه أبيك وأمك دون ابتسام عقوق، أكل الوجه المكشبر، الوجه الشايح، وقت اللي تدخل يتفجعوا. علاش؟ لأنك ما تحسنش الخطاب. وإلا إذا زار أباه وأمه جعل يشكو من قلة ذات اليد، ويشكو الفقر، ويشكو المرض، ويشكو الخلافات الزوجية لأمه ولأبيه. فاعلم إن أنت شكوت وأكثرت الشكوى أدخلت عليهم الحزن، أدخلت عليهم الغم، أدخلت عليهم الهم. ولذلك روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، فقال له يا رسول الله جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. منا من يتسبب في بكاء أمه وفي بكاء أبيه ويقول أنا على الحنفية، وأنا أحب إبراهيم الخليل، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت على عقوق. منا من يبكي أباه، ومنا من يتسبب في حزن الأب وفي حزن أمه، وأحياناً بطريقة ما يشعرش بها، يتعارك هو وأخته قدام أمه وقدام بوه. البو والأم يحبوا يراوا العائلة متهنية، يقول لك أنا كبرت إيش مازال في عمري، أنا 80 سنة، أنا 90 سنة، أنا خلاص القبر أمامي والحياة ورائي، خلاص انتهى الزمني، انتهى العمر، أنا في أرض للعمر. حتى إن لم يواجهك، حتى إن لم يخاطبك بوك، حتى إن لم ينكر عليك فعلتك فاعلم أنه قد تضايق منك، فاعلم أنه قد حزن، لأنه كما يحبك يحب أختك، كما يحبك يحب أخاك، تلقاه يتعارك، يتعارك هو وأخواته قدام أمه. أحياناً تجد الأب كبر يبدأ يلعب مع ولد ولده، يحب ولد ولده، ولكنك البوه يعني ولده هو، وقت اللي ياك الحفيد يعمل مشكلة يجري في جرته باش يضربه ويشد يضربه قدام الجد اللي هو أبوه. هذا عقوق، لأنك أنت أدخلت الألم وأدخلت الحزن على أبيك. نحن اليوم نتحدث عن بعض مظاهر العقوق التي قد لا ننتبه لها، لأن العادة جرت عندنا أن العقوق لا تقل لهما أف. نعم، جرت العادة أن العقوق إذا رفعنا أصواتنا، إذا لم نلبي لهم طلباتهم ورغباتهم، فذلك هو العقوق. ولكن هناك عقوق آخر قد لا ننتبه له. من بين هذا العقوق هو ما ذكرت. ولذلك إبراهيم الخليل كان رحيماً بأبيه رغم أن الأب كان كافراً. أنت اليوم بوك مصلي، بوك حاج، بوك سبحته في يده، بوك يجي للجامع، بوك يلزم تكونك السلطة الكبيرة، واللي ضاع كبير الهم تدبيره كما قالوا كباراتنا. ولذلك يلزم اليوم تكونك القدوة، تكونك الحاجة الكبيرة اللي كي نخزروا لها نخزروا للبو. لكن للأسف الشديد في بعض بيوتاتنا وفي بعض عائلاتنا إذا تقدمت السن بالأبي أصبح جداً يترك في زاوية من زوايا البيت، لا يسمع له ولا يؤخذ بكلامه، إن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يستشر، بل إن البعض يتمنى موته، وهذا كذلك من العقوق. فإبراهيم الخليل أيها الإخوة الفضلاء في ملحمته قيم إنسانية وقيم اجتماعية، إن تمسكنا بها فهمنا كيف تدار العائلات وكيف تدار المجتمعات. فالمجتمع إذا أردنا له الصلاح وإذا أردنا له النجاح لا بد له من الإصلاح، والإصلاح يبدأ من بيوتنا. فالمجتمع هو في تعريفه الفلسفي هو مجموعة أفراد تربطهم علاقات. المجتمع هو أنا وأنت، المجتمع عائلتي وعائلتك، المجتمع حومتي وحومتك، المجتمع مدينتي ومدينتك، هذا هو المجتمع. فإذا أصلحنا بداخلنا صلح أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رداً جميلاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من البارين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. أيها الإخوة، الوالدان يتقدمان في السن، ويصبح الأب أو الأم في ضعف بعد قوة وفي ذلة بعد عز، قد يسهى قد ينسى، قد يغيب عقله جملة أو تفصيلا، قد يضعف بصره، يشتعل رأسه شيبا، يكثر حديثه، تكثر تدخلاته، ويأتي البلاء العظيم. هذا البلاء عندما يصبح الأب في سن متقدم في أرض العمر. والله إن هذا هو البلاء والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. فإما أن يصبر ويكون الأبوان طريقين إلى الجنة، فتوبى لمن أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فصبر على الأذى واصطبر ورابط عند رجليهما وكابد واشتغل فأدخله الجنة. ورغم أنف رجل أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كما عققت أباك سيعقك ولدك. ولذلك عجبا لقصة إبراهيم الخليل، وعجبا للنهايات، هذا النبي الذي أكرم أبا كافرا كان القياس يقتضي أن يتحداه، أن يشتمه، أن يخرجه من بيته، أن يقول له ستدخل جهنم أيها الكافر، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال سلام عليك، الأمان عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا الفعل سنرى النتيجة بعد سنين، وتمر الأعوام ويمر الزمان، ويشاء ربنا أن يتزوج إبراهيم من هاجر وتنجب هاجر إسماعيل، ويشاء ربنا أن يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، فيأتي إلى إسماعيل ويقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن إبراهيم في الثمانين، وكانت سارة عاقرة، والوليد جابته هاجر، ولدته المرأة الثانية كبر، أصبح يعاون فيه، أصبح يعمل عليه، قال له راني باش نذبحك. ما هذا الفعل يا ربنا؟ كيف وقع على قلب إسماعيل؟ والله إن الفرائس لترتعد، وإن القلب ليخرج من مكانه، وإن الإنسان سبحان الله ليعجب من هذه القوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أتعلمون ما معنى هذا؟ بمعنى أن الحكم قد نزل ولا يقبل الاستئناف، ولكن البر ينتقل من الأب إلى الغلام. فماذا قال لأبيه؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطوبى للبارين، طوبى لمن كان بارا بأبيه وأمه. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، الله الله في بركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وانتشارنا من بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا رب رضي عنا آباءنا وأمهاتنا، وارض أنت عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من تقصير أو عقوق، من غير ما نقصد ومن غير ما ننوي، فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا ربنا، واقذف في قلوبنا اللين، واقذب في قلوبنا البر، واقذب في قلوبنا طاعة الأبي وطاعة الأم يا أرحم الراحمين. ومن مات منهم فارحمه رحمة واسعة، وأنقله من ضيق القبور ومن مراتع الدود ومن ظلمة اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجز الطبيب يا رب الطبيب، وعجز الدواء يا رب الدواء، عجز الدواء فداوينا، وعجز الطبيب فاشفنا، اشفنا شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نسألك المسجد الأقصى، أعده إلى أخويه سالما غانما آمنا. نسألك اللهم أن تنجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا وأعنهم في الامتحانات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل بلدنا تونس أمنا وأمانا، سلما وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء. اللهم بارك لتونس في أمنها، وبارك لتونس في شعبها، وبارك لتونس في مائها وغذائها ودوائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7
1: ومن إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسة التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع بسوسة تحديد تاريخ 2 جوان القادم موعدا لافتتاح موسم الحصاد والتجميع الشعير والقمح بالجهة، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد وفق بلاغ لولاية سوسة اليوم. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وامتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وقال العميد إن التطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد قبل السفر، إضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد، وذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للديوانة. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، مشددا على ضرورة التصريح بالمبلغ في صورة تجاوز 20,000 دينار، ومحذرا من أن عدم التصريح ينجر عنه تحرير محاضر وخطايا مالية، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملة متاحة عن بعد. العملية متاحة عن بعد. أكدت تونس بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظ السلام تمسكها الراسخ بمبادئ السلم والأمن الدوليين. واستحضرت تونس في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم بالمناسبة بكل إجلال أرواح النساء والرجال الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية تحت راية الأمم المتحدة، مشيدة بالقيم التي يجسدها حفظ السلام وفي مقدمة التضحية والتفاني في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإعادة الأمل إلى الشعوب المتضررة من النزاعات. وأشار البيان كذلك إلى أن المشاركة المستمرة للوحدات العسكرية والأمنية التونسية في مهام حفظ السلام خاصة في القارة الإفريقية تمثل اعترافا أمميا بالكفاءة والانضباط اللذين يتميز بهما أفراد القوات التونسية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. في إذاعة المنسير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا
2: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
3: في برمجتنا،
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي
3: مع برمجتنا الشتوية.
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: بودكاست من زاوية أخرى. كالعادة المواضيع تختلف من بودكاست الآخر ومن موضوع الآخر باش نحكيه اليوم على الأم وما أدرك. مش الأمهات الكلها يلزمها تحمل بصغيرها وتحطه في كرشها 9 شهور من رحم المعاناة. تنجم ربي يعطيك ويرحمك بوالدة وبأم بديلة. نحكيه على أطفال فاقدي السند في قرى الأسواس، نحكيه على الأم البديلة في قرية أسواس أكودة. ضيفتنا اليوم في من زاوية أخرى السيدة هنيدة دبش. أهلا وسهلا بحبيبي.
1: عسلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله معرفة خير. أول حاجة أني هنيدة دبش، أم بقرية أسواس أكودة، عندي 14 سنة خدمة أم، عندي 7 صغار كأم.
0: أنت قلت عندي 14 سنة خدمة، تعتبرها خدمة أنك تكون أم؟
1: مش طبعا مؤسساتي، معناها أنا في المؤسسة هذه عندي 14 سنة، أما كخدمة يستحيل تكون أم. يستحيل تكون خدمة أم، خاطر خدمة أم ماهيش هم يقولوها كخدمة، خاطر هم أحنا هذيك هي التسمية متاعنا. أما كي تعيش الواقع وتعيش الواحد تنسى أنك تخدم وتنسى هذيك الكل وتنغمس في الحياة. الأم ماهيش سهلة.
0: الخدمة كخدمة اللي تخلص عليها تخلص عليها فلوس،
1: صحيح.
0: لكن بعدك تعيش في العائلة. وعندك قديش؟
1: عندي 14 سنة.
0: لا، قديش من بن صغير؟
1: عندي 7 صغار.
0: معناها ملي بديت لتوا عندك 7؟
1: لا، عندي صغار اخرين خرجوا بحكم تبدلوا، فهمت؟ فما شكون يرجع لعائلته الطبيعيه، فهمت؟ بحكم
0: قديش عدى عليك من صغير من في ال 14 سنه هذوما كل في الكل؟
1: حكايه 12 صغير.
0: 12 سنه قعدوا 7.
1: قعدوا 7
0: تو معاهم انت وتكمل معاهم ان شاء الله السيره. احكي لي عليهم، عرفنا بيهم، قد اعمارهم
1: اولادي؟ عندي من اني عندي 4 بنات صاكي وهم 3 اولاد. تراكوا أعمار متاعهم من 20 سنة حتى 10 سنين محصورين هكاك، فهمت؟
0: بين 10 و20.
1: بين 10 و20. بنتي اللي كبيرة معناها 20 سنة، سنة تعدي الباك إن شاء الله ربي ينجحها ويوفقها. وعندي بنتي الأخرى نافيان، عندي 2 صغار سنة 6، بنية سنة 5، وليد الصغير سنة 6.
0: البنات والولاد والأعمار مختلفة.
1: مختلفة.
0: وقت يجيو كي دخلوا لك أو كي ريتهم أول مرة فما مر؟ كل واحد
1: فما
0: أصغر عمر.
1: أصغر عمر فما بنتي دخلت قرية بنت 20 يوم.
0: 20 يوم.
1: 20 يوم سنة عمرها 15 سنة. لحمة، صحيح.
0: قبلتها لحمة.
1: هي قبلتها زميلتي قبلي أنا، خطر أنا شدت أم بعد زميلتي بحكم هي خرجت معناها عرست والكل، أنا دخلت بعد أم. وأخلي دخلت عليها لبنان هي عمرها 3 سنين ديجا. أما أنا أصغر واحدة جاتني في لبنان عمرها 6 سنين. ست شهور.
0: أعطينا الإحساس وقت تقبلها في العمر هذاك. هل بديو بستة شهور خاطر أنت قبلت 6 شهور؟
1: اسمعني، هي اسمعني، انت كي تدخل غادي وتبدا هيك ويجيك صغير ما تفرقش عمره قديش ولا ترى شنو، انت لازمك تحضنه وتنسي انه هو متخلي عليه. هي هذه الميزه اللي انت لازمك تتميز بها ام السويس، خاطر مش اي وحده تنجم تكون ام، مش اي بروفيل ينجم يكون ام. خدمه ام تاعنا خاطر لازمك برشا صبر، عندك برشا محبه ساعتها وبرشا انك وسع بال باش انت تقبلك الصغير هذاك كيف ما جاء، خاطر هو جاي بخلفيه بحكم جاي يمكن يكون مرفوض من امه، من عائلته، ينجم يكون مرفوض من المجتمع، من برشا حاجات.
0: اما سامحني، 6 شهور كيف يجيك صغير عمره 6 شهور، جايك صغير ما يعرف شيء،
1: ما يعرف، ما يحس. انا يحس، احنا قريناها في العالم بسيكولوجي معناها خاطر يعرف كل شيء الصغير. 6 شهور خطر هي جت لحمة، فهمت؟ ثم لحمة حتى هي 6 شهور معناها. أما تكبر قدام عينك، يعني أنت باش تكبر وما باش تعيش معها كل شيء. هي ما رضعتش حليبة، هي ما قبلتش هذه، ما قبلتش الماكلة هذيك، هاي تحبو، هاي مشات، هاي لقحت لها طلعت لها سخانة، فهمت؟ يعني تعيش الإحساس هذاك الكل إنه صغير باش يكبر، باش يكبر، باش تبني صغير أنت قدامك معناها واحد الكل.
0: إذن هنيدة أنت ترعى ولا تربي؟ فما فرق بين الرعاية والتربية؟
1: زوز
0: زوز
1: زوز، يعني نرعى ونربي.
0: أمهات الأسواس بصفة عامة
1: يرعى ويربي. كنت زميلتي مهما تكون هي خايبة أم، لكن هي ما سمش أم خايبة، خاطر عندي وصلت انها تحمد انها تبقى. خاطر اول حاجه النومبر، احنا كنا نخدموا بثمانيه، كنا نخدموا بثمانيه صغار، فهمت؟ بتستخدم بثمانية صغار وبتنجح معاهم وتواصل وتبقى عندك نفس انك تصلح وتقدم ويغلطوا انت تصلح وهم يغلطوا انت تصلح وهم يغلطوا انت تصلح سي لارجمون معناها سي فيزون انك تكون ام.
0: خلينا نحطوا المهنة على جنب وبعد نرجعوا لها وبالأحرى خلينا نقلبوا، خلينا نحطوا الأم على جنب ونركزوا معاها كمهنة متعبة
1: متعبة متعبة طبعا.
0: فيها برشا فلوس.
1: مش حكيت فلوس،
0: جاوبني على السؤال.
1: اسمعني، بارابار لتعبها بارابار انت اللي تقدم فيه، فلوس الدنيا ما تكفيكش. تعرف علاش؟ خاطر انت مش تصنع في حاجة، مش حاجة ملموسة باش تصنعها وتلقاها قدامك وتقيا تاخذ عليها لوتو. انت بشر، بشر باش
0: تتعامل مع
1: انسان.
0: الاحساس.
1: صحيت انت انسان باش تخرجك انسان صالح للمجتمع،
0: صالح بالعقد النفسية اللي جاك
1: باللي جاب باللي جاب خلفيته بالوضعية متاعه باللي تيصير له في الشارع باللي تيصير له في المدرسة باللي باش يصير له في الروضة باش يصير له برشا حاجات. هما ماهيش ديما حياتهم وردية وحياتهم وردية.
0: حتى حياتكم انتم مش وردية، خاطر هذا الكل يأثر عليكم كأمهات
1: بالطبيعة.
0: عندك قلت لي الأعمار الكل تقريبا، ما مريت بالصغرى بالطفولة باللي هو رحيمة للي كبر وللي هو باك وللي قريب وللي بعيد وغيره. أما جاوبني على السؤال، أصعب مرحلة أنت عشتها في الـ14 سنة هذوما؟
1: فترة المراهقة
0: أصعب مرحلة.
1: أصعب مرحلة، خاطر هو في الوقت هذاك باش يلوز، بيعرف أني شكون وعلاش أني هكا وعلاش علاش تخلاو عليا وعلاش هكا. هذه أصعب
0: وقت يبدا يسأل ولا قبل؟
1: هو ملي هو صغير يحب يعرف، خاطر احنا وقت عشنا في القرية، احنا كنا نعيشوا في القرية 14 دار، فهمت؟ الصغار فما شكون يعرف أمه الحقيقية، فما صغار ما يعرفوش. الصغير واللي حتى صغير حتى من باب انه هو يكرر في يقولوا في اصحابه يقول لك يعني نحب نعرف حتى انا امي الحقيقية، برتو هو في اللحظة دي تلك هو مش مستحق لها، فهمت؟ انا يحب يعرفها، فهمت؟ اما كي يكبر ويوصل لك السن هذاك يمكن خاطر تغيرات، يمكن خاطر هرمونات، يمكن خاطر حال برشا حال، يولي يحب يعرف السبب شنو، مش حتى يلوج على هي كشخص، حب يعرف السبب علاش خليتني.
0: قدش تسأل من مرة سؤال هذا في النهار؟
1: والله اسمعني، انت وعلاقتك بصغير، انت وعلاقتك انت وانت والعلاقة بتربطها بينك وبينه، فما علاقة تربط بيني وبين انا شنو انا عوضتها. انا عندي ولدي مثلا باش تحكيك عليه، هو توا عمره 15 سنة، فهمت؟ يمشي مشي لامه معناها في الصيف وبقى بحذاه، قال لك انت صحيح امي جبتني، اما راهي ماما، هي ماما هونيت وجعتها هي، قلت لها ما تغيدكش بني انا ما نتغشش، فهمت؟ خاطر هو يقول لك ما تتغشش منها، خاطر هو عاش عندي انا، كبر عندي انا، بكى عندي انا، فرح عندي انا، عشنا برشا حاجات بيا مع بعضنا، عشنا الخايب زاد عاش معايا وقت بدك وقت توفى بابا، بقيت صغاري معناها ما بقيتش حاطه حد دور.
0: احكي لي شويه على الجانب الانساني هذا، انا خليتك تحكي ونخلي في الناس تسمع، على خاطر الكلام هذا ما يتسمعش ديما. راهو نحكيو على انسان حل عينيه مع أم مش أمه،
1: صحيح،
0: وما عندوش بو،
1: ما عندوش بو.
0: اللي يسمع يلزم يعرف نعمة العائلة.
1: صحيح.
0: وما أدراك ما نعمة العائلة.
1: أنا قلت لك هذا مثلا، عندي بنتي هذه الكبيرة، أنا أختي توفى بابا، هي تقرا نافيان، أنا من قفصة، وقتها روحت لبابا وسمعت إني بابا توفى، هبطت المدير بشريكة بالصباع، والله لو كنت فاكرها بالحق قلبي يوجعني، بشريكة لابسة شريكة دنيا الصيف في سلاكة بصباحة في المدير، قلت له نحب نمشي لما، قال لها كيفاش؟ قلت له نمشي تو لما، هز زميلتي، جات زميلتي، قال زميلتي هزها معاك، وجتني مقبسة وجتني لقاتي، جت باش نقف معاك خاطر انت ماما هذاك جدي لدوه. اكثر من هكا انا ما نجمش، هذه علاقات، هذه حاجة من هذه نقطة منبحر.
0: الأمومة في القرب الصغير هذاك، في انك تحضنه، في انك تحبه، تنجم تجيبه راه وتخلي شكون يربيه، اما الام اللي باش تربيه باش تحن عليه اكثر على خاطر عطاته من وقتها، من اهتمامها، من محبتها. نجم انت تراه مره في الجمعه ولا في الشهر، نجم تسافر وترجع له. صحيح انت ام البيولوجيه، ان انت القريبه منه اللي تحس معاه تفاصيل يومه كلها من ا جوس كازي، انت هي الام الحقيقيه.
1: والله أنا ديما زي ما نقول مش الأم اللي جابت، احنا أنا ربي ما كرمنيش مثلا إني عرست وجبت صغار والكل،
0: أنا
1: لكن عشت الأم، إني ولادي طبعا شنو بعد عليهم بالحق، لو تعرف لي علاقة حتى كي نخرج كونجي مثلا، نخرج احنا بحكم نخدم ثلاثة جمعات ونرتاحوا جمعة، حتى كي نخرج ديما بالتليفون،
0: تقعد
1: هذاك اش عمل،
0: تراقب.
1: اي هذاك اش عمل، هذاك خذاش دواء، هذاك رقدش، هذاك فيقتو شي من النوم، هذاك مشاش يقرا، هذاك مشاش لوتيب، هذاك مشا لونتر المو، فهمت؟ انا تبقى انت معناها مرتبطه بحياتك بهم برغم عندك عائلتك وعندك امك وعندك اخوتك وعندك الكل، لكن هذوك صغار ما همش حتى حاجه اخرى، يعني حاجه
0: حسك
1: قطعه منك
0: واحساسك اللي وقت اللي يمرض انت تمرضه.
1: بالطبيعه بالطبيعه ما تحمل فيهم حتى حاجه، معناها صغار باش نفسر لك، معناها ما نجمش نوصفها. ريتي ام يمكن الام البيولوجيه جابت صغارها وذاك بتاع ابوها مشكون، اما اني باش نكون ام سبع صغار من كل ام، كل واحد جايب خلفيته، ام وهذيك امك هكا، هذيك امه هكا، هذاك ابو، انا باش نكون سبع امهات في ام، مش سهله الحكايه. اما الحمد لله يا ربي هذا توفيق كله من ربي، مش من حاجه اخرى، برشا محبه، برشا من وقتك، برشا من صحتك، برشا من حتى على حسب عيلتك، ساعة ساعة تحس روحي اني ظلمت امي انا شوية، فهمت؟ ساعات نكلمها نحكي لها نقول لها امي سامحني خاطرني مانيش معاك مثلا، ولا كان ركان، اما راهم هما محتاجين ليا، هي تقول لي بيدا تقول لي بنتي انت تعرف شكون وعندك عيلتك وعندك، اما هما محتاجين لهم يلقاو كان ماما، هذيك هي الحكاية معناها، فهمت؟ يفرح نفرحة مع
0: معناتها
1: وقت
0: عاد
1: يجيك
0: بجلم حتى على عائلتك
1: حتى
0: الحقيقية.
1: على عائلتي، حتى على عائلتي
0: خاطر هما كيما قلت أقرب نفسانيا
1: نفس
0: محتاجينك أنت.
1: اللي عشت معاهم كل شيء، يا ريت عشت معاهم كل شيء، كي نرقدوا نقدم بجنب بعضنا، نمشيو مع بعضنا، نفيقوا مع، ننجحوا في القرايه ننجحوا معاهم، يتغشش نتغشش مع، يمرض نمرض مع، يتنبز اني يتنبز اما ما نبينوش اني نتنبز، خاطر لازمني انا نكون قويه باش هو ما يحسش انه فما حاجه، فما ثغره في حياته باش تدخل، هذا كله باش نصلحه انا.
0: خلينا نحكيو شوية هكا توا على هنيدة الأم. قلت لي فما وليت ولدي وتقول لي فيها ولدي وين نحكي معاك في الكواليس. حسيتك تحبه أكثر من خويته علي.
1: مش نحبه أكثر من خويته،
0: حايل معاه كما يحايل الأم هي الكل مع
1: والله
0: الولد
1: مش نحايل، لا ما نحايلش في حاجة، في المحبة
0: في
1: أما ديما
0: الأحساس.
1: في الإحساس، خاطر هو يسخفني ما نعرفش علاش يسخفني من عند ربي
0: شنو
1: الأحساس.
0: هالرابط اللي بينك وبين
1: محبة،
0: احكي لي احكي لي
1: محبة.
0: جيك وقت جيك
1: هو جاي صغير، هو
0: قد
1: جاي
0: عمرك
1: عمره عامين، عامين جاي،
0: يعرف أمه
1: يعرف أمه البيولوجية، يعرف
0: يمشي لها
1: أمه يمشي لها مش ما يمشي لها،
0: هي
1: أما
0: قبلته
1: توا
0: علاش لو
1: كبر، خاطر هي مش صالحة وقت يوم ما وقت كانت
0: يعني جابته في الإطار علاقة غير
1: غير
0: شرعية
1: شرعية، صح فهمت، وخلوته فهمت،
0: ما حبتش تاخذه.
1: بعد معناها يعني هي تعرضت لبرشا حاجات، ما نعرفش على تفاصيل حياتها برشا برشا، خاطر ما نحبش ندخل في حياتها، يعني يهمني كان ولدي، فهمت؟ ما يهمنيش بيا يعني. اني ساعات حتى ولادي نقول ما نجمش نلومه، خاطر اني ما نعرفش الظروف شنو اللي خلتها تلك الحاله هذيك، اما اني نسخف عليه خاطر هو اجيتي برشا، واحنا فهم اني كان الام ديما ترجع صحيح.

0: في المراخ، عاش مراخ صعبة شوي، يمكن نقمع الوضع، ما صرح ليش برشا برشا، ما انا خاطر نفهمه، فهمت؟ اما ما يرحمهمش، فهمت؟ فما
1: شلون يعني؟
0: مجتمعها ساعات، خاطر مجتمعنا برا ساعات، تو اي صغير يحيد فرقة في المجتمع، ينجم حتى ولد العائلة، نجم واحد يكون كمل قرايته والاخر نجم ما يكملهاش. احنا حتى كي يغلطوا صغارنا معناها يلزمهم يتحاسبوا، خاطر هو ولد اس او اس، خاطر مش خاطر خاطر حاجة، ما يخزروش انه ذاك الجانب. فما عباد يرحم والديهم، مانيش نعمم
1: انت
0: في
1: على
0: نص.
1: شكون تحكي لهنا مدام هنيت؟ تحكي على اصحابهم في المدرسه، تحكي على المعلم، تحكي
0: نحكي على الكل،
1: على الولي.
0: على المجتمع، مجتمعنا الخارجي
1: حدد
0: الكل،
1: لي شكون وجع لك ولدك.
0: المجتمع العباد الكبار، العباد الكبار ولا
1: شكون
0: صغار،
1: الكبار؟
0: معناها فهمت، اولياء مثلا،
1: نظرة أولية
0: نظرة
1: غزة
0: صحيح،
1: حلبة.
0: حتى كي يغلط، فهمت يا اخي، اي صغير ينجم يهيج وينجم يضرب، ينجم يعمل يجري وراء كرهبه، ولا يجري، بس كنتش بعمل هذي، مش كان صغير، مش كان ولد
1: من
0: سويس،
1: علاش ولد الاسويس هو اللي
0: خاطر
1: يكون
0: هو ولد
1: محل
0: سويس،
1: اتهام؟
0: صحيح، خاطر هو ولد سويس، مش خاطر حتى حاجه، خاطر احنا ما عندناش، ما نعرفش يمكن ثقافتنا، ما هو بشر، ما عنده حتى حاجه غلط فيها، هو مش غلطه انه هو جاي للدنيا هذي، ما يعرفش امه، ما يعرفش ابوه مثلا،
1: يجيو يعاودوا لك شنو الكلام اللي سمعوه؟ صحيح ايه؟ شنو يقولوا لك؟
0: ما مثلا قالوا لي مثلا انت ما عندكش بو، دي قاص برشا، يعني نقول لهم ليه، قول لهم عندي بويا مثلا، بويا فلان مدير، احنا ديما معنا رمز ان المدير هو ابوهم، هم يقول لك اني عندي ابو، لكن عندي ماما، يعني يكون كيفي مثلا اني انا كنت متربي، هذه ما نجموهاش هم، والله من صغير، والله من صغير تنجم تعديها، خاطر صغير هو ديجا ما يزم، ما يميزش، وما يزم ما يعرفش،
1: ما تلوموش
0: اما
1: أما من
0: صحيح
1: كبير.
0: تاني. اما من الكبير خاطر هو يعرف انه فترة المراهقة اي صغير باش يتبدل، اي صغير باش تصير عليه تطورات، اي صغير باش يحيد شوية على السكة، صغارنا كل عندنا في عائلات وحدنا، ولكن مع الوليك ياقفك شوية لوحده، كل ينجم الرجل، خاطر هذيك الفترة هو ما يتحكمش في روحه، فترة انتقالية، هو ما ينجمش يحكم فيها، هم يلوموهم على الفترة هذيك، هذا ما بالحجار هاومل، فهمت؟
1: وكيفاش يعرفوه السويس؟
0: بحكم احنا قبل كنا في القرية مجتمع، فهمت، ماناش منفصلين، فهمت، دور برا الحق
1: طب
0: أريحية
1: انتم
0: برشا،
1: في الميزون انتجري،
0: ميزون انتجري
1: احكيني شوي على التجربة.
0: والله، هي تجربة احنا مرنا بها مدة عام توا، تالي انا خرجت كأول وحدة معناها، فهمت، في الديار، تعيش كومبليتمون انك فما برشا ديفيرونس، برشا برشا، تخرج بك طبعا مؤسساتي، ما يعرف حتى حد انك كنت ولد اسود، حتى كي تدخل المدرسه ما تحسش انك ان ولدك فيزي مثلا، ها ولد سويس عمل، ولا حتى كي يعمل عمله ما يوصفوش انه انت ولد
1: بربي
0: سويس،
1: في النقطة هذه بالذات، أخي شكون اللي يوصف؟ أخي شكون اللي يعرف ولد لاسويس؟ المدير والمعلم والمربي يعني
0: المربي، ما حتى الصغار اللي تعرف، بحكم انه كنا في القريه،
1: شكون اللي يقول لهم؟
0: خاطر احنا قبل وقت كنا في القريه، مشيو بكار، معقول الصغار كله قال ذكر السويس مكتوب عليها مثلا قبل مثلا ان هي قريه السويس، فهمت، ويعرفوا،
1: يحفظوا الوجوه
0: ايوه
1: وبعد يفرقوا
0: صحيح،
1: انت ولد.
0: السويس، لكن كي خرجنا ميزون انتجري الحق تجربه نحسها، يعني
1: فرقت معك.
0: بحكم عام معناها كتجربه، فهمت معناها الكل، فما فرق كبير برش، ما تبصموش دريتي مثلا، اولادي صغاري ما تبصموش انا ولد السويس، هذه إيه حاجة باهية بالنسبة لي، يعني نحس
1: ارتاحوا
0: معناها
1: تحسوا
0: ارتاحوا
1: هما
0: نفسانيا، صحيح، حتى هم مثلا ما ولادي ما همش فرد لقب، فهمت، هم وحدهم وحدهم لقوا حل، فهمت، ما تقولوش مثلا هم يعرفوا واحد من هم اخوان، باش ما يبقاش يسالوا فيهم علاش انت لقبك هكا وانت لقبك هكا، قالوا لا احنا ولاد الخالات، بس اقل باش قالك ما نحبوش نعيشوا تجربة ان القرية مثلا يعرفون ولاد قرية وتولي ما يحبوش يخزروا في
1: هاربين
0: النظرة،
1: من كلمة أنت ولدة سويس.
0: صحيح، مش مستعارين منهم ولاد سويس،
1: أما
0: أما
1: خايفين من الوصمة
0: خايفين من
1: الاجتماعية.
0: وصمة، من ردة فعل المجتمع، ما همش هم بالعكس، هم يفتخروا أنهم ولاد سويس، خاطر سويس قامت لهم برشا حاجات، أحمتها المشارع، أول حاجة هذه أن يقول أن أحمتها المشارع، ألقاوا عائلة، ألقاوا منزل يويهم، يلقى صيد، يلقى فرش، ويلقى عيلته، يلقى يروح يلقى مكلته، يلقى الناس تجروا في حدوده، يقرا اكيد، ويقرا كيف العباد،
1: هذا اللي لقاوه شنو ما لقاوه؟
0: ما نقاوش.
1: خلينا في جلسة.

0: صراحة مدام هون صح، هي مش نقول لك شنو نقاوش ما والله هذا يكون اسمعني اسمع مش نقول لك حاجة. انت والام
1: احكي لي.
0: خاطر انت بتزرع فيهم حاجة هما باش يمشوا بها، بالعكس هما ينتموا لك يولي وينتموا لي يعني ينتموا لي اني ما همش ينتموا حتى لحد اخر. اما كيقول لك
1: يخرجوا من عالم الوسواس العالم الأم اللي في وسط
0: الام
1: الإخوة.
0: صحيح اه يقول لك ما يقول حتى حد، يقول ولد هنيدي ما يقول حتى حد، ما انا حتى كي يتوجعوا ولا حتى كي لا احنا رانا ولاد وغيب ماما قويه ماما ما تخليناش نطيحوا، ما ديما احنا نطيحوا ماما تقول لا قوم واصل واصل قدام واصل قدام دونا نلقوا حل، ماما ديما عندها حل
1: قوتهم ياخذوها من عندهم.
0: من عند امهم صحيح
1: لكن فما صغار ما لقاوش ربما هذا في قرى الاسواس. خلينا نحكيو على انه مش كل شيء بخفيه، يعني مش كل
0: مش
1: شيء.
0: كل شيء صحيح، كل خاطر فما صغير هو سيرتو في فترة المراهقة، احنا لما صغارنا حتى كان عملوا مشاكل وعملوا بيحت في فترة المراهقة في فترة الانتقالية هذيك
1: فما
0: بصراحة.
1: قسوة في الاسواس،
0: لا مش من
1: يحسوا بالقسوة.
0: لا ما هو مش ما يحسش بالقسوة طاش عليه، خاطر الأم باش تكرر صحيتها، المدير باش يكرر صحيته، ساعات هو يبدا عنده عائلته عنده واحد، لكن يفضل اصغار القريه على عائلته على الكل مش هو يحميهم. الام انا قلت لك معناها حياتها كلها تولي حياتها ان باش تنجحك المجموعه هذيك اللي عندها.
1: بي من صغاركم فما شكون هرب؟ فما شكون قال لا انا نحب نرجع للدار بحذا اذا كان عارف امه معناها الحقيقيه؟ فما شكون قال لا انا خرجوني منها الاسواس حتى وكان فيها الجنه الكل؟
0: والله مش
1: من
0: هكاك
1: التجارب احكي لي
0: ما
1: انت.
0: عندناش شكون مثلا يطلب، بالعكس هم ساعات انهم هم يقول لك اني نبقى في السويس خاطر السويس توفر لي برشا حاجات ما ينجموش عائلتي ما توفروا هي، خاطر
1: كيما
0: كيما مثلا انه صغير يحب يقرا مثلا عائلته يعرف انه عائلته تبدا امه ما في حالتهاش باش توصله باش تقرا ايتيودات، فما شكون مثلا قال لك ما نمشيش لعائلتي خاطر ما تنجمش توفر لي باش نقرا ايتيودات الايتيودات هذيك الكل.
1: متعلقين بالقراية من هذا؟
0: فما شكون انا ولادي انا نحكي على ولادي وانا نحكي على ولادي انا زرعت فيهم الحاجه هذه، انا زرعت فيهم خاطر لازمك تقرا على روحك باش انت تبقى اصلا. مانيش نعرف ان القرايه مش هي الكل في الحياه، نعرف اما المفيد توصل لنيفو معين تعمل حتى فورماسيون باهيه تعيش باهيه في الحياه، خاطر هي السويس بتجي فتره هي فتره من حياتك باش تمر باش تجي نهار باش تستقل على روحك.
1: حتى كي يجيهم الوسم غادي ما
0: لا لا
1: يرجعوا.
0: لا لا ما ينجموش، انا نحكي على اولادي ما ينجموش يقول لك ما نحبش نقرا، اني نرفضها يعرفوا ان ماما ما تحبش مثلا الحاجه هذه. انت انا قدمت لك كل شيء، اني مطلوب منها حاجه واحده باش تفرحني، تعرف شنو باش تفرحني؟ تفرحني شهريه ولا تفرحني بريم ولا تفرحني حتى حد، تفرحني ريزلت سكولير ما عندي حتى حاجه. هو ساعات انه هو صحيح انه هو يعني ديما نقول لك تقدر روحك روح باش تون روح
1: اما هو فما
0: فما
1: ريفيرونس
0: حاجة
1: لازم
0: ريفيرونس انه هو نقرا باش نفرح ماما
1: فرحوك
0: فرحوا
1: قاعدين يفرحوا فيه.
0: قاعدين
1: استنى في
0: نفرحوا
1: بالك
0: السنة تنتهي يا ربي نجح
1: ان شاء
0: يا
1: الله.
0: ربي حالي
1: عندك قلت لي زوز خوات بيولوجيين معك،
0: انتولوجين ايه
1: كيفاش حكيت؟
0: والله هم حكايتهم انهم اما مبيده صايفين فهمت وابوهم ظروف تحت الصفر فهمت، يقوم في حال تهديد الصغار وانا هزيناهم
1: يمشوا لوالديهم ولا
0: لا اما بساعات مش يطلع عليها خاطر ما عندهمش مقر فهمت،
1: ما
0: ديجا
1: عندهم شو يعيشوا؟
0: الام والبو ديجا انفصلوا فهمت ما همش
1: أبوهم ما يجيهمش؟
0: لا جاهم هما صغار ما تو ما عندش انا ببوه ما عندي يكون 5 سنين 6 سنين ما دوتوش.
1: الراحة النفسية اللي تحسها مع هذوك الاثنين اللي يعرفوا بباتهم وبقية الصغار، فما فرق؟
0: لا
1: كيف كيف؟
0: مش بعرف
1: حتى أبوهم حي وموجود
0: حتى أمه
1: ويعرفوه وعاشوا معاه،
0: لا لا ما
1: أما
0: لا لا
1: نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس ما همش صغار ما همش خاطر هو زاد حتى هذيك أمه أم يعني تحس إنهم تخلي معناها يحسوا هكا الحاجة هذيك إنه علي ساعات تقول لك علاش إني مانيش عنده إني نشرح فهمت إني نحكي برشا مع صغاري فهمت.
1: احكي لنا شنو تشرح، ترى قولي شنو
0: هي
1: تحب.
0: مثلا نحكي لها نقول لها مانيش انا مثلا اني انا اخترتك انك تبقيني هنا راهي ظروف صعيبه ما تنجمش توفروا لك هكا، ما نجموش يقريوك. نزرع فيها مثلا، نلقى بنقطة باش نطلع، نزرع فيها حب القراية. عقلي بنتي باش انت توصل نيفو معين، تنجمي انت تخدمي على روحك مرة أخرى، دعا سمي عائلتك، سمي أمك، سمي أبوك، تعملوا ترجع عائلتكم طبيعي. الآخرين لا، الآخرين خاطر انت لازمك تبني حياتك، انت ما عندك حتى حد. يعني اليوم موجودة، انا اليوم موجودة، نجم غدوة نجم ما نكونش.
1: صعيبة إنك تقول لعبد ولا للصغير في عمر حساس كي من هكاكا وهو يترعرع ويكبر قدامك تقول أنت ما عندك حد، عندك أم بديلة تربي فيك، أما أنت
0: لا، لازمهم يعرفوا الحقيقة، خاطر
1: خلاص يا
0: احنا
1: العبارة.
0: صحيح قاسي، لكن هم لازمهم يعرفوها الحقيقة، خاطر هي الحقيقة هي اللي ما نجموش نبدلها. هو لازم يعرف، خاطر هو باش يخرج باش يسأل 1000 سؤال وسؤال. لازم هو من الصغر، احنا ديجا عملنا فيرماسيون الكل، نقول لك من صغير فهموا اللي انت راك ماكش امه. انا ديجا عندي ولدي الاخر من الصغير، زاد هو صغير وقت جاني حكيت مع امه، اختي جاني عمره عامل ونص، حكيت مع امه قلت لها ولدك كذا كذا، قصدي انا شفت حياتي معناها الكل، ما فهمنا حتى واحد في باله بيه ولدي هذا. ما نحبش حتى علاقه بيه، معناها نرفض
1: حتى
0: كومبليتمون
1: بشتراه ليه؟
0: حتى باش تراه. كي هو عرف، كي هو ولا يعرف فما صغار عندهم امهاتهم حقيقيه، الكل شو اسمي قيم ماما وامي ام الحقيقيه، ما لقيتش ما
1: كم
0: نجيب.
1: عمر يسأل سماه؟
0: في يوم انا كنت قاعد 3 سنين، هو كنت
1: في
0: فما
1: 3 سنين
0: اي
1: يعرف؟
0: سؤال، انا قلت لك فما احنا بحكم فما اعمار في القريه، كي يسمع الاخرين هو عندي امي حقيقيه، حتى هو حب يعرف امي حقيقيه. اني تعرف بالحق من محبتي ليه وقته، قلت اني اني هو اللي جبتك، انت
1: كذبت عليك.
0: صحيح، خاطر هو صغير وقته
1: هذا
0: مازال
1: ولدك اللي انت قلت
0: لا
1: تحبه
0: هذا موضوع
1: وحدتها.
0: اخر. كي كبر شوي، كي فات سن 6 سنين و7 سنين، وليت حسيت انا باش خاص تسكر الخطر الحكايه. جيتو وهو يلعب، فهمت كله، جبته ليا ونحكي، قلت له باش نحكي حكايه اخرى احنا طريقه. قال لي شنو ماما؟ قلت له اني انت ولدي اليوم وغدوه وامس، وباش تبقى ديما ولدي لين نموت، مش باش دي حاجه ما تتبدلش. اما رامي انا نحب ما صرحتكش مني، انت صغيرك انت صحيح ولدي، اما رامي شنو انا اللي جبتك للدنيا؟ فما ماماك، اما راني انا ما نعرفش على ظروفها شنو، ما حبيتش نقول هي هكا هكا، اما راني ما نعرفش على ظروفها شنو هي، ما لقيناهاش، ما توكي متواصله معاها تو تعرفها هكا معناها.
1: ما تحسش اللي قبل وبعد تغير تبدل؟
0: لا هو خاطر متعلق صغاري، يمكن انا نحبهم برشا، كنت ميربول فهمت، ديما معاها، ديما معاهم في عياد، معاهم في مناسبات، معاهم في دخول قرايه، معاهم اني موجوده، ديما موجوده، حتى ساعات ما نخرج شكون اللي باش نبقى معاهم، في امتحانات ما نخليهمش، في العيد ما نخليهمش، في اني قلت لك شبعت موت بابا، فهمت، نهار 20 يوم جيت نخدم خاطر اولادي يطلبوا ماما بربي يجي يكون بحذانا. ما نحسش انه هو فما حاسه على حاجه هيك، خاطر هو متعلق بيا انا، يعرف انه هو ماما هنا، صحيح هو يحب يعرفها. قال لي قلت له توا هو يقرا سنه سادسه، قال لي ماري مش نحب نعرف خاطر باش نمشي ونخليك، نحب نعرف علاش، باش نساله سؤال برك، علاش مشيتي وخليتين؟
1: السؤال القاتل.
0: هذا هو صحيح بحق، ما عنده حتى علاش خليتين؟ انا قلت له يمكن راهي
1: مادام هنيدة تحس اللي يكبروا بيه السؤال هذاك، يقعد يتبعهم حياتهم الكل، وحتى كي يلقاو إجابة ما يقتنعوش
0: كي
1: بيه.
0: يكبروا بعد كي يوصلوا لعمر مثلا 16 سنه، يعرفوا ان ماما الحياة هذيك هي معناها، كل قلت اني ده تو نتوزع بحياتي، نبني حياتي، نبني مستقبلي، تو كي نوصل العمر هكا تو وحدي نمشي نلوج عليها، ولا اني تو نعرفها بطريقتي.
1: احنا قلنا فما سؤال قاتل مدام هنيدة، السؤال
0: ايه
1: القاتل اللي هو سؤال وجودي، علاش امي مشات وخلاتني؟
0: خلتني ايه
1: هذه
0: صحيح
1: واحدة من الحاجات اللي من العقد اللي يعيش بها الصغير فاقد السند. نحطوا الوسواس على جنب، وناخذ الجمعيات الكلها بصفة عامة، او
0: اي عائلة
1: الاطفال
0: الطفولة، اي عائلة
1: اللي
0: الطفولة
1: ترعى الاطفال اللي ما عندهمش بو ولا ام، ولا اللي عنده بو وام وما تخلاو عليه. اكيد فما نقائص، اكيد فما حاجات ماهيش ماشية مع الصغيرات هذوما، اكيد فما حاجات انتوما تطلبوها تقولوا علاش ما تتوفرش في المستقبل لصغيرات هذوما.
0: والله اسمعني باش نقول لك حاجة، هما في الوسواس، اسمعني بالنسبة اني باش نحكي على جمعيتنا واحد الكل، كان ترهيد موجود، ترهيد كنا معناها كانتجراسيون في المجتمع، احنا نعملوا فيها الانتجراسيون وعيشوا حياتها طبيعية وعادية والكل. شنو ناقص؟ هي اني انا ام، اما صحيح بو ما فماش، لكن فما بو خيالي عندهم هما، انه هو مثلا يرجعوا ديما قبل احنا كان المدير نعدوا له عيطوا له بابا، لكن بعد كتبدت المديريه ولا الواحد ولا ينادوا له عمي، لكن هما يرجعوا له انه هو هذاك ابوهم الروحي.
1: حرمين من كلمه بو
0: بطبيعه، خاطر ماما موجوده، اما فماش كلمه، فماش بو، فماش بو.
1: صعيبة
0: صحيح، هو عيشة يمكن هو ما أما بحكم أحنا نعيشوا معانا ويروحوا معانا للديار.
1: علاش كنت أنا تأثر أكثر لكلمة إنه مش مفهمش بو على البنية ولا على الوليد ولا كيف كيف
0: ولا كيف كيف ليه كيف كيف أي واحد يلوج على أبوه. أني ساعات نبدأ نحقق حاجة هكا نوفرها للصغير ولا واحد يقولوا لي ليه إفراط هذا والكل، قلهم لي إني بابا وقتي كنت بابا وقتي كان بابا حي كان نطلب طلعة شنو بابا يوفره لي على الأقل، أي نحاول نوفر لي مينيموم.
1: شكون اللي يقولك إفراط؟
0: في المجتمع، حتى في المجتمع البلد
1: ما نهربوش مستحيل.
0: والله لا والله صدقني، حتى في المجتمع ساعات، حتى في الدي ساعات، حتى في القرية فهمت، حتى من المسؤول ساعات يقولك لك مدلت برشا مثلا ولا يعني ليه نخزرها بالجانب آخر. يعني كعشت خطر احنا كنعيشوا معاهم، مش كيما باش تكون مدير كما باش تكون ام ترعى في الصغار، مش كيف كيف. صحيح. خاطر انت هذاك باش تعيش معاهم، ترقد معاهم، تاكل معاهم، تفطر معاهم، تخرج معاهم، حياتك هم، تعيش معاهم المدرسه، تعيش معاهم العيد الاضحى، تعيش معاهم عيد الصغير، تعيش معاهم المولد، تعيش معاهم كل شيء،
1: التفاصيل كل التفاصيل نتاع الايامات الفارقه، المولد ايه. والعيد الصغير والعيد الكبير، شنو يحسوا في يتذكروا نهارتها؟ تتحير شويه المواجع ولا
0: لا؟ لا لا لا، خاطر هم هذيك هي حياتهم، يقبلوا هم يقبلوا حياتهم هكاك، خاطر هو فاق لقى روحه هكاك يعيش. مثلا في العيد الصغير مثلا يجي المربي ولا يجي المدير ولا يجي واحد باش يعطيه كادو يفرح به. اما ما هوش ما هي
1: انت كأم تحس اللي عيدهم ناقص؟
0: بالطبيعة فما لما عائلية ما نجموهاش، لكن لما بتاع العائلة باش نمشي لدار أمي باش نمشي
1: باش يمشي معاهم وين يمشي
0: صحيت أي نخرجوا منتزه ولا نخرجوا معناج ولا نخرجوا واحد
1: أما ما عندوش عم وخال
0: صحيت ما فماش كعائلة موسعة. أكي يمكن توا بحكم يمكن كي خرجنا دي ميزون انتجري نجم مثلا نقولوا نمشوا لدار خالتك فلانة معناها هذيك تتاك فلانة مثلا، هذه نخمم فيها أنا مستقبلا نولي نعيشوا هكا نعملوا عائلة كبيرة وإحنا مفرقين. أما هم أولاد سويس الكل
1: عائلة كبيرة وإحنا مفرقين، جملة قوية.
0: إيه خطر إحنا عائلة كنا في عائلة كبيرة في قرية سويس الكودة، توا خرجنا ديار في كل أحياء في أحياء في سوسة، فما في المستير فما فهمت هكا يعني نولوا هكا مثلا كي نعملوا زيارات ويمكن هكا نتوقع حاطه بحكم
1: تقعد ديما تحت المراقبه نتاع
0: نبقوا ديما اي لا لا ديما تحت سلطه الوسواس.
1: يمشيوا يقضيوا يجيبوا مستلزمات المنزل كيما الصغار الكل
0: كيما الصغار الكل نبعثهم الكل بلاصه، نبعث للكوشه، نبعث للعطار، نبعث للدجاج، نبعث انا عودتهم كيف نكيك. حتى هو باش يعرف تعامل في الحياه، خذ وهات وجيب وكيفاش يقضي اموره الكل.
1: اصعب موقف راسخ في ذهنك ما تنجمش انت تفسخه؟
0: ما نجمش نفسخه اني وقتي خرجوا بنتي الفوي
1: هبت راسك وعاود هزيتو. علاش تاثرت؟
0: خطرها اني ما حبتش تخرج بحق، ولكن بعد دار الزمان ورجعت بنتي لي.
1: احكي لي كيفاش خرجوها الفوي؟ شو معنى خرجوها الفوي؟
0: احنا كنا وقتي كنا في القريه يوصل صغير عمره 14 سنه نعمل سيباراسيون ما بين البنات وبين الاولاد، بنات تمشي فوي بنات واولاد يمشي فوي اولاد،
1: وليو تحت رقابه شكون؟
0: مربيه اخرى.
1: فلي ام اخرى
0: صحيت مربيه ما هيش ام ما تقولي مربيه فهمت، تبدل خط حكم هما كبروا شويه فهمت. يعني بنتي وقتي تقرا يعني خفت عليها مش المحبه،
1: قبل الخوف وقبل المحبه. المربية معاملتها مش كيما الأم
0: طبيعة، مش كيما صغير
1: مش كيما أنت كأم كيما مربية
0: كيما صغير كبر عندك أنت عشت معه برشا حاجات
1: كيما ملغات المشاكل
0: صحيح. حتى في الفوية ما نبش نبتهم بش يتلموا بناس معنا بش يخرجوا على السيطرة، كان عندهم نظام معين مثلا بش يتبدل نظام آخر هكا علاش هذيك وانا لك اخي بحاجه معناها اني بحق لي اصعب حاجه اني انا وقتي بنتي ما حبتش تخرج بفايو وخرجت خويا
1: هي خرجت بإرادتها ولا هم يلزمهم يخرجوها؟
0: هم الزموا علي انا كان حكمت مثلا اني انا ما حبيتش تخرج تخرجش انا ما حبيتش تخرج اما هم حب انا وقت اول فايي باش يخرج فهمت حط بقالة اس او اس كودا بنتي الكبيره هذه فهمت خرجت الفوايي ونحس تجربته فوايي ماش ناجح هكا ماما انا يمكن انا محبه
1: هي رجعت لك من بعد قالت لك اللي هي مش ناجحه.
0: انا من ملاحظتي لها خاطر تعمل لي حساب بنتي خاطر ديما تعمل حساب ماما فهمت اما نحس فما انفلات شويه يتبدلوا هكا في ريتم حتى في الريتم ديفي نتاعهم فهمت ولي يسهروا برشا مثلا يفيقوا مخر في النهار اللي راه عندهم نهار راقدين ينجم منك على قرايه ينجم تصير برشا حاجات هكا اما بحكم ان هذا هم يمكن هم الفوايي يخزروا له حريه
1: هم يحبوا يمشيوا
0: اي بالطبيعه ما
1: اما انتم ما تحبوش
0: اما لما هي ما تحبش اني باش نخاف عليه حتى انت في سن حرج باش تخرج في السن هذاك فهمت انا لكن انا ما نقطتك هذه اصعب موقف ما يمكن عشته فيه انا ما عنديش حتى
1: هذيك الوحيده اللي خرجت فولي
0: هذاك الوحيد
1: تو عندك واحد فولي
0: واحد فولي وانت خاطر هو اللي صعيب
1: برشا علاش حسيت على الطفله ما حسيتش على الولاد
0: احنا مجتمع تونسي ومجتمع العربي نخافوا على البنيه اكثر من الولاد خاطر
1: اما انت زوز ولادك
0: هما زوز ولادي ونحب
1: بيك ايش بيك ما تقلقتش برشا وقت
0: باش ما تقلقتش والله بكيت وغاضني ولدي والكل لكن الموقف اللي تحطيت فيه اني انا ما عادش منجمته في الدار ولا ياثر شويه سلبا مثلا على اخواته خاطر هو ولا اجريسيف شويه
1: شنو يعمل؟
0: يحب لي عيط ساعات يضرب اخواته فهمت وريت نحمي لازمني نحميها هذوك صغيرين ما نجموش يردوا الفعل لازم نحمي عليكم خيرت انه هو يمشي لكويا لكن القادمة تحت رقابتي ديما نادي وإيجا واعمل هكا واعمل هكا
1: بنتك رجعت
0: بنتي رجعت كي جينا نخرج من ميزون انتجري اني حكيت معها قلت لها اني باش نخرج ميزون انتجري وما نحبش نخلي حاجه ورايا ما نحبش نخلي ما نعرفش خاطر باش نغمس اني عرفت روحي باش نخرج باش نتولى فيها هذوكم وتولي مشاكل هذوكم الكل وانت باش نبعد خفت عليها هي ولا تحيد قلت لها اش رايك انا اقترح عليك اقتراح قلت له شنو قلت لها تمشي معايا قلت له خمم معناها زاد ما حطيتهاش انا قدام انا خاطر كبرت سيين قعدت خليت لها مده شهرين وكنت قلت لها اخذت قرار واحد وهي هبطت لي دايا قلت لما نحب نمشي مع ماما وكان الامر هيك
1: وش حكيت لك على تجربتي فوي خلنا سنريك شو
0: ريتم الفوي مش كيما ريتم الدار يروح تروح مثلا في اني مستحيل تروح هذا قاش فطور طيب
1: انت طيب مدى
0: يستحيل اذا قاش قدام حاضر كانوا ساعات يروحوا مثلا ما يقوش ماكله تولي هي بنتي طيب مثلا تعمل حاجه باش تاكلها واحد الكل في رتمهم في قرايتها مثلا مش كيف كيف مش كيما ماما تحرص ماما تقف على راسي قوم هي قوم أقرأ قوم أقرأ إذا نعرض عليك إذا نشدك وشنو برشا عاش حضرتش ما حضرتش بدك إيش كريت ماجي مش كيف مش كيما أم
1: جاوبني بصراحة مدام
0: إن شاء الله
1: مشيت قابلت معلمهم كي تحكي معاها الصورة أو طريقة التعامل معك أو إجابتهم على أسئلتك كيما أي صغير وإلا لا فما هاك الغزرة متاع ولد سويس في عينيهم وإلا لا
0: بالنسبة اسمعني
1: نحكي عن مربي تحس فما الوسط
0: فما صغير من صغير اسمعني فما صغير من صغير فما مثلا بنتي كان يمشي مسألة لها عادي ما يش ما يجيب لهمش انها اصلا بنت سويس يقرأ في المدرسة وعندي وليد بحكم هو زاد لاجيتاسيون برشا المعلمة بيدها فقط ان فما حاجة قصدي بربي ما دمت نسالك وانت احكي بالحق يا اخي علاش هو هكا يا اخي انا وصلت معناها التجأت اني باش نفسر لها خطر قصدي هذيك علاش كي واني قلت نصح بالسؤال علاش هكا علاش هكا علاش
1: هكا معناها هما تعبين ويتعبوا
0: يتعبوا يتعبوا خاطر تربيتها مش سهله بصراحه خاطر مش من ربي هكا عندهم فرط الحركه هذه برشا معناها
1: ممكن يشوفوا في
0: يختبئ.
1: الانتباه
0: صحيح طيب
1: باش يقولوا هاني موجود،
0: موجود صحيح
1: راني عندي كيان وعندي
0: جاية
1: حضور،
0: صحيح
1: حتى كان خلوني وحدي ما انا موجود.
0: صحيح زي ايه يعني يفرض
1: اغلبهم
0: وجود
1: هكا،
0: اي اغلبية عندهم اللي جيت اسمعها صغارنا كلها عندهم حكاية.
1: اكثر موقف فرح لكن قلت لك اكثر موقف احزنك خليك هكا متقلق، اكثر موقف
0: برشا
1: فرحك
0: مواقف ليلة برشا مواقف
1: اعطيني
0: فرحة
1: اكثر بين يخطر في بالك ده.
0: أكثر حاجة ريزو تسكوير بتاع ولادي
1: بعد الريزلتات موقف عشتوه مع بعضكم هكا لحظة حسيت فيها انه يعملته مش ماشي في الهوا.
0: مش ماشي صغار وقت هما صغيرين وهبطوا عيد ميلادي وقتها، هبطوا قالوا لي تحبوا جيب لنا خبزة كاتو، نحبوا ما تحبوا ما
1: يجيبوا لهم
0: اي اختها بشي وشروا لهم خبزة بجد وقتها، مازال صغيرين والله صغيرين مازال ما يفهموش في الدنيا حتى شنو. جاو عملوا خبزة بجد واخذوا كادو مع بعضهم مشترك مع بعضهم، واحنا كنا في كنت برا وندعوني فهمت، اجا ادخل ماما نلقاهم حضروا فهمت، فيسا فيسا تاك تاك اني اخت خرجت هما تاك تاك حضروا عملوا خبزة بجد واحد كل عيد ميلاد ماما.
1: من زاوية أخرى نرجع لك مدام هنيدة دبش، أم في قرية أسواس أكودة، ما عادش قرية أو ما عادش نحكيو على القرية، خاطر نوصلوا للناس، خاطر ربما المعلومة ما عادش واصلة بالباهي الباهي. ميزون أنتجري وأنت بكري تحكي لنا عليه، دار كيفاش وصف لنا حكي لنا عليها.
0: احنا كنا عايشوا بحكم كنا عايشوا 14 دار في القرية، خيرنا انه معناها هيك هي المقترحات فهمت، ان نخرجوا كل عائلة تخرج ميزون البرا تبدا دار بيان اكيبي معناها متوفر فيها كل شيء، في فوسط حي معناها يكون مضمون لضمان الصغار خاطر هم ديما يبقوا صغار تحت محضون دولة معناها ما هوش اي صغير معناها، ديجا تتوفر بحذاء معناها كل
1: المرفقات اللي
0: حي
1: حاسين
0: حياتية اي معناها ويعيش في حياتهم عادي، وبغير زادة احنا خيرناها انه نكون من غير ما نقولوا احنا انه احنا ولاد اسود، هذيك فامي عائلة دخلت سكنت غادي كرينا غاديك عايشين حياتنا ان شاء الله احنا.
1: ما يسألوش عليكم، ما ينسمسوش عليكم
0: والله اني جيراني
1: الفاما الجيران.
0: جيراني ما سمعوا كان هكا قرابة عام تو بريسك معناها باش توا سمعوا إلى احنا ولاد من انه هو ولد قرية صغار قرية وفرحوا بينا، بالعكس ما لقيتش حتى رفض
1: خاطر مرأة مع 7 صغار
0: صاحب
1: طبيعي
0: يتسائلوا
1: تطرح
0: تطرح
1: برشا
0: أسئلة
1: أسئلة.
0: اي. اما والله اني قلت لك اني وقتش وقت توفى جارنا ومشيت نعزي بكم معناها جربت في الدار مش مشيت نعزي وقتها سألوا علي شكوني هذه اللي دخلت بحكم ما يعرفونيش، يا اخي مولات اللي كاريه من عندها قلت لهم راهي هكا وهكا معناها باش عرفوا اني انا معناها اني ام اس او اس ماهيش صغاري معناها معناها بتربية صغار معناها فهمت بحكم انهم صغار عسلامة عمي وصباح الخير وكي تعدوا معناها ما عملوش مشاكل ما عملوش واحد كله ما اثروش ما حسوش ان التاثير بتاع سلبي خلاص.
1: هذا في العائلات الأخرى الكل ولا كان
0: في
1: عندكم؟
0: العائلات الكل نتصور معناها هذا انا قلت لك بحكم اني اول تجربه معناها كنت تجربتي انا باش تحكم وكان الفارق بالحق انه معناها
1: حسيت انه هيك خير؟
0: برشا
1: علاش؟ شبيها القريب؟
0: الحكم الكونتاكت اول حاجه حتى الصغار كي يتلاقاو مع بعضهم حتى كي يعمل عمله كي يعملها صغير واحد خير ما يعملها مجموعه، خاطر احنا صغارنا عندهم خويا خويا حتى ولد ما همش فرد فرد دار اما خويا معناها يبقى ديما هما اخوه، حتى كي يعمل عنده مثلا حتى كي تبدا عاديه فهمت البرا لا معناها في المدرسه يحكم عليها ولد سويس عاملوا مع بعضهم ما متكتلوا، حبينا التجربه هذه بس كل صغير يعيش طفولته وحده يعيش انه هو عائله طبيعيه ما عندوش حتى حد معناها اللمه بتاع الصغار هذا انا اللي ريته معناها توا معناها.
1: حكيت على يعني عيد ميلادك، على الأجواء الحلوة اللي هيك عشتها معاهم، اللحظات المزيانة هذه تعملوا لهم عيد ميلاد، هما
0: نعمل
1: احتفلوا
0: ميلاد
1: كل واحد فيهم.
0: كل واحد عيد ميلاده ديجا هما يبدو يحسبوا فيها يبدو يحسبوا وقتاش عيد ميلاد خو وقتاش عيد ميلاد خو معناها نعم نجيب لهم خبزة جاتو ناخذ كيما
1: شكون
0: الواحد
1: يصرف؟
0: يلقى الأم
1: الأم تفيدها مقاليد المصروف الكل،
0: المصروف الكل
1: مش حاحة ولا قلب كبير.
0: ليه ليه ليه ليه على ولادي ليه؟ والله على ولادي ليه.
1: معناه انت عندك البيجي نتاع الدار تاخذه من عند المؤسسه،
0: صحيتين
1: نجم نعرفه قديش؟
0: اني 300 30 هكاك في جمعة
1: 330 تعيش 7 من الناس
0: جمعة
1: على جمعة.
0: على جمعة
1: جمعة يعني
0: بار سيماني بار
1: بار
0: سيمان
1: سيمين
0: ناخذ بار
1: تاخذ.
0: سيمان
1: باش يتقسموا
0: كل
1: معناتها
0: شيء
1: ماكلة لبسة.
0: ماكلة. لا لا لبسة لا لبسة عندها بتجي وحالها بتجي لبسة وحده أما ماكلة ما فهمت ماكلة وتنظيف ما تنظيف واحد الكل هذاك
1: يشتيو
0: بتبيع تحب
1: وتشريولهم.
0: يشري ايه انتي وانتي والام فهمت نوت حياة تحب تعيش صغار
1: جينا
0: اني
1: للكلمة
0: يشري
1: المفتاح، انت والام
0: اي
1: معناها شنو؟ فما ام تقول لك لا خليني نربيهم مثلا على القناعة، ونو
0: صحيت
1: خبي
0: ما هو
1: الكنوز في
0: هكا ومرة
1: الفشل.
0: لا ما هو هكا مرة هكا مرة ما لا احنا الحياة لا نخيبه ولا نسيبه فهمت اي كي يشتيو
1: إدارة
0: مثلا
1: الحياة
0: صحيت
1: معاهم في إدارة
0: لازمهم
1: العيش.
0: يتعلموا ان يوم مثلا موجودين باش نعملوا كيف ناخذوا كسكروتات من برا ولا ناخذوا بيتزا من برا ولا ناخذوا حاجه ولا ناخذوا نخرجوا نتغداو لبرا والكل غدا ما عندناش لازم يعرفوا انه احنا واش نستحقوا نجم نوفروا كما ما نجم نوفروش باش هما ما تنجمش فيهم الانانيه خاطر كيك باش تلبي فيهم طاقه الانانيه اللي فيهم وقتا بعد كي يكبروا هما ما ينجموش يعيشوا في الحياه خاطر
1: تعطيهم الفلوس وتقول لهم اتصرف اشري بيهم كذا، تعطيهم فرصة او فكرة ادارة الفلوس هاو شقاقة هاو كذا ولا لا؟ المهارات هذه
0: شوية
1: تعلمهم
0: شوية
1: شوي
0: شوية
1: شوي.
0: شوية خاطر مازال صغار أما الكبار يعرفوا يتصرفوا الكبار الناس الكبار الزوز معناها يعرفوا يتصرفوا حتى كان خلاها وحدة تنجم تدير معناها تعاونك في الحياة تاخذ منها الفكرة
1: نرجع لمدام هنيدة الإنسانة، أنت ما ماكش متزوج وما عندكش
0: ما
1: صغيرات،
0: عندي صغار
1: وقتاش تقول أنا تو باش نبعد، أنا تو باش نعتزل العمل هذا، وقتاش تقول أنا يزيك ها
0: ما نجمش نقول يزي خاطر فما حاجة ما
1: ما
0: نجمش
1: عندكش
0: منها
1: فين تقاعد.
0: ما زلت ما خممتش فيه ما زلت ما خممتش فيه لما تحب ينجحوا أولادي مثلا كي يكبروا أولادي ويستقروا هم
1: ما تخممش في عائلة أخرى كان كبروا هما واستقروا.
0: والله ما نتصورش خاطر المحبة ما تنجمش تغرس خاطر باش تعاود تبدي من أول وجديد صعبة برشا بصراحة خاطر برشا يطلب برشا وقت وبرشا مجهود وبرشا برشا صبر
1: معناه
0: وبرشا
1: انت ام لها 7 هذوما
0: ايه
1: توصلهم
0: ان شاء الله ربي ينجحهم ويوصلهم
1: يا رب.
0: اني اتمنى صدقني ساعات هكا هما وحدهم يقعدوا هكا كقعدات عائله فهمت قولي لي ماما مثلا شنو تتمنى ساعات نقول لهم نتمنى اني كل واحد نلقى له امه وتبدا امه كابابل باش يتعايشوا وانه هو يعيش مرتاح حتى اني نحب نرجع لامي قلت له ساعات فهمت هيك معناها هيك اما من اما باش نسيبهم هم نسيبها برشا بصراحه
1: معناه انت ما تسيب ولدك كان في دمه.
0: في امه كي تبدا امه صالحه زاده ما نعطيش الام مش اي ام نجم نعطيها ولدي
1: شو معناها صالح؟
0: يعني هي باش تكون باش تخرج به لبر الامان خاطر هم يزم هم فراجيل برشا صغارنا فراجيل برشا ما نجمش نعطيها هي مثلا الاداره وهي نعرفها ان هي ماهيش كابابل باش تكون باش تديره باش توصل لبر
1: اما
0: الامان
1: تحس اللي عندك حمل رزين فوق كتافك هزته ماذا بيك
0: امانه
1: تحمل.
0: صح مش ماذا بينا تحمل
1: التحمل مش بالمعنى الخايب، بالمعنى
0: صحيح
1: الايجابي انك ترتاح وتركح زي ما
0: صحيح
1: هيك.
0: اي صحيح اي امانه خاطر هم يبقوا ديما امانه في كرومتي انا كي نرقد اني كي تسكر عليا الباب وانا وياهم كان انا وياهم وربي معناها انا كالحاجه هذيك ساعات نحس ان الحمل ثقيل عليا لكن نقول له يا
1: هو
0: ربي
1: على الام البيولوجيه كي تبدا في وسط الاسره نتاعها وراجلها معها وساعي يعاون وعشره ليه، اما مع ذلك ديما الحمل تحسه رزين كأم، ما بالك انت
0: أم
1: وهذا
0: وحدك
1: 7 معها
0: وحدك وحدك صحيت
1: وحدك.
0: وحدك كان صحيت ولازمك لازمك تنتج منها خاطر أني حتى كان في العائلة البيولوجية يلقى أمه يلقى أبوه يلقى أخوه يلقى باش يلقوا بعضهم أما أولادنا لا باش يوصلوا لعمرهم بيتوا باش يتفرقوا
1: للأمانة مدام هنيدة، برشا نساء يقول لك هاني طلقت وهاني نجم روحي وهاني سترونج اندبندنت وومن، الجملة
0: اي
1: الشهيرة هاني مرأة قوية ونقد روحي ونجم روحي، أما بلاصة البوذ هم يوحد
0: طبعا ليه قبلت البو حتى
1: بلاصة الراجل في العائلة.
0: في العائله صحيح خاطر
1: مش خاطرنا مجتمع شرقي يخمم في
0: لا خاطر والله لا خاطر تجي فتره ساعات انه الوليد ليه لازمو بو لازمو راجل لازمو السلطه نتاع ابويه فهمت خاطر مهما تكون نبقى ديما امراه
1: شو معنى؟
0: نبقى ديما فما نضعف ساعات نضعف حتى اني مش باش نقص عليه ما نجمش نقص عليه، خاطر انا في من داخلي ما نجمش نقص عليه كصغير هذاك بالسلطه، السلطه الابويه. انا نحس ان حتى احنا في عائلاتنا، انا في عائلتي مثلا احنا بابا مثلا كي يقف بابا معناها نجم ما نجموش نتكلموا، اي هو ما عندوش في الحاجه هذيك، خاطر اني باش يعاوني هذاك. علاش انا اني مني ام مني بو احمل الصعيب برشا، اما الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي وفقنا على اكثر لا اقل، خاطر كي تخدمها بصدق ومحبة فما رابط. أنا بيدي ولات ما احتاجت لها ماك الصغار هذوك، يا خاطر يا مالي ليا حياتي ما نجمش، ما فهمش حاجة تفصلنا تو، ما نجمش نفصل باش بلي تنتغشش بلي هكا ساعة نبدل ساعة بساعة أخرى ونرجع بالريتم ونرجع
1: لا
0: بده. لا إني ما نحبش نعاقب، نعاقب نحرم الحاجة، أكثر حاجة نحرم ولا نبقى ما نكلمكش. هذوما حاسين مثلا اكثر حاجه نعاقب بها بالحق، اني نسكر فمي ونقول لك لا انت ما عادش باش نحكي معاك، سيك ترجع الاثنين سوي معناها، ويبدا هو يشحت فيه ما حتى كلمه ما نقولوش معاه، نجاوب عن طريق اخته مثلا ولا اخوها، انا اخوك عمله هكا ولا هيك، اني ما نجاوبوش ولا نحرم مثلا حاجه يحبها، حاجه يحبها مثلا لونترينمون حاجه معناها هو يشيخ فيها كيف هكا، انا نحرمك منها الساعه هذيك.
1: التجربة هذه مدام هنيدة كان نختم ونحوصل معاك، شنو علمتك؟ شنو
0: الصبر،
1: الدروس اللي خرجت منها من تجربة الأم البديلة في قرية أسوس؟
0: اني مش الام اللي جابت صح اول حاجه، هذه
1: هذه
0: الام
1: أول قاعدة.
0: اول قاعده، اني مش الام، الام اللي ربت يمكن اكثر من الام اللي جابت، انا هكا نشوفها هناك
1: معناها أنت مدام هنيدة سامحني كان ترجع بيك ليامات، رجع بيك الزمان، الأول نهار اخترت أنك تخدم فيه المهنة هذه،
0: ايه،
1: تعود تخدمها و
0: نعاود نخدمها بمحبه
1: ماكش
0: وبقلب،
1: نادمة،
0: زي مانيش نادمه خاطر اني
1: ماكش
0: كان ننجح.
1: حذرت تكون هك وكان خدمت حاجة أخرى خير
0: لا تجيني
1: تلزني
0: كان
1: معناها على
0: مش
1: سبع
0: هيك كي
1: صغار.
0: تضغط عليا الدنيا، مثلا تضغط عليا الدنيا مش هيك، نقول ونلتجأ لربي برشا، لاني نلتجأ لربي برشا، وساعات حتى نبكي ونقول له يا ربي راني انا، انت وكلتني وانت بيدك المخرج، معناها اخرجني انت، اعطيني اديني الثنيه، الثنيه اني انا نلقى فيها الحل لك الحاجه هذيك، ونصبر الصبر، تعلمك برشا الصبر، الصبر الصبر
1: أكثر
0: الحق،
1: حاجة تعلمتها الصبر،
0: صبر
1: الصبر
0: صبر
1: على الصغار.
0: صبر على الصغار والصبر على المحن، انك المحنه تتقال هكا ساعات هو صغير ما يريدش، هو صغير هذا ايش باش يوصله، هذا ايش باش، لا اني نكافح نبكي ونعاود نقوم نقول لا يلزم ينصلحوا، يلزم ينعمل هذيك الحاجه هذيك، يلزم نوصل معاها النتيجه، ما يلزمنيش ناقف غم، ما يلزمنيش، ما يلزموشك الصغير هذاك يقف غادي، يلزم يقدم، يلزم باي طريقه يلزم يقدم.
1: شو تحب تقول للأمهات اللي تعرفهم أو
0: نقول
1: اللي هما أمهات ولادك،
0: ايه
1: والأمهات بصفة عامة اللي تخمم ولا خمت ولا اللي لوحت صغيرها؟ خلينا نقول العبارة كما هي كما تتقال على خاطر ما عندهاش معنى
0: ايه
1: آخر.
0: صغيرك صحيح انه محتاج لك برشا، هذه نقولها اني ما نجمش، اني صحيح امه ربيته والكل، لكن يبقى ديما عنده ام، هذيك امه ما نجمش انا نحاها خاطر هذيك حياتي، ما نجمش اني نبدلها. صغيرك صحيح لو لقاه شكون يعوض وشكون يعوض، ويمكن يكون خير منك انت في معاملته في واحد الكل، يمكن كان جاي تربى عندك انت راه ما يصيرش برشا حاجات يمكن ما توفرتوش، اما راهو اني نتمنى ان كل ام اموا تجي تعرف ولدها في الحياه، خاطر انا اليوم موجوده وغدوه نجمش اني موجوده، فما حياه فما فاصل الموت زاد ينجم يفصلنا على بعضنا، صغير زاد باش يعيش يبقى تبقى غصه في قلبه، خاطر هو باش يبقى راني وصحي ويتنساها، والواحد كله يعيش حياته يعيش، لكن تبقى رايك النقطه هذيك انه هو يحب يعرف امه البيولوجيه. ونشكر زميلاتي الكل سايكيا بالحق، خاطر نقول لهم ديما القدام، وان شاء الله ربي يعطيها كل واحد يعطيها لقد قلبه، ونشكر اطارنا معناها الكل، معناها الكل اي واحد عاون حتى بضحكه، انه باش يبعث فيك الامل من قدام، هذيك بالنسبه لي نراها حاجه كبيره.
1: يعطيك صحة سيدة
0: عايشك
1: هنا لدبش، نورتنا اليوم في
0: عايشك
1: من
0: ربي
1: زاوية
0: يحفظك
1: أخرى.
0: عايشك
1: كيفاش لقيت روحك في الحوار؟
0: ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي نكون
1: وصلت الرسالة؟
0: وصلت رساله، وان شاء الله يا ربي اني ربي يحنن عليهم القلوب، خاطر هم هذم هم المطلوب انه ربي يحنن عليهم القلوب، وحتى واحد ما يخضر لك الخزر الدنيا هذه، خاطر هو صغير ما عنده حتى ذنب، لوجه في الواحد بكل هو ما عنده حتى ذنب.
1: باش كفينا وصم
0: نشكر.
1: اجتماعي، ربما هذه الرسالة اللي نجم نختموا بها،
0: إن شاء الله.
1: وأحمد ربي بالحق الناس اللي تسمع فينا على نعمة الأم
0: الله
1: والأبو وعلى نعمة
0: صح
1: العائلة.
0: صح
1: شكرا لك سيدة
0: عايشك
1: هليدة، هواتنا
0: عايشك ربي
1: تحية
0: فضلك، عايشك عايشك
1: عايشك.
0: ربي فضلك عايشك.

الأغنية دي أنا بهديها لحد غالي عندي أوي، أنا بهديها لأمي، أمي اللي حنانها مغطيني في حضنها وأنسى الألم وبحس بالدفء، بحب أمي وبغني لها.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولات وارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30 مليار دينار بنهاية مارس 26 و2000 مقابل 29 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 25 و2000، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 233 مليون دينار. دعا الناطق الرسمي باسم الديوانات التونسية العميد شكر الجابر اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي أو امتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وقال العميد أن التطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد، بالإضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد، وذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للديوانة. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد وتجميع بسوسة تحديد تاريخ الثاني من جوع القادم موعدا لافتتاح موسم الحصاد وتجميع الشعير والقمح بالجهة، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد وفق بلاغ لولاية سوسة. دوليا تتجه الأنظار إلى الاجتماع الأمني المرتقب بين الوفدين العسكريين اللبناني والصهيوني المقرر عقده اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، في ظل تصاعد ميداني لافت يتمثل في تكثيف الجيش الصهيوني عملياته العسكرية جنوب لبنان وامتدادها إلى بيروت. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيه ويا متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علامات وأعراضه، كيفاش يصير التشخيص نتاعه. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وانحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها الاستيودونسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحية الدكتورة نريمان بن شقاية.
3: دقيقة صحة.
5: أجندة.
6: أجندة.
5: أجندة مع ثريا علاج.
7: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا الناس الكل. رجعنا للبرمجه العاديه، اذا نرجع لكم في اجنده حتى للخمسه كما العاده، مع مجموعه من المتابعات، مجموعه من التظاهرات، وطبعا كما العاده مصافحاتنا مع ضيوفنا باش يعطيونا برامجهم في هذه التظاهرات. مره اخرى عيدكم مبروك بالنسبه للناس اللي ما تلقيتش بهم امس، عملنا صبحيه عيادي، اما عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير. ورجعنا الاجنده، اذا البدايه باش تكون مع الفن التشكيلي والمعارض الجميلة مع فنانة تونسية منى بوسلامة. اليوم يرافقوني رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتي. لطفي المكي زيد يلتحق، هو اللي باش ياخذ المشعل ويواصل معنا البرنامج. لطفي المكي في الجانب التقني. بعد النغم ننطلق في أولى مصافحاتنا مع الفنانة أمينة بوسلامة.

0: مصافحاتنا كما قلت باش نبداوها مع الرسامة أمينة بوسلامة، فنانة تشكيلية شابة عندها معرض كان انطلق نهار 21 ماي، مازال متواصل حتى 6 جوان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس. أمينة أهلا وسهلا، مرحبا بك وعيدك مبروك.
1: مرحبا ثريا، إن شاء الله عيدك مبروك وعليك وعلى كافة المستمعين.
0: يعيشك أمينة، كيفاش عملتوا أنت عندك المعرض متواصل أيام العيدة؟
1: هي جات بوز بطبيعتها.
0: أي بطبيعتها، هي للناس الكل راي بوز، الخدم الكل. أي أي به على كل، إن شاء الله عيد مبروك على كل واحد حسب خدمته حسب مجاله. ميسالش المعرض نعود ونذكره اللي هو مازال متواصل حتى النهار 6 جوان. أمينة نعرفوها أكثر، أمينة بوسلامة.
1: أمينة بوسلامة فنانة تشكيلية. نعطيك لمحة هكيك على مسيرتي.
0: أي
1: شوية ميل.
0: أي أي.
1: هو غرامي بالفن بدأ مدي أنا صغيرة.
0: أيوة.
1: ملي كنت في المعهد كنت نشارك في رسم الجداريات في المعهد مع التربية التشكيلية ومع صدام السلام ذا. وغرامي بدأ يكبر بشوية بشوية لين من الجداريات وليت وصلت للمرحلة هذه، ومن الغرام وصلت للاحتراف الحمد لله.
0: أكاديميا مريت بمرحلة، كيفاش تكونت في
1: أنا
0: الفن هذا؟
1: تكويني عصامي
0: عصامي
1: التكوين. التكوين متاعي هو على مدى سنوات.
0: ما عملتش حتى دي فورماسيون صغار أمين على خاطر ساعات احنا في مهرجان العصاميات صحيح هما ما قراوش لي بوزار في حتى بلاصة، مي نلقاو مع مين دي فورماسيون ساعات صغيرات هكا في حاجات. أي كل واحد حسب الاختصاص الفني والإبداعي نتاعو. معناه
1: هو أكيد
0: باش
1: تكون
0: فما
1: دي فورماسيون أقل شيء يتعلم التقنيات
0: فوالا
1: فنان العيساني يتعلم التقنيات والتظاهرات الثقافية زادة والفنية عاونتني برشا.
0: تشارك في الورشات راك من الصغرى
1: في الورشات. أي
0: وما حتى الورشات في حد ذاتها راهي ساعات كيني فورماسيون بون تبدا سريعة واكسيليري شوية، أما هما يذوك ما نوع متاع فورماسيون راهو للفنان.
1: أكيد شاركت في العصاميات، شاركت 3 دورات 3 سنوات. شاركت دخلت في العمل الجمعياتي، دخلت مع جمعيات شاركت تعلمت الحقيقة والتوى ما زلت نتعلم ونكون في روحي ما زلت
0: كلنا ما نكملوش على ما راهو ديما نقدر نتعلم. العمر بكله. به أمينة المعرض هذا اللي انطلق نهار 21 ماي يعطينا عليه فكرة، انقل لنا شنو ينجم يكون فيه وكاين واحنا نتفرجوا فيه.
1: المعرض هذا هو دعوة
0: اي
1: خروج مساحات التأمل الداخلي والهروب من صخب الحياة إلى سكينة الروح. أنا هكا نقدمه ومن خلاله ناخذ المتفرج إلى رحلة بصرية غامرة. وهو عبارة على 19 لوحة فيهم لوحات ثنائية وفيهم لوحة رباعية جسدت فيها الكثير من المشاعر. وأنا سميته حديقتي السرية My Secret Gardens، حدائق السرية بلتو. هو بالنسبة لي هو ملف تشكيلي يختزل المشاعر الإنسانية. وحولت فيه الألوان إلى لغة يترجمها المطلقي، كل مطلقي يترجمها بطريقته. لوحاتي تعبر عن إحساس داخلي. وثمرت هي ثمرت مجهودات طويلة باش وصلت. أنا تعلمت نخرج أحساسي وتعلمت نوصله للمتلقي.
0: نعم عندك بعد العرض فماشي أخرى حاجة أخرى غير العرض بيع لتابلو متاعك أمينة؟
1: والله الوقت الحالي أنا ما خممت إلا في العرض. هذا تو الوقت الحالي نخمم في العرض يكمل إن شاء الله، علاش لا نجم تكون فما مشاريع أخرى. ربي سهل إن شاء الله. أنا الوقت الحالي تفكيري بكله
0: للمتعة الفنية فقط، باش الناس تشاركك الإحساس الجميل، يشاركوك الأعمال نتاعك، تفرح برشا كي يكون الإقبال به وناس تتفرج وتسألك ساعات على تابلو شنو تقصد فيه ولا شنو المعنى نتاعو. وهل يجوز أمينة أنه نسألوك شنو تقصد في التابلو هذا، ولا شنو تقصد بالتصويرة هذه، ولا اللون هذا، ولا الضوء على الجهة هكا هنا شنو حبيت تعبر؟ يجوز أنه نسألوك كمشاهدين؟
1: هو ينجم يسأل المشاهد. أنا نختزله في كلمتين نقول هما مجموعة مشاعر وأحاسيس أنا حاولت باش نخرجهم ونفرح برشا كي يوصلوا للمتلقي كما أنا حسيتهم.
0: هو كما أنت حسيتهم، أنا نقول الحقيقة صعيب على خاطر انت تعملوا التابلو وتحطوا للمتلقي وهو كي يغزر باش يترجم اللي حاولت انت تخرجوا على كيفه كيما راه وحسب ما عنده هو في فكره وفي نظره زاده وشافت عينه سابقا في حاجات اخرى هكا ولا امينه؟
1: هو كل واحد كيفاش يراه، كل واحد كيفاش يراه. اما انا فرحت الحقيقه فرحت ثريا برشا، جاوا فنانين وناس مغرومه بالفن التشكيلي جاوا ووصلهم برشا من الإحساس متاعي بالحق. فرحت على الأخر. ثم قولوا لي ثم عمق في لوحاتك. الحمد لله معناها وصلت الحاجة اللي أنا نتمناها.
0: أنت تعرف اللي الفن التشكيلي واحد من بين الفنون اللي هي حاجة رائعة ومزينة ومحلاها وتتطلب مجهود وتتطلب إحساس وتتطلب إبداع وتتطلب صبر كبير باش يخرج البرودوي، لكن هي من بين الإبداعات أو الفنون اللي جمهورها راه مش كبير.
1: والله قاعد جمهورها يكبر بالحق. راهو انا اللي حسيته والمست في المعرض نتاعي وحسب تجربتي هذه المتواضعه لقيت برشا ناس قاعدين يتغرموا بالفن التشكيلي وميل كبير للفن التشكيلي. وساعات نمشي باش ناخذ دي برودوي نخدم بهم نلقاهم لي بارون جايين يقضيوا لصغارهم باش يخدموا باش يتعلموا الفن التشكيلي. بالحق حسيته قاعد الناس قاعدة تتغرم به وقاعد ياخذ في مساحة في بين الفنون الأخرين.
0: هو اللي يعملوا الفن التشكيلي في الفنان في الإنسان، معناها الإنسان الفنان كبير برشا، راهو قادر أنه يخلي له ليكيليبر بسيشيك متاعه 10 على 10، قادر أنه يخليك إنسان يعيش أحاسيس هي محلاها، قادر أنه يعني للشخص نفسه وللمتقبل اللي بيش يشوف الفن ذاك زادة هي متعة. ولكن المتعة ذي اللي يعيشوها واللي يحسوا مش برشا كيما راو جماهير أشكال أخرى معناها من الإبداعات والفن كيما موسيقى وغناء وسينما وغيره والأكل الجماهير الغفيرة يعني نجم نقوله
1: صحيح
0: الفن التشكيلي من

0: فمبدي انت ثقافه حيه ديما ال
1: اي دونك فما ديما الاقبال موجود والزوار يجي موجود موجود الحقيقه
0: اي وهذا مهم برش. بعد الموعد هذا امين عندكش مواعيد اخرى في ارقاء اخرى اماكن اخرى تتنقلش بالمعارض نتاعك؟
1: ان شاء الله ان شاء الله نابية موجود موجود البرنامج ان شاء الله بلكشي انا على خاطرني انا من توسا ممكن نعمل معرض في بلادي علاش لا
0: اي في سوسا اي بوركوا با فما الفضاءات راهو المزيانه في سوسا على فكره اي فما فضاءات مزيانه في سوسا وما تنساش راهو في الساحل اون جينيرال الناس متعطشين للفن راهو يقولوا برشا فنانين كيف يجيو وناس مغرومه بالاشكال الفنيه الكل به متعرف خاطر العاصمه هي فيها التركيز الكبير للمعارض والتظاهرات الفنيه اون جينيرال التركيز الكبير يكون في العاصمه ما غير ما نجملوا ولا نجملوا الواقع هذاك علاش يبقاو الناس اللي في الولايات الاخرى متعطشين الحقيقه للفن وللعروض الفنيه في كل اشكالها وانماطها. مشاركه البرة امينه ابو سلامه
1: انا شاركت قبل البرة شاركت في معارض جماعيه شاركت في المملكه المغربيه
0: ايوه
1: وان شاء الله ان شاء الله يكون عندي معرض شخصي في الخارج من تونس
0: علاش اي علاش لا اي دعم المعرض ليك انت في رواق يكون البرة من تونس وتعرف بالفن نتاعك وتعرف بروحك كفنانه تونسيه راهو مهم برشا راهو الفنان التشكيلي جدا مهم فنان تشكيلي كي يخرج يعمل معارض نتاعو هو في بلدان اخرى. يعطيك الصحه امينه ابو سلامه ان شاء الله موفقه
1: شكرا
0: ان شاء الله مواصله طيبه للمعرض اللي تواصل حتى نهار 6 جوان في مدينه الثقافه ان شاء الله نشوفوك كما قلت لك في اروقه اخرى خارج العاصمه نحب نشوفوك في الساحل مرحبا وفي برشا اماكن اخرى يعطيك الصحه امينه شكرا لك
1: يعيشك شكرا
0: شكرا موافقه معكم مازلنا مواصلين نرجع لكم بعد شوية مع ضيفتنا الشباب من الغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستير.

زهرت عمري يا صفرة من اللي نورت اليدية، زهرت عمري يا صفرة من اللي نورت اليدية، كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا، ونحلف لو نمشي على

رضا عرايا وخلا ورقيتك بالبين ايديا رضا عرايا وخلا ورقيتك بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في أجندة في موعدنا. انطلقنا من 3 وما زلنا مواصلين معكم حتى للخمسة كما العادة، مجموعة من الضيوف من المواعيد وبرامج تظاهرات مختلفة. الآن يحضروا معايا زوج ضيفات من الغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستير، يسرى مزالي أمينة المال وزينب العويتي مديرة التظاهرة اللي باش نحكيوا عليها. يسرى أهلا وسهلا، مرحبا، عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شكرا مدام ثريا على الاستضافة، فرحانة برشا اليوم أنا بجد بحضيكم باش نحكي على الإيفينمون تاعنا وباش نبدا نعرف بالغرفة الفتية الاقتصادية بمنستير.
0: مرحبا بيك يسرى. زينب العويتي أهلا وسهلا، مرحبا زينب.
2: السلام عليكم، إن شاء الله عيدكم مبروك،
0: كل عام وانت بخير.
2: إن شاء الله كل عام تحيين بخير،
0: يعيشك
2: لكافة المستمعين، وشكرا على الاستضافة وفرحانة ليني بحضيكم اليوم.
0: بيه انت مديرة التظاهرة دونك باش تحكي لنا على التظاهرة بالبيه بالبيه. خلينا توا مع زينب كليمة على الغرفة الفتية الاقتصادية في المنستير، وفي صافي صار رجع بينا لشوية نشاطات تعديت شوية نشاطات ربما برمجينها القدام
1: ان شاء الله. دونك الغرفة الفتية الاقتصادية المنستير هي اورغانيزاسيون ا بوت نون لوكراتيف، عندها ميشن وعندها فيزيون. دونك سا ميشن سي اوفرير دي اوبورتونيتي دو ديفلوبمون او جون ان لور دونون لا كاباسيتي دو كري دي شانجمون بوزيتيف، اي سا فيزيون سي اتر لو برينسيبال ريزو مونديال دي جون ليدر. الغرفة الفتية تضم لي او تضم الشباب من 18 ل 40 سنة، ونخدموا برشا نشاطات مش في محور واحد، لكن نخدموا على عديد المحاور. سنة عندنا ان تيم ناسيونال اللي هو السياحة، واللي هو زاد اخترنا سنة الغرفة الفتية الاقتصادية بالمنستير اخترت تخدم عليه ملتقى حول السياحة المستدامة بمدينة المنستير. خدمنا زادة على صغيرات، كنت عملنا معرض الطفل المبدع في شهر مارس. المعرض كان فيه une première partie d'un projet تخدموا نخدموا عليه سنة في جون شامبر. كان معرض هذايا نعلموا فيه الصغيرات شو معناها انتربرونيا، كيفاش يعرضوا المشاريع نتاعهم، كيفاش يعملوا مشاريع بطريقه مبسطه. وكان على نهارين ان شاء الله زيد عنا بعد ملتقى، هذا عنا ايفينمون اخر باش يكون ليفينمون اون بارتنيريا افيك جوجل ديفلوبر جروب، وباش يكون اون اكشن على انتربرونيا تيم تاعها ديفلوبمون اي بزنس، وباش يكون ان ايفينمون دو نتوركينغ.
0: بيه شوية عربي في الكوميونيكاسيون. انت نعرف انت على باز شنو الاختصاص نتاعك في الدراسه؟
1: انا نقرا طالبه بكليه الحقوق والعلوم السياسيه بسوسة.
0: اوه دونك اسمك تكلم العربي بالبايره. انتم بالذات تخدموا بالعربي راهو اكثر منا. اسمك بي والفرنسي والعربي الاثنين، خاطر الاداره التونسيه ما زالت الى اليوم للاسف بالفرنسي، وربما إذا كانت تتوجه السلك القضاء عربية.
1: زينب العربية
0: عربية ما فيش. زينب التظاهرة شو عنوانها؟
2: عنوانها المنسير نحو سياحة مستدامة.
0: أيوة
2: دوك احنا في الغرفة
0: شنو تحبوا تقولوا من خلال العنوان؟
2: احنا كغرفة فتية اقتصادية كما قالت يسرى نخدم على محور وطني اللي هو على السياحة، وذلك ديزا تزامنا مع برنامج تونس كعاصمة سياحية لسنة 2027. دونك احنا اتخافيخ ساحة حبينا معناها نثمنوا الحاجة هذه ونحاولوا ندخلوا معناها الكونسبت متاع السياحة المستدامة في المستير، معناها ندمجوها ويكون فما معناها إبراز التراث الثقافي، كما زاد نجم يكون تشجيع على السياحة البديلة، ونخرج على معناها نطاق السياحة التقليدية والفندقية، وكما نجم زاد يكون معناها opportunity باش نخلقوا مسالك سياحيه جديده في المستير خارجه على نطاق المعتاد، معناها السائح كيجي ينجم السائح كيجي يعيش معناها تجربه جديده في المستير، كيما نجم يعيش تجربه ثقافيه يكتشف كل ما هو ثقافه تورث البلاد، المدينه العربي رباط المستير والبلايص اللي غير ماهمش معروفين برشا على المستير احنا نحاولوا كيفاش نسلطوا عليهم الضوء. كيما نجم يعيش
0: عمليا كيفاش تسوقوا البرودوي هذا اللي تحبوه يدخل في المسلك السياحي للسائح، كيف يجي نتعامل مع وكالة أسبار هي اللي تجيب السواح في العالم الكل مش كان احنا في تونس، دونك لازم البرودوي هذا يتسوق للوكالات هذه والوكالات بيدها تبيعه. ممكن توما كشباب وتخدموا على تيم هذا كيفاش الفكرة يعني عمليا كيفاش ناويين تعمل؟
2: احنا بيان سور يعني احنا قاعدين نخدموا معناها في الفاز والفترة متاع البلانيفيكاسيون وعم ديجا على مدة 5 شهور عملنا تخطيط وعملنا دراسات خرجنا سور تيران عملنا حملات على التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي روجنا للبلاد وقاعدين زادة بيان سور نخدموا كما قلت انت على شراكات استراتيجية كسوا معناها اتفاقيات ان شاء الله معناها في المستقبل قبل مع مؤسسات وهيك المعنية كسوة في قطاع السياحة كسوة وكالة الأسفار لدعم معناها السياحة الداخلية والمستدامة في المستير وعليش لأ ليش ناسيونال تولي تدخل معناها كما قلت انت في الليجاجونس دي سيركوي دو توريزم ارتيرناتيف اللي هي السياحة البديلة ولا
0: هي ما نعم انتم حبيتوا تسميه بديلة اما هي خليني نقولوا تمشي بالتوازي مع الفندقه والخطر اللي باش يجي في نفس الوقت ربما باش يسكن في الفنادق ولو تكون غير سيزون صيف خاطر احنا سياحتنا معروفه سياحه الكلهم ولا والكلهم يجيو فندق سباحه سواري دانسانت وكذا وكذا يجيو شويه على الاجواء نتاع لي بيفي وكلي سواري اللي يتعملوا في هي سياحه فندقيه تقول ويروحوا دونك احنا البرودوي هذا كي يدخل ربما تولي سياحه ما عادتش في الصيف برك وقت يتنحى لنا البحر والبيسين وتولي فما سياحه ثقافيه اذا كنت تحب تعرف بالبلاد كذا مي الفندق تقدر تخدم خاطرو باش يجي باش يسكن في النزول نتاعك في نفس الوقت البرودوي نتاعو يولي اللي جاي على خاطرو واللي المفروض الوكاله الاسفار هي اللي تبيعو خاطر سائح باش يجيك بصفه فرديه صعيبه شويه راه في العالم الكل مش كان عال تونس باش يجي الكلهم يتعاملوا مع وكاله الاسفار وكلهم يجيو في رحلات منظمه في الرحلة هذيك من نهار اللي باش يقص يقولوا له شنو ولا السيركوي اللي باش يمشي فيه دونك اذا كان هو يلقى في ربيع ولا حتى في شتاء عنده برودوي نجم يجي عليه لتونس وانتم محقين في هذا ويليت يليت نوصلوا احنا الاوبجيكتيف اللي تحبوا توصلوا له انتم خاطر هكا كانوا اللي ناخذوا توريزم العام 12
2: على طول العام
0: على طول العام فوالا هذا هو الهدف والناس كلها تربح راه وحتى جماعه الفنادق باش يقعدوا ديما باش يقعدوا ديما توريست يجيوهم اي اي وباش يقعدوا يخدموا
2: بالضبط
0: اي باش يقعدوا يخدموا
2: احنا الهدف ان نروجوا السياحه معناها مش الموسمية أما كما قلت أنت على عام 12 خطر مستير ما هي جوست فنادق ما هي جوست
0: هي تونس الكل ما هي جوست فنادق
2: مش كان أي بتبيع تونس الكل وإحنا معناها معناها قاعدين نركزوا على المستير معناها كجهة ساحلية ونحبوا معناها نشوفوها كمعناها نموذج مستدام معناها في السياحة دوك إن شاء الله إحنا تخافيغ الملتقى هذية نحبوا نقترحوا معناها حلول كأحنا كشباب خدمنا عليهم بالدراسات وبالخروج سور تيران اللي عملناه حكينا مع لي توريست حكينا مع لي زارتيزون معنا الحرفيين شفنا معنا شنو يستحقوا طلباتهم الترويج فما فئة متاع سياح تحب على الحاجة السريعة على انفورماسيون على حاجة ديجيتال احنا تو في عصر الرقمنة دونك حاجة من الحاجات المهمة نحب نطرقوا لها غدوة هي الرقمنة كيفاش نجم ندخلوها في الترويج السياحي يعني في المونستير ولا حتى في تونس ككل معنا ان شاء الله وكما قلت لكم هي جلسة باش يجتمع فيها معناها مختلف الفاعلين طبعا هي
0: شكون
2: تحت إشراف سيد الوالي
0: أيوة. والي والحضور من السياحة شكون باش يكونوا معكم في الملتقى
2: دونك هي بالشراكة مع الإدارة الجهوية كل أيوة. ما يخص قطاع السياحة. السياحة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة دونك إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا وأي حد معناها مهتم ولا مختص في قطاع السياحة معناها ودوتخ أورغانيزاسيون جمعيات أخرين خاطر نحبوا نعملوا
0: في الاتجاه هذا
2: احنا نحب نعزز الشراكه بين الجمعيات وبين المؤسسات باش كما قلت لك نوصلوا نموذج معناها متكامل معناها في المستير دونك الاطراف المعنيه الكل ان شاء الله باش تكون حاضره معنا
0: يعطيكم الصحه انتم قاعدين تشتغلوا ويكفي ان ولي جين اللي قاعدين تقوموا به وتخرجوا سور تيران وتشوفوا شنو البرودوي المتوفر وشنو النقائص بطبيعة أنتم باش تخرجوا بمخرجات الأبحاث نتاعكم هذية نهار الملتقى باش تعرضوا على الناس اللي باش يحضروا معاكم من سلطة الإشرافة هكا ولا أيوة مهم جدا أنكم تنشطوا في الاتجاه هذا خاطر نحس بون يمكن طالي يسمع فينا يقول لك بون باش تدرس أنت الواقع والبرودوي هذا موجود ولا مش موجود برشا جمعيات ولا برشا منظمات ولا حتى الناس الفاعلين في المجال هذا ينجموا يكونوا يعرفوا شنو يلزم وشنو النقائص أما أنتم قاعدين تلعبوا في دور وسيلة ضغط زيادة على سلطة الإشراف باش يلتفتوا شوية للنمط هذا من السياحة والبرودويات الجدد في القطاع السياحي
2: صحيح
0: طول ما تنشطوا في مستير لأنكم في مستير وربما شباب أخرين كيفكم ينجموا يكونوا في جهات أخرى زيادة
2: اي احنا معنا الغرفه ما شاء الله كل غرفه تخدم انا على الدين نتاعها ونعمل حتى شراكات بين معناها المونستير معناها على النطاق الجهوي الكل معناها مش كان المحلي دونك علاش لا معناها التظاهر كما هذه من بعد تولي تتفرع ويصيروا معناها شراكات بين اللي زوالين الاخرين معناها في الجيسي مستير علاش علاش ناسيونال معناها
0: اي وهذا مهم راه ربما زملائكم ياخذوا تجربتكم انتم ويواصلوا فيها أعطينا الإطار المكاني ولا الزماني فين باش يصير الملتقى كيفاش لوجيستيا نظمتوا الضيوف والموعد بالوقت
1: تظاهر إن شاء الله باش تكون غدوة 30 ماي في البالي دو سيونس قصر العلوم ابتداء من 9 متاع الصباح شكون موجود إن شاء الله سيد مندوب جهوي للسياحة شكون تحت إشراف كما قالت الزميلة زينب ولي المنستير وباش يكونوا موجودين فيها مسؤولين وناشطين بالمجتمع المدني باش يكون فيها عرض للبروجي نتاعنا عرض اللي هو باش يكون الانتير البروجي مش تركيز ناس باش يكون عليه سنه لكن ما هو باش يكون لسنوات قادمه نخدم عليه نحبوا نحنا ما نحبوش نهملوا السياحه الفندقيه لكن زيده en contrepartie voilà en parallèle في نفس الوقت نحب نثمن التراث نتاعنا ونحب نثمن التاريخ نتاعنا اللي هو تعرف اللي هو ياسر غيش حتى نعملوا comparaison مع بلدان اخرى فنحب نوريه انه لو عنا تاريخ يسحق ان نجيو عليه وعنا برشا حاجات تستحق ان نشوفوها ابار ان نقعدوا في لي زوتيل
0: قيمتها كبيره وقيمتها اكبر حتى من برشا نجم نقولوا برودوي اخر كيف ثقافي ولا تاريخي في بلدان اخرى يستغلوا فيه احسن استغلال احنا مشكلتنا غادي هذاك علاش قلت راهو ديما مشكله في كيفاش تبيعوا البرودوي والتعامل مع وكالات الاسفار في العالم الكل هي اللي تجيب لك السائح الاجنبي كان عربي ولا اوروبي ولا من قارات اخرى ان شاء الله نوصلوا للسواح الامريكان والاسيويين اللي هما ما تقريبا يقولوا من اكثر السواح اللي لوجوا على البرودوي الثقافي اللي تحكيوا عليه انتم بطبيعه دعوه موجهه للجميع شباب اللي يحب يواكب اللي يحب يجي
1: دعوه موجهه للجميع لكن ماذا بينا اللي يحب يجي يتواصل معنا على الباج على فيسبوك نتاع الغرفه
0: ايوه
1: باش نحن نحضروا ليست يسجل باش نكونوا محضرين روايحنا للنومبر اللي باش يجي
0: الوقت وقتاش هو تبدا الاستقبال في قصر العلوم
1: من 8:30
0: 8:30 تاع الصباح غدوه ان شاء الله الميديا شكون حاضر معكم
1: الميديا اي نستدعاو زيد انه تكون فما تخطيط
0: عليه لازمكم تكونوا استدعيتوا ديجا لازمكم تكونوا استدعيتوا ديجا مادام غدوه
1: تكون فما تخطيط اعلاني للتظاهره وماذا بينا تكونوا حاضرين معنا حتى اذاعه المناسبه
0: احنا هو في بالنا لا احنا في بالنا وجيراننا هنا احنا وقصر العلوم ما عندنا حتى مشكله من سالت على اخرين فماشي شكون يصور تلفزيت بلوغريت تاولي بلوغر زاد ولاو يخدموا الناس اللي تخدم على اليوتيوبر زاد فعلين راه تصورهم باهره وخاطر ما تعرف الشباب تو كله على المحامل الجديده
2: ان شاء الله كما قلت انت بلوجر وانفلونسرز استدعيناك
0: استدعيتوا باش نكونوا حاضرين
2: معناها فما قاعدين ينشطوا ما شاء الله كما قلت انت وريو في البلاد في صوره مزيانه باش نستدعوهم حدانا ان شاء الله
0: ديما فكروا في التلفزه خاصه في القسم التلفزه الوطنيه اللي غطي انشطه الجهات راهو ينجموا يجيوكم ما نتصورش كان استدعيتوهم يزم تستدعون بالمسابق باش يحضروا الروايح امراه متعرف شو حطوكم في البروغرام خاصه فيما يخص التلفزات والاذاعات المتواجده في الجهات حتى الخاسره ديما يكون هكا
2: صحيح
0: انا استعطيتكم فكره
2: شكرا
0: يعيشك زينب مازال عندك تحب ما تضيف
2: والله نحب نشكرك انت على
0: الاستضافه. يعيشك بارك الله فيك. يعيش كذا واجبنا.
2: نشكر يسرى على المسانده نتاعها وعاونتني برشا كمديره وكعضوه في الغرفه. نحب نشكر ناس الكل, اعضاء المكتب التنفيذي الغرفه الفتيه بمنستير, الاعضاء الممبر اللي خدموا معايا على مده 5 شهور هذوما. تحضير مش سهل وان شاء الله ما زلنا باش نكملوا, معناها هذه ماهيش باش تقف على ندوه ولا ملتقى, ما زالت الخدمه.
0: صحيح.
2: ومستير معناها ماهيش جست كما قلت لكم وجهه سياحيه موسمين حبوها تقعد, معناها حيه ونبرز تراثها على طول العام.
0: هي تونس الكل راها تنجم تكون وجهة سياحية مستدامة مش موسمية, خاصة أنه فما عامل مهم جدا هو نعمة من عند ربي اللي هو طقسنا. الأربع فصول مزيين, معناها ما فيش إشكال, لا في صيف لا في شتاء لا في ربيع لا في خريف, ديما طقس به. زينب العوي تياتيك صحة, إن شاء الله موافقين في التظاهرة هذه. يسرى مزالي كيف كيف يبدأ عندك نشاط, راسلنا. ومرحبا بكم وبون كوراج, يعطيكم الصحة فريمون. قاعدين تنشطوا شباب, تعملوا في حاجات مزيانة, خاصة أنو كي تنشطوا نتوما تكونوا كالقاطرة اللي تهز معها البقية, يعني خاطر يمنوا بكم الناس اللي من حولكم وحتى المسؤولين في الجهة. شكرا لكم, إن شاء الله نشوفوكم موافقين وناجحين.
2: يعيشك
0: مدى. ما زلنا مواصلين معكم في أجندة حتى للخمسة. مرحبا بالجميع في المتابعة.

0: إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: الموجة
1: اللي

0: شيء.
1: طبعا ما زلنا مواصلين في أجندة حتى للخمسة وقفتنا الإخبارية باش تكون في تمام الرابعة بعدها أخبار الرياضة. قبل هذا حبيت نحكي عيدنا فرحنا ربي يحيينا الناس الكل الكل عام وإن شاء الله اللي سنة متوفر العام جاي يكون متوفر أكثر منه وإن شاء الله الظروف الطيبة تكون أحسن وأحسن في السنوات القادمة يا ربي ورب يحيي الناس الكل الكل عام. حبيت نرجع لموضوع النظافة بعد العيد. نعرفوا الأضاحي لازم عندها بقايا والبقايا هذه تقلق خاصة طقسنا توسخ كل الأيامات هذه فما البقايا متاع الأضحية باش تخرجك الروائح الكريهة. احنا ناس نحترموا البيئة متاعنا هذا المفروض واللي يلزموا يكون الحقيقة ولما حال أنا منشكش في وعي التوانسة كلنا نحبوا نظافة ونحبوا الريحة البنينة ونحبوا الشارع المزيان وماذا بينا ديارنا نظاف وحومنا نظاف وبقل وشويشة وقل ذبان وكل شيء. دونك ماذا بينا شوية وعي في كيفية التخلص من بقايا الأضاحي اللي عنده حاجات قعدت له واللي عنده حاجات باش يرميها ماهيش صالحه للاستهلاك من الاضحيه نتاعو. كل واحد يجتهد ويعرف كيفاش يتخلص منها بالشكل الصحيح. راهو حتى ساعات كي نقول الشكل الصحيح حتى الحاويات اللي مجعوله للفضلات اليوميه نتاع البلديه بالنسبة فيما يخص بقايا الأضحية تولي ما هيش هي راهو. علاش؟ على خاطر لفتني تقعد ساعات معينة في السخانة هذية بشولي ذبين وبعد ذبين تولي روائح كريهة وكذا. نحترموا بيئتنا نحاولوا بطرق المثلى أنه نتخلصوا منها. هو عيد مرة في العام دونك احنا نجتهدوا مرة في العام وأنه نعرفوا نتخلصوا من فضلات الأضحية متاعنا كيما يلزم. ما ننساش باش نشكر عوين البلديات اللي قاعدين يقوموا بواجبهم من ما وقفوش الخدمة. تقريبا كي تمشي في أغلب المدن التونسية اليوم ونحكي حتى على المناستير بكل صراحة ناس قاموا مصباح اليوم على صباح تسمع كان التنظيف من البلدية واللي فما الكل تهزوا ويحاولوا وأنهم بالوقت على خاطر الدنيا سخونة وعاملين مجهودات. راهو لك رغم الإمكانيات اللي موجودة ومش موجودة في بعض الأحيان راهو مش منقولوش عنا كل الإمكانيات بالنسبة لبلدياتنا ورغم المجهودات المتضافرة لكن وعي المواطن مهم برشا خاطر راهو سهل أنك توسخ وتوسخ برشا في وقت قصير بينما عملية التنظيف عملية صعيبة وشاقة وتتطلب إمكانيات وفي نفس الوقت في ساعة نجمو فسدوها إذا كان كنا أحنا مش واعيين بالظرف هذا وربي يحيي الناس لكل الكل عام.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. ووضحت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. شهدت صعبة التمور زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و2026 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة اليوم. وبحسب ذات المرصد سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6%، إذ قدرت ب 725 مليون دينار. تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية بالمونستير غدا السبت في قصر العلوم ملتقى حول السياحة المستدامة في المونستير، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وبحضور خبراء وهياكل رسمية وجمعيات فاعلة في القطاع. وسيكون اللقاء فرصة لعرض التحديات ومناقشة الحلول وتقديم رؤى عملية لتطوير القطاع بما يتماشى مع أهداف الاستدامة. أكدت تونس بمناسبة تحية اليوم الدولي لحفاظة السلام تمسكها الراسخ بمبادئ السلم والأمن الدوليين، واستحضرت تونس في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية بالمناسبة أرواح النساء والرجال الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية تحت راية الأمم المتحدة، مشيدة بالقيم التي يجسدها حفاظة السلام وفي مقدمتها التضحية والتفاني في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإعادة الأمل إلى الشعوب المتضررة من النزاعات. دوليا، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني كبير المفوضين محمد باقر قاليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. وقال في منشور على منصة إكس اليوم أن لا ثقة لدينا في الضمانات والأقوال بل الأفعال هي المعيار الوحيدة. وجاء المنشور في عقب تصريحات وتقارير من الجانبين تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق رغم أجواء عدم الثقة والتصعيد المحدودة الذي سجل هذا الأسبوع. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم مستمعينا. اكيد المسافحه الرياضيه باش تكون مباشره من ملعب بن جنيد باش ناخذوا فكره على مباراه تحديد بطل بطوله الرابطه المحترفه الثانيه بين فريق امل حمام سوسه وتقدم سقيت الدير. باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول المقابل باش نكملوا نتابعوها ان شاء الله من خلال مداخلات. التفاصيل والمعطيات الاولى تجينا من عند زميلي ذكر زرافي. مرحبا بك ذكر.
1: تحية ليك سناء، عيد مبروك وكل كل مستمعي إذاعة المنصير. أكيد وقت اللي تبدأ مقابلة الرهان متاعها هو رهان رمزي وشرفي، تلقى الأجواء حلوة برشا، تلقى الصور معناها المتبادلة بين الفرق، تلقى التصريحات الجيدة، تلقى كل شيء اللي خلي أنه الوضعية تورينا نشوف مباراة كرة قدم من طراز عالي، لأنه الفائز مباراة اليوم هو اللي تحصل على لقب الرابطة الثانية، وفي كل الحالات لن يغير على مسيرة الفرق، لأنه في كل الحالات الفريقين طلعوا للرابطة المحترفة الأولى. مباراة تلقى تاريخية، تعرفون الصور التذكارية ما قبل اللقاء، وكما قلت تبادل الهدايا وغيره، ملعب في بن عبد الجنات، مباراة اليوم اللي ظفرها الحكم حسين بن ساسي، مساعد محمد امين السالمي وفريق القاسم وحكم الرابعه محمد علي كرويش وانور حكم الرابعه انور العكروتي، تنسيق عليه منصور الامام وجاسم بن قيالي. وبالنسبه لتركيب الفريقين بسرعه ثنا ما طولوش، بالنسبه لامل حمتوسه اللي هو فريق الضيف اليوم محمد امين الحزقي، نور الباجي، محمد امين الهلال، ريان بن عبد الله، حزب البريكي، خليل المجلي، معتز بن عبد الله، علي بن حسين، خالد منصور، واياد الحولي، وطار حموده. فريق التقدم ساقي الدير، مجدي المنتصر، مصعب العجيلي، ايمن عزازه، محمد امين الناوي، وسيم بن عتيك، فرج عجرود، بائد المولي، حمدي الجناوي، فادي الدرقاش، زياد العلوي، ولؤي حمدي. كما قلت مباراة هي اللي تتويج صح زوج فرق اللي صعدوا للرابطه الاولى كل واحد في المجموعه نتاعو، والفريق باش يفوز اليوم باش ياخذ كاس الرابطه الثانيه كتتويج للمجهود نتاع موسم كامل من النشاط ومن الاداء والمستوى العالي للزوز فرق. المباراه متعادله، الجماهير حاضره لاول مره، انه جمهور فريقين يحضر في المدارج كما قلت، لانه مباراه تكريميه ورينا فيها اجواء حلوه حلوه برشا قبل انطلاقتها، وان شاء الله اذا فما تطورات في النتيجه ولا غيره وفما اي حاجه جديده نكونوا موجودين في المباشر ان شاء الله.
0: شكرا لك ذكر. نذكر زيادة أيضا أنه غدوة باش يكون الموعد مع مباراة البراج، نهائي البراج من أجل الصعود إلى رابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الألف، باش تكون غدوة في الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة الرابعة، مباراة شي زفارة فرج عبد اللوي. ونذكر أيضا أنه باش يكون الموعد زيادة مع نهائي الكأس بالنسبة للرابطة المحترفة، نحكي على مسابقة الكأس بين فريق الترجي الرياضي وترجي جرجيس، مباراة باش تكون هارت لحد بداية من الأربعة نتاع العشية باش يزفر نضال الطيف. نرجعكم أكيد في مصافحات رياضية قادمة تتعلق بمتابعة مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أكيد أجندة مع ثريا وبقية الفريق.

0: Agenda.
1: Agenda.
0: Agenda مع ثريا عليك.

0: حتى للخامسة. مرحبين بكم الناس الكل في المتابعة اللي ما سمعناش من البداية، مرة أخرى عيدكم مبروك الناس الكل، ومرحبا بكم على وجودكم إذاعة المنستير. المشوار متواصل في أجندة حتى للخامسة، ومعنا سي فتحي بسباس عن جمعية نادي الأجيال بالمنستير. أهلا وسهلا سي فتحي، عيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
1: عيدك مبروك، عيد مبروك لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: يعيشك سي فتحي. مجموعة من التظاهرات كما العادة ينظمها نادي الأجيال، وما شاء الله عليكم معناها تبارك الله. الحقيقة
1: مش مشكرك ساعة النداء تاعك انت بالنسبة للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، راهو خذوه بعين الاعتبار وزالوا الحاويات اللي كانوا موجودين غادي.
0: اي لا، وهي عندها مديده الحقيقه. ولا وبعد ما كملنا ليميسيون سي فتحي جاتني ردود افعال في اتصالات خاصه بي على المساله هذيك، قالوا لي خاصه ولا الكلوتور اللي تحكي عليها جاي على طريق رئيسيه، والطريق معناها تهز للاذاعه والبالي دي سيونس والولايه، وي وي وانت تعرف معناها.
1: اي
0: دونك اي لا محاله، يعطيهم الصحه ما مو ساعات نجتهدوا الناس الكل مع بعضنا، ما فيها باس.
1: لا شكرا عليه.
0: اي به سي فتحي، نبداو بما هي التظاهرة اللي تحب نبداو بها؟
1: نبداو الأقرب واحدة اللي هي إن شاء الله يوم الأحد.
0: أي بعد غدوة إن شاء الله.
1: هو هذا اللي نبداو بمداخلة، هي حول حرب بن زرت. لماذا؟ هذا السؤال. هذه تنظم جمعية نادي الأجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي للتقاعدين للمسير ومركز القناة ببن زرت، لقاء تقديم توقيع الطبعة الثانية من كتاب الطلحة للعميد المتقاعد في الجيش الوطني وفقايات، وهو كتاب علمي ينبش في أسباب وأطوار ونتائج معركة بن زرت بعنوان خبير عسكري يدير اللقاء الدكتور عادل بن يوسف كالعادة. الموعد إن شاء الله مش يكون يوم الأحد 31 مايو 26 بمقر نادي الأجيال شارع مجاهد أكبر، ابتداء من الساعة 9:30
0: صباح.
1: وده علاش خدت صور برشا حديث على حرب بن زرت.
0: اي صحيح. وتعرف انت تو بالنسبه لينا في تونس معناها خاصه غوره جوان ما عادتش يوم عطله، تعرف انت الايام هذه والمناسبات الوطنيه كي تبدا ماهيش يوم عطله، فما برشا ما ينتبهولهاش بالمره. راهو
1: احنا على الرمزيه علاش.
0: اي فوالا يعطيك صح.
1: الرمزيه خاطر اليوم احد و31 موت، ربما نكونوا 31 مايو، لان المفروض نكونوا غوره جوان. احنا كل عام في غوره جوان في في حلق الواد، لكن حلق الواد مش يكون رمزيه سنويه لان يوم عمل صعيب ياسر الناس باش تحول غادي، ولا احنا باش نقتصروا على تحيه العلم في وين نصب الزعيم حبيب بورقيبه بحلق الواد.
0: به وإذا هو الدعوة للناس الكل بطبيعة، واللي يهمهم الشأن تاريخ البلاد، واللي يهمهم يثقفوا ويحبوا يفهموا شنو صار في المراحل هذه. وأنا الحقيقة حسن دكتور عادل بن يوسف عندي ثقة في مصادره في اللي يقولوا، خاطره من الناس اللي راجل مختص وراجل يعرف إيش يعمل وراجل عنده خبرة في المجال هذا، وكل معلومة قبل ما يقولها كما نقولوا وإحنا يحل عليها 2000 كتاب هكا. ولا
1: صحيح هو خاطر مقبل هذايا اللي تعرف له هو مقتنع بالتظاهر.
0: اي بتبيع بتبيع بتبيع. اي هو هذا الاساس، هذا المنطلق.
1: رغم مشاغل وكل نشكروه.
0: اي بتبيع
1: عادل، هو عادل بن يوسف ديما كل ما اجي احداث وطنيه تلقاه من الاوائل.
0: صحيح صحيح صحيح، راجل ناشط ربي يزيدوا في صحه البدن وربي ينوروا بالعلم اللي هو الحقيقه مختص فيه واللي ينور في الناس به. زيد هذا بالنسبه لاول تظاهره. التظاهره الثانيه نمشيو للاجواء الثقافيه الصحيه.
1: حضور حضور بتاكد، راهو الحصه هذه الحضور هذايا راهو فيه فائده لجميع الحضور اللي شعبوا، راهو فهم برشا معلومات جديده ما كناش نعرفوها راه.
0: أي صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. بي نمشي للتظاهرة الأخرى.
1: الثانية دي بشكون بشراكة مع إذاعة المنسيب برنامج كبارنا في عينينا، هو بشكون أذية مناسبة عيد الأمهات على خاطر البرنامج هذا. بشكون بالمقر جمعية فاقدين السند بالمكنين، بشكون فيها صحية وثقافية. صحية مش باش نعمل قفلة صحية، لا باش يكون ثم الرزقة صحية تتفك الأولى في مداخلة المداخلة الأولى مثلا في نظافة الأسنان صحة وأمان، باش يكون تقديم دكتورة الأستاذة الجامعية الدكتورة بديعة جمالي باش تعطينا فكرة كيفاش محافظة على الأسنان. والثانية باش يكون ثقافية صحية للمسنين.

0: تقديم كالعاده الاستاذ الجامعي الدكتور عبد الحميد شاوش باش تكون دقيقه صحة باش يعطينا اللي هو كاستاذ مختص جوجو يعطينا كيفاش المسن شيء الامراض كيفاش ينجم يتجنبها.
1: نعم
0: بالنسبه لك وهذيك الثقافيه باش تكون الفقره الغنائيه باش تكون ترفيهيه تقديم الاساتذه الاخوه بشير وجي مزالي ان شاء الله هذيك باش ندخلوا البهجه لك امهاتنا وابائنا الموجودين باش نفرحوا بهم خاطر الغناء هو الكل تعرف انت حتى تعرف شات كتمني اللي الناس ولات تداوي بالغناء
1: اي طبعا طبعا عاجوا بالموسيقى بطبيعه وهذا دخل الطب وبشكل علمي وتجارب نجحت زاد
0: ونشكر زميلتك بالمناسبة اللي صاحبت البرنامج اللي باش نكون احنا نساهموا فيه.
1: اي اي
0: ان شاء الله هيك باش يكون يوم الثلاثاء 20 جوان بنكون في مقر جمعية الرحمة لرعاية المسلمين فاقدين السند بالمكنين الساعة 10 الساعة 18 النهار. البرنامج اللي يذاع اسبوعيا وعنده برشا صيت ونجح البرنامج هذا بالاخص رد اعتبار للمسلم.
1: نعم نعم مهم برش مهم برش. سي فتحي انت عندك برشا انشطه لما حاله حتى الامور البيئيه وكذا نحب نعرف فيما يخص نظافه المدينه والجو نتاع العيد وبقايا الاضاحي وكذا فماشي حاجه
0: انا حاجه باللون نشكر بلديه المنصير
1: اي الحقيقه
0: اللي قاموا بمجهود صدقني يوم العيد الاول والثاني راهو مجهود يشكر
1: اي الحقيقه الحقيقه انا قلت قبيله وباش نعاودوا توا الحقيقه من الصباح بكري وهما يجريوا باش ما يقعد حتى شيء وحتى فتفوت على خاطر نعرفوا هو عزهر جاي طقس سخون حتى من الرواح تطلع في ساعه وذبان يجي في ساعه وكل شيء اي الحقيقه اي قاعدين
0: صدقني في وقت قياسي انا اليوم شفناهم في وقت قياسي يوم العيد ويوم الثاني كيفاش قضاوا عليك جلود الناس والمواطن الله يهديه والله المواطن
1: هو المواطن ديما الله يهديه وديما نسبة الوعي بالمسألة النظافة والبيئة في بلادنا ديما نسبة الحقيقة ضعيفة وفما مشكلة فما مشكلة أخرى سي فتحي أنت أكيد أنا نعرفك ناشط في الموضوع ذي وحبيت نحكي فيه وإحنا قبيلة حكينا فيه باش نعاود نحكي فيه. أنت قلت بلدية المنسيرة منها وصلتني أخبار مش كان بلدية المنسير البلديات الكل قاعدين يقوموا بالمجهود المطلوب وإن شاء الله المواطن يتفاعل معهم ومهم برشا دور المواطن خاطر مو تعرف التنظيف صعيب ويطلب إمكانيات وجهد ووقت أما أنك باش توسخ سهل وفي ساعة وليه ليه وما يكلف شيء. مشكلة وعينا بالمسألة الفضلات والبيئة والنظافة ديما تقف عند حد الحاوية متاع البلدية راهو في مناسبة كيما عيد الأضحى الحاوية متاع البلدية ما هيش هي لا فقط الحل راهو انتوما تنجموا توجدوا حلول أخرى معناها تلك ساشي تلك فما حاجات يلزمها تتردم في التراب وتصرفوا تصرفوا هكا ولا سي فتحي
0: صحيح ولا كلمه
1: صحيح خاطر احنا عندنا النظافه نتاعنا وين تقف عندي الحاويه نتاع البلديه على راس الناج خرج ارمي فيها الجلد وارمي فيها بقايا شو اسمه الدواره والدرشنيه والروايح وكل وسخ اللي يخرج من العلوش لا راهي الحاويه هذيك في العيد دورها غير هذاك دورها الفضلات المنزليه العاديه واللي تكون ماذا بينا زاد تكون منظمه وتكون ملفوفه وكذا ودرا شنو راهي الامور هذيك فيها الدم نتاع الصحيه وفيها الوسخ فيها كذا فيها روايح فيها ذبان وانواع زاد نتاع ذباب اللي خايبه وتتكاثر في ساعه وقتيره وكبيره دونك للاسف المواطن مازال باقي الجلد والكل يحطه في الحاويه نتاع البلد هذاك علاش نشوفوا البلديات تجري من الصباح للليل باش يهزوا في ساعه باش ما تبقاش الفضلات هذيك الحقيقه انت شكرت بلديه المنستير الحمد لله سافا الحقيقه لاباس سافا
0: لا الحمد لله في وقت قياسي ما فماش نحكيك مرتر سقانس صدقني من الساعه 10 ما فما حتى شيء بدنا نكون نظيفه نفس الشيء في العشيه عنده مداخله في الليل نفس الشيء
1: اي ليه بداوا على بكري انا نسكن وسط البلاد اليوم على الصباح ملي قمنا وما شاء الله الكويم تخدم ولا اي ونظافه
0: اي اداره النظافه ببلديه منسير على المجهود هذا انا نسميها ما ذوكم جنود النظافه مش جنود النظافه فعلا جنود والله جنود
1: علاش على خاطر الامكانيات كما قلت انا مرات تحذر كما يلزم ومرات ناقصه شويه وفي المناسبات لازم باش يكون المجهود دوبل وزاد كما قلت لك قبيله راهو ساعات حتى احنا المواطنين ربي يهدينا شويه ديما نخرج من دارك ارمي في حاوية البلدية ولا حتى كان مليانة حط في جنبها وتعدى. مش هكاك النظافة في بعض المناسبات ومع بعض الفضلات راه يلزمنا حرص مشدد ويلزمنا نتخلصوا منها بطريقة تكون متحضرة شوية. يعني اللي عنده منعرفش نفاد متعلوش فيه كذا ولا بشي تعيش وراه مش في حاوية البلدية راه نورمال ما هذاك لازم يتردم خاطر في كذا في يعني
0: سمحني فما جمعية دور في كاميون تلف جلود والله قلت له نعطيكم صح
1: هذوك ما جاءوا فما عام يا سي فتحي كانوا برشا اما للاسف عملوا الوسنه لاحظت اليوم نقصوا شوي
0: لا فما واحد جاء من داخل الولايه ما حبش يقول لي منين فقلت له اعطينا حتى رقم خلي يتصلوا بيه كل قال لي لا احنا قاعدين ندوروا وانا نلقاو راهو نزلوا
1: اي اللي يلقاو يهزوايا وما يستغلوهم بعد للرسكله وكذا ويصلح برشا حاجات اما يبقى ديما مجهود البلديه الحقيقه فيما يخص النظافه هو اللي كبير السنه الحقيقه عاملوا مجهودهم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم ويعطيهم الصحه وكما قلت على الزهر جاي ونهارين سخان نتاع العيد وحتى اليوم نهار سخون دونك الحمد لله انهم قاموا بالمجهود اللي يلزم واحنا اللي يعمل حاجه كي لازم نقولوا له يعطيك الصح وديما دعوتنا للمواطنين بربي راهي النظافه قبل ما توصل للبلديه راهي مسؤوليتنا احنا مش كان في ديارنا
0: مش في البلديه
1: الحومه حتى الحومه راه حومتك راك انت مسؤول عليها
0: والنظافة عقلية أستاذة مش على
1: هذيك المشكلة هنا نخدمو حتى احنا على العقلية علاش نحكيو في الموضوع باش الناس تفهم اش معناها راه
0: في زيارة الأخيرة اللي عملنا السيد وزير البيئة الأسبوع الماضي بشرنا بشرى باهية اللي السنة هذه المداخلة نتاع لابال باش تكون غرة جوان إن شاء الله نعرف مين يبداو في حملة النظافة عشر توت مدينة المنصير فقال لي سي شقير مسؤول هذاك قال لي احنا باش نبداو مع مقاول جديد السنة هذه وإن شاء الله نبداو وقت احنا ما تعرف عندنا شت زعيم حبيب بورقيبه
1: اي في سقانس اي
0: رضا مخلوف يوميا لاهي به وتشوف زاد نشكر الفنان نعمان
1: سامي
0: اللي كيف الزوق هذاك بالفايونس كيف
1: سامي نعمان اي عمل لوحه مزيانه الحقيقه منظر حلو اي
0: وصدقني صار في اقبال يوميا شوفوا شتى زعيم حبيب رجيه كيف ولا احنا
1: نحبوا شتوتنا الكل وحتى في موسم السباحه يا سي فتحي راهو من توا مع المواطنين راهو اللي يجي هابط للشت كيما باش يهز معاه حاجه باش يشربها ولا باش ياكلها ولا حاجه باش يبدل بها لصغاره ولا كذا ما غير ما ندخلوا في تفاصيل هز معاه كسه شي اللي باش تروح بها في البقايا متاع القاعدة متاعك الكل من ألف للياء ما تستناش حاوية البلدية الشط مش مفروض أن تكون فيه حاوية بلدية راه أنت كيما هبطت لابال
0: وعدتنا لابال وعدتنا من يوم فوالا باش يكونوا فما حاويات في الشطوط
1: والله أنا الفوميو المواطن يهز اللي معاه الكل كيما جاب اللي جابه معاه يهز البقايا نتاعو معاه مش مسؤولية كبيرة كيما جيت في سيارتك ولا في كراي ولا في تاكسي ولا في موتو ولا اللي هو اللي جبته وحملته في ديك جيب معاك ساشي لم فيها اللي تبقى الكل وروح بيه هذيك احسن طريقه للنظافه كما يعملوا الاسيويين راه ماشي حاجه بدعه ولا حاجه صعيبه ولا وهذيك احسن الطريقه المثلى للنظافه خاطر حتى الحاويه وانت تعرف يا سي فتحي وانا نعرف في لحظه اذا كنت تحط المواطن تو في لحظه تولي مكتسه وتولي هي بيدها مصدر نتاع ذباب وكذا وروائح وكذا دونك وحتى كمشهد تبدا حاويه مليانه شنو المفروض انت تجيب الساشي بتاعك تعبي فيها الفضلات نتاعك وتروح بها وتتصرف بتبيعها كي توصل لدارك
0: سامحني
1: تصرف حكيم
0: الله يخليكم بربي ليكوش ارميهم في الحاويات الله يخليكم ليكوش في الحاويات مش في الشتوت مش معقول
1: كل شيء يا سي فتح الكوش وقشور الغلة وقشور اللوز ودبوسة الماء الفارغة والكل الكل كله الكل يعطيك الصحة سي فتحي ويعطيك الصحة وإن شاء الله موفق
0: بالنسبة اليوم العالمي للبيئة اللي هو 5 جوان اللي هذا العام الذي بشكون تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي على تعزيز اللوعة العالمي والعمل من أجل حماية البيئة ونؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من النفايات البلاستيكية واستعادة البيئة. نعم. جمعية نادي الجير والإدارة الجوية للصحة الأوسط للبيئة بسوسة وكالة الوسط الشرقي للوكالة الوطنية لصرف النفايات باش تعاوننا بالآلية 41 وبلدية المنصير باش نعملوا حملة نظافة لجمع النفايات البلاستيكية والنفايات الخفيفة بمحيط المناطق الأثرية بالمنصير باش يكون يوم الجمعة 5 جوان ابتداء من الساعة 9 انطلاقا من رباط السيدة حملة النظافة باش تتمثل في تقليع الأعشاب وجمع البلاستيك بمحيط جمع الكبير رباط السيدة ومحيط قصر الرباط ومحيط متحف زعيم حبيب بورقيبة بقصر المرمى لأن للأسف 7 أب تحول لقصر زعيم حبيب بورقيبة للأسف وتعتبر النظافة والتقليع على الشيب كما قلنا، وتعتبر هذه الأثار رأي واجهة حضارية، لأن مش كل مدينة عندها الأثار. احنا نحمد ربي ونشكر المدينة المسير فيها الأثار واجهة حضارية عظيمة للدولة، ويجب على كل مواطن أن يفتخر بدولة تحتوي على العديد من الأثار، ويزن نحافظ عليها. والله يخليكم نحافظوا على الأثار متاعنا، راه مش كل عام احنا نعملوا السيدة مستعدين نعملوا حتى شهريا، أما لكن يا رسول الله الصاشيات علاش نرميهم؟ فما حاوية بجنب علاش نرميهم؟ يودي ذيك حضارة خاصة بادي وميلان غربت اللي أسس القاهرة راه تربى غالي. شوف احنا أثار متاعنا لعنا نحن ربي لعنا، يعني شو نحبس عليها؟
1: شكرا سي فتحي، يعطيك الصحة سيدي، إن شاء الله موفق وبارك الله فيك مرة أخرى، وإن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى. إلى اللقاء، إذن مواصلين معكم في أجندة حتى للخمسة، موزيكا ونرجو.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7. كما عودنا وعودناكم رابح الفجاري للمحفل يدخل ديما بسلام.
2: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم.
1: يوصل التحية بأحلى كلام.
2: نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة.
1: للبادية وجو الشعر الشعبي خذانا وللتراث الأصيل
2: نعيش مع أجواء الشعر الشعبي والغناء الشعبي والثقافة الشعبية.
1: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من الإذاعة جيتونا وجا كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مليحة. وقالوا الغناية عالطبلة والذكرة وصوت المقرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا. الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية.
3: مواصلين في أجندة حبيت احنا نحكيو على الأجندة والمواعيد. موعد مهم من نهار لحد اللي هو موعد أمهاتكم، الناس الكل أمهاتنا الموت الله يرحمهم والحيين نتفكروهم. وكي تقولوا عيد أمهات نتفكروا أمهاتنا البعاد حتى بتليفون حتى بمساج واللي قريبة بحذاك ما تنساش كل حاجة اللي تحطها لها في يدها. أنا مش هم يقولوا حتى وردة، أنا أقولك حتى يا سيدي قرنفلة مجنينة ولا وردة ولا اللي هي، المهم أي حاجة تعبر لها بيها على أنك متفكر النهار ذاك وعلى أنك تفكر فيها كأم. مش باش نقول حد شيء، كي نقول كلمة أمك وأمي راهي حاجة تعطي قد ما باش نعطي معاني الأمومة واللي باش نبدأ نتفلسف ولا باش نقولك العباراتك الرنانة وكذلك. كلمة أم وحدة تعبر على برشا حاجات عند الناس الكل. إذا نهار لحد موعدكم عيد الأمهات، ربي يفضل ميمات الناس الكل وكل من عنده ميمته إن شاء الله تكون علاقته بها طيبة ويتفكرها كما قلت نهار لحد. ما تنساوهمش حتى بحويجة بسيطة بسيطة بسيطة قدر ما كل واحد قدر إمكانيته. وحتى تلميذ في المدرسة ولا في روضة كانوا يجيبونا كل حاجات اللي يعملوهم بالبراعة اليدوية، هانو ما كم خبين متاعنا تاع الأولاد ومحلاهم ومن أعز الحاجات ربما كي نغزروا لهم اللي كسبتهم في حياتي هما كل كادوات اللي جاوا من الروضة وجاوا من المدرسة يصنعوهم بالورق يصنعوهم بحاجات هما يعملوهم هما والمربيات نتاعهم وكذا. حاجة ياسر مزيانة وحلوة دونك بالنسبة للكبار الكادو اللي تقدر عليه بالنسبة للناس لكل الحاجة اللي تقدر عليها. قلت لك إن شاء الله حتى قرنفلة مجنينة نتاعكم كي تمدها لأمك وتقول لها كل عام وانتي بخير وربي يحيك ليا، هذيك هي أهم حاجة وربي فضل أمهات الناس الكل. وربي قدرنا زاد الأمهات على أن نقوموا بالواجب مع أولادنا ونعرفوا أحنا في ثقافتنا العربية الإسلامية أولادنا راهو من نهار اللي ربي يحطهم نطفة في بطن الأم حتى الآخر نهار في حياتنا أولادنا يبقى أولادنا. معناش عقلية وأنه ولا ماجور ولا على روحه ولا هذاك في ثقافتنا، لا ولدك هو ولدك وتبقى مسؤولة عليه وتبقى محاذيته وتوكل المحبة كل نهار تمشي وتكبر. وقد ما نكبر أولادنا تكبر والمحبة تكبر بالعكس، مش كل اللي نخدمه على أساس ولا 20 سنة باش يعيش وحده ولا كذا ولا يبعد، لا علاقة دائمة وإن شاء الله دائمة وإن شاء الله طويلة وإن شاء الله عامرة بالمحبة وعامرة بالخير. هكا كمان أجندة. شكرا لكم الناس لكل التحية اليوم توصلكم من روفة غديرة، من عليا منصوري، من لطفي المكي. الأخبار تجيكم في تمام الساعة الخامسة. زميلة سنة البرهومي باش تواصل معكم فقرات الرياضة، ولهذيلي الفتني اليوم معكم في برنامج العزيزة بلادي. إلى اللقاء.

0: مرحبا من جديد مستمعينا، نرجع معكم في المتابعات الرياضية. قاعدين نتابعوا في مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين فريق أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. مباراة قاعدت تلعب في ملعب بن جنيت. باش نمشيو نواكبوا اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أكثر تفاصيل مع ذكر زرافي. مرحبا من جديد ذكر.
1: وبجيت بالضبط الثانية مع هدف التعادل الأمل الرياضي بحمام سوسة تقريبا في اللحظة اللي خلينا فيها الكلمة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يعد النتيجة في توقيت 45+2، حكم أضاف ثلاث دقائق وقت بديل، خلنا نعطي ساعة لعب هدف صاحب هدف التعادل الأمري اللي بيعمل سوسة نثبت في الرقم متاعه، ونعطيكم السيناريو متاع سوسة هدف اللي صاروا في مباراة حلوة فيها برشا فرجة، خاصة فريق تقدم ثقيل جاي، فريق يلعب في كرة ممتازة يدور في الكرة، قاعد من برشا فرص منذ بداية المباراة حتى وصل موعد ضربة الجزاء، كان تدخل من قائد فريق من حبيب البريكي الأمري اللي بيعمل سوسة على لعب حمدي جيناوي سبب في ركله جزاء لفريق فريق التقدم ثقيل دير، وتمكن الهداف زياد العلوي من تسجيل هدف التقدم 1-0 تقريبا في توقيت 20 دقيقه لعب في الشوط الاول. ثم المباراه اصبح فيها سجال بين هجوم أمل حمام سوسة وجمهور فريق التقدم ثقيل دير، وكانت الاسبقيه نسبيا في الهجوم وفي الفرص لفريق التقدم ثقيل دير، كره على العارضه من لاعب الدرقيش فادي درقيش لاعب التقدم ثقيل الدير، ثم كره توزيعها وتدخل ممتاز من حارس محمد امين الحزقي حتى جت كره لفريق أمل الرياضي حمام سوسة توزيعها في اللحظات هذيا في القائمه الثانيه صدينها بامتياز من حارس مجدي منصر، لكن من الوراء خلدون منصور قدام مرمى شاغر يحط كرة في المرمى يتمكن من تعديل النتيجة 1-1 بين الفريقين في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل دقائق كما قلنا أشر لهم الحكم حسام بن ساسي لحظات وينتهي الشوط الأول، وكيد مباراة نجم تنتهي بالتعادل في صورة التعادل نمشيه لركلة الجزاء الترجيحية مباشرة سنة.
0: واضح ذكر جوست باش نسالك على الجمهور، فما جمهور ولا لا؟ خاصه
1: فما جماهير من الجانبين
0: حمام سوسه،
1: فما جماهير من الجانبين، وتقريبا لاول مره ثانيه حضور الجماهير خطيره جدا لتقدم ثقيل دير، لكن كره جناوي خارج ميدان من الجانبين مكروم تقريبا في حدود 1000 تذكره من هنا 1000 تذكره من هنا حاضرين ويشجعوا في الفريق نتاعهم، فما فرجه والله لو كان وقتاش تولي الكره هيك تشتولي الكره معناها بكونتراكتين الكل معناها فرحانين ببعضهم
0: كنت لاحظ ضغط النتيجه واكيد فما
1: صدقني معناها الاجواء ممتازه جدا، ما عادش ما تشوف لا فما شد ولا فما ضغط ولا غيره، على كل نهايه الشوط الاول في ملعب بن جنيت بالمناسير في مباراه تحديد صاحب لقب الرابطه المحترفه الثانيه 1-1 بين الأمل الرياضي بحمام سوسه والتقدم الرياضي ثقيل دير.
0: شكرا لك ذاكر. اذا نهايه الشوط الاول بين أمل حمام سوسه وتقدم ثقيل الدير، مباراه لتحديد بطل الرابطه المحترفه الثانيه، زوج فرق كانوا صعدوا للرابطه المحترفه الاولى، ان شاء الله نرجو معكم مع بدايه الشوط الثاني نزيدوا ناخذوا معطيات حول تطور نتيجه هذا اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. صدقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة للسنة الحالية، صدقت على عملية استثمار لمشاريع بولايات المنستير والمهدية ونابل وسيدي بوزيدة بقيمة استثمارية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صلاح. وفي حوار لها اليوم للإذاعة الوطنية أكدت بن صلاح أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسالة، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكر الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيلات على مستوى المعاملات. وقال العميد أن تطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد قبل السفر، إضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد وذلك عبر اللوج إلى الموقع الإلكتروني للديوان. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. دوليا، نكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عبر منصة تروث سوشيال رفع الحصار البحري عن إيران وطلبها بفتح مضيق هرمز، مؤكدا أنه يجب على إيران توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية وستزيل جميع الألغام البحرية إن وجدت وإذا فجرت العديد منها، وستزيل إيران ما تبقى. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
6: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
7: يا تونس الخضراء
5: العزيزة بلادي،
3: العزيزة بلادي،
5: العزيزة بلادي.
8: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في موعد جديد من منوعة العزيزة بلادي كالعادة من توا حتى للسبعة متاع العشية، موعد مع جديد آخر المستجدات بالنسبة للتظاهرات السياحية في تونس. إن شاء الله ما نتمناه يكون بداية موسم سياحي استثنائي وموسم لتحطيم مختلف الأرقام القياسية السابقة. مع ضيوفنا باش نرجعوا حول آخر الاستعدادات اللي تخص هذا الموسم السياحي في مدينة سوسة، باش ترقوا لموضوع هيكلة المنطقة السياحية في إطار مراجعة شاملة لمثال التهيئة. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع ومختلف القراءات تكون مع ضيوفنا اللي بعد شوية نستقبلهم في العزيزة بلادي كالعادة. عن موعد رياضي المرة هذه في هذه الحصة الاستثنائية والخاصة من العزيزة بلادي في إطار مواكبة لنهائي الرابطة الثانية لكرة القدم بين نادي أمل حمام سوسة ونادي سقية الدير، وفي المواكبة بشكون حاضر معنا الزميلة سنال البرهومي. تحية كبيرة برشا لكافة الفريق. الحاضر معنا في استوديو البث، لطفي المكي في الإخراج التقني، سيروف خضير على مستوى الديجيتال والإخراج الرقمي عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. وبحب كبير نوجه تحية كبيرة برشا المدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، وكيف كيف نوجه تحية النجوى المهري إن شاء الله تلتقي بها في الأسبوع القادم إن شاء الله من العزيزة بلادي. هذه إذاعة المنستير، البداية تكون مع الإيقاعات التونسية والغشام. مرحبا بكم الناس كلها.

0: احنا والغشم توصلنا مستمعينا ل 25 دقيقه من اذاعه المنسيه. تحيه متجدده لكل مستمعينا الكرام وين وصلهم صوتنا ان كان على البوند اف ام او من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي ومنسير بونتيان في هذا الموعد الجديد من العزيزه بلادي كما قلنا. وموضوعنا لليوم شيكون حول الاستعدادات اللي تم مدينه سوسه لهذا الموسم السياحي. ومن المواضيع ممكن تطرقوا له واللي بشكون محور الاساس هو هيكله المناطق السياحيه في اطار مراجعه مثال التهيئه. تنجموا تتواصلوا معنا مستمعينا اما من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه مونسير والا تنجموا تكلمونا على 73 460 800. مرحبا بكم الناس الكل. بكل حب سعيد جدا باستقبال زميلي في الاعداد وتبارك الله عليه دكتور محمد هلال المختص في مجال السياحه. ان شاء الله عيدك مبارك بكل شيء.
1: عيد مبروك سيدي دائما ليك ولمستمعي اذاعه مونسير الكل كي والأخوة الزملاء العاملين بإذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا دكتورنا. سي محمد موضوعنا اليوم مهم جدا خاصة نحكيه على واحدة من أهم المدن السياحية في بلادنا واللي عندها إشعاع كبير برشا. نحكيه على مدينة سوسة اللي عندها سنوات قاعدة تحضر في مثال التهيئة العمرانية اللي يهم المنطقة السياحية باش تكون أكثر أكسيسيبل للسياح إن كانوا توانسة العرب أو الأجانب خاصة. واللي الحقيقة من الحاجات اللي ولات مفروضة علينا نجم نقوله على مستوى الأسواق العالمية. كنشوفوا مدن كبيرة كما مراكش كما أغادير كنشوفوا مثال التهيئة العمرانية بتاعهم كيفاش يسهل السائح أنه يمشي للمنطقة مثلا العتيقة المدينة العتيقة يلقى الطرق المثالية والسهلة والبسيطة في إطار المدن الذكية اللي ولات موجودة اليوم في عدة مناطق خاصة نحكي مثلا لكيفنا احنا واللي الحقيقة فاتونا في مثال التهيئة العمرانية خاصة نحكي عن المغرب ولا نحكي عن المثال المصري تو بعد شوية. أما موضوع مهم للغاية نحاول من خلاله نقرأ ونأخذ بعض القراءات خاصة مع ضيوفنا إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا لمدينة سوسة والرؤية الاستشرافية لمدينة سوسة.
1: يعطيك الصحة سي الهذيلي. قبل نحط الأمور في إطارها قبل كل شيء نحب نعرف أنه مثال التهيئة هي وثيقة تصرف وتخطيط عمراني على ملك البلدية. هنا نحكي على مثال التهيئة متاع سوسة دونك تملك بلدية سوسة هو على ملك البلدية. كي تقولوا وثيقة تصرف ما معناتها التصرف معناتها لسيرفيس تكنيك لإدارة اللاهي بالتعمير في بلدية سوسة بها هي تصرف بانطلاقا من المثال هذاك تعطي رخص البناء ولا ما تعطيش تقبل ولا ترفض. ثانيا نقولوا تخطيط مهم جدا هو معناتها للتوسع المستقبلي للمدينة وهذا اللي يعطي الرؤية. راهو مدينة ما عندهاش التخطيط ما عندهاش رؤية ما عندهاش مثل تهران ما تنموش ما فيهاش بني كل شيء يحبس والتنمية فيها تحبس. دونك مهم جدا كي نقولوا ان وثيقة تصرف وتخطيط عمراني.
0: واحنا خدينا مثلا مدينة سوسة راهي هي كيما مختلف المدن السياحية الموجودة مونستير كيف كيف نحكيو مدينة مونستير نحكيو نابل نحكيو القيروان الحمامات
1: بنزرت
0: اللي نفس الإشكالية اللي موجودة في مختلف المدن التونسية.
1: نفس الإشكالية. علاش سي الهذيل نفس الإشكالية؟ لخاطر المدن السياحية هذا كان التخطيط العمراني فيها فيها دواليتي فيها دو بلان. فما مثال للمدينة ومثال آخر للمنطقة السياحية. المثال للمدينة لا فيل بروبرمون ديت معناتها مسؤول عليها البلدية بينما مثال اللي خطط المنطقة السياحية مسؤول عليها لافتي لاجونس فونسيير توريستيك وكالة العقارية السياحية هي اللي تعطي الرخص وكذا ولكن معناتها بالتنسيق مع البلدية. كان فما دواليتي معناتها كل مدينة سياحية عندها دو بلون زوز أمثلة. اليوم معناتها في المراجعات الجديدة حبيت نوضح أنه آخر مثال تهيئة تاع سوسة هو 2008. تعرفوا أمثلة التهيئة راه كل 10 سنين لازم تصير المراجعة متاعها
0: وتحيينها
1: تحيينها على خاطر ماك تعرف العدد السكاني يزيد المتطلبات تزيد وكذا. دونك انطلقوا في 2019 في مثال في مثال تهيئة جديد تعرفوا عنده تسعة مراحل راهو معناتها ياخذ وقت وياخذ مجهود كبير وكان في إطار مشروع أكبر اللي هو لو بي دو شنو هذا بلان دو ديفلوبمون اوربان انتغري مثال التنميه الحضريه المندمجه وكان بالتعاون مع شريك سويسري السيكو سيكريتورا سويس دو ديفلوبمون الكتابه العامه للتنميه الاقتصاديه السويسريه وكانت هي موله المشروع. وهو في الحقيقه ليش البي دو هذا يعملوه وكأنه يعطي رؤية استشرافية لسوسة الأكبر الكبرى لتسهيل تنفيذ مثال التهيئة. معناتها الزوز مندمجين مع بعضهم والزوز يسهلوا لبعضهم. والحقيقة كان معناتها عمل استثنائي جدا، طريقة إنجازة اعتمدت التشاركية في عهد المجلس البلدي القديم، والحقيقة أولها أهمية كبرى، وكان منفتح على المجتمع المدني، مجتمع منفتح على الكفاءات. كانت زاد الرابور متاعه معناتها مهم جدا، فهمتني، تطرق إلى البيئة، إلى النقل، للتراث، وكأنه مخطط، مش مثال، مخطط معناتها نقوله لمدى بعيد جدا. وكان معناتها عمل معناتها مهم جدا. اليوم وصلنا للمرحلة هامة جدا، هي التعليق المثال التهيئة للعموم لإبداء الرأي. العموم بيمسور باش يعطيو الراي نتاعهم في معناتها كيفاش نقولوا في ديريجيستر موجود في البلديه، كل واحد يعطي رايه، فهمتني، اذا عندهم ديزوبوزيشن معناتها حوايج اللي هما
0: يعرضوها
1: كذا، دونك يكتبوها، زاد حتى الخبراء ينجموا يكتبوا، وان فوا معناتها يفاو الشهرين هذوما يرجعوا المثال التهيئة لمكتب الدراسات ليقوم بالتعديلات اللازمة بالتشاور بيسير مع لي كونسيسيونير بيبليك، مع ستيك، مع السونات، مع
0: مصالح العام،
1: تطهير، النقل، كل كي، وتكون معناتها مرحلة متقدمة. اليوم المثال التهيئة هذايا متاع سوسة مهم جدا، ونتمنى الناس الكل كي انه يكمل. علاش؟ على خاطر راهي مدينة من غير مثال التهيئة راهي ما عندهاش مستقبل، ما عندهاش رؤية، ما عندهاش التنمية. هكا علاش فما ضغط كبير لإتمام أمثلة التهيئة اليوم. راهو يتحرك البني، كل شيء يتحرك،
0: صحيح،
1: وراهم القطاعات الكل اللي كان مرتبطة ببعضها. تاخذ سوسة راهو 30% من موارد مدينة بلدية سوسة راهي تجي من السياحة، ولكن زاد سوسة تنجم تتقدم أكثر في السياحة. في مثال التهيئة هذا فما ياسر اختيارات اني نشوفها صائبة جدا، فما توجهات، خاصة انه قلنا فما تشخيص معناتها كان مهم ومعناتها تشاركي، وعطي معناتها رؤى جديدة وطموحات جديدة. في الحقيقة مكتب الدراسات لهنا ماهوش باش يمشي كان تقنيا، لهنا المكتب الدراسات عنده زاد سيكون ابل لو رول داربيتراج، باش يكون محكم، على خاطر فما ياسر متدخلين، المجتمع المدني، البلدية عندها التوجهات متاحة، التجهيز عندها التوجهات متاحة، النقل عندها التوجهات متاحة، زاد المهنيين السياح عندهم التوجهات متاحة، دونك فما التقني، وزاد فما التجاوب مع الطلبات، كل واحد، كل أكتر عنده الرهانات متاحة، دونك هو لازم يستجيب.
0: وفما إكراهات مالية معروفة أنك ميزانية لازمها توفرها وتكون ميزانية ضخمة من أجل إنجاز مثال التهيئة حسب معنى التوجه اللي نحلموا بيها إحنا، كي نشوفوا ونعملوا تجارب مقارنة مع مدن أخرى. وللضرورة اليوم أنك باش تسهل للسائح، باش تسهل للساكن، زاد كيف كيف الموت الساكنين مدينة سوسة، أنهم يلقاوا مثال تهيئة يحترم النقل، يحترم خصوصية البني كما قلت أنت، تكون أموره منظمة،
1: الوصول إلى الشاطئ،
0: صحيح، المعالم الأثرية، المدينة القديمة،
1: النقل،
0: أي هذا الكل لازم توفره. وحتى أنت كطلعت عليه نتصور، وكان عندك فكرة على مثال تائه في مدينة سوسة، دكتورنا شنو كان عندك ملاحظات مثلا؟ ممكن
1: احنا نبدأ بالأشياء الإيجابية، أهم حاجة، ودير حتى المجلس البلدي القديم شايفه، أنه إعادة المصالحة ما بين سكان مدينة سوسة والشاطئ. تعرف أنه لازون تورستيك معناتها اللي أول حاجة أنكلافي بعيد عن البلاد، فما كان بوجعفر يربطها. ثاني حاجة معناتها وكأنها معزولة، بالرغم البني قريب لها، وكأنها معزولة، وكأنه السكان ما نجموش يوصلوا للشط، وكأنه الشط للسواح بركة. دونك فما دي بيرسي عملهم جدد، وفما دي بيرسي عرضوا فيها، مثال في مستوى خزامة، فما بيرسي معناتها العرض متاع 25 متر، هي التواصل متاع شارع النخيل. فما محاولات أخرى، ولكن في نقاش كبير، أنه مثال الكورنيش بوجعفر، الناس الكل كان عارفوه، يقولوا البروميناد معناتها فسحة شاطئية، كان المجلس البلدي القديم يطمح أنه يطول معناتها الكورنيش حتى لين يوصل حدود بلدي حمام سوسة، ثم حتى القنطاوي،

0: نوع اخر فهمتني اللي هو بيدون لو الشاطئيه وتجيب معناتها السواح العائلين معناتها العائلات لخاطر ما يخافوش على صغارهم على الطريق وكذا. دونك هيك النوع نتاع السواح هذاك باش تخسره انت كان عندك جزء نوع لو تخليه فيه نوع برك. اثنين راهو اوتيل سي ان اسباس سيمي بوبليك والزون دي باراسول اللي قدام سي ان زون معناتها زاد سيمي بوبليك تعمل مبنياتهم يشقهم اسباس بوبليك 100% بوبليك اللي يجي نجم يدخل غادي كي ويتعدى هذاك نجم يعمل اشكاليات.
1: في الموسم السياحي في عديد الشواطئ التونسيه ما عادش فما بوبليك راه كان تلقى كان باراسولات واحد كاريوم من عند البلديه وتلقى تضييقات بالنسبه للمصطفين خاصه نحكي في عده مناطق
0: مثلا خاصه في في الشواطئ اللي ماشي منظمه ما عندهاش بلان دوكيباسيون دو بلاج دونك في البلديه منظمه وعامله معناتها نظام خاص بالمواطنين نتاعو كذا ما في
1: ما تلقاش اشكاليات
0: ولكن انك تخلطهم مع بعضهم نجم يعملوا معناتها اشكاليات معناتها حتى امنيه راه
1: هو يقول لك مثلا اللي عائله مثلا ناخذوا اي جنسيه اجنبيه من سويسرا مثلا جات في نزل على اساس انه في من نقاط نتاعو انه نزل على البحر وعنده معناتها الشط نتاعو هو خاص
0: ويتباع اغلى
1: ويتباع اغلى صحيح
0: في سور مير وكذا ويتباع اغلى الاخر اوتيل منه الشاطئي منه يبدا حضري اربع عنده كليونتيل اخرى تاع لي زون دافير تاع الناس فهمتني اكبر في العمر ينجم يخدم شتاء وصيف فهمتني دايور معناتها لا ريشيس معناتها انك عندك زوز انواع تاع ودله هذاك الثراء اللي هو مهم جدا للوجهه السياحيه بي انتوا انك باش تعمل لا بروميناد بيتون على لي دون بوردير اش معناتها دون بوردير هما الهضبات تاع الرمل اللي موجودين في اخر الشاطئ كل الهضبات هذوك هما في الحقيقه ريزيرف ريزيرف وقت كي تصير معناتها لي طومبيت العواصف كذا ياخذ الماء البحر ياخذ منه ويعاود يفرشهم على الرمل انت كي باش تولي معناتها ممشى فهمني ولو باش تعمل افيك لي ماتير ليجير باش تعملوا باللوح مهما يكون راهو باش يتضرر معناتها كي تشوفها بيئيا اقتصاديا اجتماعيا معناتها يولي ماهوش فيزابل تشوفوا في بلايص في دبي موجود ولكن ستريزوربا انت عندك
1: اما انت عندك خصوصيه مناخيه تهمك انت فيها عده عوامل كيما المد والجزر فما الريح فما
0: البحر قاعد يقدم البحر قاعد يقدم دونك لي دون بوردير لازم تحافظ عليهم وتحافظ على الامن المحلي السكان نعملوا لهم دي بيرسي وقدامهم دي باراسول خاصين بهم هذا من النقاط اللي في الحقيقه نقاش من النقاط الاخرى زاد كيف تعرفوا الوتل نتاعنا في لي زون توريستيك تبناو في جردات كبار وتبناو معناتها يعملوا 100 سرير في هكتار دونك يعمل جردات كبار موجودين جردات كبار حتى في سوسة كما في المستيرة دونك الحاجة الجديدة في مخطط مثال التاهية بتاع سوسة انه المجالات هذه وليت معناتها عملوا عليهم زوناج انه باش يكونوا معناتها دي زون دانيماسيون نجم يقولوا
1: فضاءات لتنشيط
0: نجم يكونوا ديزاباروتيل فهمتني يكملوا لوتيل فهمتني وتولي بالحق امبيونس اوربان تتكامل مع النزل الموجود في اللو هذاك
1: تحاول تستغل تلك المساحات الخضراء من خلال انشطه معينه او تعمل اقامات صغيره او تعمل مثلا مقاهي ولا تعمل حاجات تنشيطيه لرواد النزل
0: بالضبط والمكتب الدراسات عمل احتياطاته بالنسبه للاستاسيونمون بالنسبه للكراهب عمل زاد احتياطاته بالنسبه للتجير لتظليل السيارات الموجودة غادي كاية زاد من النقاط الأخرى اللي هي كان فيها نقاش شفت الودلة الموجودين على بوجعفر فما في وقت ما فما طلب انه النزول هذيك معناتها يبدلوا لهم لا ريغلمونطاسيون لا فيكتاسيون منهاش يوليو مثال ريزيدونسييل نجم تعمل مثال عمارات وتبيع لافتي لهنا وكاله التهيئه السياحيه اعترضت قالت لا يقعدوهاش علاش يقعدوهاش تعرف سيلهذيلي انه الاراضي هذه كان نرجع للماضي راهي كانت اراضي فلاحيه لملك المواطنين انتزعتهم الدوله التونسيه من المواطنين
1: من اجل المصلحه العامه
0: لاجل انشاء النزل وعلاش النزل باش نجيبوا بهم ديفيز ونخدموا بهم الناس اليوم تقول انت ما صحليش ما نحبش اوتيل فهمتني يظهر لي باش نعمل ريزيدونسيال ونبيع لا تولي اخلاقيا مش باهيه انت كنت تكري في البيوت ما تنجمش اليوم تبيع وتولي معناتها بروموسيون ايموبيليير
1: برشا تفاصيل باش نرجعوا لهم مستمعينا الكرام بعد شويه خاصه مع ضيوفنا واستضافاتنا في هذا الموعد من العزيزه بلادي نرجعوا للايقاعات والانغام التونسيه خليكم معنا هذه اذاعه المنسير كيما باش يكون عندكم موعد رياضي بعد شويه مع سنان البرهومي في مواكبه لنهائي بطوله الرابطه الثانيه في

0: رجعنا لكم مستمعينا، دائما مواصلة في المتابعة لمباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نشوف الملعب بن جنيت، مباراة أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. خلينا الشوط الأول وفي بالتعادل هدف لهدف، أكثر تفاصيل معك ذكر.
1: شكرا مجددا. 1-1 هي النتيجة الحالية في توقيت 57 قراءة في المباراة. نذكر أن الشوط الأول كان وفي بالنتيجة هذه، كان افتتاح النتيجة زيد العلوي اللي فيه فريق التقدم، وهذا كورة الهدف الثاني أمل حمسوسة تضيع فرصة كانت ممتازة من نور ماني، كورته خارج الميدان. قلت الشوط الأول كان زيد العلوي افتتاح النتيجة، ثم خالد المنصور عدل النتيجة 1-1 التعادل في المباراة. بالنسبة للشوط الثاني صارت بعض التغييرات من الجانبين، محمد أمين تريتر والنورماني دخلوا في تشكيل كامردي بحمسوسة، ودخل اللاعب حسن المصعدي في تشكيل فريق تقدم سقيف الدير. ثلاثة تغييرات بين الشوطين، أكيد لهنا يحاولوا في المدربين ينسقوا يرفعوا شوية في النسق. مباراة في الظاهر هي ودية تكريمية، لكن فيها برشا اندفاع وفيها برشا نسق وفيها برشا رغبة من الجانبين ليفوز بالنتيجة النهائية اللقاء. 1-1، ونذكر أنه في صورة نهاية النتيجة بالتعادل فنمشيهم مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية، وأكيد إن شاء الله بعد شوية إذا فهم تغيير في النتيجة نكون معكم في المباشر.
0: شكرا لك ذكر، لنعود إن شاء الله بعد قليل.

0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في العزيزة بلادي زينة، نوصل مع 35 دقيقة. ما زلنا نحكيه على الاستعدادات للموسم السياحي الجديد، إن شاء الله موسم سياحي ناجح، موسم سياحي نحطمه من خلاله كل الأرقام القياسية السابقة، وتحديدا نحكيه موضوع حصتنا اليوم على مدينة سوسة، وسعداء جدا باستقبال السيد مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة، نحكيه معه حول استعدادات البلدية للموسم السياحي هذا. سي مراد مساء نور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء الخير ومساء السادة مستمعين إذاعة المنستير، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، كيف الإطارات العامة بإذاعة المنستير وكيف المستمعين.
0: شكرا جزيلا سي مراد. نصور بالنسبة لبرنامج التحضير الموسم السياحي عندكم مدة لتما تحضروا فيه؟ نصور
1: تقريبا هو كل عام هي حاجة عادة من العادات داخل بلدية سوسة، موسم السياحي يشهد معنا قبلة كبيرة ياسر من المتساكنين ومن الوفود السياحية جيل مدينة سوسة. تقريبا العدد السكاني ضعف أكثر بثلاثة مرات من العدد العادي، عندنا كرنفال والسوعة إلى غير ذلك من الأنسة السياحية، معناها اللي تخلي البلدية يزمها ديما على استعداد ولا أهبة. تقريبا التدخلات متاعنا ديما متواصلة على الشريط السياحي اللي كامل وعلى المناطق السياحية، هذا دون نساوش المناطق
0: العمرانية
1: والواجبات متاعنا العادية.
0: وهو عمل نجم نقوله دوري ويومي، معناتها بالنسبة
1: العمل أكثر من يومي تقريبا، مع المتابعة الخاصة متاع السلطة الجهوية متاع كافة الأطراف، معناها العمل اللي كاد يكون معناها ما ينقطعش 24 ساعة. 24 ساعة بلدية متواجدة في كافة المناطق، خاصة في المناطق السياحية، مناطق سياحية جيو ديفان تونس يديروا برشا من الناس، دونك ديما الزون توريستيك ما يعبر عنها بالمنطقة السياحية تكون في أحلى حلة وأحلى.
0: وراهو سي مراد راهو تبارك الله، معناتها تحيه من خلالك لكل العاملين في بلدية سوسة، وراهو باللي تعمل، راهو تعرف باللي تعمل، أقل غلطة المواطن ما يلاحظ كان الغلطة ذيك، كي يلقى حاويات معبية ولا ما يلقاش حاويات ولا يلقى اكتظاظ، وقتها تكون غادي الإشكالية. وانت تعرف عملتوا هيك مراجعات، تواصلتوا مع المجتمع المدني، مع ناس مؤثرين، وكبتوا حتى لتوما بعض النقائص. هل الموسم هذا ان شاء الله معناتها باش يكون معناتها بأقل نقائص ممكنة؟
1: لا، هو خلال الموسم السياحي اللي صارت وخلال الاحتفالات، احنا عندنا المقياس الحراري كما نقولوا هو اوسو تو في دورته الثالثه ان شاء الله، معناها ثلاثه معناها المرتين تعدى في احسن حله، والناس الكل تشيد، فما صوره معناها تخرج دور معناها على مواقع التواصل الاجتماعي كل موش سوسة تونس برك، معناها توصل حتى الخارج، الظهر بلدي سوسة والظهر تونس والظهر حتى اخر معناها احتفالات متاع اوسو. تقريبا فما 400,000 مواطن حاضرين في ساحة المدن المتوأمة يغني في النشيد الوطني الرسمي، في ما تقعش أحلى من الصورة هذيك وأحلى من التواجد هذيك متاع البلدية، والناس كل منها تشهد الذي تواجد البلدية خلال فترة توسطه منها تواجد جيد، وقاعدة منها تلم كل النقائص اللي موجودة إن شاء الله
0: ما فماش نقاس، إن شاء الله ما تكونش فما نقاس. فما نقطة بخصوص الاكتظاظ، كما تعرف مدينة سوسة كما قلت يتضاعف العدد ثلاثة مرات، نشوفوا الاكتظاظ قدام محطات الحافلات، نشوفوا الحقيقة الاكتظاظ في محطات المترو، نشوفوا برشا زحمة في خاصة في بعض المناطق السياحية، هذو ما الكل كما تعرف
1: الاكتظاظ هو الاكتظاظ عادي، الاكتظاظ منع علامة بالنسبة لي يعني علامة صحية، منع الاكتظاظ الناس قاعدة تخرج، الناس قاعدة تصرف، الناس قاعدة تحوس، الناس قاعدة تعيش بأمان. لكن موك تعرف انتي معنا في الطرقات، لو كان معنا واحد يخل بقانون الطرقات ينجم يعطل السيركولاسيون، يشغل لي الامبوتياج، يوقف واحد في بلاصة ميش بلاصتو، ما يصير الاكتظاظ. قاعدين نخمو في الحلول عبر عدة آليات الحقيقة. نعرفش بلدية المستير، معنا المستير مش كيف نحن، احنا ولا تقريبا كيف مثلا آلية الفروج انقطعت كومبليتمون من البلديات، احنا حاولنا نحاولوا نرجعوها، نحاولوا معناها اهم النقاط اللي معناها فيها تشهد حركة مرورية كبيرة ياسر من ينصرفوا فيها عبر آلية الأضواء منع المرورية. قاعدين نخمون الحقيقة، قاعدين نعملوا في الدراسة متاعنا، يندرى تعطي أكلها ما تعطيش أكلها بخلف هذا، عبر المراجعة عندها مثل تايا منع مش نحاولوا باش إيجاد فضاءات
0: كما قولوا مربض للسيارات السياحية والحافلات السياحية، باركينج هذا موجود.
1: البرنامج اللي تقوم به بلدية سوسة مع الشركة متاعها في الفيديوية دائما برنامج تمنية حضرية مدامجة في معناها اعتماد معناها فضاءات خاصة بالمترجلين فقط، معناها ما فماش سيارات، قاعدين نخمو فيها هذايا، وهذوما مراحل تمشي بشويه بشويه، لكن في الاخر صارت تعطي اكلها وتعطي نتيجه باهيه
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. ما دامك حكيت على مراجعه مثال تايا، دكتور محمد هلال عنده لك سؤال، تفضل دكتور.
2: اسلم سي مراد.
1: اسلم انا حبس لو كان كنت معاكم، لكن نتيجه ارتباطات مهنيه و
2: ان شاء الله المره الجايه سي مراد تكون معنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: احنا كنا تجي عليك واحد من الناس اللي نلاحظ دائما فما تحسن في مستوى النظافه والتجهيز على مستوى بلدية سوسة، بتركيز الكاميراوات، بتركيز الحاوية الفضلات، ولكن فما إشكال شفته مذبين احنا نتعاونوا فيها، احنا ماهوش نقد، وكأنه فما ينقص مربض للحافلات السياحية، وخاصة سي مراد راك شفت انه فما ما شاء الله تو في بدايه الموسم فما، والحقيقه بدات من عام ناول في نهايه الموسم، الحافلات الجزائريه مرحبا بهم، هم اخوتنا، تعرف السوق الجزائري استراتيجيه جدا جدا بالنسبه لتونس، ولكن يتعبوا مسكنات معناتها السواق باش يلقاو مربض للحافلات، نشوفوهم ولاو ان بي بارتو، معناتها حتى على السكه نتاع الترينو، حتى تحت السور فهمتني، في باب جديد ان بي بارتو، وكانه ثم مربض تاع حافلات ناقص في الحقيقة. إني نتصور احنا ماذا بينا نعاونوكم في تصور انه شفت المحطة القديمة تاع الحافلات تاع سوسة تاع السياس قبالة الميناء فين فما الكشك،
1: هذيك فين فما الكشك، هذيك
2: يعطيك الصح، هذيك ولو معناتها ظرفيا يكون معناتها مربض حافلات السياحية،
1: تم التداول فيه الشأن، وهذا تم التداول منذ أمد مع حتى مع وجود مجلس بلدية، وتم أنا فما بعض الإشكاليات، هذاك تسمى راه الملك العمومي البحري، هذاك الحوزة نتاع الملك العمومي البحري
2: ترخيص من لابال،
1: أي إذا ما ترخيص خاص من لابال، هذيك فهمت هي ديجا لابال تو بدات تبعث لنا على لك شيك، معناها وكالة حماية الشارع السياحي تبعث لنا على شيك، عندنا برنامج هذا خاص بالميناء الترفيهي اللي مقابل قبالة البلدية، دونك الفرضية هذيك ماهيش مطروحة حاليا، ماهيش مطروحة حتى لو كان طرحت تكون عملية وقتية الوقتية الوقتي الوقتي كل عام دخلت للسياس، معناها شركة شركة نقل بالساحل دخلت مع جنب السور فضاء السور، معناها قاعدة غاديكية، دونك الحل ماهوش هذاك، حل وقتين حبينا معناها نهزوهم لفوق بعد فضاء المعرض فضاء
2: المتحف فكرة جيدة
1: أي فضاء المتحف ويهبطوا، هو قرار موجود لكن تطبيقه على أرض الواقع يتطلب شوية إمكانيات وتنسيق مع شرطة المرور. الحقيقة عملنا جلسة ودرسنا الوضعية هذه، وإن شاء الله نسعى باش نحدوا منها الإشكالية اللي صارت عامنا والشوية بتاعنا، احنا مرحبا بهم اخواتنا الجزائريين في كل وقت، لكن ديما تبقى معنا حاولوا باش نحدوا منها ونقاو سبل أخرى معنا باش نحي الاكتظاظ من وسط المدينة،
2: هو معقول جدا
1: اللي هو يكون حافل معنا الصباح وفي الليل الحقيقة ما في حتى شيء،
2: هو ما في حاجة، هو معناتها حاجه وجيهه جدا انه يكون معناتها المربض الحافلات غاديك بحذا المتحف، خاصه مش تكون معناتها سنتراليتي جديده مركزيه جديده غاديك، والسواح اول ما يزوروا المتحف من بعد يهبطوا من الفوق حتى للوطه، وتعرف عندها الرمزيه المكان هذاك كانت هادريماتيوم غاديك، ويهبطوا بشوي بشوي حتى لين يوصلوا الجامع الكبير والرباط اللي هما معناتها اغلبين معناتها عند هويه اخرى، وكانه السائح تفاجئ بهويه اخرى.
1: قرار هو راه موجود، لكن قرار يهم العديد من الاطراف، الاطراف اللي تصدر القرار، فما اطراف اللي تنفذ القرار، فما اطراف اللي تنضبط القرار هذاك وتنفذ، وانا على نفسها. دونك معناها احنا قاعدين نسعوا مع الاطراف هذين، فما قرار سابق صحيح لكن قاعدين نسعوا مع الاطراف الكل باش نهيئوا له كافة الظروف باش يكون
2: هو سي مراد نتصور
1: في على ارض الواقع
2: ان شاء الله يكون
1: هذاك. لكن مش نقول لك اني حاجه، احنا كما كنتوا تذكروا احنا كنا في مرحله تعداد المثال تاعي العمراني اللي بلدية سوسة، مثال تاعي وثيقه توجيهيه وثيقه استراتيجيه في عبارة تخطيط العمراني حتى في التنقل الحضري حتى في مع في الاستثمارات الى غير ذلك في الاكتيفيتي اللي معناها للانشطه
2: التجاريه
1: والاقتصاديه اللي تدور في المنطقه. دونك في المثال تاعي معناها فما رؤيه معناها تم رسمها على اساس يجي تحل الوضعيه هذه
0: ان شاء الله. ماذا ما نتمناه وان شاء الله يتم الاسراع في انجاز وتفعيل مثال تاهي كما قلت سي مراد، نظرا لعده المداخلين وكل واحد كما نقولوا بلغه نحن يجبد الروح باش نكونوا واضحين. اما احنا نحب نعليو المصلحه العليا باش تكون مدينه سوسه مهيئه بشكل سهل بالنسبه للمتساكنين والسياح، وتكون ظروف العمل خاصه نحكيوا حتى على الدوريات الامنيه والحرس والمرور والاعوان البلديه يقوموا بواجبهم وعملهم في أفضل الظروف. في إطار التفاعل سيمورات جاتنا ملاحظة بخصوص فماشي فكرة ولا نية للبلدية تقوم حتى بإنجاز بعض اللافتات على الواجهات اللي تحسهم قايلين للسقوط على شاطئ أبو جعفر،
1: معناتها
0: نخدموهم اكثر خاطر يقول لك تشويه للمنظر العام والمشهد العام، خاصه انه معناتها المكان هذاك مميز وتسمى قلب المدينه، معناتها نحكيه على شاطئ ابو جعفر الواجهات والبنايات الآل للسقوط هذوكم الكل ماذا بنا. قالوا لك كان البلديه مشكوره فماشي فكره تقوم بلافتاتك فيها زينه تخفي من خلالها تلك التشويهات العمرانيه.
1: الحقيقة الفكرة ما يش غريبة الفكرة بها، لكن احنا تنشطوا في إطار قانون خاص بالبنايات المبنية على السقوط، قد تقريبا الإحصائيات قاعدين نحصيو بها نحصيفها وقاعدين نحاولوا باش نحيو منهم البنايات، نحيوهم البنايات المبنية على السقوط اللي ما تمثلش إرث ولا تراث عمراني ولا ما فيهمش احترازات نتاع التراث، قاعدين نحيو فيهم ونجحنا باش نحينا العديد من البنايات اللي تمثل خطر المشوه على الفضاء العمراني بلدي. دونك تقريبا هذا هو تمشي القانون فيه شويه بعد انا فهم شويه طول نتاع اجراءات وطول نتاع هذاك هو اللي قاعد معطلنا، لكن تمشي قاعد يمشين وماشيين نحو هذا. ممكن تذكر في الاطار البنايات
0: النزل معناتها المهجور هذيك
1: بعد النزل لاني نعاود نذكرك باللي قلته من الاول، قلت لك معناها فما صوره صارت فيها وس ومعناها دارت على مواقع التواصل الاجتماعي عالميا تقريبا في حدود 300,000 مواطن حاضرين في ساحة المدن المطاومة بمناسبة الاحتفالات متاع أوس ويغنيوا في النشيد الوطني التونسي، وتم تغطية البناء ذاك عبر آلية المابينج البناء ذاك بعلم تونس.
0: ما احنا نحبوه على مدار السنة سي مراد ندلوا على البلدية.
1: الحقيقة هي زي ما تصير منها تقارب ما بين أصحاب النزل هذوما والبلدية والأطراف كافة الأطراف شوفوا شنية هي الإشكاليات اللي ما خلتش العباد تستثمر وترجع للنزل متاعها هذا هو. مش نقول لك الظرف هذا هو متاح ولا مش متاح مسابق ليواني، واحنا عطوا في مرحلة تعليق نتاع مثال تاهي ننتظروا في الاعتراضات وعلى ضوء الاعتراضات باش نشوفوا العباد هذوما علاش مش حابة ترجع الأنشطة السياحية نتاعها وترجع للنزول اللي تكون عنده ضوء مترو على البحر
0: صحيح.
1: دونك المترو هذاك معناها استثمار زاد استثمار لتونس قبل ما يكون استثمار خاص للخواص، معناها فما صورة تونس وصورة بلدية سوسة وصورة معناها الصورة لازم تكون جميلة. دونك نحاولوا باش نسعوا باش نبدلوا الصورة اللي موجودة هذيك ان شاء الله.
0: هذا ما نتمناه. كلمة أخيرة قبل ما يودعنا سي مراد تفضل. سي
2: تصح سي مراد ولي بلدية سوسة، ولكن بالحق النزل المغلق تشكل معتها إشكال كبير. هو في تونس عنا أكثر من 160 نزل مغلق، راه مش في سوسة بركة، في جربة، في الحمامات، في المنستير.
0: أما ما تصورش بتلك المباني المشوهة والمدمرة واللي الحقيقة ما تليقش.
2: هي في الحقيقة لهنا للبلدية شيء يتجاوزها. في بالك أنه العقارات هذيك هي تابعة الدولة التونسية، تابعة الوكالة العقارية السياحية. إن نشوف أنه الحل الوحيد هو ما في الحقيقة إنه يعني مادام قاعدة تشوه مادام قاعدة تعمل ممكن حتى اختر معناتها على أمل الناس إنه يوقع الانتزاع متاعها استرجع العقارات نتاعها الدولة فمتنية للمصلحة العامة القانون 1973 ديما جاري وما قبل نكونوا عقارات يقولوا ديزوبسيون نشوفوا وما قبل شكونوا البروموتير النجم يعمل لوتيل اليوم هذا البروموتير توفى ولا ولاده البرة ما فماشي حل ما فماشي حل تولي الدولة تنتزع ولكن تعرف الانتزاع لازم تحضر الفلوس لازم تبدأ ميزانية ولازم فما رؤية إنه تنتزع العقار هذاك تخلص الناس فلوسها تخلص البنك فلوسها وتعطي العقار هذاك البروموتر اللي نجم يبني الوتيل ومتحمس ويحرك معناتها
0: عطينا احنا نخبيهم ساعة على الماشي والجاي ومن بعد الدولة تاخذ وقتها وتاخذ 20 سنة القدام باش تلقى لهم حل هات نخبيهم
2: مصاريف
0: هات خنصر
2: احنا ماذا بينا يكون الروتيل هو بيده هو المنظر بالابيض والازرق بالالوان نتاعنا
0: ماذا بينا يرجع الوتل الكل تخدم والناس الكل تخدم وتكون بالحق حركيه كبيره اما هات خنقبيه وصا الشيء هذاك خاطر ما يليقش وماهوش مزيان هو قال معناتها في احتفالات ومهرجان اوس ومعناتها يصير معناتها حاجه مزيانه برشا ويتغطى ذاك الكل وما يتشافش احنا ماذا بينا على مدار السنه هذاك المشهد هذاك ما نشوفوش
2: ان شاء الله.
0: شكرا سي مراد بن سالم كاتب عام بلديه سوسه مشكور جدا ان شاء الله يتجدد معك اللقاء والموعد تكون حاضر بحذانا نعرف التزاماتك مهنيه كبيره برشا واستعدادات كبيره ان شاء الله موسم سياحي ناجح ان شاء الله بالتوفيق ليك ومن خلالك انت نحب نوجه تحيه لكل العاملين والاطارات ببلديه سوسه على المجهود الكبير اللي يقوموا به. شكرا جزيلا. احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام برشا تعليقات باش ناخذوهم خاصه من المجتمع المدني في مدينه سوسه ورؤيتهم قراءتهم مكتب دراسات وتبارك الله معناتها ناس خبراء وعندهم ممكن بعض الحلول لعدة إشكاليات تشهدها مدينة سوسة هذا وأكثر إن شاء الله باش تلقاوها معنا بعد شوية بعد لحظات باش تكون حاضرة معكم كالعادة سنة البرهومي في مواكبة كما قلنا لنهائي الرابطة الثانية لكرة القدم لقاء ليجمع نادي أمل حمام سوسة وتقدم سقية الدير على ملعب مصفى بن جنات بالمنسير. خليكم معنا مستمعينا الكرام.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم مستمعينا دائما في المتابعات الرياضيه. قاعدين نتابعوا في مباراه تحديد بطل بطوله الرابطه المحترف الثاني لكره القدم بين فريق امل حمام سوسه وتقدم سقيط الدير. ناخذ اكثر تفاصيل حول تطور النتيجه وباقي المباراه من عند ذاكر الزرافي الموجود في ملعب بن جنيت بالمونستير. مرحبا مجددا ذاكر.
1: هو سنه انت اربع مرات تقريبا عملنا مداخلات فيهم في المناسبات. انت جي والهدف يسجل مناسبه كانت لامل حمام سوسه سجل هدف التعادل ثم اضاف الهدف الثاني. تو زياد العلوي اضاف الهدف الثاني اللي تقدم سقيط الدير والمباراه كانت متعادله 2-2 في توقيت 5 دقائق لعب قبل نهايه المباراه 5 دقائق. بالتالي 85 دقيقه لعب 2-2 التعادل بين تقدم سقيط الدير والامر اللي بحمام سوسه. نذكر اللي زياد العلوي سجل اهداف لفريق تقدم سقيط الدير. خلدون منصور سجل هدف لول ولأمل حمصوصة ثم تمكن طاهر حمودة من إضافة هدف ثاني لأمل حمصوصة. 2-2 يبدو أنه توقيت لفما يبدو المباراة تسير نحو ركلات الجزاء الترجيحية. باش نوخروا شوية أكيد والمباراة بشنتهي نصور بركلات الجزاء الترجيحية.
0: واضح ذاكر يعطيك الصحة. نرجع معاك إن شاء الله لمواكبة ناخذ النتيجة النهائية بعد شوية باش يكون نشرت الأخبار ولا نعود إن شاء الله نعطيكم نتيجة هذه المباراة.

0: السادسة عبر موجات إذاعتنا الثامنة بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. وزارة التربية تؤكد أن عقوبات الغش في البكالوريا تمتد من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات. وتراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة لأفراد نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية. وحجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطاع معدنية تشهد ارتفاع غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار، إلى تفاصيل الأخبار. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويمكث الحجاج في مشعر ميناء حتى غدا السبت آخر أيام التشريق لإكمال مناسكهم وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، فيما يغادر المتعجلون اليوم، ويكتفي الحجاج المتعجلون برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق. أكثر تفاصيل في المراسلة التالية للزميل هيثم نمام من البقاع المقدسة.
1: نحن الآن متواجدون في مخيم ميناء ثاني أيام التشريق. أغلبية الحجيج الحمد لله تمكنوا من رمي الجمرات، وأغلبهم من المتعجلين. احنا اليوم إن شاء الله آخر العشية أغلب الحجيج التوانسة يتوجهون من ميناء إلى مكة المكرمة. هنالك إن شاء الله اليوم العاشرة مساء بحول الله تعالى جزء منهم سيؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتعين، وسيؤدون طواف الإفاضة بالنسبة للقارن أو الذي دخل بالإفراد. وعندنا كذلك بحول الله مجموعة باش تبقى تبيت وتكمل اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم تلتحق بالنزل إن شاء الله وتؤدي بطواف وسعي إن كان عندها طواف وسعي أو طواف فقط، مع العلم أنه أول رحلة إن شاء الله تعالى باش توصل إلى أرض الوطن يوم الاثنين على الساعة 7 صباحا في مطار الحجيج بحول الله تعالى.
0: جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين السنة والخمس سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإقامة الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، عرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. وبينت أن محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي استقرار الوضع الصحي للمصابين بحالات تسمم في المكناسي، وأضاف في تصريح للأخبار اليوم أن السلطات الصحية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي واستكمال التحاليل المخبرية. وكانت مدينة المكناسي قد سجلت أمس حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من نفس العائلة. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري جبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقة رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي إشكال، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد.
1: نحن الآن متواجدون في مخيم
2: موجودين أونليني، موجودين معناها في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوان، تطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ينجم معناه هو مازال مرتاح في داره يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل الميناء ويبدأ تعب في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء في الميناء، بعد يبدأ تعب ويبدأ مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرأ وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرأ بالعربي، وثم شكون يبدأ يلوج على ستيلو ويبدأ يلوج على المطبوعة، وهذا يكون نتفادى هو أخويا وانت مازلت في دارك تليفونك وانت قاعد في دارك تعمر المطبوع، حتى ولو نسيت حاجة ما يسالش راه بعد وقت توصل للميناء تنجم تزيدها بستيلو قبل ما تبدأ عملية التفتيش، راه تنجم تزيدها بستيلو ما عندك حتى مشكل، المهم بادر بتعمير هالمطبوعة هذه. كيف كيف التصريح بالعملة، كيف كيف زاد عن بعد نجم زاد تصرح بالعملة متاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيق هذه موجودة في موقع الويب، تصرح بالعملة متاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوعة ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقة بتاع التصريح بالعملة. هنا راهو نأكدوا راهو التصريح متاعك بالعملة راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوان باش يجبد لك الوثيقة، راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان باش هو يعطيك الوثيقة بتاع التصريح. التصريح بالعملة وجوبي في بعض الحالات.
0: مثلت المشاركة التونسية في فعاليات معرض ITB China 2026 فرصة لإبراز الأهمية الاستراتيجية التي تليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق الخاصة بتطوير الوجهة السياحية التونسية. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي والتفاصيل.
3: في جهة آسيا بصفة عامة فمش كان معرض ITB شنغاي، كان عدة معارض سواء في بكين سواء في وانزو سواء في كوريا سواء في اليابان، يعني عدة معارض مهمة وتمثل لنا أهمية كبرى خاصة بالنسبة لنا احنا يعني في إطار تنويع الأسواق هذه. المشاركة هذه تتنازل في الإطار هذا، هو صالون السياحة والسفر بشنغاي يمتد من 26 حتى 28 ماي، صالون مهم ومهم جدا يشهد مشاركة عدد الدول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية ثم مشاركات من أوروبا من أمريكا من آسيا، وحقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم، ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في التنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون في المشاركة هذه.
0: شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية الأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل انخفاض قيمته 233 مليون دينار. ويرى المختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر من هذه المؤسسات المالية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7%، برغم من أن البنك المركزي قد قام بمراجعتها. وفي سياق متصل شهد حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطاع معدني ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، وتعكس هذه الزيادة المتواصلة في حجم التداول النقدي تطور الطلب على السيولة داخل السوق المحلية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى توسع المعاملات النقدية خارج المنظومة البنكية. وتظهر المعطيات أن الكتلة النقدية المتداولة واصلت منحها التصاعدي مقارنة بالفترات السابقة. ختاما، قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه رفع الحصار عن إيران وطالبها بالالتزام بعدم امتلاك قنبلة وسلاح نووي وأنها ستفتح مضيق هرمز. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن تصريحات ترامب بها مزيج من الحقيقة والكذب، وأشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين إيران والولايات المتحدة، وأن تصريحات ترامب تأتي في إطار نمطه المعتاد في إبداء الآراء الأحادية، وأن مزاعم ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية بشأن الملف النووي لا أساس لها من الصحة. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: وزارة التربية تؤكد أن عقوبات الغش في البكالوريا تمتد من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لمدة 5 سنوات. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 7. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نرجع معكم لمتابعة مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نهاية المباراة بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير، كنا خليناها متعادلة 2-2 قبل تقريبا دقيقة عن نهاية أو دقائق على نهاية الوقت الأصلي. تبدلت المعطيات، باش ناخذ تفاصيل الكل من عند زميلي ذكر. مرحبا مجددا ذكر.
2: مرحبا، تحية ليك سلام مجددا. مختلة يبدأ فما ملاعب اسمه زياد العلوي في تقدم ساقية الدير، ملاعب بخبرة كبيرة وبرشة وإمكانيات عالية جدا، وهداف في الرابطة الأولى سابقا ما ينام من نجم مباراة توفى بالتعادل سنة، لأنه ملاعب يده سجل 3 أهداف ومنهم الهدف الثالث سجله بدقيقة 89 تقريبا، كرة داخل منطقة الجزاء، عرفت كيفاش يحط الكرة يدور بالكرة رغم أنه البنية الجسدية مش كبيرة متاعه. وفي القائمة الثانية سجل هدف الثالث للتقدم الرياضي لساقية الدير، ويمنحه لقب البطولة بعد ما كان ساهم مساهمة كبيرة اللاعب هذا في صعود فريق تقدم ساقية الدير للرابطة الأولى. على كل تقدم ساقية الدير هو بطل الرابطة المحترفة الثانية. أمل حمصوصة نشكره لأنه على المجهود وعلى المستوى اللي قدمه طيلة موسم كامل، وفي في الأخير هي مباراة احتفالية تكريمية رمزية. المهم ثناء هو يحضروا الموسم القادم من ضوص فرقة دوما وجهزوا رواحهم كما يلزم من الآن. ألف مبروك مجددا لتقدم ساقية الدير، وحظ أوفر إن شاء الله للأمردي بحمصوصة، ومجددا تهنينا لهم بالصعود للرابطة المحترفة الأولى.
1: شكرا لك ذكر، يعطيك الصحة.
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها، ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
5: يا تونس الخضراء.
3: العزيزة بلادي، العزيزة بلادي، العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني.

0: مساء النور، مرة جديدة لكافة مستمعي إذاعة المنسير بحب كبير. كيف كيف المسير وعلى الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان، وإلا قاعدين يشاهدوا فينا ويتبعوا فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير في العزيزة بلادي. كالعادة حاضرين معاكم مع ضيوفنا في موضوعنا لليوم، واللي الحقيقة موضوع مهم ومهم للغاية. مع مختلف ضيوفنا حاولنا نفهموا، خاصة على كيو على التهية العمرانية، مع سي محمد هلال دكتورنا والمختص في المجال السياحي، خاصة مدينة سوسة اللي في حاجة أكيدة كما عدة مدن تونسية في إعادة هيكلة التهية العمرانية بتاعها.
1: خاصة أنه في الحقيقة المنطقة السياحية لمدينة تونس هي المنطقة السياحية الأكثر حضارية، سي لا زون توريستيك لا بلوز أوربان، أكثر من الحمامات، أكثر من المهدية. دونك المستوى العمراني والاندماج كل ما هو سياحي مع العمراني مهم ومهم جدا.
0: فرحانين برشا يلتحقوا بنا زوز ضيوف عزيز برشا على قلوبنا الحقيقة، وهما من محبين الغيورين على مدينة سوسة ومصلحة مدينة سوسة. تحية كبيرة برشا سي قيس الزنجري، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي قيس.
2: وبيك عايشك وشكرا على الاستضافة، هذه مش المرة الأولى بحذاكم.
0: إن شاء الله سيفتك ممثل ممكتب دراسات أوربان سمارت،
2: أوربا سمارت، أوربا سمارت اللي هي مكلفة بمراجعة مثل التهيئة لمدينة سوسة كما أشار لها بكري سي مراد بن سالم. وإحنا في مرحلة الحقيقة مرحلة دقيقة ومهمة اللي هو الاستقصاء العمومي اللي فيه توقع فيه برشا اقتراحات وبرشا اعتراضات. دونك هذه فرصة ومجال يعطيكم الفصحة أنه باش حتى نفسروا شنو البلان داميناجمون وشنية الإمكانيات اللي نجموا من خلالها في المسألة هذه. وبارك الله فيك وإن شاء الله تكون حصة ثرية.
0: هذا مؤكد. ومن الناس الغيورة واللي عنده عديد الانتقادات على مثال التهية العمرانية، فرحانين برشا باستقبال سي خالد عيسى عن جمعية البحوث حول ذاكرة سوسة. مرحبا بك سي خالد.
3: شكرا على الاستضافة وكل عام تحيي بخير. خالد عيسى، جمعية البحوث ودراسات في ذاكرة سوسة. تقابلنا قبل وحكينا على حكاية التهية العمرانية بحضور الجمعية في كل اجتماعات عملتها البلدية، خاصة تشريك المجتمع المدني في أخذ القرارات خاصة في التهيئة العمرانية وأخذ القرارات جماعيا، وهذا لابون غوفرنونس متاع البلدية سوسة من 2014. فما الاستراتيجية دو فيل

0: مثال تاهي المدينة سوسة، هو اللي اون فيغور توا معناها اللي هو يقع توا استعماله يلدات من 2008 يعني من 2008 ل 2026 فما مديدة باهية اللي تخلي اليوم مثال التهية ما يلبيش التطلبات وسرتو المعطيات الجديدة فيما يخص معناها المجالات التنقلات الحضارية في مجال التغيرات المناخية. فما هو 2000 الحقيقة بدأت المراجعة من 2021 كونكريتمون 2021 وكانت على تعد على معناها المراحل، مراحل كبيرة اللي هي مراحل التشخيص العمراني شنو ما لنا وما علينا في مدينة سوسة، ومن ثم قمنا بالمقاربة التشاركية ونعتبر أنه التجربة هذه المقاربة التشاركية كانت ثرية جدا اللي من خلالها وقع اقتراح العديد والعديد من
1: المشاريع
0: والنقاط والمشاريع. نشوفوا النقائص بارابور اللي شفما في الدياغنوستيك معناها التحليل العام اللي صار، ومن ثم يقع اقتراح من كما قلت انت الجمعيات من المواطنين من السلطات المحليه، ويقع تجميع الاقتراحات هذه وترجمتها على قدر ما يمكن معناها ترجمتها الاقتراح
1: المقترحات على الأماني كبيرة. خاطر نتفكر واحنا جات فترة ما نرجع حتى بالذاكرة 10 سنين التالي نسمع على مدن ذكية ونسمع على أوبن سكاي ونسمع على حاجات متاع الحقيقة، والعباد حلمت وصدقت وعود انتخابي والعباد مشي في بالها راهو نجمو نعملو هذا، واحنا بالحق نجمو نعملو هذا، نجمو نعملو هذا نعملوه ما زاد على مراحل. معناتها الشيء اللي تم تسويقه للمواطنين للاسف صدقوا مع ناس خدمت وما كانتش عندها الواقعيه على ارض الواقع شنو نجمو نعملو بالضبط. التوما بعد سنوات من التخطيط والتركيز وخذيتوا الافكار الكل وخذيتوا الاقتراحات الكل نجمو نعملو مشروع على ارض الواقع يكون بمواصفات تحترم المواطن في المدينه بطبعا اللي عايش فيها وتحترم خصوصيه مدينه سوسه، ان كان على المستوى التاريخي نحكيو على البيئي نحكيو على مستوى زاد كما الموضوع اليوم تهيئه الظروف في الملائمة للسياح أنهم يستمتعوا بجمال مدينة سوسة كما مختلف المدن التونسية، هذا تنجم نعملوه على أرض الواقع اليوم.
0: بالضبط هو كما قلت الحقيقة المثال تاهي وخاصة مدينة سوسة رأوا فيها خصوصيات كبيرة كما قلت أنت سيادتك، الجانب التاريخي الجانب الاقتصادي بتاع المدينة والكل. هو رأوا شوف مدينة سوسة رأي تمتاز معناها كما قلت هي مختصة بعديد الأقطاب، القطب يونيفرسيتير معناها استنبول اكزاكتومون معناها بول يونيفرسيتير كبير، قطب سياحي كبير، قطب تاريخي كبير بالمدينه العربي وبالاثار اللي موجوده فيها والبعد كما قلت التاريخي للمدينه. هذا الكل معناها وقع الاخذ بعين الاعتبار فيه واحترامه على قدر الامكان معناها كما قلت لك في وثيقة تخطيطية اللي هي مثال التهيئة، لأنه فما العديد من كما يقولوا الوثائق التخطيطية اللي تبدأ اون باراليل معناها
1: بالتوازي.
0: خاطر اليوم ما تنجمش تحمل مثال التهيئة في مسائل أخرى، مثلا نقول احنا وهذه موجودة معناها حتى الدراسات موجودة، مثلا نقولوا احنا تخطيط التنقلات الحضارية، مثال التنقلات الحضارية فيه العديد والعديد من المقترحات اللي هو صار ديجا موجود معناها في اطار لو بروغرام دو ديفلوبمون اوربان انتغري دو لا فيل دو سوس، حاولنا اكلي ريكومونداسيون والمقترحات هذوكم نترجموها في مثال تاهي، لانه مثال تاهي راهو سي لو سول دوكيومون اوبوزابل معناها وثيقه يقع
2: قانونيه
0: يعطيك صح داكوردو. دونك كيما زاد فما العديد من الدراسات الاخرى اللي هي بالتوازي كيما مثال لو بلان دو مش ديبلاسمون دي اسباس بوبليك لو بلان ديريكتور دي اسباس بوبليك، زاد المثال التوجيهي للفضاءات العموميه. دونك غادي في الامثله هذه ولا الوثائق هذوما يوقع بالتفصيل لكل معناها مساله معينه ولا تم معين. احنا في المثال التالي اللي هو في سلم 1001 على 5000 حاولنا قدر ما يمكن ترجمت هالمسائل هذه في البلان داميناجمون، ولكن ما يمنعش أنه هالدراسات الأخرى المتوازية زادة يوقع الأخذ بالاعتبار في النقاط اللي هما يقولوها. دونك سيتانتو بلان داميناجمون ديز ايتود معناها كومبليمونتير معناها اون باراليل، هذا الكل باش نجمو
1: نترجمو على ارض الواقع
0: نترجمو وتنفيذ ما يمكن تنفيذه مهالمسائل هذه.
1: هو التنفيذ باش يكون على مراحل نصاب
3: هو على المراحل والتنفيذ

0: زي يعني ممكن نبدأ في حوار مع سي قيس ومعكم توما. هي أول نبدأ بلاد العربي مثلا المدينة العتيقة بمدينة سوسة اللي هي مسجلة تراث عالمي من 1988 والتجاوزات اللي وقعت فيها من تاهي العمرانية الأولى اللي هي 2008 اللي هي واخذت بعين اعتبار اليونسكو وعملت التقرير متاعها على خاطر الرومبار والقوانين اللي تمكنت سوسة بيأخذ أخذ هذه العلامة التصنيف العالمي هذايا هو القانون ولا الفصل القانوني اللي جاء في 1884 من طرف البلدية سوسة هي البعد ما بين الرومبار والبيريفيريك والسور اللي هو لازم تحترم 200 متر وما تفوتش 10 متر كهوتور. دونك تجاوزت هذه في 2008 كان نشوفوا احنا المنطقة العازلة اللي هي زون طنبون اللي عملوها 2008 خاصة في الثكنات المساحة الثكنات اللي هي عملت بديباتيمون تاع 12 ايتاج. دونك شوهت المنظر العام نتاع المدينه ولا هي شكلت تهديد كلي للتصنيف
1: هاي. والانتصاب الفوضوي كذلك
0: اللي هو خطر قبل حتى من 2011 الحكايه اللي هي قانونيا هيك علاش التاهي العمرانيه عندها امبورطونس كبيره للمحافظه على هالتشكيله هذه.
1: هو سي خالد باش نزيد معناها باش نمشي مع كلامك وزاد رجوعا للمثال التهيئة. علاش قلت لك مثال التهيئة فقط وحده ما ينجمش يلبي الطلبات الكل؟ علاش قلت مثلا بالنسبة للحالة متاع مدينة العربي فما أمثلة اون باراليل تعمل وهذه موجودة بالقانون حتى في مجلة التراث اللي هو البلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور اللي الحقيقة زادة بلدية سوسة بدأت فيه كزادة كمثال إن شاء الله تكون أول تجربة حتى على النطاق الوطني أنه أول حاجة الطريقة وثاني حاجة كمثال لأنه فما برشا صعوبات في تنفيذ معناها في هالدراسة هذه البلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور اللي مثال التهيئة بال كما نقولوا بشروطه اللي موجوده ما يدخلش اون ديتاي في التفاصيل بالنسبه للبلاد العربي هيك علاش نسميه احنا انوتر بلان معناها بلان اخر مثال اخر يجي يضعد معناها البلان داميناجمون داكوردو اللي هو اكثر تفصيل البلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور اللي ما يتقيدش بك ال 14 فصل فقط.
0: جوست شفت التاهي العمراني البلان داميناجمون تاع 2008 و 2026 تاع
1: البروجي المشروع
0: بقى فما كلك خاصة في ليزون اللي هي موجودة في المدينة العتيقة ماهيش واخذة بالعين اعتبار الماتريو والكونستركسيون تاع المدينة لي بورت كفلومة لي لافتات شنية كذا. دونك ناقصين ياسر عملت مقارنة لقيت فما نقص كبير بالنسبه لل
1: صحيح كلامك صحيح سي خالد
0: صحيح في البلان دو سوفغارد ميز اون فالور على الاقل تنديك كوم كوا راهو فما بلان اخر تفسيري باش يجي
1: هو سي خالد يعوض هو كلامك صحيح هكا علاش راهو باللي باش تعمل وباللي باش توصف وباللي باش تعطي الشروط في مثال التهيئة باش يقعد عرفت معناها ديما منقوص لانه
2: معطينا هات نبدأ وخلنا نبدأ ونصلحه
1: هو علاش لأنه شوف بلاد العربي متاع ولا أي مدينة عتيقة ولا مصنفة راهو 14 فصل كيما ينص عليها القانون في معناها في أمثلة التهيئة سي با سوفيزون ماهوش هذا راهو كيما تحكي أنت التفاصيل متاع التفصيلات اللون المواد المستعملة الطريقة الأشكال هذا الكل ما ينجم يتفصل وما ينجم نحكيه عليه إلا في بي اس ان في اللي الحقيقة حاجة باهية لهنا نهار تالي تعمل لو بي اس ام في معناها لو بلان دو سوفغارد هذا مباشرة يلغي اكل 14 فصل تاع مثال التهيئة ويعوض ويولي هو الأداة الوثيقة القانونية اللي يوقع استعمالها ولا يوقع تصرف زادة كيف خاطر راه فما فرق ما بين مثال صيانة فقط وزاد حتى مثال تصرف للمنا حتى راهو شوف الوثيقة كيما قلت هي خريطة في الاخر و14 فصل ولا 15 فصل يقول شنو يلزمنا نعملو الشروط، ولكن زاد فما تصرف اللي منها هي من خلالها الاوكوباسيون دو لسباس بوبليك يعني استغلال الفضاء العام، هل كيما قلت انت الانتصاب الفوضوي كيفاش باش يكون بتاتر يكون انتصاب مش فوضوي ولكن يكون انتصاب منظم
2: وهل مجال
1: يعطيك الصحة. وهذا هو البلان دو جيستيون اللي بدأت فيه البلدية، وإن شاء الله بحول الله نقول أني إن شاء الله زاد البلدية تواصل في البي اس ام في هذه اللي هو الحقيقة وثيقة مهمة وكبيرة اللي تخلي اليوم معناها بلاد العربي ولا المدينة العربية
0: تأخرت على حكاية البلان داميناجمون والبلان دو سوفغارد.
1: هو راهو شوف
0: أنا كممبر يعني في الكوميتي متاع البلان دو سوفغارد يموزون باليو
1: هو الحقيقة ما فما
0: تأخير كبير،
1: هو
0: فما الرابور باش تعطى في 1 ديسمبر 2026 لليونسكو كوم كوا راهو البلان دو سوفغارد سيكزيست.
1: هو تو لحد المعلومة اللي عندي فيما يخص زادة اليونسكو هو يقول لك راهو شوف أعطيني وثيقة اول حاجه الساعه انه اليوم خممت في ام بي اس ام بي ديجا هذه نقطه ايجابيه. اثنين
2: انت تحب تصلح
1: بديت يعطيك صح اللي فما مبادره منك فما انيسياتيف بديت باش تواصل في وثيقه اللي يعرفوها معناها الوثيقه هي في حد ذاتها ولا هل الدراسه هذه رزينا راهو اليوم كي نقول راهو بلاد العربي 32 هكتار مع واش 4000 لوجمون مع شروطها مع كذا يعرفوا اللي هي ثقيله معناها حتى او نيفو دو معناها الدراسه. دونك اليونسكو يقول لك اعطيني ساعة باش توريني اللي انت ديجا باش تبدا مبادرة من عندك باش تبدا تخمم وتشارك فيها زادا راهو شوف مش وثيقة فقط هذيك راهو تبدا فيها لابروش بارتيسيباتيف المقاربة التشاركية اللي فيها معناها جمعية كيما لا ريمس اللي تلعب دور كبير ياسر الحقيقة معناها حتى في حضورها والكل هذا مهم. دونك ان شاء الله بلدية سوسة تواصل فيه البي اس ام في بالاشتراك زاد مع المعهد الوطني للتراث فما الحقيقه معناها فما فولونتي يعطيك صح وفما فولونتي كبيره انهم باش يواصلوا في المساله هذه وان شاء الله راهو كان الخير.
2: اي سي خالد ثم كجمعيه البحوث حول ذاكره سوسه تقييمكم معناتها متفائلين، هذا المؤكد متفائلين على البرنامج. هو أكد لك معناتها سي قيس بالنسبة للمدينة العتيقة فما معايير معينة يجب احترامها من قبل اليونسكو باش نحافظوا على المكسب هذا وتبقى ديما المدينة العتيقة اللي سوسة تحت نجم نقول السيركوي متاع اليونسكو باش تقعد معناتها حاجة دي مؤكدة. أما لازم نحافظوا عليها بخصوص خاطر فما خصوصية معينة لازم نحافظوا عليها، نحكي على الجمالية القيمة التاريخية متاعها اللي هي من الوجهات السياحية اللي لازم نبنيو عليها.
0: اي هو ما البلدية سوسة خدمة كبيرة في البلان سوفغارد خاصة في الانفنتير لونكيت اللي تعملت واحنا شاركنا فيها الحقيقة ووقعت جلسات والجلسات هذه ورات بأنه مدينة سوسة وخاصة في الفساد متاع جمالية المعمار الواجهات المعمار المسكن السوسي والمسكن الساحلي تدهورت كومبليتمون علي فما بورسنتاج ضعيف ياسر اللي هو
2: احترموا المعايير.
0: وكان ذكر في الجلسة المدير العام تاع الاي ام بي معناها بورسنتاج ضعيفة بأنه قال ذكرها زي
1: هاي وقتها
0: قال لك تو هذه خرجت من اليونسكو معناها في الاخر خاطر الناس اللي قاعده تبني ما غير مراقبه وما غير استشاره وهذا راهو مش لوم يعني على المؤسسات العموميه خاصه البلديه قائمه بدورها كبير. المشكله الكبيره هي الاي ام بي والوكاله والبلديه شكون اللي هو ياخذ القرار والقرار اللي يلزمه يتخذ في وقتها وتعمل محضر
2: وفما دور المواطن للأسف
3: دور جميع سيادة المدينة زادة عندها دور
0: عندها دور هو المؤسسة أكثر اللي هي تنجم تكون هي
2: عندها دور
0: أقرب وهذا الذي يطرح الإشكالية بأنه إعادة تهيئة مؤسسات الاي ام بي مع الوكاله
3: يعاد
0: هيكلتها ودمجها في ماشين وراهو نقص كبير من ناحيه المشرفين عليها والمهندسين والمتفقدين
3: والموارد
0: خاصه الموارد كان ما قادش الموارد سوسه بلديه سوسه من بيديوي من سيكو ولا من البلان دو سوفغارد اللي هي حافظت عليه ومن بلان هذا يربا بلان راهي ما تقاش ما يقاش الحركية الكبيرة.
1: هو السي خالد معناها جوست على النقطة باش نرجع. هو الحقيقة فما كما قلت انت ان بورسنتاج اللي وقتها في الدراسة هذه واللونكيت اللي تعملت لانفونتير اللي تعمل هو صعب باش نشوفوا الواقع متاع مدينة العربي وتشخيصها ان كان من ناحية الوجهات حكيت زاد وجود اللي فيلا اوتنتيك معناها اللي ترجع بالتاريخ واللي هي قاعده كما هي. ولكن فما نقطه ايجابيه في المساله هذه الكل انه فما تقريب نسبه كبيره الحقيقه نسيت البورسنتاج اما نسبه مهمه اللي هما البناءات اللي موجوده تسمى ريفرسيبل معناها نجموا في كل وقت نجموا نرجعوا للحاله الاصليه نتاعها مع شويه اعتناء مع شويه تدخل على الواجهه. بعد ساعات فما واجهات تقعد كما هي ولكن المواد المستعمله وفايونس وترشوم اللي هو خارج من كيما نقولوا الشكل العمراني نتاع الدار نتاع بلاد العربي نتاع الدار السوسيه انسي دو سويت ولكن سي ريفرسيبل اتو مومون يوقع تدخل فات نجم ترجع. وهذه حاجه المسناها وشفناها في الاحصائيات هذه كيما زاد فما بناءات الحقيقه ريفرسيبل اللي ما فيهاش صح. ولكن اللي حبيت ان نقول حتى بعد ساعات وقتها فما ممثلين من اليونسكو في المساله هذه واعطوا رايهم في المساله يقول لك اليوم اشوف باش نوصلوا 100% من المسكن نتاعنا نتاع واحد راهو مش هذا الهدف. اليوم فما مواد مستعمله جديده فما تطور عمراني فما زاد اون ابروبرياسيون خاطر شوف اليوم اللي باش يسكن في بلاد العربي كما يلقاش المرافق العاديه اليوميه نتاعو باش تاخذ تيتر ديكزامبل الغاز الطبيعي اليوم اللي هو نعتبره اني مشكله مشاكل كبيره يعطيك صح. اليوم ما فماش غاز طبيعي في فما يون فولونتي معناها من مستيك وكل شيء انه اليوم الغاز الطبيعي يدخل تو في القروان موجود الغاز الطبيعي في في في بلاد العربي نتاع القروان. اليوم كان المدينه العربي يدخل الغاز الطبيعي بتتر نشاهدوا تطور اخر ونوع اخر وفما قابليه انه العباد زاد ترجع غادي. تقول لك اليوم بلاش غاز طبيعي لا فما لا باش تلقى الديار مجهزه معناها بالقدا لا باش تلقى زاد ريستورونات يمكن يحلوا انسي دو سويت دونك
2: هذه حتى تعمل حتى اقامات ومشاريع
1: غادي تعقامات اليوم ايه؟ المشاريع السياحيه في في في, في بلاد العربي لي ميزون دو لي فامو معناها ميزون دو
2: وهذا سمحني سي قيس القائم عليه السياحه المستدامه واللي يلوجوا برشا سياح. حكينا حتى مع سي محمد على نقول لك نحب نعيش في وسط الناس في المدينه العربي ما نحبش نمشي الوتله نحب نهز عائلتي نحب نعيش مع عائله ناخذ بيت مع عائله نحب كيفاش يعيشوا نهارهم بالضبط كيفاش يطيبوا كل خبز كيفاش ياكلوا كيفاش باش يبدا عايش في وسط المحيط القريب من السكان هذاك هو.
0: احنا خلينا في التنمية المستدامه
2: السياحه المستدامه
0: ولا السياحه المستدامه خليناها بمنظار اخر. احنا كجمعيه مواكبين هالتطور هذايا الموجود خاصه على الميزون دوت. في الميزون دوت ياسر مساكن قديمة وعندها طابعها الخاص وعندها جماليتها وعندها عندها السبيسيفيكاسيون تاعها
2: الخصوصية
0: متاعها دهورت كومبليتمون باش خذاو بناو دي ميزون دوت اخرين. دونك كسرنا وهدمنا بعض الاماكن خاصة نذكر الدار السايس ولا الدار الجربوعي اللي هي تخربت كومبليتمون من الفايونس وتهزت وتحطت في الميزون دوت اخرين. احنا ما نحبوش ميزون دوت الناس كل كي ميزون دوت راه كيما قلت انت راهو حتى العائلات الموجوده هي اللي تستقبل السياح وهي اللي بارتيسيب وهي تعيش الثقافات الموجوده وتعيش الكوتيديان الموجود في سوسه وهذاك هي الخصوصيه نتاع مدينه سوسه. راهو كان باش نحلوا الباب نتاع الميزون دوت هذوما هاو نشوفوه معنا الكل كي يستغلوا الفضاءات وتستغلوا كذا ماهوش ما عندهمش حتى حس نتاع تراثي معناها يهدموا ديار باش يبنيوا ديار اخرين.
1: هو هذا بالضبط هو هذا توسي خالد لو بي اس ام في لو بلان دو سوفغارد اي دو لا ميزون فالور. هذا هو من بعد بالابروش بالمقاربه التشاركيه اسكو اليوم بلاد العرب مهما كانت نحكيو مستير نحكيو على سوسه اسكو اليوم نحبوها 80% دي ميزون دوت والا لا باش نقولوا احنا نحكيو 5% دي ميزون دوت 90% مثلا من السكن غادي يكونوا استضافات زاد عباد تسكن وكذا. دونك سي سا لو بلان دو جيستيون لو بلان دو سوفغارد اي دو ميزون فالور ان شاء الله اللي باش يحدد بالمقاربة التشاركية باش يحدد طبيعة بلاد العربي غدوة. اسكو نمشيو في كونسيرفاسيون أكهو فقط معناها
2: بناءات واحد
1: ما نعيشوش فيها تنجم راهو تنجم تحافظ راهو ميوزي سيل اوفير وما تعيشش فيها والا تعمل الكليبر هذاك اللي الافوا تكون اوتنتيك وعندنا الطابع نتاعنا وانسي دو سويت واثنين نعيش فيها افيك كوتي براتيك زاد ومحترم انسي دو سويت. دونك هذاك الكليبر افير اللي من خلال البلان دو سوفغارد بتات نجم نلقاو الحلول.
3: راهم هما دور الضيافه ساهموا في اعاده الاعتبار للمدينه العتيقه. راهم شوفوا لاحظوا انه رجعت النظافه رجعت التنوير في مجهودات للناس اللي عملت دور الضيافه. وفما ناس كي شافوا الحركه هذيك رجعوا لدار جدودهم ودار باتهم وبداوا يسكنوا فيها. معناتها مش الكل كي ماشيين للسواع. اهم حاجه انه الديناميك هذه قاعده تساهم في المحافظه على المدينه العتيقه. تعرفوا انه الناس الكل كي نعرفوا انه دار ما تسكنش راهي باش تخرج.
1: صحيح صحيح.
3: دونك هذا معناتها سيت ان فاكتور تري بوزيتيف. تبقى فما ناس تسرق الفايونس من دار فلان وتبيعوا الاخر فهمني اجنبي يبني في ميزون دوت حاجة أخرى فهمتني. ولكن يقولوا يا سيدي بيعوا الواحد فهمتني يبني في المدينة العتيقة خير من بيعوا الإنسان مثال باش يهربهم البرة ولا يبني بهم خارج المدينة العتيقة ولا حاجة. إن الحقيقة ممكن إني زادة باش نعاونكم نمشيوا لحاجة أخرى اللي هي تعرفوا إنه السياحة مرتبطة ياسر بالنقل وملحويج اللي نلاحظوها الناس الكل كي انه مدينة سوسة خاصة وسط مدينة سوسة في مستوى باب بحر راهو فما اكتظاظ كبير. وكان مكتب دراسات يعرف سي قيس ماشيين في فكرة مسطحة متعددة الوسائط بلاتفورم ملتي مودال باش حل لنا اشكاليات النقل الكل كي خاصة في الفضاء الموجود بجانب محطة القطارات. شوفوا 5 هكتارات ما شاء الله تنجم تحل لنا المشاكل كل كي غادي كي يكون الترابط ما بين النقل القطار وما بين المترو. نجم حتى المترو يعاود يرجع يشق البلاد ما عادش ترينو يشق البلاد نفس السكه يرجع لها المترو كوم سا فهمتني نجم نعملوا ريكونسيلياسيون افيك لا ميموار دو لا فيل سي خالد وكان رجعنا لذاكره المدينه فهمتني. كانت بالحق سوسه معناتها معروفه بالقطار يشق البلاد تو نجموا المترو ورنا تصويره. اثنين نجم تعمل زاده باركينج اونيتاج بالنسبه للكراهب تنجم تعمل زاده ستاسيون دو بيوس بالنسبه للحافلات الغاديك معناتها تحل لك الاشكاليات الكل كاي. واذا بهم معناتها نتفاجئوا في مثال التهيه ولا منطقه خضراء مجهزه. انا نصور مش اختيار مكتب دراسات هو في الاربيتراج راه مكتب دراسات. اني عرفت بطريقه اخرى انه وزاره النقل غير راغبه
2: عليه.
3: والله ممكن هذا تاثير نقابات تاثير لوبيات. والله اصل مستقبل مدينه سوسه فيه المسطحه هذه متعدده الخصائص. اي واحد مختص في التهيئه يقول لك ماشي حل الا غادي كاين. سيدي قال لك احنا نحبوا نعملوا لانكار خارج البلاد. انت باش تعمل تي جي في باه سيدي نقول باش تعمل تي جي في خارج البلاد ولكن كيفاش باش تربط وسط البلاد باش يقعد لانكار هذاك فهمتني. معناتها هذه مشروع راه مدينة سوسة ما عندهاش مستقبل. انا في رايي من غير المسطح هذه متعدده الوسائط وخاصه انه المجال هذا راهو والله يسير هذيلي الواحد يكذب وينسي راهو فما في بعض الوزارات نتاعنا بالحق فما غرف سوداء دي شامبر نوار وكانه تخطط ضد البلاد تخطط ضد سوسة تخطط هذه ديامونت سوسة راه تونس ما تنجمش تكون تونس من غير سوسة من غير مستير من غير القيروان من غير صفاقس. هذوما لازم نحافظوا عليهم. سوسة مستقبلها هي فين في المشاريع هذه انه مستقبل
2: هذه قراءه باسي محمد. خلينا نشوفوا احنا سي قيس طرقتوا الموضوع هذه النقطه هذه بالذات
1: فيما يخص بالطبيعة راهو شوف النقل راهو مهم اليوم
2: والترابط ما بين الحضري والمدينة العتيقة
1: هو ساخن جوست اون دو مو. شنية الفكرة متاع مدينة سوسة شنو اللي في وقت ما بالمقاربة التشاركية شنو حبيناه كما انت مبكري ذكرت فما اللي يقولك راهو اليوم كما بزارت بثلا يقولك انا اليوم نحب المدينة الذكية تمشي مدينة أخرى يقول لك أني نحب مدينة إيكولوجية.
0: إيكولوجية.
1: اليوم شعار مدينة سوسة هي مدينة الربع ساعة. سوسة مدينة الربع ساعة. لا فيل دو كاردور. اللي هو ستان كونسيبت راه على شال انترناسيونال وسوسة تصنفت ابارتير من البلان داميناجمون هذا من جمله المدن الكبيره اللي هي مدينه الربع ساعه. اش معناها مدينه الربع ساعه؟ انه في ربع ساعه نجم نلقى على الاقل ثلاثه ولا اربعه تجهيزات دو في معناها نجم نعيش بهم. وهذا راهو الفيلوزوفي هذه تولدت بعد الكورونا معناها في وقت الكورونا هذيك لانه قلت كل ديبلاسمون وكل احتكاك والكل به. اليوم الحقيقه سوسه راهي تنجم تكون مدينه ربع ساعه. علاش؟ لانه بالحق كما قال سي محمد راهو اليوم مساله التنقل النقل والتنقلات راهو حاضره معناها سوسه حاضره اللي بريت بشب مع شويه تعديلات بما فيها لا ستاسيون ولا البلاتفورم ملتي مودال هذه راهو وقع زادة كما قلت لك معناها الإشارة ليلها والحديث ليلها ليلها برشا. فما نقطة بتاتر معناها مع سي محمد نزيد نوضحها في حكاية لي باركينغ ايتاج. اليوم مثال تاهي المشروع مثال تاهي المدينة سوسة أنه يشجع لي باركينغ ايتاج. تقول لي كيفاش؟ معناها أي انفستيسور يحب يعمل ان بروجي مش متاع عمارة بيروتيك ولا بيتاسيون ان بروموتور يحب يعمل باركينغ ايتاج فما بوكو دافونتاج انه اكل مساحات اللي باش يعملهم هذوكم الكل ما يدخلولوش في النسبه لوكو فاحنا معناها نسبه الاستعمال العقاري سي دو غراتوي معناها ينجم ديزيتاج سوبليمونتير يعملهم معناها يعملهم اضافيين على خاطر علاش على خاطر عمل باركينغ ايتاج اللي باش يساهم فيها في اطار
2: هالتخطيط
1: يعطيك صح. فيما يخص المشروع نتاع لاغار كيف كيف مشروع اللاغار كما قلت لك فما رؤية كانت 2021 وهذه متواصلة لأنه هذاك هو وقتها في المجلس البلدي وكل شيء أنه هذاك سي لو دوزيام بومون دو دو دو دو دو لا فيل معناها
3: الرئة
1: الثانية الموجودة في المدينة. لكن قراوا حساب زاد دي باركينغ غادي ماهوش ستاسيون ملتي مودال سا سي فري معناها الحقيقة لاغار معناها بوتاتر ينجم يكون ستون زون فيرت ايكيبي دو تال مانيير فما بوتاتر دي باتيمون دو كونغري وكل شيء يتعاملوا غادي. ولكن قرات حسابها في ستاسيون ملتي مودال في سوق لحد توا سوق لحد اللي المتواجد لهنا على خاطر فما
0: سوق لحد باش يتحول
1: يعطيك الصحة فما هكا فما اون فيزيون اللي يوقع راهو نقاشها لليوم راهي محطوطة على الطاولة اللي بشوق عن نقاشة من خلال الاستقصاء العمومي والكل فهمت؟
3: وسي قيس اللانجار بتاع سوسة ستة مونيمورا
1: اي اي ديجا في المشروع سي محمد حاطينه يعطيك صحة انتيري باتريمونيال
3: خاصة بحذنا معناتها ممثل عن جميع الدراسات
1: وذاكرة
3: سوسة معناتها صافي بارتي
0: دي لا صافي بارتي هذاك هو مضابينا
3: هو ليسي غارسون والبوستا
0: هو حتى شارع حبيب بورقيبة
3: هذاك يتم المحافظة عليه وتدعيمه
1: صحيح.
0: شوف هي البيه فيه فما في البلان داميناجمون جديد هو
1: المشروع
0: هو غاباجي جرانتي
1: اي
0: تعمل بارتي
1: كامله سنتر
0: هيستوريك اما ماذا بينا زيدا سي كارف سوسا انت وقتها تبنيت وخاصه الكونسيبسيون الاولانيه
1: اللي اول حي هو ذاك اقدم حي واول حي
0: هو غاباجي بيكولو
1: اللوطاني
0: هذاك نسميوه غاباجي اللوطاني. غاباجي اللوطاني زيدا عنده اهميه كبيره لخاطر هو النويو الاولاني تاع الاندستري مودرن الموجود في مدينه سوسا اللي هي تعاملت قبل ممكن حتى غاباجي جراندي خاطر غاباجي جراندي لو بورجوا
1: التجار
0: والمقاولين والبيكولو هم الصناع والميكانيسيان
1: والبيشر
0: المالتية والإيطاليان. دونك هذيا هما دو مونيمون دو زون نورمالمون مش محطوطة البيكولو ولا نعرفش علاش
1: البيكولو
0: صحيح على خاطرهم صناع على خاطرهم لقينا برجوازية هذاك
2: تقسيم طبقي
0: تقسيم طبقي موجود. دونك ماذا بينا احنا حتى يعني نراو مثلا كجمعية نراو حتى ندورو الفرحات حشاد لسي تكنيك معهد صفر متاع الفتيات هذوكم الكل صافي بارتي من اركيتكتور كولونيال
1: تيسو معناها تيسو اوربان معناها هيستوريك اللي محافظ عليه
0: وخاصة لي زون هذوما المنطقة العازلة اللي هي ممكن اليونسكو قالت لازم تكبروا اكثر من 200 متر على خاطر الفيو نتاع الرومبار راهو ما عادش يظهر. شوفوا مثلا نذكر فما في باب بار اللي هو فما بحبش نسمي يعني التاجر التاجر اللي سد المنظر من تقعد انت قهوة الصحايب ولا تقعد بحث صنبت بورقيبة ترى الرباط المنظر هذاك ما عادش موجود بكل كي لخاطر عملت روازي تاج مثلا
2: وماذا بينا فما زاد الشاروق اللي بحث الكوت وراء معمل الصابون
0: اي هذاك هذاك من 1893 هذيك اول مصنع نتاع
2: الصابون
0: صابون موجود
1: زي معمل السردينه ومعمل السردينه
0: الصابون اللي تهز الزيت نتاعو يتهز للمارسي باش يصنعوا به
2: السافون
0: مارسي دونك هذا راهو نورمالمون هذاك نورمالمون هذا
2: هذاك لازم نحافظوا عليه
0: نحافظوا عليه هذاك
2: مازال قائم الذات
0: وماذا بينا هو يتصنف ك
2: خاطر فما برشا كلام قالوا انه باش يتهد على الارض على نعرفوا قيمه الارض في المكان هذاك على خاطر الارض حبوا يهدوه والتوما من جمعيه وبرشا مواطنين في سوسة بحكم غيرتهم على البلاصه هذيك والاقدميه التاريخيه ونحكيوا على المكانه التاريخيه رفضوا حتى المقترح هذا رغم انه هو ملك الخواص
0: ملك خواص
2: يعني ما عادش ملك خواص هو مونيمون
0: كما قال
2: ومن اليوم مازال ملك خواص اما
3: مش مصير له كلاس سموح
0: سي محمد فما سي محمد يقول لي فما حاجه نورمالمون فما الدوله لازم تدخل في الحكايه هذه تنتزع فما حاجات راهي ما تكونش خاطر اذا تفقدت ما عادش نجم تحكي عليها بالكل دونك الذاكره نتاعنا تمشي كومبليتمون راهو هذاك نويو اندستري المودرن اول تحطت اول تحطت مقسموه هما الكونسيبت اللي جاء فيه الكولونيال السود هو اندستري والنور هو
3: التراث الصناعي هذاك التراث الصناعي اصل عنده علاقه كبيره بتاريخ سوسه راه سوسه في يوم ما كانت كانت مدينه الصابون كانت مدينه السردينه المعلبه اللي فيها الزيت الزيتون وفيها السردينه نتاع البرد فهمتني ولهنا نربطه بالازرق والاصفر الاصفر هو الزيت والازرق هو البحر والصابون هذا الكل كي يدخلوا في معناتها ذاكره المدينه
1: ذاكره جماعيه
3: وراه كي تقول دخلت بلاد فيها روح ما معناتها فيها روح وانت نجمش تفسرها فيها روح معناتها فما تواصل مع الماضي نتاعها تواصل هذا تحسه في ستراسبورغ تحسه في باريس تحسه في في فالنسيا هذا معناتها المدن حافظت على المعالم نتاعها ولازم نكونوا تراكمين اش معناتها تراكم نحافظوا اليوم حتى ما هو استعماري ولا تراث راه
2: اي لا لا
1: صار في باستور
3: نتاعها القديم وحشيو انا كنت نتصور اللي عملوا لانغار هذيك اللي عملوا لانغار عندهم وخلاو السباس هذاك الكل كي صدقني سي قيس عندهم في الفكره حتى في المستقبل انه باش يعملوا حاجه بالتي مودال علاش ما نبنيش علاش اني نكسر فمني ونعاود نعمل حاجه لبرا ابني ما الموجود راهو الروح للبلاد انك توصل شوف ستراسبورغ شوف تور فمني كي توصل لك لانغار القديم تشوف الروح نتاعو اول فيو اول منظر هذاك اللي يقعد لك في مخك والساحات زاد كيف كيف بكري كي قلنا احنا لا بريمير سونتراليتي راهي باب بحر فهمني هيك ولا كنا قلنا زاد دوزيام سونتراليتي نجم تكون قدام المتحف وقدام المتحف زاده نجم تكون في في في مدرسه الضباط نجم تكون ابالي دي كونغري يعمل سيمتري وما بيناتهم ساحه شوف والبقيه مدرسه الضباط تكون معناتها سيت اركولوجيك غادي كان
0: موجود
2: موجود
0: كاتاكومب
3: اصلا مدينه سوسه عندها زوز ارواح هي مدينه رومانيه بونيقيه غادي كان الروح نتاعها وتهبط اللوطه تلقى الروح الثانيه اللي هي المدينه العربيه الاسلاميه الاغلبيه بالجامع العتيق نتاعها بالرباط نتاعها كتربط ما بيناتهم الزوز وتربط ما بين الزوز صحات زوز تولي بالحق سوسه
2: عباره تنقلت من حقبه زمنيه الى حقبه زمنيه مع المحافظه على جماليه
3: يعطيك الصح وبذكاء والباركينج دي بوس يولي غاديكاي موجود كما قال سي مراد ومنين ينجم يطلع باركينج دي بوس منين اون باراليل مع السور فين موجود محطه الكيران والتاكسيات فمن يطلع من غاديكاي من غير اشكاليه والمحطه الكيران والتاكسيات فين يكون في ستاسيون ملتي مودال شفت معناتها الرؤيه الشامله تصوروا كان الشيء هذا يتعمل وتشوفوا معناتها المترو يخرج من المحطه نتاع الكيران يدور بالصنبه نتاع الحبيب بورقيبه ويطلع معناتها بالتوازي مع السور حتى يعمل الدوره ويوصل قدام باب الفينجا باب الغربي ويجي في وسط الساحه هذيك الا على اليمين باش تلقى البالي دي كونغري وعلى اليسار المتحف ويتواصل نحو
0: سي محمد هي
2: كملت المثال تاعي يعطيك الصحه سي محمد هكا الواد باليمين والسلوات قاعدين سي محمد
0: سي محمد
3: كل شيء يبدا بحلمه
0: كان عندك معلومه فما سكه توجدت في الدوبي نتاع الكولونيال اللي هي فما سكة تنقل المياه، هي خاصة المشكلة بتاع المياه الموجودة في مدينة سوسة موجودة، ما فما نقص كبير ياسر. دونك باش يغذيوا الجزرنات والثكنات الموجودة في الباب الغربي، فما سيترن موجودة في وراء جوستينيا بالضبط، فما سكة حديدية، سكة مش باللوكوموتيف، بالحصنة، بالفرس يهز المنطول وكذا، موجودين
3: ممكن موجود.
0: هو ممكن قريب شوي، هو في التروة كاديرو تطلع مع محمد معروف من الغادي، وتطلع حتى به الجزرنات باش يعطيه
2: ويسهل برشا حكايات،
3: وبلوس مش غالي بلاي قبل ما نخدم،
2: خاطر مازال عندنا 3 دقائق.
3: المترو الكيلومتر مترو يتكلف 2.5 مليارات. انت ما بين سوسة وحي الرياضة فين الكليات 6 كيلومتر برك، تعرف تتكلف قداش؟ 20 مليار اكاهو.
2: ما دام عملوا كان يعملوا دراسات، كان يعملوا دراسات والخدمه وقتها يوصل 100 مليار. علاش ما كانت تعمل اليوم؟ بس وين تتبت
3: موجود المثال ان شاء الله.
2: الموضوع الحقيقه مهم، وان شاء الله وزاره الاشراف والحمد لله فما مجتمع مدني فايق وغاير على مدينته، وان شاء الله هذا كل ما يبدا موجود في كل ومختلف المدن التونسيه. راهو الافكار موجوده، فما ناس اكاديميين وباحثين ينجموا يعطيوا المعلومه ويسهلوا عمل الاداره التونسيه. وماذا بينا انه مختلف هذه المشاريع يتم الاسراع فيها، كما نعرفوا التكلفه نتاعها غاليه، واليوم تخدم بسوم غدا تخدم بسوم اخر. كي تقول لي انت عندي مثال تائه ونخدم عليه عندي 10 سنوات، كي تعمل انت استراتيجيه نتاع التكلفه نتاعو اليوم 100 مليار غدا تولي 200. هيك علاش لازم الاسراع، وتلقاو مستثمرين وتلقاو حتى مع مدن في اطار توأمة ينجم يعاونوكم، وحتى مشاريع نتاع دول. راهو مهم جدا المحافظه على الموروث نتاعنا المادي ولا مادي، وتدعيم السياحه المستدامه اللي نطمحوا لها. في الختام خلي لك كلمه الختام سي خالد عيسى، جمعيه البحوث.
0: احنا ما تكلمناش على خاصةً على
2: نوعدك نعملوا حصة أخرى معك
0: على على على ال فما بروجرامهم تاع ديبلاسمون أوربان نورمالمون، هذاك لازم يتحط على. وفما زادة المشكلة الشانجمون كليماتيك، احنا شنو عملنا
2: تأثيرات التغيرات المناخية
0: مثلا. نعطيك أنا مثال بأنه سهلوا الكاتر ما عنده حتى شجرة زرعت في الليتوار وكذا. دونك راهو ومشاكل اللو بلوفيال ولي سيترندو هذا كله راهو يزمو تعاود في التاهية العمرانية، حتى نقاولوا بلاست وين بالضبط لازم تكون تاهية التاهية العمرانية. وشانجمون كليماتيك ما شفنا عمناول في سنة في جانفي ريت التشانجمون راهو باش يزيد اكثر واكثر وأكثر. واحنا فما حاجة قالها لي سيد عبد بوجره اللي هو مورفولوج، قال احنا عاوننا الانونداسيون تاع لي فيل تاعنا بالبلان دوميناجمون تاعنا الموجود. راهو هذا اختير ياسر لازم ننظروا له بعيناتنا،
2: ولازم نقراوا له حساب خاصه في ظل التغيرات المناخيه. وشفنا الفيضانات الاخيره اللي شهدتها مستيروس فاقس وسوسا، نظرا انه الحقيقه البنيه التحتيه تاعنا لازم برشا مراجعه. سي قيس الزنجي شكرا. سامحني عندي سيد المخرج شكرا جزيلا. نحن نعطيك 30 ثانية في الختام باش نتنجم.
1: نشكركم على الإضافة، والحقيقة أني فرحان برشا سورتو كما قلت لك راهي الثقافة العمرانية راهي الحقيقة ناقصة برشا معناها في في في تونس. دونك الفضاءات والمساحات هذه الإذاعية وإلا معناها في الميديا بصفة عامة كي نقاوها المساحات هذه بور كلاريفي. دونك بالنسبة لي حاجة ممتازة وممتازة للغاية كمهندس معماري وكمخطط مدن. وشكرا مرة أخرى لسي محمد على الاستضافة هذه، وإحنا على الذمة في كل في كل في كل حصة باش نجم كان فما نجم نثري ولا نفيدوا المستمع مؤكد. وبارك الله فيك،
2: هذه إضافة مؤكدة إن شاء الله. شكرا جزيلا سي قيس الجنزري ممثل مكتب دراسات إربن سمارت، اللي الحقيقة أعطاه برشا قراءات وبرشا حلول من أجل تهيئة عمرانية مهمة جميلة في إطار هيكلة المناطق السياحية في سوسة، وتكون خاصة عند المردودية تنجم تخدم على مختلف المستويات. شكرا جزيلا هيثم والناس وطن مكي في الإخراج التقني، دكتور محمد هلال يجدد معاك إن شاء الله الأسبوع القادم في لا عزيزة بلادي. في الأخير نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسيب. سلامة.
4: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99
5: إذاعة المنسيب 99 إذاعة المنستير. إذاعة المنستير مؤاسة إفادة وخدمات وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
6: كل ما يهمكم.
5: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير.
5: كونوا معنا. كونوا معنا.
8: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة الهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة للسنة الحالية على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المنستير والمهدية ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحرية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. ختاما، دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيلات على مستوى المعاملات. في الثامنة موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: إذاعة المنستير.
10: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
11: 8:15 في بشائر الصباح
10: بعد نشرة نصف النهار،
11: 4:00 العشية.
10: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:00 العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
12: حديثنا سبور.
6: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من حديثنا سبور اليوم الجمعة. توصلكم تحية هيثم والناس في الجانب التقني معاذ الحديث في التنسيق معكم سانة البرهومي. والبداية تكون بنتيجة مباراة نهائي بطل الرابطة المحترفة الثانية بين فريق أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الزير. كما تبعنا العشية المباراة تقدم ساقية الدير هو اللي يفوز بالمباراة 3-2 وهكا يكون هو البطل. بالنسبة لشريط الأهداف افتتاح النتيجة كان عن طريق زياد العلوي من ضربة جزاء في الدقيقة 28. مباراة كبيرة لزياد العلوي يعرف مليح ملعب بن جنات اللي تلعبت فيها المباراة. في الدقيقة 45 خالدون منصور يعدل الكفة لفريق أمل حمام سوسة شوط أول يوفى بالتعادل هدف لهدف. الدقيقة 65 طاهر حمودة يهدي الأسباقية لفريق أمل حمام سوسة. لكن في أواخر المباراة من جديد زياد العلوي يفرض نفسه نجم للمباراة ويقرب الانتصار لفريقه يعادل في الدقيقة 86 بعد بثلاث دقائق فقط. نفس اللاعب في الدقيقة 89 بعد 86 89 بعد 3 دقائق فقط يسجل هدف الثالث 3-2 انتصار نادي ساقية الزيت. لهكا يكمل يتوج النجاح متاعه من خلال صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى بطل الرابطة المحترفة الثانية. صحيح هو لقب شرفي ولكن إجمال المباراة كان شيقة فيها 5 أهداف فما فرجة وفما متعة بعد ما بتبعت الحال نقص الضغط ونقص ضغط النتيجة مقابلة كانت مفتوحة وكانت ممتازة. باش نسمع التصريحات البداية بقائد فريق تقدم ساقية الدير مصعب العجيلي.
12: الحمد لله على كل شيء. والماتش هذا الحقيقة كان صعيب تعرف بعد الخيبة والانسحاب من مسابقة الكأس جينا الماتش هذا حبينا نرجع نصالحوا الجماهير متاعنا. صحيح فرحناهم معناتها بالصعود قعدت المقابلة هذه اللي فيها الحقيقة معناتها تروفي و اليوم جاءوا معناتها تنقلوا معناتها بعدات غفيرة الحقيقة وجاءوا سندونا طيلة المقابلة. الماتش كما ريتوا تعدى معناتها صعيب معناتها تسابق وتلاحق مع ملحة من سوسة الحقيقة النية معناتها عندهم جمعية معناتها ممتازة وهذه نظرة كما نقولوا لفتة صغيرة من الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى. شوفوا الساقية معناتها تقاتل كما نقولوا على كل مباراة وعلى كل النقاط اللي معناتها متاحة والحمد لله. الحمد لله أول جائزة الحقيقة معناتها في مسيرتي زادة كلاعب وظهر لي زادة للنادي زادة. نباركوا للجماهير ونباركوا العباد اللي معناتها اللي ساندتنا من أول نهار معناتها وأمنت بينا الحمد لله معناتها ما غير من مش ما ننسيه حتى حد الحقيقة الهيئة المديرة معناتها وفرت الظروف لكل الإطار الفني اللي معناتها خلينا معناتها نتطوروا الحقيقة كما تروا برشا كورة. الإطار الطبي معناتها اللي كان صاهر معناتها علينا كما نقولوا والاحتياجات متاعنا الكل وما ننسيهش بطبيعة اللاعبين اللي هما كما نقولوا العنصر الأول والفعل معناتها وكان مش اللاعبين الكل حقيقة ما نجموش نكونوا هون اليوم الحمد لله.
6: نسمع زيادة تصريح قائد فريق أمل حمام سوسة خالدون منصور.
13: والله أول حاجة الحمد لله الحمد لله زوز أكريت نيفو متاع مش متاع دو زوز جمعيات أكريت زوز طلعوا وعملنا اللي علينا زوج جمعيات ما هكريت لعبة مشيت ميتون بميتون هجمة بهجمة عملنا اللي علينا ومبروك للساقة ومبروك لنا احنا زادة الصعود وشرفنا الكورة ومحلينا هكا أخويا عملنا ماتش مزيان وورينا اللي نحن طالعين زوج جمعيات رانا إن شاء الله بتربي العام الجاي مش عاملوا حاجة به إن شاء الله اللعبة في التيران وفي القرادان الزوز الحمد لله. الحمد لله أهم حاجة عملنا مستوى به وشرفنا الكورة والحمد لله يا رب.
6: نواصل مع بقية أخبارنا. غدا باش يكون الموعد في الملعب الأولمبي بسوسة الأربعة متاع العشية مع مباراة نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. مباراة باش تلعب الملعب الجبسي ونادي حمام الأنف مقابلة دون حضور الجمهور باش يسافرها فرج عبد اللاوي. الحكم أمير لصيب باش يكون في غرفة الفار ويساعده وسام بوغطاس. كذلك نذكر أنه نهاية الأسبوع نهار الأحد باش يكون الموعد مع مقابلة كأس تونس تجمع فريق ترجي الرياضي بترجي جرهيس بداء من الأربعة متاع العشية بملعب حماد العقبي بيرادس. طاقم تحكيم يتكلف من نضال الطيب حكم ساحة يساعده خليل الحساني أحمد الذوي سيف الدين الويرتيني حكم رابع أمين الله الحجري حكم احتياطي مجدي بلاغة حكم الفار حكم الفار الأول حسن النيلي عمر بريدة مساعد حكم الفار الثاني. إلى ملخص أكيد رياضة القاعات، والبداية بكرة اليد. كما تعرفوا غدا باش يكون الموعد مع نهائي مسابقة كأس تونس في الكبريات وفي الأكابر. جديد فيما يخص النهائي بنديحو والزغلامي للترجي والساقية والغرياني وعطيطلة الإفريقي والمكنين. نعطيكم التفاصيل نتاع طاقم التحكيم. تم تعيين طاقم التحكيم الدولي المتكون من رشد الزغلامي ومكرم بنديحو لإدارة نهائي كأس تونس الأكابر بين الترجي الرياضي ونادي ساقية الزيت، مباراة باش تلعب غدوة في الأربعة. وتم تكليف طاقم التحكيم المتكون من هيل الغرياني وسالم عطيط الله بإدارة نهائي كأس تونس كبريات بين نادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين، مباراة تتلعب غدوة مع ماضي ساعة وإن شاء الله تابعها على موجات إذاعة المنستير. فيما يخص الانتخابات الجامعة اللي باش تكون يوم 6 جوان، بعد ما كانت لجنة الانتخابات بصفة رسمية قبلت زوز قائمات، قائمة كريم الهلالي وقائمة كامل السنوسي. قائمة كامل السنوسي تحمل شعار إعادة البناء، وبالنسبة لقائمة كريم الهلالي قائمة الاستمرارية والنجاح، هذا هو الشعار متاعها. وبالمناسبة أعلنت القائمة هذه أنه باش تكون يوم الاثنين غرة جوان ندوة وصحفية في قصر الرياضة بالمنزه انطلاقا من الساعة 11 صباحا. نقعدوا مع كرة اليد، نعطيكم نتيجة سحب القرعة الخاصة بمسابقات الرياضات الجماعية لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بشدور في تارنتو في إيطاليا. كرة اليد سيدات تونس مع إيطاليا، الجزائر اليونان كوسوفو ومقدونيا، وكرة اليد رجال تونس جات مع الجزائر اليونان وقبرص. بالنسبة لبقية النتيجة متاع سحب القرعة، ونعطيكم في بقية الرياضات، كرة السلة 3-3 رجال تونس موجودة في المجموعة الرابعة مع إيطاليا إسبانيا والبوسنة. كرة السلة 3-3 سيدات تونس باش تلعب في المجموعة الرابعة مع الجزائر تركيا والقبرص. في كرة الطائرة رجال تونس جات في المجموعة الثانية مع تركيا وسوريا، وكرة القدم رجال تونس في المجموعة A مع المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية. نحكي على كرة السلة، نذكركم بأهم ممكن الأحداث اللي صارت في وسط الأسبوع. فريق نادي الإفريقي كان خرج من الربع النهائي من مسابقة البال في المرحلة الأخيرة في رواندا، خسر في لقاء الإياب. كان عنده أمل وأنه يتجاوز ممكن هزيمة الفارق النقطتين اللي كانوا فارق نقطة، هي الحقيقة كان مطالب أنه يفوز بفارق نقطتين في لقاء الثاني ضد فريق أهلي بنغازي الليبي، لكنه خسر بنتيجة 98-80 وهكا يتوقف المشوار متاعه إلى حد هذا الدور. كذلك فريق أمل حممسوسة يتوج ببطولة القسم الوطني الأول أكبر بعد الانتصار على النادي الرياضي الصفاقسي. هي الحقيقة مقابلة شرفية، وزوز فرق كانوا احتفلوا بتحقيقهم الصعود للبرو آ. النادي الصفاقسي بدوره أيضا احتفل بلقب البطولة نتاعو للمرة 22 في تاريخه والثالثة تواليا، وكان فاز بالمسابقة الكاس، وهكا سي اس اس يتحصل على الثنائية. كانت هذوما مستمعين أهم وأبرز الأخبار الرياضية. نقطة النهاية، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نسيت الزريبة صوف زهوان عالموجة 104.7
1: 104.7 موسيقى وألحان

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. السلام ليس خياراً بل ضرورة، ودعم عمليات حفظ السلام هو استثمار في مستقبل أفضل للجميع وحجر الأساس من أجل حياة أكثر أمناً واستقراراً للأجيال القادمة. تلك هي الرسالة التي وجهها للعالم الرائد التونسي موفق العرقي الذي يعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، حول أهمية حفظ السلام ودعم الشعوب المتضررة من النزاعات. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس يوم 13 من جوان المقبل بالمخيم الكشفي ببرج السدرية من ولاية بن عروس 9 خيم تحسيسية توعوية حول أهمية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الحد منها، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمرصد الوطني للمرور وفق المديرة الجهوية للديوان حياة اللباسي. أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم نشرته مساء اليوم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار بالعاصمة على إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية يوم غد السبت 30 من مايو الجاري انطلاقا من الساعة 11 صباحا وبعد غد الأحد 31 من مايو الجاري بداية من الساعة 9 صباحاً. ختاماً، أكدت تونس اليوم بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 56 و900 وألف، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
3: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار.
4: سيداتي أنيستي سادتي، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وتحية ذي في الحقيقة من عندي وكذلك لزميلي بشير بكار.
5: أهلا وسهلا سي رابح، مرحبا، ومرحبا بكل المستمعين برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
4: اليوم نستضيف، هو ضيف عزيز علينا لأنه كنا نتواصل معاه وأحضر معانا قبل نتواصل معاه في الشعر الشعبي، هو
5: سي محمد العشي.
4: نوجه له تحية سي محمد لأنه جاني من صفاقس هكا ولا
6: هاي من العشاش،
4: ونقدره برشا ونعزه برشا، ويعتبر مرجع في الأمور ذي لأنه هو شاعر وعنده مدونة.
5: نعم بالطبع، تحية كبيرة لشعرنا وأديبنا ومدوننا سي محمد العشي. احنا أخ رابح كما تعرف في حصتنا سي رابح مش ناخذه شعر من شعراء الفحول، شعراء تونس في الجيل الأول، هو الشعر محمد بن حمد العياري.
4: مش من ولد عيار،
5: هو في الحقيقة من ولد عيار، من ولد عيار
4: ما أكثر وك جيل،
5: هو من ولد عيار. كذلك باش نعطيه بسطة على حياة الشعر محمد العياري، ومش نحكيه على المسدسات نتاعه حتى لليوم، هي قاعدة موجودة ومشهورة عند الإدبة وعند العراف، وتو نحكيه فيها مع سي محمد اللي هو باحث وأديب وعنده فكرة على ودراسة كاملة على سي محمد العياري.

مجروح دم يقطر يا رفيقي ويا يا حبيبي ومن دم نشفت عروقي

شدوا عينهم غفله.

0: على غيره من الشعراء في نظم المسدس
1: أي.
0: اللي مش نحكيه عليه بعد تالي مع أي. سي محمد نظم المسدس
1: أي.
0: في أغراض البرق والنجع والغزل والشعر محمد العياري عاصر الشعراء وهم أحمد ملاك وأحمد بن موسى وسعد الأزرق ومنصور العلاقي وقاسم له الشفاني والشعر الحاج حسن بن عثمان وغيرهم من الشعراء
1: كبار هذوما
0: نعم هذوما من جيله بالطبع مش نحكيه مع سي محمد أن المسدس علاش ينفرد به محمد العياري
2: كان محمد علي العياري كان رحمه الله يحذر عكاظية الشعر التي ينظمها أحمد بي الأول بقصره وشهد له أغلب الشعراء بحسن أدائه لشعر المسدس
1: أي.
2: هو انفرد به كما أي. قال سي بشير مثلا الشاعر العربي النجار مولود سنة 1840
1: أي.
2: قال في العياري قال في قسيم بعد الذي ماتوا كبار الحومة العمي يتشرفوا وطوال في البر شادوا بعد طول النومة وتقدموا للمرتبة في الحال في الأخر يقول أما العياري فيه بوب نسومة كل مسدس ليه باستقلال
1: أيوة.
2: يعني هو فن المسدس انفرد به أيوة. كما يقول الشاعر عبد الله بن زكري مولود سنة 1870
1: أيوة.
2: يقول يا صاحبي نوصيك طول المدة اسمع كلامي لا تكون زهيد اللي مضاف الساب قالت عدة الحساب يبدأ كل يوم جديد بن علي محمد العياري جدة فن المسدس ليه وحده فريد يعني شهدوا فيه الأدباء هذوما وكما نجد في موروث شعره ثلاث أجزاء تقريبا معناها في الثقافة وفي الوام تحتوي على أكثر من 200 قصيدة منهم 140 قصيدة في وزن المسدس
1: في المسدس
2: معناها هو في المسدس كانت القصائد متاعها في المسدس
1: أيوة.
0: خلينا في المسدس سي محمد وأخ رابح المسدس سي محمد هو ضروري في طريق الأدباء وسهل محمد العياري رحمه الله سهل على الأدباء في غناء الأغراض علاش نقول في أغناء الأغراض
1: أيوة.
0: محمد العياري قال مسدس في الوشام
1: أي.
0: لدي بلش يغني في الوشام ما يلقى صعوبة يلقى في مسدسات محمد العياري الوشام
1: أيوة.
0: مش يغني طريق في النجع
1: أيوة.
0: محمد العياري قال في النجع شي غني طريق في الضحضاح محمد العياري قال في الضحضاح يعني محمد العياري قال في جمع الأغراض الكل مو بتعرف الطريق احنا نقوله طريق الطريق هو مسدسة وموقف وكسيم وملزومة
1: أيوة.
0: من أهل مسدسة ضرورية في الطريق نتاع الأدباء تفضل سي محمد
1: خاصة بشير يعني نحب نوضح للسادة المستمعين النجع هو المرحول
0: والمرحول بالطبع
1: هذاك الغرض أيوة.
2: إضافة لما قالوا سي بشير وأن المسدس ملحون ويتغنى على القصعة يتغنى أيوة. بالعصية على القصعة ويتغنى زادة كملزومة
1: أيوة.
2: حتى كملزومة تتغنى
0: نعطيه بصة سي محمد باش أيوة. السادة المستمعين أيوة. يقول اللي

0: صار.
1: يعطيك الصحة سي بشير، هو تغنى فعلا على ملهومته فاطمة. هو العياري غنى عديد القصائد على اسم فاطمة.
0: هو تقريب غنى على كل أسماء سي
1: كل الأسماء سي محمد. كل الأسماء غنى، قال أنتم على فاطمة حاضرين طول السنين وإحنا على الحب متعهدين.
2: وهو وقال يذكر الأسماء متاع النساء كلها.
1: هاي قال يا فاطمة خواتري قربوا لك، شاهي وصولك يا فاطمة جاوي واش قولك، اللي عشق فاطمة كيف يصبر، دليله تكدر ويذوق الحدج كاس من سم يقدر، هو فاطمة لا تكبديش.

0: علىها محاها ذبلها تحت الغداء كيف هزت نجلها وغنى على حليمة
1: هاي.
0: يقول حليمة حلم بيك زهر القاح تغذى وفاح حليمة جقت خاطري مرتاح اللي

0: لما اختار.
1: هو غنى على حليمة وغنى على زينة وغنى على عيشة وغنى على بشرة وغنى على ربح، كل هذوما غنى عليهم، هما بنات المحفل. غنى العياري على الأصحاب زادة، قال الأخير في صاحب اللي عملت فيه اختلت، ركب سابقي كيف راني نزلت.
2: أي.
1: اللي سبق فيه ساس الدغيلة باريه قيلة، لا تصحبه ولا تدير سميلة.
2: أي.
1: على الأصحاب. كما غنى كذلك في سهرات العراس، كان يحيي سهرات العراس.
2: أي.
1: هو يغني، غنى على السوالف، غنى على العين، غنى على عديد الأغراض، معناها حتى في الأخضر كما غنى زاد البرق، وغنى النجع، وغنى صلاة النبي، وغنى معناها جميع الأغراض كما السوالف مثال، عنده عديد القصائد. يقول سوالف على الفايزة في الصغار، شواشن خيار يتدرجحوا تحت ضي البهار. كما يقول سوالف على فاطمة جعدتهم، غفلة نستهم، حفو هودو للو طاع عفستهم. يقول سالف على عين جدي الغزيل، الدنكس ومال، ذراعين واثناش جوب الكمال. سالف تحل طاع على صدر نجلة، الواتة بعجلة، ظليم القفز شاف رامي درجلة. يعني هو غنى معناها على السالف، وغنى على الحولي، الحولي تاع العروس. يقول خاتم ذهب والديامونت كنزة، سوا مال غنزة تحظى منية قد عود البلنزة. عرما ذهب صرت محتار فيها، وقت نجيها نلقى سماوي موكل عليها. يقول خرص الذهب في السوق صومة غالي، تستاهل وصف الغزال الجالي.
2: يا عيني
1: على الخرص وعلى الخاتم وعلى، وغنى كما قال سي بكار على الوشام، على الوشام.

0: الأحياء.
1: وغنى عن نجع كذلك، يقول نجع الرحل خلف الدار سار، ورغى البكار وخيل العدو لاحقين أجهار.
0: هاك.
1: ويقول نجع الرحل هز عقب نهارة فوق المهارة، نزل وسط ضحضاح طوق غبارة. كيما عالبرق يقول تبسم البرق بركامه، ورعود زامه، والأشجار من غيثها يرحمه.
2: سي محمد، الشعر محمد العياري أخ ربح، هو أشعاره كانت كما قلنا في المسدس ومحل الشاهد والقسماوة والقليل من الملازم.
0: مش
2: نحكيه على القليل من الملازم أخ ربح وسي محمد. الأديب والشعر محمد العياري كان يغني في العرس،
1: كان يغني، وعندنا ما يثبت في الدراسة، عندنا ما يثبت اللي هو كان يغني، النجم نشوفوه معنا اللهم، اللي هو كان يغني في الأعراس في قسيم عريض في البرق. يقول شرع شراع بين لمزين ويتوق توقين، يوم يوسط عبضيان في عاقب الليل لظلم، وقت السعد قام لذين في القوس ديين، شيلاب الأنوار يزين مبهاه وقت التبسم، تميت هالبرق تمين من غير ذهلين، الحاء والميم ببيان والدال نكتب ونرشم، وفي الناس لانيش خوان ولا ندير بهتان، منول الجد كهان من اولاد عيار ننظم، سلامي على كل سهران شابه وشبان، والحافله سود لعيان، وعن كل حاضر نسلم.
2: وهكا نعرفوا ان الشعر والاديب محمد العياري كان يغني،
0: هو الى جانب شعر كان اديب،
2: كان اديب فعلا. واحنا الاديب ديما نعرفوه والشعر هو من الكبه نتاع القصيد. اما اشعاره كانت اشتهرت في كامل تراب الجمهوريه، وتحفظت عند كل الادباء، وصارت متداوله في كل الاعراس والغنايه. ونذكر على سبيل المثال وجهه الساحل خاصه غناولو الاديب محمد خضر جديره اللي يحفظه كثير من إنتاجاته، وكذلك المسعدي وسالم عياد وعلي قريبج ومحمد علي إسماعيل الورداني. وكما نعرفوا أن زرع المسدس في الطريق اللي يجيبه الأديب هو شرط من الشروط في الغناء، اللي يبدأ بالمسدس والموقف والقسيم والملزومة كما قلنا في أول الحصة.

بطلع لي مهدر الله واحد كيف تطلع وتظهر ما بي عسكر البتسيس بالهند ماضي يهلل على فاطمة وشام باهي مسطة موضح وعيون تجرح ونصيب وقطرة دي ملوح وحزام أشوف أكري متلفح وطايح مخبل ومنه تلف العقل ماش نهبل على فاطمة وشام باهي مزوج وعيون تحرق ونصيب وقطرة دي مفرق آه وخطوط ولد نفسك يفتق والنيف مسلم.

واحدة معزوه باهي مصنع وزبين يلمع وخدوه دافي مثل القرنفل على فاطمة وشامبو بالزنواد وعيون سود وغزيل ممسود غض من نواد البابي الهتون الجو من الهنواد والقبسر والوزوف نهضي شاهد مدلل انا على فاطمة وشامبو الله خير التحجاها وغزيل.

0: وحداني ويوجعني وغفي فوق التراب يحزاني. أهان الذي شيك على زماني مرتب وزاني من أولاد عيار فرقوا النفل.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: سي محمد توا شاعرنا وأديبنا هذا بتبات لحد توك تقول يا أديب معناتها كان فكل 1800 واش
3: أيوة 12
2: يعني كان فكل الفترة ذيك أيوة. فما أدب شعبي
3: ثم
2: ها؟
3: لا موجود حتى قبله ثم موجود من 1720 الأدب الشعبي موجود.
2: خطر تعرف على سألت سؤال يعني سألت سؤال بكل براءة.
3: لا كان
2: لأنه كانوا قبل البي الكلهم يشعروا عند البي
3: فعلا يشعروا قدام البي، وكان أحمد بن موسى هو المنظم متاع العكاظيات هذه هي باعتباره شاعر البلاط. أحمد بن موسى هو شاعر القصر معناها.
2: أحمد بن موسى
3: أيه.
2: أبو الموسى
3: وكان ينادي هو لدبة هضومة
2: أيه.
3: وكما قلت سيادتك سي رابح ملاك طبع له أحمد بي الأول بطابع الذهب
2: أيوة.
3: وقال له أنت يا شاعر الجنوب شاعر أيوة. الصفاقس والجنوب.
4: سي محمد ضاي احنا حكيناه في حصص أيوة. فارطة أيوة. نعود لشعرنا،
3: هو دليل اللي شعرنا يغني شعرنا. في العراس في قسيم مسدس آخر على زينة يقول زينك وفي لصل زينك شريف، زينة وفي لصل زينك شريف وخدك نظيف ضيك وضي القمر كيف كيف، يقول في خيرها يقول نجرح الغيد فوت الجراح لسني فصاح غنيت في عرسكم للصباح.
2: أيوة.
3: من أولاد عيار قول يرماح بحري يكساح موجك بركاد شقف العريف.
4: وهذا يبين أنه هو غنى غنيت في عرسكم للصباح.
3: أي غني في العرس يا بشير
2: علاش يقولوها؟ أنا سمعتها كونه ثم شعراء قبل يقول لك هذاك شعر بالطابع
3: مطبوع
2: كانوا يتبعوا فيه شعر
3: فعلا
4: الطابع الحقيقي هو في الواقع الطابع الحقيقي هو الاسم الطابع الحقيقي هو الاسم الكبة
2: أي المكبة
4: هذاك هو الطابع الحقيقي للشعراء. نواصلوا في القراءات الشعرية للأديب والشعر العياري.
3: احنا جبدنا على شعر الغزل
2: أي.
3: ولكن عنده أغراض أخرى كما أي. قلنا النجع والبرق وجبدنا على رؤوس الركبات متاعهم، لكن زاد كان يغني المكفر
2: أي.
3: كان يغني صلاة النبي والمكفر
4: نعم.
3: يقول
2: المكفر هو التكفير على الذنوب
3: يقول الركاب من الفجر زاز والمرير
4: ركب
3: الركاب من الفجر زاز والمرير تبعوا الخبير قصدوا النبي الهاشمي بالمسير. هذا يا أليف للعياري كما قال صلاة النبي ربح هي الكل
2: أي.
3: تبري العلل صلاة النبي كنز يا أهل العقل
2: أي.
3: كما قال حب النبي زاد قلبي الهيبة دموعي سكيبة شوقت جوني المراحل صعيبة.
2: أيوة.
3: يعني هذا يغنوهم حتى للناس اللي ماشي تحج ويغنوا لهم الركب ويغنوا لهم أو سي بشير معناها يعرف اللي العباد وقت الحج يشوقوا ويعملوا التشويق وغناء متاع صلاة النبي.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: إذا نعود بعد ما سمعنا الأغاني هذه ومعنا سي محمد العشي اللي هو في الحقيقة صاحب مدونة شعرية هامة جدا.
2: نعم.
1: وهو أيضا شاعر.
2: سي أيوة. محمد نعمل قراءات شعرية أخرى للشعر محمد العياري.
3: أنا عندي قصيدة كاملة تحب.
1: أيوة.
2: تفضل تفضل تفضل سي محمد.
3: في صلاة النبي. أيوة. ركب يقول الركاب من الفجر زاز والمرير تبعوا الخبير قصد النبي الهاشمي بالمسير.
1: أي.
3: الركاب من الفجر زازوا الحجاز بخبير فاز قصد النبي الهاشمي بالنجاز. يا سعد من زاز مكة وحاز للبيت زاز يرتاح من الذنب مثل الصغير. الركاب من الفجر زازوا الطريق خبيرهم البيق قصد النبي الهاشمي بالحقيق. ضرب مدفعة في عقاب الغسيق قال العشيق قطارهم بالطبل ونفير. الركاب من الفجر زازوا ثنايا خبيرهم تهايا قصدوا النبي الهاشمي بالهدايا. يا رب مولاي سهل اخطايا وبلغ منايا ان شاء الله البدر ليا عشير. الركاب من الفجر زازوا الثنية خبيرهم تهيا قصدوا النبي الهاشمي بالهدية. يا خالقي في حضور المنية تسهل عليا ونزور مولى المقام الشهير ونزور مولى المقام الرفيع نبدأ مطيع للهاشمي البدر اللي شفيع.
1: أيوة.
3: أنا الذي شيخ مالي رديع صغط الرصيع من أولاد عيار بحري غزير.
2: أيوة. من أولاد عيار بحري غزير. كذلك يقول الشعر العياري عيون فاطمة شيعتهم انظرهم عيون فاطمة شيعتني انظرهم تقوى سحرهم حرباد قتال ممضي شفرهم. عيون فاطمة شيعتني حجاهم تقوى وجاهم حرباد قتال ممضى برهم. عذاب فاطمة يرحم اللي ضناهم مسمح بهاهم كما برق بالنور ليلة امطرهم. عيون فاطمة شيعتني نعتهم وكيف ذبلتهم بشاطير في كناني راشقتهم. سوالف على فاطمة جعدتهم فو هودوا على صدرهم. عيون فاطمة شيعت لي حركهم تقوى دركهم حربات قتال ممضى شوكهم. عيون فاطمة نجوم راجع فلكهم عليهم ملكهم وعسس لا يخرجوا من وكرهم. عيون فاطمة شيعت لي هذبهم تقوى نشبهم حربات قتال ممضى ذببهم. كما فارت الحب جات من جعبهم فيا نشبهم دقوا كنيني بقوة وترهم دقوا كنيني بقوة وترهم.
3: وترهمك وبارك الله فيك سي بشير. هو زاد يغني معناها عنده قصيدة فيها أسماء.
1: أي.
3: فهمتني. يقول محسن صلاة النبي في بداية
1: يسلم عليه السلام
3: ونرتب أغناية مساء الخير يا زايدة على شقية.
1: أيوة.
3: محسن صلاة النبي في بدايتي ونرتب أبياتي مساء الخير يا زايدة على شقيتي. مسا صالحة وفاطمة في ثباتي منهم أماتي عيشة وفطوم سبت هوايا. محسن صلاة النبي في المشهر ننظم ونشعر مسا الخير يا مخلفتني مكدر مسا سعفتي وكل من جاي يسهر ومسا المحضر وعلى كل من جاي يسمع غناية. محسن صلاة النبي في لساني نذبد أوزاني مسا الخير هيا سباي بمحاني مساريم والفايزة ومهاني ومساهناني تراكي ومنا فوت النهاية. محسن صلاة النبي في جوابي نرتب خطابي مسا الخير يا زايدة في عذابي مسا صالحة التايقة مع شلابي وبيات نابي وحبيبة وجنات هي منايا. مسا محسن صلاة النبي في مبادي ونرتب انشادي مسا الخير يا زايدة على انكادي مسا فاطمة وصالحة في ذبادي عليهم اعدادي انتم زغردوا يا سباي بهوايا. مسا محسن صلاة النبي في كلامي ونرتب انظامي مسا الخير يا زايدة على غرامي من اولاد عيار
1: هي.
3: ني بحر طامي ونرشق علامي ني سيد شديت كم من ثنايا
2: ني سيد سديت كم من ثنايا.
3: صلاة النبي ربح هي الكل.
1: أيوة.
3: تبري العلل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي كنز يهل العقل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي ربح بها جوابي نجدني صوابي. صلاة النبي كنز ما هوش غابي. صلاة النبي يزول بها عذابي اطهر ثيابي يا ويح منه عليها اغفل. صلاة النبي ربح تروق الفاضي تبري مراضي. صلاة النبي كنز شهد القواضي. صلاة النبي بحبها القلب راضي تجلي غياضي. صلاة النبي تخلص اللي وحل. صلاة النبي ربح حال ربح حال نهاية ديما معايا وبذكرها وبذكرها ننتصر عن عدايا. صلاة النبي النال بها منايا تبري وجاية. صلاة النبي ينور بها المحل. صلاة النبي ربح يا أهل المعاني ويا من صغاني. صلاة النبي دائمة في لساني. صلاة النبي بحبها القلب فاني مدة زماني. صلاة النبي ذوقها كمل عسل. صلاة النبي ربح بها اختياري تمحي وزاري. صلاة النبي ربح بايع وشاري يا محسن ذكرها في الفجاري تجلي غياري وبذكرها يخف كل ما ثقل. بذكرها المسلم يزيد طاعة نعمل خلاعة. نوصيك يا عبد لها تواعة من أولاد عيار صاحب الشجاعة حزنة شفاعة من خاتم الأنبياء والرسل.
2: من خاتم الأنبياء والرسل.
1: طيب يظهر لي أخذنا الساعة الأولى لابد عن إذنكم نقف باش الزملاء في قسم الأخبار يعني يقدموا النشرة الإخبارية الموجزة ونعود في الساعة الثانية إن شاء الله.

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: تمام 9 ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم نصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس الخميس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري اليوم أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. في موضوع آخر، صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة لهذه السنة على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. ختاماً، مدفوعاً بالأداء الجيد لكل المؤشرات القطاعية، اتجهت السوق صعوداً وأنهت الأسبوع الذي اقتصر على 3 حصص بسبب عطلة عيد الأضحى يومي 4 والـ5 26 و27 من مايو الجاري بشكل إيجابي، إذ قفز المؤشر المرجعي تيونانداكس بنسبة 2.7% وأدرك النقطة 17669.81. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى، والكل أذواقكم محطة من محطات السهر. عناوين حل السهرية في إذاعة المنستير.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
7: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار. وبشير بكار
4: أحب أذكر اللي أنت ضيفنا اليوم في هذا البرنامج وكثر خيرك، يعني أعطيتنا معطيات كبيرة اللي كنا يعني نرغب في الحصول عليها، على هذا الشعر الكبير اللي هو العياري. وسي بشير قبل ما نسمع الأغنية الموالية في الساعة الثانية، تو الشعر كان يقال في ولد عيار.
5: نعم،
4: ونفهم اللي كونه تقريب كل جهات الجمهورية كانوا عنده شعراء.
5: بالطبع بالطبع، تونس تونس بلاد الشعر وبلاد الأدب وبلاد تونس بلاد الثقافة وبلاد العلم.
4: من 1800
5: نسمعوا سي رابح مع بعضنا، نسمعوا الأغنية الأديب من الأدبة
4: هاي،
5: ونرجعوا لحصتنا كالعادة.
4: بتبعة الحال كما قال سي بشير احنا في البرنامج هذا لابد أن نعطي وقت لأغنية الأدبة، لأنه الغناء متاع الأدبة هو أساس الشعر، ويستعمل الشعر الشعبي دائما في غناء الأدبة.
5: والأديب سيكون سي محمد بن عمر من معتمدية مساكن.
4: نسمعوه.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: سامعين الشعر والغناية.
3: نعود سي محمد كالعادة لقراءات شعرية للشعر العياري.
4: قراءة أخرى لقيتها في البحث متاعي. أحمد ملاك يقول، اللي هو مزامن مع العياري، يقول أصل الأغنية 20 بمعانيه. زيد 4 ثانيه. ما كانش يسوق الأغنية باريه.
5: يعطيه الصحة.
4: قام العياري قال لي ساس الأغنية كان 6 و6. ليك من عدت الرب معبود والعلم شتى.
3: الله الله.
4: ساس الأغنية 6 رصايم و6 تمايم، الرب معبود والعلم قايم، من لازني نال غير الحشايم، وكثر التهايم في العمر عاش عيشة سمتة. ساس الأغنية 6 تلفظوا و6 تحفظوا، الرب معبود والعلم لحظه، من لا قرا في الكتب التفرضه، ما نال غرضه كما الهيشة مفصلة من كريستا. ساس الأغنية 6 نشايط و6 ربايط، الرب معبود والعلم حايت، ما رايس إلا يصفر في الفلايت، الحق كل عايت من الصين حتى البوغاز سبتة. ساس الأغنية 6 تحايف و6 وصايف، الرب معبود والعلم حايف، من لا قرا في كتب الرصايف، مسكين خايف يهرب من العاتش إذا قصطة. ساس الأغنية 6 كملهم و6 جملهم، الرب معبود والعلم للهم، من لا قرا في كتب التممهم، لا هوش منهم لا يفرز كلام في حرف قشتة. ساس الأغنية 6 جر و6 فكر، الرب معبود والعلم بحر، من أولاد عيار قولي عبر، في كل بر نيكيد من جايني بشمتة.
3: نيكيد من جايني بشمتة. على فاطمة وشام باهي منزل، وعيون تقتل وغثيث فوق التراقي مخبل. على فاطمة وشام باهي مبدع، وعيون تلسع وغثيث فوق التراقي مبزع، والزند وتعظاها مردع، والخرس يلمع وخدودها بفل زهر القرنفل.

0: بتحفل على فاطمة وشام باهي موضح وعيون تجرح وغثيث فوق الدراجي مدرجح ومن شافها غزر بالعين يربح يسعد ويفرح ويعود بالحب يمشي مدلل ويعود بالحب يمشي مدلل.
1: ما فارس اللي نجي العرب نهار العطب نهار زغردو مكحلات الهذب. ما فارس اللي نجي القاح نهار الكفاح نهار زغردو مكحلات الشباح. نهار الضرب كل صنديد طاح جاف المراح فراسين يتخاطفوا في السلب. ما فارس اللي نجي الشويل نهار القتايل نهار زغردو مكحلات الذبايل. لا بي لا شرع لا حكم طايل ولا قول قايل نهار قربعو لشبرا في الركب. ما فارس اللي نجي النياق نهار النفاق نهار زغردو مكحلات الرماق. نهار عيتو على البلا واق واق نهار التفاق نهار كبد الدم في الرصب. ما فارس اللي نجي المهارة نهار الخسارة نهار البدا رشمهم بالغدارة. عمر ولحق وزاد في العمارة وثبت إشارة تقرنس قنص على المقاتل ضرب. ما فارس اللي نجي الرحيل نهار القتيل نهار زغردو مكحلات الذبيل. نهار البدا نهارهم مثل الليل يبان الرجيل ويفوز على كل منه ركب. ما فارس اللي نجي السبايا نهار القاية نهار زغردو مكحلات السهاية. من أولاد عيار نرتب غناية بحوري ملاية ني فارس القوم ما ننغلب.
0: ني فارس القوم لا ننغلب وفعلا ما ينغلبش الفارس وما ينغلبش الشعر العياري في المسدس. كم
2: قلوا العياري ما هو من جهة مكثر وك جهة ذيك.
1: أي من أولاد عيار.
2: أولاد عيار
1: أيوة. عيار وليد سليانة عرش كبير ياسر. أولاد عيار
2: ما طول طول ولات وليد سليانة قبل كانت المكثر و...
0: نعم
2: الكيف
0: نعم
2: توصل الكيف.
0: ويقول في الجرح كذلك مجروح في كبتي بستوية جراحي خفية طبيب الهوى خاني وغربية. مجروح في كبتي بالقميرة جراحي غزيرة ني صاحبي خان ما قل خيرة. وهالجرح ما لقيت لاشي جبيرة همومي كبيرة ودواي لا صبت لاشي ثنية.

بلايا نيحاس ما صاحبي قريب ليا، مجروح مجروح في كبتي جرح دوني ومكبر محوني، ني صاحبي خاني يحزوني على صاحبي كيف العدا قصوني وزادوا زبوني عقب الدجال كل عصوا عليا مجروح.

0: هو هذا جرح
1: يعطيك صحة.
0: هذا جرح العياري.
1: اي العياري
0: كيما ملاك عند الجرح
1: اسي محمد ما كانوا يشعروا على السوالف.
0: اي
1: خلنا نقولوا لشبابنا شبابنا تو ما يعرفش السوالف.
0: اي سالف سالف
1: سالف غثيث هي كانت المرأة سالف. تعمل سالف
2: أقل. نعم سالف هي. جاني من مولاتا سالف مرجاح
1: صحيح
2: سوالف
1: وإحنا
2: نسمعوا سي محمد على الجرح شيقول
1: وإحنا قدمنا قصيد
2: بعض الأمثال قلت ملاك
0: قصيد وبرا معنا
1: نعم. قصيد على وشام كانت نساء توشم
0: توشم
1: إيديها ووجهها ورجلها
0: قل لي وشمه قبل والوشام يغنوا عليه والجحفة يغنوا عليها
2: وشام وشام وشامك وزيد إذا كنت في
1: زندك.

0: أنا أحب نشير بشير سي محمد أنه مخرج هاتي الحسة زميلي فوزي شعبان اللي هو زميل وصديق وربي يفضله.
1: بالطبع هي تحية كبيرة لمخرجنا الأستاذ فوزي شعبان، هو اللي قاعد يركب لنا في الحصه الممتازه دي، هو اللي اختار لنا في الاغاني نتاعنا. سي محمد هو صاحب ذوق راهو،
0: اي صاحب ذوق،
1: خذيه حصه سامعين الشعر والغناء انه هو صاحب ذوق.
2: نحيوه احنا بالمناسبه.

يا حليب بكير بشر بش يا اخوي هيا يا حليب.

هيا يا حمل مثل وقال هيا يا حمل.

0: يا يا زيد قلبي ومن حر نار القويل
1: ازهمي اليوم يا يبانو طلع الشبح ومرحو الزين اسمايل ولي جيت من شدة الجرح وشيعت بالسود قيل لجيت يا من شدة الجرح شيعت

يا العجب اللي وين يا

علم الأسرار يعلم على كل مسار بالظهر والخفية صلوا يا كل حذار على الدار المختار شفي أمتى يوم الأحشار الممدوح ببرقية بعد السلاسيق الأشعار من وجد الأفكار على البرق في اسمه شيار درزت رعودة قوية صحابك ما البحر يخذار والرعد نقمار غمل كواكب ولبدار من ريخة والثريا نشرة

جو الادوار وجميع الاجوار جندوبة فوزارة قدي كيف جاب ثنية تعدى البوزيد مرارة قفصة وعكار جنوب كفار وعمار مطر كامل الجمهورية اصبح شعب فرحان مسرارة والخير يكثر وربيع فاتح بنوارة وشعوب صبح دزهية منتوج نفاز وسوارة بتحسين الأسعار وسيوب من غير تحكارة تامير صبحة مليا أنا الذي سقط الأشعار من وجد الأفكار وشبيل في القول قنطار الصادق الفاض وذكي ني نقمة من جيبه بار نسلم على جمع الأنفار بسلام من مجتحار للجو يسمعوا فيا.

0: وما حين تجينا وما يا بعيدة يا دواوي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: بل كل ديب عنده جرح، يعني ملك عنده جرح، العياري عنده جرح،
3: كيف انسى انساوي يا مجروح يا قلبي.

0: هما كانوا لدباك كيف يغنوا في العرس، أنت تجيب وشام أنا نجيب وشام، أنت تجيب جرح أنا نجيب جرح.
1: معناه يقولوا سي محمد يقولوا الغنية بالضد واللي بالضد. تسمع رد
0: أول تسمع رد صحيح. كانوا يغنوا على العيون كذلك، العياري على العين يقول يا عين لا تعشقي عشق تالف، وبالك تخالف الفايدة في الحبيب الموالف، ويقول يا عين كثر البكاء ما يفيدك،
2: أيوة،
0: وقلل غريدك،
2: أي
0: يمتبع زول من لا يريدك. يقول عينيك كما عين جدي الخفيف، ارتع في الرصيف توطى وطى شبح صياد ريف. يعني يغنوا كما العياري زاد يغني على القصعة، يغني على القصعة.
1: وإحنا بينا سي محمد أنا
0: القصعة، القصعة هذه
2: القصعة متاعنا،
0: القصعة متاعنا الحديد هذيك، القصعة الحديد ولا قال ولا لوح. كيف يبدو لدبة مشي تناظروا ومش يبدو يقولوا في كلام معناها غير لايق، بحذا نساء وبحذا
1: نفخ نفخ،
0: يجي مول العرس وإلا الشيخ الكبير وإلا كذا، يحط القصعة في وسط النوب ويقول لهم اللي هو يغني يغني على القصعة، هاي القصعة،
2: هاي القصعة، هاي
0: القصعة وبزوز عصي،
2: يعطيك الصحة،
0: قصعة وبزوز عصي. يغنوا لدبة الأولانيين على القصعة، تو ما عادش يغنوا، ما عادش يغنوا على القصعة هذه.
1: دفر سي محمد الغناء على القصعة، وهو احنا موجود توا في السحن، مش موجود ولكن هو فيه طريقتين في الغناء. مثلا الطريقة الثانية سي محمد، مثلا نقول

0: على كل غنى نانا خو خطية، على كل غنى ناخو خطية. هي سي محمد والأخ رابح، هي ضاي
1: لحن شعر ملحوظ،
0: هي فيها شعر فيه اللحن، وهي تتغنى على القصعة عمتين نغنيها احنا عادة. هي بعد ما نجيبوا الدوام متاع العرس،
2: ايوا
0: طلع نجيبوا الدوام متاع العرس، اذا كان الطقس يكون موش باهي وفما امطار وفما رياح يدخلونا للحوش، وفلا في دكان في الدار او في بيت، ومدونا القصعة كما قال سي محمد، ونقعدوا نغنيوا على القصعة اللي هي طاولة ولا تعريضة وطويلة، قبل كان هو الليان. كذلك في مدينة زرمدين القصعة تتمد، غنى القصعة يجاب على العصيدة،
2: أيوة
0: طال يجيبونا صباح العصيدة، قوم لدبة تغني على القصعة،
2: أيوة.
0: وضاي هو الشعر فيه أنواع، المسدس فيه نوع على القصعة ونوع لما يتغنى سي محمد على القصعة. مثلا سمعنا معنا في طريق الجد وخلطة اليوم انكد عليك بروحك ما عليك بحد، هذا نوع من المسدس ولكن ما يتغناش على القصعة. كذلك فمعنى آخر نتاع مسدس هو على القافيتين يكب على زوز، فما مسدس يكب بقافية برك، وفما مسدس يكب على اثنين باثنين باثنين. معناها فيه أنواع، هو فيه أنواع المسدس، وهذا حبينا بينوه للسادة المستمعين.
2: علاش سي بشير قال القصعة يعني غناها على زرمدين؟ لأنه القصعة كانت ليلة 27 يا بشير من قديم الزمان، كانت
0: نعم.
2: هي ليلة يأخذوا اللحم،
0: نعم،
2: يحضروه كسكسي،
0: نعم،
2: ويطلعوه للشارع،
0: نعم.
2: مشيت العادة ذي ما عادش، وأنا أتذكر يعني أنا خلطتك الفترة ذيك الفرق بتاع العيساوية والكل، ساعات يجي ويشكيو، كنت مدير دار ثقافة تاع زرمدين، يجي ويشكيو راهو في البحرمة حتى اللحمات تاع القصعة وهزها لدارو.
0: سي رابح نقترحوا على الأخ المخرج يعدينا أغنية، ونرجعوا مع سي محمد في قراءات شعرية لي هو للشعر محمد العشي.
2: باي إذن بعد ما سمعنا المقترح متاع سي بشير، وشكرا لزميلي فوزي في أنه يعني لبينا الدعوة، وفي الحقيقة رو مش خطر احنا نحبه، رو زاد عندنا المستمعين يتبعوا فينا
0: بالطبع، خطر ديما اختيار المخرج ديما جيد وديما
2: باهي. والله يا سي بشير يتصلوا بي بالتليفون،
0: نعم،
2: يقولوا لي ياتكم الصحة
0: الحمد لله
2: وبارك الله فيكم
0: الحمد لله
2: الحمد لله. أما أخي رو سمعونا كذا ولا كذا كذا، يعني
0: يبعثون سي رابح يبعثون مقترحاتهم في رسائل
2: صحيح
0: للسيد مدير إذاعة المونستير،
2: أي
0: فهمت، وإحنا ناخذك الرسائل هذيك أنت واني ونقرأها ونشوفوا شنو النجم، ومنها من اقتراحات النجم قدمها للسادة المستمعين.
2: أيوة أسمعني سي بشير
0: إن شاء الله.
2: سي بشير أنا إن شاء الله عن قريب باش نعمل بوات بوستال،
0: نعم،
2: في المستير هنا قريب اللي باع،
0: نعم،
2: وهما زملاء اللي في البوسطة في هنا،
0: نعم،
2: يعني يقول مش عيب يشربوا القهوة متاعهم ويجوا بحذانا في المقهى هنا، وتولي المقترح متاعك انت يبعثون الرسائل متاعهم والرسائل هذوكم
0: ونقرواها
2: نحلهم بعضنا ونشوفوا،
0: نعم،
2: المقترح،
0: نعم، ونشوفوا
2: مقترحات اللي يتلبى يتلبى،
0: نعم،
2: واللي ما يتلبش ما يتلبش.
0: هذا هو الكلام اللي لازمنا نقولوه للسادة المستمعين، ابعثونا رسائلكم والشعراء وكذلك الشعراء نحبهم يبعثونا قصائدهم.
2: نمشي يعني يقولوا لي عندك 100 جواب تو ما عادش يبعثوه، يسمع الإذاعة والتليفون،
0: نعم نعم،
2: وفيسبوك،
0: نعم نعم، نعم،
2: وعالم
0: نعم، نعم. ما نمشي سي محمد ونسمع بعض القصائد. سي محمد انت شاعر بالطبع.
1: انا شاعر ومش نجيب لكم قصيدة.
2: سي محمد تبارك الله عليه مدونة شعرية
1: في وزن المحزوز.
2: نعم.
1: المحزوز هذا هو أكبر شاعر غناه هو العربي النجار.
2: العربي النجار.
1: العربي النجار أكبر شاعر غنى في الأغنية المحزوز. هو حيتي وملحون فيها أنواع، أو المحزوز فيها أنواع. أني قلت تلم المحفل جملية نسوة ورجال مساهر عامل كيفية لبسة ودليل وجب نصلوا على نبي طاهر السروال.
0: الله الله الله الله الله ما صلي وسلم.
1: صلوا يلتصغوا فيا علي مرسال بابا فتيمة ورقية شارح لقوال. صلوا يلتصغوا ديمة علي مرسال بابا رقية وفتيمة شارح لقوال يشفع من نار الهيمة بذن الفعال يعلي في قدر نبية. قدر نبيك يعلى ذكرى ما منهش ملة حبة مولانا دلة لطيب الأفعال وحالة وقت الخلوية وحالة الستين كمالة ما فيهمش المحالة هدي وحكمة وعدالة بحسن الأقوال نزلوا 14 و100 نزلوا للهادي لمجد طه الغالي محمد ليك مشوق يا لسعد نوصل لظلال حرم البيت المبنية حرم الكعبة نزوروها إن شاء الله بالعين نروها نطوفوا بيها ندوروها نسعوا لجبال بجاه حبابك جملية بجاه حبيبك والعشرة سمح الصيفة والبشرة تشيل اختانا من العثرة بجاه الأبدال المادروش الدونية المادروش التنكيدة صلوا على الهادي بيدة صلاة تنح التنهيدة تخفف الأثقال علينا ما تبقى سيا علينا يخفف بالطافة صلوا على سمحة وصافة نور وبهجة وعفافة طهر السروال سخر ليلو القمرية سخر في الغار حمامة وسد الرتيل قيامة نصرهم ربي بكرامة علي جهال لعدة قوم البغضية لعدة قوم الجهالة تبع الجرة منالة عانى الصديق بمالة حذر الأشوال وشدوا للهجر ثنية شدوا طريق المدينة هاجر على الخاطر دينا أوسوا خزر زحامينا نسوة ورجال معاه اتحدوا جملية معاه اتحدوا القواف منه عارف والعاقل واغفر لليشعر قايل ناظم الأقوال بجاها خير البارية بجاها نبينا العدناني بالعجم نصلي ونثاني شالخ فعزيلة تاني نقمة الرذال عامل

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: سي محمد تعرف ما هو كانوا يغنيوا على كل شيء، الأعجار.
2: أي الأعجار
1: معروف.
2: أي أنا هو كذلك في المحجوز.
1: أي اقترحت أنا وقتها باش البرنامج هذا يعني من الأسماء يعني كي تجدد نعطوه الأعجار. الأعجار هذه اللي غناها بشير بكر.
2: نعم غنيتها.
1: هي للشاعر
2: عبادة السعيدي رحمه الله.
1: عبادة السعيدي رحمه الله، يعني كانوا يغنيوا على برشا حاجات.
2: على برشا حاجات.
1: أنا من الناس ما كنتش نعرف الأعجار شنو.
2: أي صحيح. يغنوا على الحولي، ويغنوا على اللباس نتاع المرأة، ويغنوا على جميع معناها ما يهم المحفل.
1: أيوة.
2: وما يهم السهرة والعرس والمجتمع والناس، الكل يغنوا عليه.
3: الوصف قراءات شعرية سي محمد.
2: أنا في صلاة النبي على صل عليه العدنان صلوا يا حضرة، عليه العدنان على البابا الزهرة وسيد العربان
3: صلوا يا يا حضرة.
2: عملوا لبشار الميلاد الهادي، ورقعت لقمار السيد الأسيادي، نطقت الأحجار وجمع الجمادي، بذن السبحان صلوا يا حضرة،
3: صلوا يا حضرة.
2: بذن الكريم في كفالة جدة، ترعرع ويتيم في أول مبدأ، أعطاه العليم الحكمة والسندة، وزاد الأمان صلوا يا حضرة،
3: صلوا يا يا يا يا حضرة.
2: كي كبر وشب عاش مع عمة، أبو طالب غيور الدمة، في سفرة ذهب وصحابة غمة، سهل الكهان صلوا يا حضرة،
3: صلوا يا يا حضرة.
2: قالت لقباط التشرح وتفسر في التوارات، العلامة تظهر بختم رسالات، البدر الأزهر نبينا العدنان صلوا يا حضرة،
1: صلو صلو.
2: عمل لها تجارة ابنة خويلد ما ثم خسارة، وقاعلها سعيد بحكمة ودبارة، خذاها وتقيد صداق العرسان صلوا يا حضرة، صداق اللامين المطهر ثوبة، وفي لاربعين من عند ربة نزل لها الدين، وفي الغار الكتبة وحال القرآن صلوا يا حضرة، وحالة بزيادة العشرة لوايل، نطقوا بشهادة وعدوهم صايل، زايد في عنادة سفاها ورذايل، وزادوا غيوان صلوا يا حضرة.
1: نجدد لك شكري أنا وبشير على حضورك معنا، وفي الحقيقة أنا قلت لك مرجعنا، لأنه ساعات كما خطر ظروفك باش جي من سفاقس لهنا مش ديما، لكن تبقى ديما حاضر معنا في خلال.
3: وإحنا علاش نحب ديما الباحث والمدون محمد العشي يكون متواجد معنا باش نبينه للسادة المستمعين، احنا رانا مناش نحكيه من فراغ، احنا نحكيه الصحيح، وسي محمد هو يزيد يصحح المعلومة نتاعنا.
1: أيوة.
3: يزيد يبين للسادة المستمعين اللي احنا اللي نقوله فيه راهو هذا الكل مدون وموجود في دواوين الشعراء رحمهم الله.
2: نختم ونقول إضافة لكلامك، البرنامج هذا قام بحصة حول الشاعر أحمد ملاك اللي هو من صفاقس المدينة، وكان نساج، وكان يعاصر الأدباء هذوما الأولانيين الجيل الأول، كما زاد قام بحصة للشاعر أحمد السماوي.
3: عديناه
2: هذوما، عديتوهم عليهم
1: هذوما الأخضر برشا،
3: حكينا عليهم
2: خذيت صفاقس معناها ما غفلش عليهم البرنامج.
1: عندك شقرون من لمنا ولمتا.
2: أي وعاش في صفاقس
1: ما تعمقناش فيه.
2: أي لا وعاش في صفاقس، ونجم نعاودوا عليه حزة، وكل أديب رو تنجم تعاود عليه حصتين وثلاثة وما نعاودوش.
3: نعم
2: صحيح. الكلام اللي قلناه هذاك نجيبه الجانب الثاني، وما خطر أكيد أكيد جدا ما نجموش في حصة واحدة
3: نحكيه
2: على محمد. نعم. العياري أو نحكيه على
1: والله سي محمد.
2: نعم.
1: مع الشكر أنت هديت لي من المدونة متاعك عطيتولي، وأنا توا معناتها من ساعة ساعة نرجع نشوفك القصائد الشعرية ونشوفك الشعراء، حقيقة من المراجع لهم
2: إن شاء الله نضيفه لشعبنا والشبابنا وللناس اللي ما يعرفوش الشعر الشعبي، إن شاء الله نضيفه لهم ونحببوهم في الشعر هذايا، و واللي كان معناها بعيد واللي يفهم ويعرف.
3: شكرا سي محمد وتحياتنا أخ رابح لكل المستمعين حصة يا سامعين الشعر والغناية، وإن شاء الله ديما موفقين إن شاء الله.
1: وإن شاء الله يعني بقية برامجنا نقول لكم تابعوها السادة المستمعين والمستمعات، نقول لكم الصباح الخير.
3: على خير
2: على خير على خير.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج للإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تتوقع أن تفوق صابة الحبوب 20 مليون قنطار لتتجاوز صابة الموسم الماضي. من العناوين إلى التفاصيل: يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويمكث الحجاج في مشعر منى حتى غد السبت آخر أيام التشريق لإكمال مناسكهم وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، فيما غادر المتعجلون اليوم، ويكتفي الحجاج المتعجلون برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق. أكثر تفاصيل في مراسلة الزميل هيثم الإمام من البقاع المقدسة.
1: ثاني أيام التشريق أغلبية الحجيج الحمد لله تمكنوا من رمي الجمرات، وأغلبهم من المتعجلين. اليوم إن شاء الله أغلب الحجيج التوانسة يتوجهون من ميناء إلى مكة المكرمة، هنالك إن شاء الله اليوم العاشرة مساء بحول الله تعالى جزء منهم سيؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتعين، وسيؤدون طواف الإفاضة بالنسبة للقارن أو الذي دخل بالإفراد. وعندنا كذلك بحول الله مجموعة تبقى تبيت وتكمل اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم تلتحق بالنزل إن شاء الله وتؤدي بطواف وسعي إن كان عندها طواف وسعي أو طواف فقط، مع العلم أنه أول رحلة إن شاء الله تعالى بش توصل إلى أرض الوطن يوم الاثنين على الساعة 7 صباحا في مطار الحجيج بحول الله تعالى.
0: دعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات، وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد.
2: موجودين أونليني، موجودين معناها في موقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوانة، تطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ينجم معناها هو مازال مرتاح في داره يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل للميناء ويبدأ تعب في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء في الميناء، بعد يبدأ تعب ويبدأ مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرأ وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرأ بالعربي، وثم شكون يبدأ يلوج على ستيلو ويبدأ يلوج على المطبوعة، هذا يكون نتفادى هو أخويا، وانت مزلت في دارك تليفون وكنت قاعد في دارك تعمر المطبوع، حتى ولو نسيت حاجة ما يسالش رو بعد وقت توصل للمينات نجم تزيدها بستيلو قبل ما تبدأ عملية التفتيش، رو تنجم تزيدها بستيلو ما عندك حتى مشكلة، المهم بادر بتعمير هالمطبوعة هذه. كيف كيف التصريح بالعملة، كيف كيف زاد عن بعد نجم زاد تصرح بالعملة متاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيق هذه موجود في موقع الويب، تصرح بالعملة بتاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوانة المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوع ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقة بتاع التصريح بالعملة. هنا راهو نأكدوا راهو التصريح متاعك بالعملة راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوانة باش يجبد لك الوثيقة، راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تظهر بالكود كيير هذاك.
0: مثلت المشاركة التونسية في فعاليات معرض ETB China 2026 المقام بمدينة شانغهاي من 26 إلى 28 من مايو فرصة لإبراز الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق الخاصة بتطوير الوجهة السياحية التونسية. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي:
3: التقديرات الأولية تشير إلى أنه صعبة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارط. استعدينا مباكرا كوزارة السلاحة
4: بشكل عام. فمش كان معرض في شنغهاي، أما عدة معارض سواء في بكين سواء في وانزو سواء في كوريا سواء في اليابان، يعني عدة معارض مهمة وتمثل لنا أهمية كبرى خاصة بالنسبة لنا إحنا يعني في إطار تنويع الأسواق هذه. المشاركة هذه تتنازل في الإطار هذا، هو صالون السياحة والسفر بشنغهاي يمتد من 26 حتى 28 مايو. صالون مهم ومهم جدا، يشهد مشاركة عدد الدول من مختلف أنحاء العالم، ثم مشاركات عربية، ثم مشاركات من أوروبا، من أمريكا، من آسيا. وحقيقة الأمر يعني سوق مهمة ومهمة جدا، فيها تقريبا أكثر من 100 مليون سائح يغادروا معناتها الصين نحو وجهات سياحية مختلفة في العالم. ولذا معناتها الأهمية هذه تبين في التنافس متاع عدة دول سياحية في استقطاب أكثر منكم من السياح الصينيين، وهذا علاش احنا معناتها موجودين هون في المشاركة هذه.
0: أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح أن التقديرات الأولية تشير لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت بن صالح أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع.
3: التقديرات الأولية تشير إلى أنه صعبة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارط. استعدينا مبكرا كوزارة السلاحة لتأمين الصعبة هذه. حاولنا أثناء انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، نحو 100 تعديل آلات حصاد للتقليص من الضياع على مستوى الضياعات. هدفنا أثناء هو 1300 آلة حاصدة تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق، مسح حواشي الطرقات. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمساق على مراكز التجميع اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. مبدئيا 200 مركز تجميع المساقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا. احنا العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، تم تعديلها للتقليص من الضياع عند الحصاد.
0: تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. رئيسة المؤتمر سناء العرفاوي، ومزيد من في ميكروفون الزميلة نجاة حسن.
5: التعليم الشامل المستدام الهدف نتاعو احنا نحبوا نخرجوا باليات باش نعاونوا المدرمين الأساتذة، كل ما هو اخصائي زاد كيف يتعامل مع تلامذة ولا مع طلبة اللي عندهم احتياجات خصوصية واللي عندهم اختلافات، كيفاش نجموا يكون عندهم الحق في التعليم الشامل كيما صغيرات الكل من الامكانيات نفس الامكانيات. الموضوع نتاعنا من التحضيري يعني من قبل المدرسه حتى كشي للجامعه. واللي نحبوا عليه نعطيك مثال، معناها عندنا احنا صغيرات ساعات عندهم صعوبه في التعلم، يبداو اللي نراو فيها احنا اللي تو لازم يدخل سنه اولى لازم يعرف يقرا لازم يعرف يكتب ولازم يبدا حاضر ولازم هذاك اللي هو ماهوش عمره. فما اللي عندهم سهوله باش يتعلموا كل شيء يبداو حاضرين، فما اللي عندهم صعوبه في التعلم هذوك مساكن يلقاو رواحهم كريميني واكسكلو من الجروب. لازم نتعرف كيف نتعامل معني كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح، نفس الإمكانيات ونفس اللهوة.
0: من جانبها شددت النائبة بمجلس الجهة والأقاليم ونائب رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى سعيد شقير على أهمية مثل هذه التظاهرات في التعرف على التجارب الأخرى بما يساعد على تجديد وتطوير التجربة التونسية.
6: الحلو في اللقاء اليوم هو الأطراف الكل باش تقعد مع بعضها وباش نحكيوا على التجارب مختلفة ونظرتهم وشموليتهم، خاصة المختصين في الميدان هذايا، ونشوفوا تبادل الآراء والأفكار والتجديد البيداغوجي والتجديد الميداني على مستوى التربية من قبل الدراسي إلى الجامعي. تونس راهي رايدة، ديما نقول تونس رايدة، تونس اللي عندها كفاءات تخاطف عليها دول في العالم وناس كل معناها تستقطب فيها، وما ناس يجيو بذمرة للجامعات التونسية يحضروا التخرج متاع الطلبة متاعنا ويهزوهم وهما مازالوا معناها خضر كما يقولوا، مازالوا كيكملوا يهزوهم، وهنشوف وليداتنا الكل هم منورين تونس. احنا مع التجديد ديما، حتى لو تجربتنا ناجحه مع التجديد مع نسمعوا الاخرين، فما يمكن في مجال الصعوبات التعلم عندنا برشا دي لاكون كبار، موجوده صعوبات موجوده وكثيره جدا. نشوفوا مثلا النتائج في اللغات في الباك.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما كان فيها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصة وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تتوقع أن تفوق صابة الحبوب 20 مليون قنطار لتتجاوز صابة الموسم الماضي. أجمل تحيات هيثم والناس في إخراج هذه النشرة، وجهن الذياع في الإعداد والتقديم. بعد قليل تصافحكم الزميلة حياة الكوني. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
7: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimerons les mécables de l'équipe nationale. Tunisie, Tunisie, Marc Rabbi, Wendy, ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مرحبا بكم، تحية حياة الكوني، هيثم والناس، معاذ الحداد، هذا هو فريق السهرة لإذاعة المنستير. نحن إن شاء الله معاكم مكملين على إيقاع الناس الطيبين، الناس الساعية في الخير، قناديل الخير، باش نحكيوا على الناس اللي اجتهدت لتأمين فرحة العيد عند برشا عائلات تونسية. نحبوا نلتقيوا بيهم، نحكيوا الحكايات الجميلة عن المجتمع هذا المتشبع بالقيم والمتشبع كذلك بدينه. مرحبا بكم، باش نعديو مع بعضنا سويعتين من زمان، إن شاء الله يكونوا على كيف كيفكم. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله ترضي كل الأذواق، طريق زينة، طريق آمنة، وين ما انتم قاصدين ربي بإذن الله.

0: عيد وحتى نهار العيد كنقول عشاق حمام سوسة، كنقول جمعية تولدت كبيرة وديما حتى في أنشطتها كبيرة، لأنها منظمة، لأنها منسقة، لأنها ناس تحب تخدم غيرها بالحق. مرحبا بالأستاذ محمد أمين الوسلاتي، مساء الخير، كل عام وانتي والعائلة والجمعية بألف خير.
1: نور السرور والورد المنثور أختي حياتي وكل مستمعي إذاعة المنفسية العزيزة، وتحية خاصة لناس قناديل الخير اللي اختاروا ديما يضويوا على الخير مش على الوجع. وكل عام وانتم حيين بل خير أختي الكريمة.
0: إن شاء الله يا ربي أنت زادة عائلتك الصغيرة الكل والجمعية اللي هي انتم عائلة كبيرة الكل. اليوم صراحة فرحانك نشوف الأرقام، فرحانك نشوف الخدمة الكبيرة، فرحانة زادة بالتأسيس الجيل الجديد. وفما موضوع آخر أتو نطرحه عليك ونعرف ومتأكدة أنه عندك ما تقول فيه برشا كلام، لأنها هي مسؤولية مشتركة، هي عقلية تتبنى اليوم البنية اللي تحكي على الشقاقة متاحة من يعني في أكثر من موقع. هذاك هو التونسي ومعدن التونسي، وذيك البذرة اللي يزرعوها الناس اللي تعرف جيدا يعني كيفاش تخدم الغدوة بالعمل الجمعياتي وبالتكوين زادة. وهذا هو المهم محمد أمين، كيفاش كان نسق العيد لتأمين أكثر عدد ممكن من الأضاحي، لتأمين أكثر عدد ممكن من كميات اللحوم الحمراء لتأمين الفرحة للعائلات.
1: أختي احنا والحمد لله كجمعية عشاق حمسوسة ومرور اليوم مش مرور عادي ولا حكاية أرقام ولا حصيلة وخلاص كما يقول، هو حكاية ناس، حكاية قلوب اجتمعت على نية واحدة نفرح عباد الله. هذا شحشنا نحكي اليوم باسم جمعية عشاق حمسوسة، جمعية ما تعتبرش روحها منها أختي الكريمة. الجمعية هذه بين الناس، في وسط الناس، من رحم الناس موجودة والحمد لله. إنسان نحن نحبوه يكون يعيش بكرامته، هذاك علاش إحنا في حملة عيد الأضحى سنان خامسة على التوالي. بالنسبة للبعض هو رقم، أما بالنسبة لنا إحنا تعب، تعر، خوف،
0: حكاية محبة كبيرة للناس ومحبة كبيرة في العالم.
1: وبعدها فرحة ما تتوصفش. الحمد لله احنا قبل العيد كنا نراجع في القائمات، نراجع في الحالات، كل ليلة نسدر واحنا يا ربي نجم ونوصل لكل زعمة. خاطر كل اسم في العائلة في القائمة وقتي وراها دا وراها أم تستنى وراها صغير يسأل باش نعيدوا كيف الناس زعمة. جاء العيد واحنا ما ذبحناش كان لضاحي وقتي، ذبحنا الإحساس بالوحدة، ذبحنا الخجل، ذبحنا فكرة ما فما حد سائل علينا. الحمد لله عشاق حمسوسة بفضل من ربي سبحانه وتعالى، ثم من فضل أهل الخير اللي سخرهم ربي، وسائل الإعلام اللي توم إذاعة المنستير على رأسهم اللي حليتونا الأبواب وكنتوا سباقين في ذلك باش نوصلوا صوتنا للذي يعطي، باش نوصلوا إحنا كالأمانة ونكونوا إحنا كالجسر الذي يمر عليه هذا الخير. ذاك علاش إحنا سنة قلتوا نحكيوا عمناول عمناول، ذبحنا أربع عجول، قلنا ان شاء الله باش نتلاقى ان شاء الله نحسن نقعدوا في نفس الريتم، وعلاش لا مع غلاء المعيشه سنة وكل شيء، قلنا ان شاء الله كي نحصلوا احنا الاربع عجول بالبداء. وصلنا لثلاث عجول وكنا خايفين لانه العيد قرب وما وصلناش لمينا حق الرابع. ما يروعني كان اختي انه شكون يدق عليك الباب ويقول لك انت شنو اللي ناقصك، ناقصك باش تفرح الناس، أني متجند وفلان متجند وإكس متجند وإيجريك متجند، كنا من فضل ربي سبحانه وتعالى باش نفرحوا كل العائلات. فيتلم العجل الرابع، وما يتلمش العجل الرابع فقط بل يتلم حتى العجل الخامس، وتكون جمعية عشاق حمسوسة لأول مرة. وما نصورش كون فرما في تونس والحمد لله سناش كون تباح من الجمعيات خمسة عجول كاملين بالتمام والتمام وصلوا الأهل الخير. وخاصة خليني نوقف شوية على الرقم اللي هو 772 772 دار أختي، 772 باب بالدق، 772 دعوة تطلع من قلب موجوعة، وإحنا ما نعرفوش نية الدعوة اللي تتقبل لها على عشر من ذي الحجة. تعرفش أنه منهم الدعوة اللي تتقبل، مش كل حاجة اللي واقف في عرفة يقبل منه، حتى اللي موجود لهنا لعل وعسى ربي يقبل دعوة كالأم ولا كالأب ولا كالطفل. هذاك علاش احنا نعرفوا اللي ربي ما يضيعش تعب حتى حد. التوزيع ما كانش هكا وخلاص،

0: كان منظم محسوب بالكرامة، بحفظ كرامة الإنسان، خاطر المحتاج ما يستحق الشفقة، يستحق احترام. قبل ما نعبيه وكرشه لازمنا نحترموه، وإن كان هذا كان حق ما هو شمزية. لحم عجول تسرق ولحم علوش على الشحية دواور روس، أما كان معنى أكبر من الحمل، معنى أنه الإنسان يحس روحه في العيد كيما الناس الكل، أصعب لحظات في العمل الخيري مش التعب في حيات ولا قلة الإمكانيات، أصعب لحظة كي تشوف إنسان قدامك وتخاف ما تنجمش تعاونه. أما في كل مرة ربي يبعث لنا الفرج من على هيئة إنسان متبرع يقول توكلوا على الله،
1: الحمد لله
0: على الله، نتطوع تعب أنا ما يتشكاش، إعلان يحذر من غير ما يطلب شيء. وهنا نقوله بصوت عالي، اللي صار مش نجاح جمعية، راهو اللي صار نجاح ناس متضامنة، ناس مازال تؤمن بالخير وتعرف اللي يد في اليد تجيب المستحيل. الإعلام ودي ما نكرر وما نوفيكمش حقكم، كان شريك مش ناكل خبر، كان صوت أختي للي ما عندوش صوت.
1: الحمد لله
0: نسكروا صفحة عيد الأضحى، ما نسكروش باب الخير، خاطر بعد الخير بعد العيد عنا ما يتخدم ما يوقفش كان عليك.
1: صحيح، أكيد بالتأكيد، ونعرف اللي حاضرين في كل المناسبات وكل مناسبة يزمها تحذير من قبل، راهو العمل ماراتوني دائري لا ينتهي. ربي يعطيكم بارشة صحة بإذن الله باش نجموا تخدموا غيركم. علاش نكون مصرة على أنه الناس هذه يزمها تبان؟ لأنه في وسائل إعلام أخرى نشوفوا الناس علاش تحكي به، نقدوا نحكيوا على العائلات اللي تسممت في المكناسي وكل تضامننا الكبير مع العائلات، يا ربي يرحم اللي توفاوا وإن شاء الله السلامة للبقية، فنحكيه عليهم تقريبا نقضوا بالأسبوع. حادث آخر مؤلم مؤلم جدا، يعني من القصرين البنزرت في لحظة فرح كل شيء يتقلب، إن شاء الله ربي يستر الجميع خاصة مستعمل الطريق سيسر واحكم، إن شاء الله طريق زينة آمنة لكم الكل، كلكم توصلوا سالمين. فنشدوا في الحاجات هذيك، وكأنه يبينوا أن المجتمع التونسي هذايا مجتمع متهور في السياقة، مجتمع ما مع بروتوكول النظافة ما يوقفش على كل التفاصيل. لا، مع هذاك راهو عندنا مجتمع تونسي متشبع بالقيم، عندنا برشا بدرة الخير، عندنا برشا توانسة راهم بالحق معناه ما يظهروش، راهم ما يبانوش. كنت تعاملت مع برشا ناس فيهم تسمعوا يمكن الاسم يبدا معروف لكن ما تعرفوش قداش يده كريمة وممدودة لأهل الخير. يقول لي بربي مدام منحبش اسمي يتذكر ولا لا متذكرونيش، راني ما نحبش. نتمنى انه ساعات نقول بصوت عالي، نتمنى انه نسميهم الناس هذوما، خلين الناس تعرف قديش عنا ناس طيبة في البلاد هذه، وهذا مهم. راوكي تعرف اللي فاهم برشا ناس طيبين راك باش تولي تخدم، راك تولي كيفهم بالتأكيد، وإلا تحاول حتى تشبه لهم.
0: هذاك علاش أختي احنا نستحضروا حديث سيدنا اللي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، الخير هي وفي أمتي إلى يوم القيام. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شكون تبعثه؟ تبعث في جهلة، في عباد يعدوا في الأصناف، يعني مكارم الأخلاق كانت موجودة أختي، لكن سيدنا جاء لي وتممها ويكملها. وإحنا زادك كيف للتونسي، للتونسي رحمة، والتونسي وقت شدة يلقى أخوه التونسي ويلقى جاره. صحيح إحنا توخذات الدنيا ومشاغلها وحياتنا الروتين والروتين اللي إحنا نعيش فيه بالصباح للصيح، لكن عيب إنه إنسان يرقد وشاروا جعان، عيب إنه إنسان يشوي في اللحم والريحة طالعة، ولاد جار والأيتام يشموا في الريحة وما ياخذوش. هذاك علاش أني نحب النوع أختي بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. والله لاحظت منذ مدة أنه راهم عنا بعض المتأثرين ما شاء الله عليهم من الشباب اللي متواجدين على تيك توك على الانستغرام، قاعدين يعملوا في فيديوهات توعوية. يا حبذا لو إنهم هذوما هم الشباب اللي إحنا نحبوا ندعموهم، خلي نغيروا في الموازين، موازين السلبية وموازين الأشياء الغير سوية من اللي دخلت لديارنا من خلال تلفزنا وسائل الإعلام من مناظر غير مقبولة وغير مألوفة في مجتمعاتنا. إحنا بالمناسبة نحب نترحم على الطفل، خليني نقول الطفل 16 سنة
1: كنا نحكي، والله كنا نحكي في الكواليس أي على الموضوع هذا. نعم. تعزينا للعائلة الكل، مؤلم جدا اللي صار، والله مؤلم جدا يعني، والخبر كان حزين.
0: خبر كان حزين وكان كالصاعقة علينا في حمام سوسة، وخاصة إن معروف الطفل هذا اللي هو من الناس اللي حد حد روحها، يعني حتى كي تكلم يعني أراد أن يسكتهم عن الكلام البذيء فيفقدوا حياته. هذاك علاش إحنا ما نحبوش نغزلوا كان لشطر الكات الفارغ اللي هو الشيء هذا اللي رينا في مجتمعنا. خلينا نشوفوا الناس اللي متجندة من الصباح للطياح وموجودة في الجمعية وتشوف في حالات. أختي خليني نستحضر معاك بعض الحالات والقصص اللي مرينا بها سناء. قصة من القصص، نهار من نهارات التوزيع وقفنا قدام دار صغيرة أختي بابها قديم هذي، خرجت أم باين عليها التعب، مدينا لها نصيبها من اللحم، شدته سكتت وبعد قالت كلمة واحدة الحمد لله. ولدي قال لي توا نعيدوا كيف الناس زعما يا ماما، قالت لي جاء الرد من عند ربي سبحان الله
1: الحمد لله
0: الإبان، قالت له اللي خلقنا ما يضيعنا، فكان الرد للإبان وكا يقين انه اللي خلق ما يضيع. قصة اخرى، طفل يتيم عمره ما يتعداش العشرة سنين، شاف العلوش حي قدام دارهم، شد في صوفه وقال للمتطوع اللي وصل له هذا متاعي عمي، قال له إيه نعم، ضحك ضحكة ما تتنساش، ضحكة سن حسألي أول مرة إنه العيد جاء لو جاله اللي هو زادة ما جاش كان للجيران وهو ما جاهوش. قصة أخرى، رجل كبير في العمر طاعن في السن وحده يسكن في الدار، دقينا عليه واستلم نصيبه وقال بصوت مكسور حسيت روحي منسي أما ربي ما ينسى حد.
1: هنيئا لكم
0: الحق، خليت حتى المتطوع يبلع ريقه بالسيف،
1: والله هنيئا لكم
0: معاك اني نحكي معاك ودموعي شدد على شفاق.
1: قصص مؤثره جدا.
0: خلنا نوزع اختي، لقينا صغار لابسين دبش قديم، لم قالت ما نحبش فلوس، حب كان تفرحوا لي صغار. الفرحه جات مش في الحمبرغ، في الاحساس انه فما شكون يسال عليهم، رغم هذوما اللي نسيتهم الأغاني كما قال صحيح الفنان نوتي بوشناق،
1: صحيح
0: هذوما العباد اللي منسيين، لكن إذا ما نتذكروهم اشتوى وقتش نتذكروهم. هذك علاش إحنا منش طالبين البرشة، رغم طالبين شوية يا مسلم يا مؤمن يا تونسي يا عربي، كيفاش أنت توفر لأولادك وما تخممش جزء ولو بسيط باش تخفف وطأة الفقر. سيدنا عمر قال لو كان الفقر، وسيدنا علي أو عمر أعتذر لا أعرف لا صح لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني فمن ذلك إحنا موجودين لنا، مناش بش نعاوض الدولة ومناش بش نفكوا بلاصة الدولة،
1: فمن عاونه بالتأكيد
0: نعاضوا مجهودات الدولة، نجزوا عجلة الاقتصاد. تصور أنت يا الخمسة عجول هذوما يا أخي، ما هوش فلاح باع ويزار شراب وذبحها وإحنا شرينا ودورة اقتصادية، والعلالش اللي تفرقت لأربع عليلش حيين على دار أيتام، ما هوش أربع عائلات كانوش بش يذبحوا ولا ويذبحوا مش زرزار ذبح، يعني دورة اقتصادية تدور وتدل تندفع. إحنا موجودين لنا عجلة باش ندزوها مع بعضنا ونخليه كل فرحة، هو اسمه عيد، اسمه عيد فرحة عيد السلام، باش أنت اسمه على جسم عيد، إذا ما يفرحش هو ما لوقتش باش يفرح.
1: هنيئا لكم لأنه إدخال السرور على قلب المسلم راهي ماهوش بالعمل الهين. تحكي كذلك على البنية اللي هي أمينة، اللي أمينة آمنة قعدت مترددة معنا اسمها، تحكي عليها برشا البنية هذه اللي كل ما في حصلتها كان تبرع منها، يعني لإسعاد أي طفل معناها باش تكون من نصيبه، فتحكي عليها برشا، فحاجة مهمة جدا باش غدوة صغارنا بإذن الله يندفعوا دفاعا لفعل الخير. حاجة يعطيكم الصحة إنها تخدم عليها، ولا
0: أختنا حياتي هي اللي يعطيها الصحة، لأن هي أعطتنا درس في الحياة. طفلة عمرها 10 سنين تحرم روحها من لمجتها ومن عيدها، يعني العيد الصغير اللي خاد
1: لمتهم الكل،
0: العيد اللي لمته ما بتعيد الكل حطته في الشقاقة، واللي شقاقة سميتها شقاقة الفقراء، للي شيء لأنها ترى في الفقر وتشارك. هذا كان ليش إحنا شبابنا بعيد على إنه يشوف اللي ما عندوش يشوف كل اللي عنده. أهبط يا شاب وادخل للجمعيات وانشط في الجمعيات راه يتكونك حتى وتكونك شخصيتك وكيانك وتخليك عنصر فاعل. تشوف أنت الفقر وتشوف أنت النعمة التي فيها الوقت تخمم. صور طفل عمرها 10 سنين توصل تلم 392 دينار و250 مليم بالمئة. عييت واني نحسب في المئات.
1: عييت وما فكرتش باش تاخذ تليفون وما فكرتش باش تعمل بهم اي حاجه اخرى معناه.
0: واكثر من هذا كانت هي حريصه اني تسلمها لعمي محمد امين وهي يقول لها تنوصلها تنوصلوا اني يا اخي ما عندك ثقه فيه. تقول له انا عندي ثقه فيك اما اني نحبها كيما قالت له سمعت امنا عائشه قالت له امنا عائشه كانت كي باش تخرج دينار كانت الطيب وبالدهن يعني بالطيب والريحة الطيبة بالمسك. يسألوها قالت له بابا قال لها علاش تعملوا يا أمنا عائشة بالطيب. قالت لهم لأنه يقع في يد الفقير في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. وزرت احنا سنين 10 سنين
1: كيفاش تفكر
0: إذا 10 سنين تخمن هكا أني ماذا بيا لساعة الزمن تمشي بينا القدام 10 سنين أخرين
1: شوفي
0: آمنة تاخو عليا الولاد لأنه إحنا خاطر أني مانيش قاعد في جمعية عوش الشيخ حمزوسة
1: أما نكونه
0: حسنا بالجيل
1: نكونه
0: بالقدام. هذاك علاش أني حتى في الهيئة المديرة للجمعية نقول لهم راني أني أؤمن بالتشبيب صحيح أني لم يؤمن بي غيري
1: صحيح.
0: ولكني أنا أريد أن أؤمن بالتشبيب. أنا عندي منذ 3 سنين نزلت لي فيها سنة الله يبارك لكم حضروا وهنحضروا شكون يا أخو علي رولاد يقولوا لي لا نزلنا عشنا بيك باش تزيدوا
1: نقعد معاكم نقعد معاكم
0: أكيد. إحنا رانا إحنا من نجم نعيش ومستحاضرنا كان بمن سبقنا من الماضي باش بيدينا في دينا بعضنا نبني مستقبلنا
1: ويلزم زادة ويلزم نخطط ويلزم صحيح كل شيء بقضايا الرب ما يلزم نبنيه القدام. موضوع آخر مهم صراحة مش نحكي معاك وانت اللي نقول بين الناس معناها عندك كلمتك وانت الأقرب للشباب وانت ولد العمل الجمعياتي. اليوم صراحة من المخجل جدا محمد أمين اللي شفناه في شوارعنا من تكدس للفضلات من تعامل مع فضلات الأضحية خاصة نحكي في مجال الجنود. تحكي برشا على الموضوع ذي ما كانتش صراحة إعلاميا ما تخدمتش حملة كبيرة مع الجمعيات ما تخدمتش حملة كبيرة. اليوم صراحة كنشوف تقصير كبير لأنه موجود في الشارع تقصير من الناس كل إعلاميا ما تخدمش بالكدا جمعيات صراحة زادة ما خذتش الموضوع على عاتقها. صناع القرار في بلادنا نحكي مركز الجنود والأحذية وإلا أي هيكل آخر حاجته بالثروة هذه متاع الجنود باش يستثمرها في الاقتصاد كان من الممكن توزيع أكياس بلاستيكية لحفظها من درجة الحرارة المرتفعة كان يمكن التعويل أكثر على الشباب الجمعياتي. صراحة هذا الكل ما صارش وقعدنا بعض الناس كل اللوم وفرواحنا شنو اللي صار. كيفاش تتخدم الفكرة هذه محمد أمين متاع أنه الجلد هذاك أنه يكون يعني نخدموه وأنه يتصنع في بلادنا وأنه يكون ثروة مش معناها ثروة مهدورة في طرقاتنا ومبعث متاع بارشرة وإحكارية.
0: أكيد أختي بالنسبة للجلود إحنا من أصل 800,000 أضحية حسب ما سمعت من المصادر المختلفة إنه 15% من الجلود تم تثمينها مش 800,000 أضحية يعني
1: البقية وين
0: حتى إلى 50 البقية فين مشيت
1: في الشوارع.
0: السؤال يطرح نفسه أختي الإنسان هل ينتظر شكون يقول له كن نظيفا كن فليكن محيطك نظيفا فليكن حيك نظيفا
1: اي هاو ينتظر يا سيدي ينتظر ويلزمك تلح عليه ويلزمك أجندة عمل معاه لأنه بين بالكاشف أنه نحن للأسف معناه ما صارش لسنوات
0: في حالة كما هذه يجب على الدولة أن تأخذ بيد وتضرب بيد من حديد كل متجاوز أختي
1: حسب رأيك كيفاش نجمو نخدموها من غير ما نوصلوا للردع. كيفاش نحضروا رواحنا عن طريق وسائل الإعلام عن طريق الجمعيات عن طريق الناس اللي حاجتهم بالجلود هذه كيفاش يقع حد تثمينها كيفاش نقاط تجميع كيفاش
0: في مقاربتين اثنين اسمه الترغيب والترهيب. هي حتى في القواعد الفقهية عندنا الترغيب والترهيب. طفل صغير يحب نعلمه الصلاة نرغبه فيها ونرهبه من تركها. احنا كيف كيف احنا في وضعية انه ثروة لازم يجب تثمينها ويجب عدم اهدارها ويجب الاستفادة منها. احنا بعد نمشي ونستورد المادة الاولية المواد الاولية باش احنا عنا نطيشينه في مكبات الزبالة. لذلك على الدولة وعلى الجمعيات وعلى الافراد انهم يحطوا اليد في اليد وتصير حملات مسبقة مش ليلة صلى الله مش ليلة العيد. لازم قبل راهو تصير تجميعها وحتى في التجميع اختي فما فما فما لمسه انه المواطن عنده يد في ان يساهم في هذا مش انك هيك حطيته في ساشي حطيته في نقطه التجميع لا لانه حتى الجلود اختي الكريمه يجب انها تتملح ويجب كيف تسلخ ما يكونش مقطع وكي يتحفظ بطريقة معينة. هذا لازم ديبروشور لازم وصول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي متواجدة في بث رسائل توعوية عملية بسيطة ما تطولش اللي هي تقلق الناس. هذه من بين الأشياء اللي نحذروا بها العيد هذا من باب الترغيب وأكثر من هذا علاش ما فيها بس حتى ولو ثوم رمزي ولو ثوم بسيط باش نشجع عليها أنا كالمواطن أنه راك باش خاطر هو باش نبدأ
1: شرعا لا يجوز. اما سي محمد امين ندخلوش حتى في باب المسابقات والا مثلا ان يكون فما كادو والا انه
0: لا نعطيك مخرج شرعي. كل جلد باش انت تتبرع به مثلا يا مسلم والا يا مواطن راهو فما 4 دنانير ولا 5 دنانير تمشي للجمعيه الفلانيه اللي بار اكزومبل ما كل جمعيه شقول اس او اف شقول جمعيه ليتام هذاك باش يمشي المبلغ هذاك النسبه هذيك باش تمشي لكفاله اليتيم. وقتها انت يا مواطن وكدوله ضربت عصفورين عصفورين انت رسلة متاع عصافر بحاجتين فقط انك حافظت على البيئه وثمنت الاضاحي متاع الجلود هذيك وعاونتك الجمعيات التي تشتكي لله سبحانه وتعالى كيف تستقطب التمويل يعني هذه فرصه. هذا من باب الترغيب ندخل لباب الترهيب. باب الترهيب نضرب بيدنا الحديد ونوفر الامكانيات والعمل والاطارات العمال اللي باش يراقبوا الاخلالات ويطبقوا القانون لانه احنا المشكله فاش ان القانون مسنون تلقى قوانين موجوده ردعيه فيها ردع للمواطن. لذلك يجب أن السعي والحرص على تطبيقها لأنه أختي الكريمة باش نعطي مثال بسيط. إحنا كي أول ما قال إنه في في في في قانون الطرقات إنه الكومبانياتور المرافق للي يسوق في السيارة يشدوا الشرطي المرور ويكون ماهوش حاط السنتور حزام الأمان شكون يتخطى؟ يتخطى هو ولا المرافق هو أول واحد يلبس السنتور قبل ما يلبس اللي يسوق في السيارة. دونك احنا المواطن كي مسيناه في جيبه ارتدع. لذلك مادام احنا عندنا باب ويظل هذا قاعد صاير في الدول المتقدمه اختي اي خطا تقوم به يا مواطن
1: كيفيه المراقبه هما عندهم يعني عندهم امكانيات في المراقبه في الشوارع موجوده اللي موجوده حتى على الحاويات نحن ما عندناش. اما نتصور محمد امين علاش ما تكونش فما كما نقولوا ما نعرفش جمعيات والا شكون يبداو متطوعين للناس اما هما عند الشركات الاخرى بمقابل يكون العشيه فما كميونه تدور في الحوم مثلا تجمع الحاجات هذيه انه يقع معنا برشا حديث على الجلود الضاحي ويوريه للناس كيفاش تثمن وكذا وانه علاش لا ناس تسترزق منها اصلا اليوم كما الدبابس البلاستيكيه قاعده تتلم في شوارعنا لانه روجولها فكره انك تسترزق منها حتى زاد الجلود وكان الناس تسترزق منها ونجم يقبلوهم عليهم توا نتصور ما نشوفوش
0: مصدر رزق ويختفي تلك المناظر القبيحه. انت حتى في العيد الان للاسف تو شفنا ونشوفوا تو سنوات اللي تشوشيت الراس حاشاكم انه مجموعه من الشباب يقول لك اني نحب ان نحصل مصروفي من ذلك. نعم
1: يخرج يسترزق حاجه باهيه اكيد
0: لكن زاد اخذت منهم في واحد في الحومه تعديت قلت ما شاء الله موجود قلت ما شاء الله الرزق موجود قال لي ما شاء الله اي ما قلت له المكان اللي انت قاعد فيه لازم يكون نظيف بعد ما تمشي. قال لي خيطوا البلديه جيت نظفه قلت
1: له البلديه ما يشتقبض معاك راه
0: مش هي اللي مسخت معاك
1: ليه محمد امين ونحن نحكي وزاد راه والله استغلال كبير للمواطن معناها اللي ما ينجمش يشوشت الراس ولا المرأة عنده ما نعرفش يعني كيفاش تصير العمليه اما بالحق راهو ب 10000 و15 دينار راهو ياسر والله ياسر
0: مشت
1: والله ياسر على الناس والله ياسر على الناس معناها هي به الناس تسترزق اما زاد غالي شويه على الناس اللي خرجت من العيد معناها صراحة مثقل كهلها على الأخر. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع ناس كل اللي فرحت الصغيرات شكرا للجمعيات اللي خدمت خدمة كبيرة شكرا كل المجموعة عشاق حمام سوسة خدمة كبيرة صراحة كما برشا جمعيات أخرى في تونس الكل من شمالها لجنوبها برشا جمعيات خدموا يعطيكم ألف صحة شكرا لكم إن شاء الله كل مناسبة وانتم حاضرين بهالقلوب الكبيرة وبالخدمة الكبيرة وخاصة زاد التكوين قديش مهم اليوم نشوفوا أجيال أخرى قاعدة زادة معاكم وتساند فيكم شكرا ليك محمد أمين اللوسلاتي في كل مرة نكون سعيدة بكل ما تنشروه حول نشاط الجمعية اللي ولات تقريبا من العلامات المضيئة في النسيج الجمعيات التونسي عموما مش كان في الساحل فقط شكرا ليك محمد أمين اللوسلاتي شكرا لجمعية عشاق حمام سوسة على حضوركم في كل المناسبات هذه وعلى إدخالكم الفرحة للناس مازلنا مواصلين معاكم في قناديل الخير.

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
0: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7 صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. بشائر صباح

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسدين.
2: الحادية عشرة ليلا على موجتنا إذاعة
3: المنسدين صوت البلاد وحب كبير،
2: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. شهدت التمور زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور، وفق ما أعلن المرصد الوطني للفلاحة اليوم. انعقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية 2026-2027 من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. تم خلال المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة تشاوشينغ شرق الصين التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان ومدينة تشاوشينغ اللتين تجمعهما خصائص متشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. ختاماً، شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعاً طفيفاً ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس المنقضي مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً قيمته 233 مليون دينار. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
4: انتم تسمعون
5: في إذاعة المنستير
6: معكم
5: وين ما كنتوا
6: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار حلوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل.

مرحبا، شكرا لاختياركم موجاتنا، شكرا على انكم ما زلتوا تتابعوا فينا الى حد الان وما زلتوا تسهروا معنا. اغانينا ما زالت زاده حاضره وموجوده ومنوعين زاده في اختياراتنا، باش ان شاء الله تعيشوا معنا احلى الاوقات. ديما تحيه خاصه لكل العاملين بالليل، ان شاء الله يكون في عون الجميع. نحب نحكي شويه زاده على الاستعدادات للامتحانات الكبيره في بلادنا، كل العائلات تقريبا على ايقاع الاستعدادات، خاصه امتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله بالتوفيق لكل العائلات ولكل الأسرة التربوية ولكل تلمذاتنا زاد اللي مجتهدين وفي الأمطار الأخيرة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ما زلنا مواصلين معاكم في قناديل الخير من أحلى ما غنت نجاة الصغيرة.

0: شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعينا قناديل الخير. نلتقي وإن شاء الله كل الجمعة بإذن الله على موجات إذاعة المنستير المنوعة الخاصة بالمتطوعين والمتطوعات في بلادنا. تحياتنا لكم وين ما كنتم. شكرا معاذ الحداد، شكرا هيثم الناس، تحياتي لكم، حياة الكوني، نلتقي قريبا بإذن الله.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشيخ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

مش شاب يا عيني يا عيني.

0: انتصف الليل على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. لم تعد ظاهرة تفاقم تداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل تحولت إلى أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل اتساع رقعة الاقتصاد الموازي وتراجع قدرة الدولة على التحكم في الدورة المالية. لازم النسق الإيجابي أداء بورصة تونس خلال حصة الجمعة، وزاد المؤشر المرجعي للسوق تونانداكس بنسبة 0.73% وبلغ النقطة 17669.81، وسط قيمة معاملات نهزت 12.3 مليون دينار بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. حث المحافظون الممثلون للدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا لأجل تحقيق التنمية النفاد والعمل على تعزيز تقدمها. ينظم المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بنابل والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل وعدد من الهياكل التربوية الدورة الأولى للتظاهرة التربوية لنغني قيما، وذلك يوم الأحد 7 جوان القادم بالحمامات الجنوبية. ختاماً، أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود الجمعة 19 نشاطاً تحسيسياً حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولايات القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وبن عروس وجندوبة وتوزر وتطاوين. نهاية الموجز. على المتابعة وتصبحون على خير.
1: عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخير.

ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويا شوف

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. هذه المسابقة التي تتواصل بكم ومعكم من أجل تتويج فارس للكلمة على امتداد المسابقة. إذن نرحب بأصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين في حلقة جديدة من حلقات هذه المسابقة، المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية التي تنظمها إذاعة المنستير. كالعادة نبدأ بالتحية، وأجمل التحيات تصلكم من فريق الأعداد والتقديم، بداية من زميلي وصديقي وليد بخريس في إخراج المسابقة تقنيا، تحية أيضا لمعاد الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي والرقمي لحصة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكروا بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. تحية أيضا لفريق الأعداد والتنظيم، زميلنا الأستاذ جلال بن سعد، تحية ليها، المنسق العام للمسابقة، أيضا الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وتحياتنا أيضا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وبعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي.